0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر هذه المرة سيأخذنا بعيدا بعيدا بعيدا. صحيح أنه المكان في القلب لا شك، لكنه بعيد جغرافيا. ضيفي اليوم شاعر يأتينا من سوريا تحديدا، من السلمية.
2: من السلمية. نعم.
1: من المنطقة،
2: من غير قلة التعريف.
1: من السلمية بدون لام التعريف، الشاعر الصديق لهام حبوب. مرحبا بك بيننا في برنامج بساط الشعر.
2: مرحبا بك أستاذ حافظ، وسعيد باللقاء معك، ومن زمان ما تقابلنا.
1: صح. أي صح. أنت أصبحت، مش أصبحت، كأنك شاعر تونسي قادم من سوريا.
2: ايه تماما هيك بيقولوا لي، يعني حتى الله يذكرها بالخير المدام جميلة الماجري، الأستاذة الجميلة شاعرتنا التونسية الكبيرة، بتقدمني في بيت الشعر القيرواني على أني الشاعر التونسي السوري. ما عادش تقدمني مثل قبل، يعني على أساس أني أنا شاعر سوري يعني موجود بتونس، لا بتقلي تونسي سوري خلاص.
1: ايه هو صحيح، مدة سنوات عديدة وأنت تعيش بيننا، وأنت تونسي أكثر من التونسيين، في حتى في كلامك أصبحت ترتنو بالتونسي.
2: صحيح صحيح صحيح، مخلط بيناتنا.
1: مخلط كما سمعتم. وهذا يسعدنا أن يكون شاعر جيد بيننا، قادم من هناك، من أرض الشعر، أرض الأدب والفن إلى غير ذلك. فحللت أهلا ولا زلت سهلا، ونحن ضيوفك في تونس.
2: الله يخليك، الله يخليك، كلك ذوق والله.
1: أنا سعيد في الحقيقة، لأني أعرف من قصائدك الكثيرة، قرأتها هنا وهناك، وقرأت معك في أمسية في بيت الشعر القيرواني.
2: صحيح صحيح. نعم. صحيح، كان لقاؤنا في بيت الشعر القيرواني. نعم. كانت من أجمل الأمسيات صراحة،
1: من سنوات عديدة،
2: من سنوات، من
1: ثم
2: سنوات.
1: جلسنا مرة ثانية في مقهى في
2: صحيح عدة مرات
1: في، وقرأت لي بعض القصائد، بقيت عالقة إيقاعات تلك القصائد، غابت الكلمات، لكن إيقاعاتها وإيقاعات خاصة سنرى فيما بعد. مسألة الإيقاع الداخلي غير الإيقاع الخليلي، لا، هناك إيقاع داخلي يتخلل كل قصائدك، لعله إيقاعك الخاص، لا أدري. هل تتعمد الإتيان بهذا الإيقاع السري؟
2: أنا لا أتعمد شيء في الـ في الـ في, الـ في أول شيء بحب أقول إنه ما بتعمد شيء أنا، أني آتي بإيقاع معين، ولا يعني نزار قباني في كتاب رحلتي مع الشعر. نعم. يتكلم عن هذا الموضوع، أنه الشعر هو الرقص، يعني الشعر مثل الرقص. الراقص لا يستطيع أن ينتبه لنفسه أو يراجع حركات الرقص، مثلا هذه صحيحة أو هذه خاطئة، لأنه سوف يتعثر.
1: صحيح.
2: يرقص، يتقن الرقص بالأساس، ثم يعبر عن طريق الرقص. الشعر كذلك الأمر.
1: لا يبدو هذا كذلك بالنسبة لجميع الفنون.
2: تماما تماما صحيح صحيح. لكن بما أننا نتحدث عن الإيقاع، فكلمة إيقاع يمكن أن تنطبق على كثير من الأشياء، يعني حتى في الرسم يوجد إيقاع، لكن
1: في النثر
2: يوجد إيقاع. صحيح. هذا مسألة الإيقاع، هذه هي عبارة عن هارموني، يعني عبارة عن تناغمية مع الإيقاع الداخلي للشخص نفسه. يعني لا يمكن أنا برأيي لا يمكن الشاعر أو الفنان يخالف إيقاعه الداخلي، سوف يقع ويتعثر.
1: وأولئك الذين لا يمتلكون إيقاعا داخليا
2: لا يعرفون إيقاعهم الداخلي،
1: لذلك يكتبون شعرا ليس بالشعر.
2: تماما تماما، لأنهم لا يعرفون إيقاعهم الداخلي، لأنهم يعتمدون على إيقاعات أخرى، إيقاعات خارجية، إيقاعات ملقات في أذانهم. يعني
1: هو ميشونيك، هنري ميشونيك الذي الشاعر الفرنسي والمختص في الإيقاع ودكتور في أطروحته على الإيقاع، يقول إنه الإيقاع هو أنت.
2: صحيح.
1: في الأخير. أما بالنسبة للإيقاع بين الشعر والنثر، فيقول إنه الإيقاع في النثر أبين وأظهر منه في الشعر، رغم أوزانه،
2: رغم
1: أوزان الشعر العديدة. والشعر الفرنسي معروف بأوزانه الصارمة.
2: حقيقة أستاذ حافظ، أنا من البداية، يعني بداية تجربتي من حوالي 20 عام، يعني انكبيت على الإيقاع الخارجي بشكل كثيف جدا. كتبت الكثير من الشعر العمودي والتفعيلي، وكنت مستمتعا بهذا الموضوع. يعني
1: ما أذكره من أمسية القيروان قصيدة عمودي.
2: نعم
1: لك.
2: نعم صحيح صحيح. لكن فيما بعد، بعد الإشباع المفرط بهذا الإيقاع، صرت صار عندي نوع من الإشباع. يعني خلص، يعني صرت أبحث، صرت أحفر أعمق بإيقاع الداخلي.
1: وهذا ما يتجلى في كتابك الأول، سورة يابسة
2: للماء.
1: للماء، يعني أنا أتصورها ثلج، صور الماء في هذه الصورة ثلج.
2: هو كل واحد يتصور.
1: نعم. وهو صادر عن دار الثقافة،
2: دائرة الثقافة في
1: دائرة الثقافة في الشارقة. وهذا الكتاب ضمن بيوت الشعر العربية.
2: صحيح صحيح.
1: وطبعا يتم اختيار هذه الكتب على محمل الأفضلية إلى غير ذلك، لابد من ترشيح كتب.
2: صحيح.
1: وكتابك يستحق هذا الترشيح، ويستحق أن ينشر، ويستحق أن يقرأ. وأنا كنت سعيدا جدا في الحقيقة، تلك الهالة العمودية التي بقيت في ذهني إما حتى أو محاها اطلاعي على هذا الكتاب وقراءته مرات عديدة.
2: نعم.
1: مكتوش ورقيا، أنا خيته على شكل افتراضي
2: وأفضل لك.
1: أي. ووجدت فيه صوتا جديدا، إيقاعات أخرى غير الإيقاعات الخليلية المعروفة، رغم أنه كله موزون، كله على أوزان الخليل بن أحمد، ولكن هناك إيقاع آخر. لذلك سألتك منذ حين عن الإيقاع. الحقيقة أنه هذا الإيقاع يشبهك حتى خارج الكتاب. أنت إيقاعك الذي أحسست به وأنت تشرب قهوتك منذ حين، وأنت تحدثني عن مشاكل الإقامة ومشاكل التجول ومشاكل السفر من مكان إلى مكان.
2: نعم.
1: تروي لي عن سوريا قديمة، ليس سوريا الآن. يعني كل هذا، كلامك، تصرفك، حركاتك فيها إيقاع يشبه إيقاع هذا الكتاب، سورة يابسة للماء. لا أدري إن كان هذا الكتاب متوفرا في المكتبات التونسية.
2: للأسف ليس متوفر في المكتبات التونسية. هو يعني صادر في الشارقة، و يعني متوفر هناك، يعني في الإمارات،
1: لكن
2: وفي معارض الشارقة، أو في معارض دائرة الثقافة. يعني الحقيقة في تونس لم أشاهده. يعني هو أعطوني بعض النسخ.
1: نعم،
2: بيت الشعر القيرواني.
1: يعني مترش، هذا فيه ظلم للكتاب، ولك أيضا الكتاب يجب أن يكون متوفرا في المكتب.
2: هو
1: كتاب مثل هذا، أنا أحببت هذا الكتاب، وأتمنى أن أعود عنوان الكتاب، سورة يابسة للماء، سهل الحفظ، للهام حبوب. هذا الكتاب جميل بشكل مخصوص، جميل يشبه صاحبه في إيقاعه، في تلقائيته، في انسجامه مع ذاته. هذا كتاب عميق في الأفكار الموجودة فيه، طريف أحيانا في بعض التركيب. وأحببت شعره العمودي وغير العمودي، والمتصرف فيه والمحدث أيضا. وأدعو أن يتم ويتم توزيعه حتى يغنم القارئ. هو الشعر ما عادش عنده قراء جيدين، ما عادش نعم عنده كمية قراء اللي كانت عنده، ورغم ذلك فما شكون يحب الشعر ويتتبع القصائد الجميلة والشعر الجميل ويبحث. وبرنامجنا هذا كما تعلم هو لمدح الشعر والشعراء، وما دمنا وجدنا في هذا الكتاب مواطن جمال عديدة فلذلك نحن نمدحه المدح الذي يستحق. ما رأيك أستاذ لهام لو نبدأ بأن تعرفنا بلهام حبوب شعرا، اختر لنا ما تراه من قصائد هذه الصورة اليابسة.
0: بساط الشعر.
2: نص بعنوان أنا أول ما خطر على بالي لما قلت لي أعرف في نفسك.
1: نعم.
2: أنا ابني وابنتي وأخي وأختي وأم حقيقتي وأبي وجدي. أنا فرد تفرع منه جمع، وجمع فاض عن مخيال فردي، كثيرا في قليل كان قلبي بهذا الكون، وحدي ضمن وحدي، كنيران منحت النور دفئا، ولم أظلم ولم أخلد لبردي. أنا موت يعافر في حياة، وضد ذاب في أوهام ضدي. فيا للشعر كم صلبت رؤاه على صدري وأحداقي وخدي، ويا للموت كم أهدى لسجن انطلاقي منه حتى فقت حدي.
1: ويا لهذه القفلة الختامية لقصيدتك الجميلة أستاذ لهام. ماذا لو نضيف قصيدة أخرى؟ أعرف أن السادة المستمعي هذا البرنامج لهم ذائقة متفردة الحقيقة، لذلك يعسر علي أحيانا أن أجد ضيفا يليق بمستمعي، وأبحث وأبحث وكم أفرح حينما أغنم ذلك. تفضل أستاذ لهام.
0: بساط الشعر.
2: نص بعنوان أو أبيات يعني بعنوان شاعرة. تصوفت مثل سكران، وإصبعه نحو الحقيقة نحو الشعر متجهة، كأنها حين طافت دار كل سكون حولها، يقتفيها عند كل جهة. وحيرت أي حزن قد يشابهها، وضيعت في المرايا الحزن أو شبهه، وفرغت جسد الماء ارتمى شبقا لها العطاش، فجفت غير منتبهة.
1: جميل جدا. ولاحظتم سادة المستمعين هذا القصيدة وكأنها قصيدة نثرية، ولو أنها في البسيط مستفعل فاعل مستفعل
2: صحيح.
1: فاعل، لكن تصرفك في قولها في إنشادها في تركيبها الداخلي مختلف عن العمود الذي تعودناه
2: منذ زمن طويل. أستاذ حافظ، منذ زمن طويل حاولت يعني أن أكسر الياباس الموجود في البيت العمودي، البيت العمودي الذي ينتهي بعجز مثلا أو صدر معين ويبدأ يعني تقرأه كما مثلا مكتوب تشعر أنك منقسم إلى قسمين.
1: نعم.
2: لا أنا أعتقد النص يجب أن
1: يعني ثمة شغل قمت به لتجاوز
2: شغل داخلي. هو شغل داخلي
1: طبعا
2: حقيقة. لم أقم بشغل الشغل الخارجي. الإنتاج يأتي بعد الشغل الداخلي ويأتي بشكل تلقائي. يعني لا لا ما بتعذب فيه مثل ما بيقول. يعني الشغل الداخلي أصعب.
1: بعد قليل سنعود إلى لهام حبوب من 20 سنة كما قلت، وكيف بدأت التجربة الشعرية. أعرف أنه الوالد رحمه الله كان شاعرا.
2: نعم الوالد عادل.
1: خلينا تونا نهدي لك هذا النغم ثم نعود للحديث عن طفولة الشعر، مش طفولة لهام حبوب. هذا النغم ثم نعود إلى الحوار مع لهام حبوب.
3: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: بعد هذا النغم لك الكلمة أستاذ الوهام لتحدثنا عن ولادة الشعر الوهام حبو، مؤثرات العائلية ربما المدرسية لا أدري الاجتماعية التي ساهمت في أن تصنع لنا شاعرا.
1: حقيقة أنا أعتقد أني ولدت شاعر. الوالد رحمه الله عادل حبوب كان يحدثنا عن الشعر، وكنت أسمع بكلمة شاعر، وكنت أسمع أن أبي شاعر، وحين يكتب لي مثلا في الجلاء المدرسية للأستاذ مثلا ملاحظات الولي يكتبها بشكل شعري، يكتب بيت من الشعر أو مقطع شعري، وأنا أكون سعيدا لأن الأستاذة أو المدرسة يعني تكون سعيدة بهذا الجمل، هذه الجمل يعني. لكن لم أكن أعي هذه الكلمة بشكل واعي يعني أبدا.
0: يعني سنوات هذه
1: بالبداية، في البداية بالابتدائية، الوالد حين توفي أنا كان عمري 9 سنوات.
0: يعني الوالد توفي سنة 99.
1: 99 نعم، في عام 99 توفي الوالد، وكان شابا يعني 44 عام تقريبا. ثم بعدها انفجرت لدي حاسة الشعر، قريحة الشعر انفجرت بشكل لا واعي يعني. يعني لم أكن أدرك ولا أبدا أتصور أن أصبح شاعر أبدا.
0: ماذا كنت تريد أن تكون؟
1: ربما أفكار تقليدية كانت موجودة كطبيب أو مهندس، يعني
0: تلك المهن،
1: تلك مهن كمهن يعني، مهن كأحلام تقليدية تسمعها من الآخرين يعني. فبدأت الكتابة حزنا على الوالد. يعني كانت علاقتي به علاقة جدا قوية، أنا الابن الصغير، فأنا كما يقال المدلل يعني. كان يحبني، أسماني باسم لهام وهو اسم نادر يعني،
0: نادر جدا
1: تماما، ألقى علي هذا.
0: ولي أنا بالمناسبة أنا أسألك ما معنى لهام؟
1: لهام في اللغة هو اسم للعظمة، يعني مثلا يقال البحر اللهام مثلا أو الجيش اللهام. المتنبي يقول إذا ما المعلمون رأوك قالوا بهذا يعرف الجيش اللهام، تعني العظمة، يعني الجيش الذي يكاد يلتهم كل شيء، يعني آتية من
0: التهمة،
1: من لهمة يعني، أو
0: اللهمة والالتهام تصبح في نعم. وزن نعم. أي هذه بداية، بديت تقول الشعر هكذا عفو الخاطر،
1: عفو الخاطر نعم.
0: ثم أكيد هناك من جبر هذه التجربة، هذا الصوت أعانه، قدم إليه المساعدة.
1: الحقيقة أنا كنت وحيدا في أكثر الفترات.
0: لا فماس أستاذ درسك، لا أعانك،
1: لا لا لا،
0: أحد الأقرباء؟
1: أبدا أبدا. يوجد كان تشجيع خفيف يعني بالنسبة للأهل، كما أغلب الأهل يعني يقولون إن الشعر يعني موهبة، اهتم بدراستك وكذا وكذا وكذا. لكن أنا كنت منصبا
0: خلي الشعر إلى أوقات الفراغ
1: مثلا، أوقات الفراغ. لكن أنا الحقيقة الشعر كان أشعره معي، أشعره يجري بدمي طبعا. لا أعرف ما هذا، ولكن
0: هو موجود،
1: هو موجود معي. وأصارع هذه
0: متى كانت بداية كتابة هذه القصائد؟
1: كتبت
0: تدوينها،
1: تدوينها بدأ بعد ربما بعد 2 سنوات من وفاة الوالد، لكن انصببت على تعلم العروض بمرحلة مبكرة. كتبت أول قصيدة عمودية تعبت عليها كثيرا جدا، كنت أقلد فيها قصيدة كعب بن زهير البردة، كتبت 19 بيتا على قافية البردة بقصيدة وجدانية.
0: ذكرنا بالبيت، مطلع البردة،
1: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. هذا مسألة النسيان الذي نقول
0: لا، أنا أطالب بالنسيان الشعر الذي نحفظه، ننساه أحسن لأنه سيكون
1: تماماً
0: عائقا أمام كتابتي.
1: أنا أتذكر بيت الأخير من القصيدة التي كتبتها في عمر 13.
0: أي قلنا منها شو؟
1: البيت الأخير يقول: أبكي عليها، أبكي عليها اشتياقا وهي قاتلتي، فهل يرى قاتل يبكيه مقتول.
0: جميل هذا القلب اللغوي المعنوي أيضا، جميلة جدا. نعم.
1: فبدأت مع تعلم العروض، يعني تعلم العروض كان بداية للتجربة.
0: احنا ندرس العروض في سنة ثالثة يعني اعدادي، يعني سنة تاسعة اعدادي.
1: لا، هذا الكلام بالسنة السابعة يعني السابعة،
0: يعني سنة سابعة اعدادي.
1: نعم نعم. وبدأت في تعلم البحر وراء طبعًا البحر طبعًا. يعني وبدأت هنا مرحلة التجربة والانغماس بالتجربة بشكل كبير. يعني كان عندي موسوعة شعرية على الكمبيوتر، وكنت منصبا على قراءة الكثير من الشعر عن طريقها، وكنت أستغرق ساعات طويلة خلال النهار وأنا أقرأ أقرأ أقرأ وأكتب بغزارة، يعني بفترة من الفترات أكتب كل يومين قصيدة يعني
0: بشكل متواصل
1: تماما.
0: نعم. في تلك الفترة، يعني نتحدث على بداية 2000،
1: 2003-2004،
0: في بدايات تلك، في بدايات.
1: نعم.
0: من الشعراء السوريين كنت تحبهم؟ خلينا في السوريين.
1: إيه؟ أول ما قرأت لنزار قباني، إضافة للوالد طبعا، قرأت شعر الوالد، قرأت نزار قباني. أحب أن أتكلم عن مصادفة صارت في عام 2002 تقريبا. شاركت في مسابقة لإلقاء الشعر في مدينتي
0: سلمي.
1: تماما، مسابقة للطلاب يعني للمدارس. أخي علي أعطاني من مكتبة الوالد كتيب موجود فيه قصيدة نزار قباني: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، وعلى وجبيني وردة وكتابه،
0: إن الدمشقي الذي
1: احترف الهوى
0: فخضودرت لغنائه
1: الأعشاب،
0: أحرقت من خلفي
1: جميع مراكبي، إن الهوى أن لا يكون إياب،
0: أين اللواتي
1: حبهن عبادة،
0: أنادي ربابة فلا تجيب رباب، شعر ما وجع الكتابة مرؤى، أولى ضحايانا هم الكتاب، يعطوننا الفرح الجميل وحظهم حظ البغايا ما لهن ثواب.
1: نعم نعم. قصيدة طويلة، هي طويلة 66 بيت تقريبا، حفظتها كلها. ذهبت إلى المسابقة وظلت كلمة تونس في اللاوعي يعني، ونسيتها. وأتيت إلى تونس بعد 20 عام.
0: بعد نسيانها
1: بعشرين عام
0: تذكرتها. حينما أتيت
1: إلى تونس فتذكرت أني في طفولتي ظلت هذه القصيدة تتردد، لأنها أول قصيدة حفظتها يعني.
0: يا تونس الخضراء كأس علقم أعلى الهزيمة
1: تشرب الأنخاب، قصيدة رائعة جدا. هي ألقاها
0: في عصر زيت الكازي،
1: يطلب
0: شاعر ثوبا وترفل في الحرير ككاب. نغير حتى لا نتغير. نعم.
1: بداية من هذه القصيدة قرأت الكثير نزار قباني، لأن الوالد كان يحبه.
0: نعم طبعا،
1: لديه
0: كان محبوب العرب نزار قباني
1: تماما،
0: وناطقا باسمهم
1: تماما. صحيح.
0: وكان هو مترجم سياسي لكل الأطياف العربية، ناصريين وغيرهم.
1: صحيح. كان يعني أنا يعجبني بشجاعته، بتمرده، أنه
0: بخفة شعره
1: ومفارقة معه يعني. هو لا، ما بيفرق معه شيء. بتحس أنه ما بيفرق معه شيء، ليس متكلف، لا يركض وراء السلطة يعني مثلا.
0: لا لا لا، بالعكس، هو بالعكس كان سببا في غضب أغلب السلطة العربية.
1: تماما.
0: تونس لم نغضب منه، لأنه مدح تونس مدحا كبيرا.
1: تماما.
0: لكن انظر ماذا فعل.
1: هو يحب البلاد يعني، ولكن ليس أبدا يركض وراء السلطة.
0: وبالعكس، هو يشتم الشعراء الذين يسكتون.
1: صحيح.
0: حينما يقول: شعراء هذا اليوم جنس ثالث، فالقول فوضى والكلام ضباب
1: يتهكمون على النبيذ معتق
0: وهم على سطح النبيذ ذباب
1: يتكلمون مع الفراغ فلا هم عجم إذا نطقوا ولا أعرب.
0: انظر كيف ينقد الشعراء المتزلفين آنذاك والمتقربين من السلط مهما كانت العربية أساسا بطبيعة الحال، وكان شجاعا وقد أهدر دمه
1: صحيح على على زمن حافظ
0: نعم أهدر دمه وحكم بالأعدام وهو بعيد عن بلاده وغير ذلك من الوقائع المأساوية في حياة هذا الشاعر الكبير.
1: صحيح صحيح.
0: لا ننسى حبيبته بلقيس وقصة
1: اغتيالها.
0: لا ننسى مساره المهني كيف تعطب مرات عديدة إلى حدود قصوى، ولكن رغم ذلك صمد وكتب وترك لنا من الشعر الكثير، ترك لنا أغاني جميلة تلقفتها الأذان الملحنة ولحنت تلك القصائد آخرها كاظم الساهر العراقي وأطرب بها الملايين. فنزار قباني هو أشهر وأقرب الشعراء العرب إلى العرب اليوم.
1: صحيح صحيح.
0: رغم أنه يكتب العمودي.
1: صحيح، لكن يكتب خفيف. العمودي بطريقة رائعة جدا. نعم. الحقيقة أنا تعلمت من نزار قباني أن أكون نفسي. يعني لا أتكلف. القصائد التي كتبتها بصناعة لا أحبها، إذا فقدتها لا أحزن.
0: طيب أنت قلت سألتك من الشعراء السوريين كنت تحب، فأجبتني نزار قباني. ومن أيضا
1: أحب؟ محمد المغوط
0: طبعا
1: جدا. أحب علي جندي.
0: هذا علي جندي حكيت لنا شوية
1: صحيح
0: في المقهى منذ حين.
1: تماما. علي جندي شاعر من سلمية رائع جدا،
0: مش معروف جدا في الوطن العربي، ربما معروف في سوريا فحسب.
1: لا، يوجد ناس هنا تكلمت معهم عن علي جندي وكانوا يعرفونه، لكن ربما الفرق بينه وبين نزار قباني، أن نزار قباني أسهل للوصول. تمام. علي جندي كان شاعرا رائعا، حداثيا، مذهل، مدهش، متقدم على غيره. إيقاعيا وبلاغيا ومن ناحية الصور وعلي جندي.
0: طيب.
1: شاعر لم يأخذ حظه وهو لم يسعى لحظه. تمام. يعني كما انا اقولها حتى عن الوالد، هو كما ايضا يعني لم يسعى الى شهره او الى اخره، لكن علي جندي اثر فيا بشكل كبير، خاصه من ناحيه الايقاع الذي كنا نتكلم عنه، من ناحيه تمرده على الايقاع بشكل انيق للغايه.
0: تمرد بشكل أنيق كيف؟
1: طبعا، لأنه التمرد لا يعني الفوضى فقط.
0: طبعا،
1: يعني لا يعني أن نبعثر الأشياء، بل أن نبعثرها لنرجع أن نشكلها بطريقة فنية. أما أن نبعثرها فقط، هذا ليس إيقاع وليس شعر ولا شيء.
0: كما ورثت المدارس الفنية التكعيبية، ورثت من التجريدية، ولكنها ثارت عليها، ولكنها ثورة داخل النظام الفني.
1: داخل طبعا.
0: من الشعراء العرب قدامى
1: تقصد الطفولة يعني؟
0: لا، مش في الطفولة، في فترة بداية الكتابة
1: طبعا. بداياتي طبعا المتنبي، تأثرت به، ابن هاني الأندلسي، أحب أبو تمام، كنت أقرأ لأبو تمام، قرأت لمحمود درويش طبعا، يوجد قرأت لأحمد شوقي أيضا. الجواهر قرأت له، ولكن كان للأسف هي مسألة ذائقة، ولكن الجواهري بمعظم ما قرأت للجواهري كان ثقيلا على قلبي قليلا، لكن هناك قصائد رائعة أحبها للجواهري، مثل قصيدة يا دجلة الخير المعروفة، كنت أسمعها بصوت حسين نعمة فأحببتها بهذا السياق. ولكن هو صوته ناسب القصيدة بشكل رائع جدا. لا يحضرني كثير من الأسماء لكن يعني، لكن
0: أسماء عديدة
1: طبعا قرأت الكثير يعني.
0: ذهبت إلى لبنان أولا،
1: في مرحلة لاحقة في عمر 25 تقريبا
0: ذهبت إلى لبنان للدراسة
1: للهروب
0: للهروب. وتعرفت أكيد شعراء لبنانيين.
1: الحقيقة لم يكن لديها نشاط كبير في لبنان بسبب ضغط العمل في لبنان، لكن حضرت بعض المناسبات يعني. ذهبت حين كانت هناك، كان شاعرات من سلمية مدعوات إلى إلى أمسية في لبنان، فذهبت للحضور يعني وقتها. وأنا طبيعتي ما كتير بتعرف يعني، ما كتير بجلس من دون ما أتعرف
0: سهل
1: تماما يعني. بعدها ربما حضرت أيضا أمسية لصديق لي بسوري، أيضا حضرت أمسية. وكان المكان الذي يقيمون به فيه النشاطات بعيدا جدا عني يعني، يحتاج سفر طويل
0: سفر
1: يعني
0: طويل.
1: يعني أكثر من ساعة ونصف ذهاب وإياب. فكان هناك صعوبة.
0: بعد لبنان تأتي تونس.
1: أتيت إلى تونس في عام 2019.
0: إلى تونس يعني
1: عدت إلى تونس. نعم
0: أنتم ما واللبنانيين والسوريين تلك المناطق، نحن جئنا من هناك. فأنت عدت إلى بلدك،
1: عدت إلى
0: تفتك أرضك القديمة،
1: أرضي القديمة.
0: ولكم علاقة أهل السلمية
1: سلمية
0: المندية.
1: صحيح، سلمية هي بداية الدعوة الفاطمية. الخليفة الفاطمي محمد المهدي وأتى من سلمية. الدعوة كانت سرية في سلمية، حتى أبوه رضي الدين عبد الله مدفون عندنا في سلمية يعني. يعني فلنا علاقة وطيدة في بالمهدية يعني.
0: يعني لابد أن تأخذ حقك وحق أجدادك.
1: لازم
0: من المهدية.
1: على قولنا من شوي لازم نشكل محامي تبع التاريخ.
0: لا
1: محامي أنساب.
0: لابد من ذلك. لدينا محامين أصدقاء يسترجعون حقك في إرث جدودك.
1: ربما هم جدودي، ربما أنا لست منهم يعني.
0: ما دمت من السلمية، سلمية يعني.
1: يعني تشعر خلال القرون التي تنضي ربما هناك عائلات أتت من غير مناطق تم اختلاط يعني. لكن أعتز بسلمية، مدينة مختلفة جدا، مدينة مذهلة،
0: مدينة وعريقة.
1: عريقة ومدينة الفن والشعر. هناك من لم يقرأ الشعر، لم يكتب الشعر فإنه يقرأه. هناك إقبال كبير على الأمسيات الشعرية لدى كل شاب وشابة مراهقين، لديهم دفتر يكتبون.
0: ما زالت هذا متواجد
1: موجود
0: إلى اليوم؟
1: نعم نعم موجود.
0: اخترحنا يعني. مع الأسف وأعيدها متأسفا، ذهب ذاك العصر الجميل، عصر الدفتر الصغير وعصر كتابة قصائد، كتابة محاولات شعرية إرسالها إلى الصديق أو الصديقة إلى غير ذلك من حب الشعر إلى غير. فيريتنا نرجع شوية للقلم، للكتابة، للورقة البيضاء، للاختيارات الشعرية تلك، لأنها كانت تعطي لحياتنا معنى. اليوم الهاتف الجوال
1: للأسف
0: يسرق معنى حياتنا أصلا.
1: صحيح صحيح.
0: ولبها وأسرارها، أصبحنا افتراضيين أكثر من العالم الافتراضي.
1: صحيح.
0: التونسيين، وهذا ينسحب ويبدو لي على أغلب الدول العربية في هذه الهجمة على المواقع الافتراضية وعلى الهاتف الجوال وعلى التيك توك،
1: بما يسمى الشعر الافتراضي يعني.
0: حتى الشعر
1: الشعراء الافتراضيين يعني.
0: دخل الافتراضي به. نحب نسمع أنا قصيدة أو نصا تختاره لنا حتى نتعرف أكثر. لهام حبوب، الشاعر التونسي القادم من سوريا. جميل، هذه شاعر تونسي قادم من سوريا.
1: بما أن كنا نتحدث عن الإيقاع سوف أقرأ نص
0: لون لنا هذا
1: خرجت فيه عن الإيقاع العمودي بشكل أدعي أنه جيد.
2: بساط الشعر.
1: نص بعنوان كرز. في جسمها يتوزع الكرز والثلج بالنيران يكتنز، وكأنها عقد تكون من زغب الندى شاماتها الخرز. سالت كما الضوء الحليب على شفة العيون بومضه تخيز. صمت تقمص صوتي لحظة ما حضرت بحرا توسع في بال الدموع ورأسا ظله الكتف. فدق قلبي كما تعد الظباء لأستحيل في نظرة قلبا تلبس جسما جلده الشغف. أنثى تذوب أجزاء الخيال بها ترى كنحت بطيفي إذ ألامسه يحيا به الخزف. أنثى هي التمرة الأولى التي حملت حلم النخيل إلى روح الجذور ومن خصلاتها السعف. أنثى تضاعف فيها الحسن كي يصل اتصافها فيه فانهار الصعود عليه وهو يتصف. أنثى تراكم فيها الدهر مختصر لأبجدياته نطق اسمها وقفت أحنى لها الألف من فرط ما اعتصر الهواء لها أنفاسه يضمى ويحترز. كون وتحت مسامه دمها سرب من الأكوان محتجز.
0: سرب من الأكوان محتجز. وجعلت من أسراب قصائدك أطيافا لحريتنا نحن في هذا هذه الحلقة المتميزة من بساط الشعر. سعدت كثيرا أستاذ لهام حبوب الشاعر السوري المقيم بيننا في تونس، مرحبا بك.
1: الله يخليك.
0: أينما حللت تونس نحب الشعراء ونحب أهل الشام حبا جما، وبيننا أواصر تاريخية عميقة وثابتة ومتواصلة. مستمعي الكرام، حتى ألتقي بكم أرجو لكم مساء سعيدا. إلى اللقاء.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

بفكر في اللي نسيني، بفكر في اللي نسيني.

0: اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه.
1: علشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف ما اقدرش احكي.
1: بيخوف مين؟
2: بيخوفني
1: انت، كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: طرف إن كان مشغول ولا خالي.
1: شيء ما يهمك شيء.
2: ما يهمنيش إزاي؟
1: طب ما تعيط شيء.
2: عندي سؤال لو تسمحي أقدر أقولهولك؟
1: أوي؟
2: في

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، محلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بورغو في الإعداد والتقديم، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي عز

0: صيف، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه في حلقات وعلى امتداد عدة حلقات أخرى في الحقيقة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة توزر وقبلي مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم أهل الاختصاص والعريفين بواحات الجريد ونفزاوة وتراث تلك المناطق الجميلة. ضيوف اليوم أستاذ الأجيال الأستاذ الجامعي محمد ضيف الله. سي محمد مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك سي منجي وبكافة من يتابع برنامجك.
0: الكل حال أنت راك من أصدقاء البرنامج.
1: نعم.
0: ما شاء الله عليك.
1: نعم.
0: ونفتخر بالصداقة بتاعك وبارك الله فيك.
1: شكرا.
0: والضيف الثاني أستاذ التاريخ والجغرافيا في نفس الوقت السيد رضوان صبري. أستاذ رضوان مرحبا، أهلا وسهلا.
2: أهلا مرحبا بك وشكرا على الاستضافة سي المنجي. وأتمنى أن أوفياء إذاعة الثقافية يقضوا معنا أوقات ممتعة.
0: وأنت نعرفك من أحباء إذاعة تونس الثقافية.
2: وهو كذلك.
0: بارك الله عليكم، ما شاء الله عليكم. وثالث ثلاثة الأستاذ العريف بالتراث الجريدي السيد العيد، العيد غزالة. أستاذ العيد مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا لك على الاستضافة، وإحنا ديما معناها من محبين هذا البرنامج، وأنا سعيد ومسرور جدا بوجود بين الأساتذة متاعي اللي قروني.
0: بارك الله فيك، سعادتنا نحن أكثر. إذا للا سنيا نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الجريد ونفزاوة بالبلاد التونسية.
4: ترحال في المجال.
0: إذن بعد هذا التقديم نبدأ بادئ ذي بدء ونتجه صوب الأستاذ محمد ضيف الله. من يقول نفزاوة والجريد هي في الغالب رمز المجد والتاريخ، نبذ الزمان الذي ربما نبني عليه ما سنقوله فيما بعد، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
1: نعم سيد منجي، شكرا على الاستضافة. جريد ونفزاوة هي المناطق التي تحيط بشط الجريد شمالا.
0: أيوة.
1: الجريد وجنوبا نفزاوة، فهما
0: نعم.
1: منطقتان متكاملتان. في هذه المنطقة وجدت أقدم الأثار للإنسان في التاريخ، نعرف عين بريمبا غير بعيد عن مدينة قبلي الحالية.
0: صحيح.
1: 4 أو 5 كيلومترات تعود.
0: أيوة.
1: إلى ما يقارب المليوني سنة، هناك موقع أثري.
0: آه. إذن
1: ما قبل
0: بداية الزمن الرابع.
1: نعم. وأعتقد أن هذه المنطقة قامت بدور كبير منذ وجد النخيل، وهذه المنطقة معروف النخيل، وصحيح أنها سميت بالجريد والجريد نسبة إلى جريد النخل إنشانا
0: باب الصحراء.
1: نعم، وهي هذه المنطقة التي توجد على الحدود ما بين الصحراء، تعرف أن المنطقة هذه تتلقى من الأمطار تقريبا معدل حوالي 100 وأقل قليلا من متوى الحدود الشمالية للصحراء. نعم، ولكن ما عوض ذلك هي العيون المائية التي تعود إلى آلاف السنين في هذه المنطقة، وتحدث عنها الرحالة والجغرافيون في سواء في توزر أو في نفطة أو في قبلي أو المنصور أو عين تورغة في بشري وفطناسة. إذن هذه العيون هي التي كانت منشأة التي أنشئت عليها الواحات وامتدت عليها إذن الحضارة وحياة الإنسان منذ أقدم العصور.
0: نعم. هل أستاذ محمد تسمح لي، هل تلك العيون الفوارة لا تزال في نفس الصبيب، يعني في نفس القوة اليوم؟
1: نعم، الحقيقة العيون الطبيعية تأثرت كثيرا سلبا مع حفر الآبار الارتوازية. تعرف أن حفر الآبار الارتوازية تعود إلى المهندس الفرنسي تقريبا بيرفانكيار في بداية القرن العشرين.
0: صحيح.
1: وذلك أثر سلبا حتى أن بعض العيون الطبيعية في الثلاثينات في حد ذاته هناك بعض العيون التي ضعفت حتى لم يعد بها ماء إن شاء الله، ولكن استمرت بصفة عامة إلى الثمانينات تقريبا، هذا في نفزة وعلى الأقل بقيت هذه العيون وقامت بدور كبير، ونحن سنتحدث عن الماء والعيون في الصيف، قامت بدور كبير، هي عبارة عن أحواض إن شاء الله مائية وبيسينات إن شاء الله توجد في كل القرى تقريبا. صحيح. وكل
0: تحب تقول أنت يعني تعوض مثلا البحر في المناطق الساحلية.
1: كذلك أنا سيد والدي رحمه الله كان يعرف السباحة التي لا أجيدها، وهو يعرف السباحة سباح ماهر، لأن تعلم السباحة في مثل هذه العيون، وهذه العيون عرضها يصل حتى 50-60-70-100 متر من يجتمع هناك الأطفال كل يوم في الصيف، وبحيث هناك جو رائع ورائق كان حتى للثمانينات أعتقد، وأعتقد وحتى الجريد أيضا في
0: هناك أشياء يمكن أن تعوض مجتمع السواحل. شكرا شكرا جزيلا. نحب نتوجه في نفس السياق إلى رضوان صبري، سيدي رضوان صبري، ونحن تعرف من كلمة سيدي نعطيها هذه للضيوف تبجيلا وتكريما على القدر تحهم وللمعرفة أيضا، وأنت تبارك الله عليك عريف في التاريخ والجغرافيا وما ذكره الآن الأستاذ محمد ذي فلة الذي يخص خاصة النفزة، ولكن في الجريد أيضا أليس كذلك؟
2: طبعا طبعا، الجريد كما نفزاوة هو قائم على الماء، هذا لا شك فيه.
0: نعم.
2: وهي كانت موجودة عديد من العيون، وعندنا في توزر ونفطة كان هنالك الواد والتوزر والنفطة اللي كانوا يسقوا الواحة، وفي جهة دقاش والوديان كانت هنالك عيون جارية، مجموعة عيون، هذاك علاش سموها الوديان. كل عين عندها واد خاص بها، ساقية خاصة بها.
0: صحيح.
2: وبالفعل العيون هذه والوديان هذه كانت ملاذ السكان في فصل الصيف.
0: نعم.
2: بالإضافة أنها يعني تروي للواحة. نعم. كنا في الصيف العائلات وصغار وكبار وحتى النساء في الليل يمشوا للواد باش يعوموا ويتبردوا شوي. مع الأسف
0: اسمح لي سيدي رضوان، كنا شمعنا متى ذلك لم يعود كذلك؟
2: مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد كما ذكر الأستاذ محمد،
0: نظبت العيون جفا
2: منذ الثمانيات، نظبت العيون تماما. أقول تماما، ما بقي في جريد تقريبا، ربما مازال عفوا شوية الناس اللي يمشوا في تمغزة الشلالات هذيك. هذيك العيون الوحيدة اللي بقت يعني آثار. صحيح. للعيون القديمة. ما عدا ذلك نظبت كل العيون، ونظب والتوز ونظب والنفطة، ونظبت يعني عيون الوديان مع الأسف، وعوضتها الأبار الارتوازية اللي هي كان سبب في نظوبها مع الأسف.
0: صحيح. وربما تم أسر بعض العيون، ربما تم أسرها حتى يتمكن من تغذية المائدة الجوفية ربما أكثر.
2: اي قبل كانت هكاكا العيون، يعني كانت الاهالي تحفر العيون في الوديان. نعم. مثلا.
0: نعم.
2: فهمتني؟ لا، وكل جر كما الجر يعني هو كل قسم من الواحه. فهمتني؟ لا، عنده عين تسقي فيه يعني. يحفرها الاهالي نتاعو والفلاح نتاعو ويستغلوها للسقي. نعم. لكن في المزر تاع العين وموجود العين، العين يحفرها في شكل يعني قمع انوط انواع. فهمتني؟ لا،
0: قمعيه الشكل.
2: نعم. قمعيه الشكل. وتاخذ وين موجود العيون تاقها مساحة كاملة.
0: صحيح.
2: عبارة على يعني 200-300 متر مربع وأكثر.
0: أيوة.
2: تستغل للسباحة ولجلب الماء.
0: طيب.
2: وحتى للحيوانات.
0: طيب طيب سيدي رضوان، رضوان صبري، وأنت شاهد على العصر يعني في تلك الفترة في زمن الستينات والسبعينات، كيف كنتم تتصرفون مع تلك الأودية؟
2: عشتها. كنا يعني في الصيف كنا يعني نمشوا للواد، الناس كنت تمشي للواد باش ولو احنا تتبحبح. يعني مش يفرهد شوية. على
0: ولابد أن هنالك مناخ محلي بالقرب من تلك الأودية.
2: هي الأودية كانت تلعب دور كبير، لأن الشبكة نتاع السواقي الموجودة كانت تلعب دور كبير في تلطيف الجو. هذيك شبكة كبيرة بفعل التبخر تولي تلطف الجو شيء، وهذا كلاش حتى الأحياء القريبة من الواحة.
0: نعم.
2: في الصيف تكون أفضل وأبرد من الأحياء الداخلية نتاع المدينة الداخلية.
0: نعم.
2: ويتم استغلالها من ناحية هذه. فهمتني؟ وثم حتى برشا ناس يعني يمشوا حتى يخرجوا الواحة العشية. أي. يتفسحوا شوية باش يلقوا شوية يعني نسمة باردة بفعل الماء هذاك يعني الموجود نتاع الأودية ونتاع السواق. مع الأسف الشديد نظبت.
0: أيوه.
2: وكان عندها تأثير وما زال عندها تأثير سلبي جدا على تلطيف الطقس، معاش الطقس ملطف. يعني خاصة مع التغيرات المناخية الموجودة حاليا والارتفاع الشديد في الحرارة، مع الأسف ولات يعني فصل الصيف أصبح يعني لا أقول لا صعب صعب أقول صعب. لا يطاق.
0: أيوة.
2: مع الأسف شوي.
0: نعم نتجه صوب السيد العيد غزالة بالنسبة ليك النفزاوة وخاصة الجريد فيه نبض الزمان لأن حتى كنا تمشي له وتعود إليه إلى تلك المناطق.
3: ربما أنا آخر جيء آخر عقود اللي حضر اللي يحكي فيه سيدي صبري خرطت عليه خرطت على الواد واد. أنا عندي تصور مثلا مصورهم عام 92 رهيب جدا الواد في توسا احنا نسمو فيه واد دار الشعب غاديك أو دار
0: علاش دار الشعب
3: لأن ثم المقر نتاع دار الشعب هي دار الثقافة كان وراها الواد وكانت عندنا هواية وهو صيد الأسماك نسمو فيه ترس
0: هيك
3: هو حوت كبير ما ناكلوش رانا نصطادوه وبعد نرجعوه والى يومنا هذا احنا قاعدين نسالوا كيف جاء اصلا النوع نتاع الحوت هذا يوصل قرب تاع 11 سم الكبر نتاعه مش كبير
0: ماشي هوايه في الحقيقه
3: كنا نمشي نصطادوا هذيك كنا نخرجوا في الليل كان ثم بعض النسوه وقت وقت الغسيل نتاع الصوف وكذا كان يخرجوا كان كل شيء في الوقت حتى الحس نتاع الحس تاع الواد نسمعوه كي يبدا هرهار ربما بقت مدينة توزر الوحيدة مزاد فيها شوية جداول الحامة ما عادتش تقيش ما عادتش كيف في شريط نفزوة ما عادتش قابس ما عادتش صدمة كل اللي قرأ عليها في التاريخ ما عادتش بقت شوي معناها بقوا محافظين عليها شوي ولكن الأشياء هذه عوضتها ربما الجوابي طولت في كل غابة تلقى كما البيسين معناها
0: إيجابية
3: كبيرة يعمل فيه ربما في الثمانينات بحكم أن الوالد متاعي كان يخدم في الفلاحة وكان في الليسونتاج كبار هو بدأ بالمشروع متاع ابن شباط اللي فيه شو قديش من مئات الأبار اللي تحفرت وكانت الماكينة الموجودة اسمها فامارس 20 مارس بعد خرجت بتوصل هذه توصل قرابة 2000 متر حفران وكانت تخرج حتى في الماء سخون من الأبار العميقة هذه من الأشياء اللي ونبهوا عليه ولكن من الأشياء على أساس أن هي المياه الحارة منك استعداد لبناء مشروع فلاحي جديد وهي البيوت المكيفة ولكن ما كانش بعد رنتابل برشا خاصة كان المطار في توزر كان يصد ولكن كانت عندها نتائج وخيمة برشا
0: استنزاف
3: على النخل مش على النخل في حد ذاته وهو على الأشجار المثمرة الأخرى اللي كانت تتغذى من الواد ثم أشياء ما أنا خلطنا عليها تو كما كان يحكي سيدي محمد وسيدي صبري ثم برشا أشياء خلطنا لها وشفناها وكنا نخرجوا لأن في الصيف كانت الإمكانيات محدودة ما نجموش باش نمشوا إلى الساحل كان المقر نتاعنا وهو شو اسمه هو باش نمشوا للواد وخاصة بعد نص النهار لأن تولي المنازل نتاعنا سخونة مش كما تو معناها مكيفة كنا نمشوا نعدوا عشوية كاملة أحد الوديان حنا نرجعوا وبياتنا هم يخرجوا في الليل يخرجوا في الليل يتمتعوا تو حاليا ما عادتش والحاجة الواد ما عادش ما مش موجود وحد معناها الواد تلقاه كان قبل على الأقل حاجة أنا نذكر كنا نعمل بلانجون في الواد معناها تو مستحيل معناها واحد كان بلانجون يموت تو حاليا الواد يمكن 5 سنتي على عرض 120
0: هو في الحقيقة له الواحة في حد ذاتها هي حول هي توجد مناخ محلي لكن مناخ محلي من شأنه أن يرتف جو تفضل أستاذ العزيز
2: حبيت نضيف ذكرني سي العيد تو في نادرة من أول شخص من دقاش مهبط تصويره قبل ما قلت لك كنا نعوم في العيون
0: نعم
2: تو ولت عنا يعني القنوات المدفونة تحت الأرض ونلقوا كراجارات صغيرة شوية متاع متر تقريبا واحد مسكين مصور يعوم في رجارة وكاتب تحتها المساند الرسمي للصيف في دقاش تلمع يعني الناس وقت مشتاقة باش تعوم في الماء
0: لولا ذلك
1: تفضل
0: سيدي محمد
1: فيما يتعلق بالعيون وهنا ربما على نبزاوة خاطر تكلم نعم على الوديان احنا في نبزاوة العين تاخذ شكل دائرة تقريبا متسعة ربما وقطرها 50-60-100 متر هكذا دائرة لماذا؟ لأن تاريخيا كان يقع تجميع الماء في ذلك وينطلق من ذلك للواحة، فذلك الماء يستغل للسباحة،
0: نعم،
1: الأطفال في النهار والرجال وحتى النساء في الليل،
0: نعم،
1: طبعا،
0: نعم،
1: الحال. ولكن بعد العيون العميقة خاصة قد أحدثت تغييرا كبيرا في الواحة. الواحة كانت مليئة بكثير من الأشجار المثمرة غير النخيل،
0: صحيح،
1: فوقع القضاء عليه تقريبا، لم تتحمل المياه الساخنة، فالواحة في الوقت الحاضر نجد النخيل، نعم، ولكن الأشجار المثمرة الكثيفة إذا لم تعد موجودة تقريبا.
0: قبل أن نتوجه نحو سيدي رضوان صبري للتحدث ربما عن بعض المفاهيم التي لها علاقة بفصل الصيف حسب القاموس الجريدي، نحب نطلب من الأستاذ العزيز محمد فلة لأوفياء الثقافة، هل حددتم مثلا الفرق بين مجال نفسه ومجال الجريد؟
1: هو في الحقيقة تاريخيا،
0: نعم،
1: أو في كثير من،
0: نعم،
1: الفترات،
0: نعم،
1: إداريا نفساوة كانت تابعة للجريد،
0: هي
1: هذه القرن 19 مثلا، حيث هي قيادة الجريد،
0: نعم،
1: تدخل فيها وطنان في نفساوة تاريخيا، ولكن واستمر ربما حتى بعد الاستقلال مباشرة معتمديات قبلي أتبعت إلى ولاية كانت تسمى ولاية طوزر،
0: هيك، نعم.
1: ولكن تعرف أن شط جريد واختراق شط جريد والطريق من طوزر إلى قبلي كانت صعبة،
0: صعب.
1: فجماعة نفزاوة كانوا يطالبون مع 56 يطالبون بالانضمام إلى جابس باعتبار أن طريقة سلكة وسهلة الانتقال،
0: صحيح.
1: فعلا عام 58 إذن وقع فصل بين نفزاوة وجريد، فأصبح جريد هو جريد مع ولاية طوزر حاليا، ونفزاوة الاسم هو الاسم سواء جريد أو نفزاوة غير موجود إداريا إنشانا، ولكن المجال الذي يسمى تاريخيا بنفزاوة أصبح تابعا لولاية جابس قبل أن يستقل بذاته سنة 81 ليصبح ولاية قبلية.
0: تفضل سيدي العيد.
3: هو المصطلح تاع بلاد الجريد أو وطن الجريد هو كما حكى سيدي محمد في الأول على أساس أن كل منطقة فيها الجريد متاع الخال، هو تاريخيا بلاد الجريد راهي تبدأ من قفصة وتوزر نفطة منطقة الزابوت سوف وصولا إلى نفزاوة إلى قابسرة، أظل ما يعبر عليه بالوطن الكل الأكبر، وبعد بدأت تتقلص نوعا نوعا حتى ولت في التسميات حاليا في الفترة الحديثة أو المعاصرة على أساس أن بلاد الجريد أو الجريدية بصفة عامة هم يحكوا على ولاية طوزر، ولكن حتى نفزاوة هي بلاد الجريد، معناها وثم علاقة ما بين نفزاوة وطوزر في ثم برشا عادات قرب لبعضهم، في حتى في النسب، حتى في أنا كنشوف مثلا جماعة زدادة والوحدين قرب برشا السوق العد، معناها قرابة أقل من 40 كيلومتر يفصلوا عليهم، لكن ثم هناك العديد من العدد، وعندنا برشا مفهوم الجاليات الروح
0: اللي
3: هم المجموعات، معناها راهو عندنا قرابة نقولوا ثلث، أنا ثلث ولاية طوزر،
0: أيوة،
3: من نفزاوة، واختصر رجعوا شوية أنا اللي قروا معايا في المشروع متاع كان يذكرني سيدي محمد في مشروع تاع بشني حاجة
1: بشني في بداية الثمانينات
3: كيف أعطوهم الأراضي الاستحصار الأراضي، ما تركوش ديارهم في طوزر، أما رجعوا بحكم يمركوش نخل، ولت عندهم يحبوا يوجوا على الملكية، رجعوا استثمروا غاديكا، أما دائما يجي طوزر، والتو علاقة طيبة ما بين زوج ولايات، وحتى ما بين أشخاص، عندنا منطقة كاملة أو يعرفها سيد محمد وسي صبري، هم جماعة الشتاوي، هم جماعة الشتوي شبعة الشتوي، أنا الوالدة متاعي عمرها 74 سنة، تقول لي المنطقة
0: أستاذ الجامعي أحمد الشتوي،
3: تقول كانوا يستقروا وين المعهد الفني أبو القاسم الشتوي توزرته حاليا، كانت هذيك المنطقة قبل ما يتبنى في 69 المعهد، ثم استقرته حاليا في بلاصة نسموا فيها تو على فيتوز مثلا
1: اشتوى اصلا من نفزاوة،
0: هو كأني ربما التقاليد الفلاحية في الجريد اقدم منها في نفزاوة،
1: هو الفروقات بصفة عامة،
0: نعم.
1: في نفزاوة الحياة تتوزع على قرى عديدة جدا بالعشرات.
0: أيوة.
1: تاريخيا في الجريد تتركز حول تجمعات كبرى ولكن قليلة العدد.
0: صحيح.
1: نحن نقول توزر نفطة مثلا.
0: نعم.
1: يمكن أن نضيف الحامة
2: والجيش.
1: ولكن عدد هو قليل. في نبزاوة تاريخيا العياشي في القرن 17 يقول سميت نبزاوة لأن فيها 1000 زاوية. هكذا هو يقول. ولكن على
0: الكثرة
1: يتفق الرحالة والمؤرخون على كثرة القرى، وفعلا هناك عشرات من القرى في القرن 19 كانت حوالي 60 أو 50 قرية مختلفة، كل واحدة لها عاداتها وتقاليدها.
0: صحيح. شكرا سيدي رضوان، أنت تبارك الله عليك سيد العارفين في هذا التراث في المجال هذا، وأنت لابد أن باش تقول لنا ربما بعض المفاهيم، ونحن ما نساوش أن الموضوع متاعنا هو الصيف في نفزاوة وفي الجريد. هل هنالك بعض المفاهيم التي ترتبط بما يسمى بفصل الصيف في القاموس الجريدي مثلا؟
2: بالفعل احنا اللهجة الجريدية معروفة.
0: ايه؟
2: حتى كي اي انسان في تونس يسمع واحد جريدي يعرف اللي هو جريدي.
0: قول لنا.
2: وبالنسبة للصيف اللي هو مشهور بالحرارة، يعني يتميز بالحرارة نتاعه، فما بعض يعني مفاهيم اللي هي عندها علاقة بالصيف والحرارة.
0: ايه؟
2: المفهوم الاول اللي نحب نعرف به باش نذكر به شيء، ان في جريد ما نقولوش سخان. تتقال السخانة مش ما تتقالش، لكن الأصل نقوله الحمو.
0: اللي هي الحرارة.
2: والحمو هذا دي فترات في فصل الصيف اللي الحرارة ترتفع فيه برشا. يولوا الحمو، يولوا يقولوا الحمان. الحمان هي درجة أكثر من الحمو،
0: درجة
2: قصم الحمو. داير وقت عثم الحمان الناس تلقاها يعني تتشفع من شدة الحرارة. إلا الفلاح. فلاح يعودوا فارحين بالحمان. ليش يقولون؟ يقولوا فهم لأن لولا الحمان أروا التمر ما يتيبش. نتذكر والدتي نرحمها تقعد هكا تتشكى فهمتني لها من الحمو. يقول لها والدي الحمد يا ربي كون مش الحمان نظمك فاش يتيبوا هالتمرات. فهمتني لها. هذه بالنسبة للحمان هذا جستما. فما فترات القدم في الرزنامة الفلاحية.
0: أيوة.
2: التقليدية القديمة.
0: أيوة.
2: كيف معنا في الشتاء في الشتاء نتحدث عن القرر.
0: صحيح.
2: قرة المعزة، قرة قرة العزارة، إلى غير قرة غيلان. فهمتي؟ احنا في الصيف عندنا المقابل تاع القرة سموهم الوغرة.
0: الوغرة.
2: أيوة. ومجموعها الوغرات.
0: ايش معناتها هذه؟
2: الوغرة هي فترة معينة من الصيف ترتفع فيها الحرارة توصل 49 50 الى غير ذلك. سموها الوغرة. هذيك الوغرة فهمتني؟ لا. وهو قسمينها تقريبا في الرزنامة التقليدية. تقريبا ثم 5 وغرات
0: هيك ولا على ما طولهم هذوما 5.
2: اي 5 وغرات. ملي يدخل الصيف، الصيف يدخل يوم 29 ماي
0: هيك.
2: تقريبا كل 18 يوم ثم وغرة فهمتني؟ والوغرات عندهم اسماء تو نذكر بوجالة. عندنا الثرية، عيوق، العصية، النجمات والمرزم. هذوما الوغرات متسمين باسم كواكب في السماء.
0: إيه؟
2: علاش سموهم كواكب؟ ان تقريبا بالتجربة التاريخية الطويلة.
0: أيوة.
2: تعرف ان الخارطة نتاع السماء.
0: نعم.
2: فهمتي كيما الخارطة نتاع الجغرافية نتاع الارض، ثم خريطة السماء.
0: إيه طبعا.
2: ثم نجوم تظهر، نجوم معينة تظهر في فترة معينة من السماء.
0: صحيح.
2: كل نجم يظهر فهمتني لفترة معينة تظهر معها وغرة، فيسموا
0: الوغرات
2: بس من نجم
0: نجم
2: فهمتني. هذوك هم يسموهم الوغرات. هذوما توصل فيه هي ما يقارب اليوم ما نسميه اليوم في علم المناخ بال اسمها الغطاء
0: الغلاف
2: مش الغلاف لا سامحني القبة الحرارية. هي القبة هذيك هي الوغرة، هي القبة الحرارية. فهمتني؟ الصعيب فيها الوغرة شنو هو؟ وانها تجي 3-4 ايام. يعني حرارة مرتفعة في النهار ما يسالش مقبولة، يعني عادي جدا. المسألة في الليل، ان في الليل تبقى الحرارة مرتفعة. اتذكر مرة في المحرار 41 درجة في نص الليل. 41 في نص الليل. واكثر من ذلك ما ثمش حراك، الهواء ساكن سكون كامل، عبارة على كارت باستال.
0: نعم.
2: هذاك اللي قلق شوية الناس مثيلا.
0: دونك إذا كان بدأهم تقلق الناس شوية، نحب نتجاوزها بالأستاذ العزيز سي محمد ضيفلة. تمضية الوقت، احنا تولى محل في فصل الصيف، لكن تمضية الوقت في الجريد والفزاوة على طول السنة، ثم فيما بعد سنتفرد بفترة الصيف.
1: نعم. هو لجميع الفئات تقريبا، ولكن من الأطفال
0: صحيح.
1: الرجال صحيح. النساء كل له طريقته
0: طبعاً.
1: وهناك ما هو فردي والعائلي، وهناك المجموعة. لو نبدأ بالمجموعة في السبعينات وربما قبل ذلك لا أدري، ولكن في الثمانينات والسبعينات كانت تتكثف الأنشطة الثقافية في قبلي مثلا إثر عودة الطلبة والموظفين تلقى معلمين يدرسون خارج المنطقة يعودون، فتتكثف الأنشطة الثقافية، تلقى محاضرات، منابر نقاش، تلقى فرقة المسرح تلقى غير موجودة خلال السنة، ولكنها تنشط تقريبا من جوا تبدأ يتدربون ويتمرنون وكذا، بحيث نادي الرسم ونادي التصوير تكثف هذه النوع من الأنشطة الثقافية في نفزاوة، وأساسا في التجمعات الكبرى كما يقولوا قبلي ودوز، هذه خاصية كانت موجودة في نفزاوة، ولكن هذه هم المثقفين إن شاء الله.
0: أيوة.
1: ولكن أيضا فيما يتعلق ببقية السكان كما نتحدث عن الأطفال مثلا، الأطفال نحن تحدثنا في بداية الحلقة حول هؤلاء الأطفال الذين يقصدون العيون
0: صحيح والأودية
1: والأودية، ولكن حتى بعد عندما نقص الماء وعندما نظبت العيون الطبيعية ولكن الجوابي
0: صحيح التي عوضت
1: العيون، ولكن فما في قليلة من الأطفال منذ ذلك الحين في السبعينات والثمانينات كشف في المصائف، خاصة كانوا يقضون تلقى آنذاك أسبوعان أو ثلاثة أسابيع مع المنظمات نتاعهم، يمشي يذهبون إلى سواحل البحر، وعادة يعرفون مناطق مدن ساحلية كالمستير والمهدية وسوسة، وربما أقرب جابس ولا جربة ولا جرجيس، أو أبعد أيضا بالنسبة للكشافة خاصة برج السدرية والرمال في بنزرة.
0: نعم.
1: بحيث توجه بصفة عامة لهؤلاء الأطفال لا يتوجهون إلى مناطق جبلية مثلا، رغم وجود مناطق لاستضافة الأطفال والنوادي في مناطق الداخلية نقول عند راهم
0: صحيح.
1: احنا عند راهم درسناها في نص أين قضيت عطلتك في عين دراهم عند خالتي إلى آخره، ولكن احنا
0: تخيلتوها بالصورة
1: لم تكن لدينا النموذج، لا نذهب إلى عين دراهم باعتبار أن عين دراهم لا يوجد فيها ماء ولا بحر ولا غيره، ولكن النموذج عندنا هو أن يكون هناك صيفي، هذه بالنسبة لمنظمات كما قلت المصائف والكشافة نشطت خاصة منذ بعد الاستقلال تقريبا في الستينات والسبعينات، وكان لها نشاط يؤثر فيما بعد، هذا ربما سنراه أولئك الأطفال عندما يكبرون وتصبح عندهم هم توجه نحو المناطق الساحلية. بقي للرجال وللشباب، هذه أيضا الشباب يقومون بدورات رياضية، لاحظتها في قبلي مثلا كانوا يقومون بدورات في كرة القدم في بين الأحياء ومسابقات، ويوميا تقريبا بين الأحياء تلقى حتى 10 فرق كل مجموعة يكونون فريقا ومنافسات ومسابقات تستمر مدة طويلة في الصيف.
0: نعم.
1: ولكن أيضا سلمونجي هناك علاقة أيضا مع الواحة في حد ذاتها، تعرف
0: كيفيش.
1: أن التمور لا تنضج في نفس الفترة، وإنما هناك
0: طبعاً.
1: كل فترة أول أنواع التمور اللي تنضج في لنقول الأسبوع الأخير من شهر جويل السوادر في الجريد ربما كيف هو العماري، هذا أول أنواع التمور معناها الناس يستقبلوا بروح أخرى، وكانما بداية التمر إن شاء الله، وتعرف أن علاقة الاقتصاد في نفزاوة وجريد أيضا
0: بالتمر
1: علاقة هيكلية إن شاء الله أساسية، فذاك يقول يبشروا بالعماري، ثم بعد جمعة تتقاطر بقية الأنواع، وكأنما الناس ينتظرون كل يوم أو كل 3-4 أيام نوع جديد، الهيسة، القصبي، معرفش الأسماء، ربما بعض الأسماء تختلف بين بين جريد ونفزاوة، ولكن بصفة عامة فما كثير من الأنواع التي تتكرر، هذه تبقى مستمرة، هذه نقولك من أواخر جويلية الى سبتمبر الى ان تنضج الدقلاش انا في اواخر سبتمبر. اذا على امتداد هذه امتداد شهرين او ثلاثه اشهر كل مده اذا نعم نستقبل الصيف بهذه الثمار ان شاء الله الجميله. نعم.
0: بارك الله فيك سي محمد، انت ما تفتح تذكر لنا عديد الاشياء وتفيد اوفياء الثقافيه، بارك الله فيك. انا مقابل هذا والمشي والجاي نتاعك نحب نهدي لك هديه. وتعرف لنا احترت نهدي لك حتى اهتديت لاني انت نعرفك تجل العلاقات الاسريه ونعرفك انت تحب ياسر الوالده الله يرحمها وعندك علاقات كبيره بها. نحب نهدي لك هديه في هذا المجال، وصيه ام. الوصيه ام هذه اغنيه تقول بكلمات بسيطه جدا تعبر على ما يخالج صدرك. شوف الام ايش تقول: يا وليدي يا راوب حليبي، على قد ما ربيت صبح وعشيه وعلى قد ما قاسيت من جور الزمن، نوصيك يا وليدي ما تخون الوطن.
1: لو
0: نستمع ثم الترحال يستمر.

0: ممتاز.
1: نواصل. إذا نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنشي بورغو. أما الهندسة الصوتية فهي من صنع الأنامل الذهبية لسنية الهدياوي. وأن موضوع اليوم هو ترحال في مجال صيف الجريد ونفزاوة، ونسعد بالضيوف الأعزاء وهم على التوالي الأستاذ محمد ضيفلة، والأستاذ رضوان صبري، والأستاذ العيد غزالة. أستاذ سيدي رضوان، كان عندك إضافة منذ حين حول ما قيل
2: على ذكر أنواع التمور؟ حبيت نعمل الإضافة هذه ذكر بها سي محمد.
1: تفضلي.
2: العماري هو نوع من أنواع التمور، وهو نوع مشهور جدا، ما فماش حتى جريدي ولا نفزاوي ما يعرفش العماري وما كلاش العماري. العماري هو علاش قولي هالشهرة هذه كل؟ العماري ما هوش من أحد من أجمد التمور، بالعكس هو تمور من نوع المتوسطة وحتى دور المتوسطة، لكن شهر
1: القيمة بتاعه من جات
2: موجودة في كونه أول نوع متاع تمور
1: باكورات
2: دي. باكورات. وقبل ما بكري في الرزنامة الصيفية في الفلاحية يقولك العماري يطيح البسرة، نقوله احنا يطيح في 40 في الصيف. العماري التمر كي تبدا تطيب توصل تكون خضرة سموها بلحة، وبعد صفات تولي بسرة. طياح البسرة كان حدث كبير جدا. يعني يكون يحسوا عليه الناس الكل، وتلقى الناس يعني عندهم نخلة ولا اثنين موجودة في في في في في رؤوس العيون، وثم الحرارة أكثر، ثم نطيح البسرة الأول. وقت نطيح البسرة
1: تبشر
2: تبشر، يجيبوها للمراقب ذكري. أي نعم، يجيبوها للمراقب ويبشروا الناس، يبشروا بعضهم. هوش قال لك البسرة طاحت في أربع فزيف؟ لأن البسرة تبشر بالخير. صحيح. لأن منها هي بشوي تبدأ أنواع الأخرى تطيب بشوي بشوي. أيوة. ولي الخير يعني يجي الجريد، تولي الناس بيفنة التمر، تولي تاكف التمر إلى غير ذلك. هذيك على شهرة العماري حبيت نعمل ملاحظة هذه.
1: جميل جدا. أستاذ العيد، العيد غزالة،
3: أنا حبيت نضيف على اللي قالته سيدي محمد على أساس كيفاش نقضوا الصيف. اللي خلطت عليها أنا هناك، خلطت على زوز أشياء. ثم
1: حكاية
3: صحيحة تاع سيدي محمد، حتى احنا نعملوا الدورات الرياضية ونسموها باسم جوار قديم ولا حاجة باش على الأقل الناس تتذكرها. دورة فلان دورة فلان، وتاع نحموا كل الموجودين. ولكن اللي خلطت عليها أنا خلطت مثلا على النسوة، هو على طول العام النسوة نتاعنا مثلا عندهم المنسج، ولكن في الصيف تكثر النسوة، خاصة الفتيات اللي كانت تقرأ تولي تربط غاديكا في الوحدين هذه الأولى
1: في المنسج معناتها؟
3: أي في المنسج. احنا صغار كانت في السقيفة، السقيفة كانت كبيرة هذه حاجة. بالنسبة احنا الصغار نلعبوا السيك، بالنسبة للكبار يلعبوا الخربقة. وديما ما كنا بحكم أن درجة الحرارة برشا
1: بذكاء كبيرة كخربقة
3: أي. أي وكانت شوف وكانت درجة الحرارة برشا ما نجموش نلعبوها لبرا، كان كل العشية فايت. كانت السقيفة كبيرة فيها جانب للرجال، وثم جانب للصغار، وثم الجانب بعيد شوي هيك.
1: تقسموها هيك
3: اي، اما تكون العائله ساعات تتقابل العائله الموسعه. مش معنى العائله الموسعه، لان حتى الغداء مثلا يكون جماعه. تعرف معنى جماعه؟ يروح ساعات تلقى 40
1: قصه،
3: تلقى 40 معناها 40 قسمين، صغار رجال وحدهم والنساء وحدهم. صحيح جت الثمانينات طورنا هيك شوي، ولينا نمشوا دار الشعب، ولينا نمشوا نطالعوا. كانت تقبل في دار الشعب عن مجال للفولي مثلا، نمشوا مثلا نطالعوا غاديكا. بالنسبة إلى المهرجانات تعتبر حديثة نوعا ما، خاصة نحكي على مثلا على ولاية توزر مثلا حديثة، رغم أن راهو زوز مهرجانات الباهيين في ولاية توزر مش موجودين في الولاية، اللي هو في دقيش واللي هو موجود في نفط. بالنسبة إلى توصل حتى المسرح صغير برشا
1: على كل حال في الولاية.
3: أي في الولاية. في الولاية. أما كانت كان الأنشطة دي موجودة في الـ في الـ في الصيف، اللي ما نجموش نعملوه في الشتاء باش تعمل في الصيف.
1: جميل جميل جدا. سيدي رضوان صبري، خاطر توا السيدات والسادة وفي الثقافية يقولوا لي هاو عندك ضيوف تبارك الله عليهم عندهم باع وذاع ذراع في هذا الاختصاص، وحسب الموضوع متاعنا تسألهم شنية الطرق ووسائل مقاومة الحرارة في هذه المنطقة اللي نحن في الغالب نقولوا راه حارة بالنسبة لنا، لكن ربما هنالك العديد من الأشياء التي يتعود بها الإنسان لمقاومة تلك الحرارة، أليس كذلك؟
2: بالفعل. أول الطرق الموروثة من قديم الزمان هي السكن، نوع السكن. فالسكن هو عنده علاقة بالطقس.
1: أيوة.
2: تقصد
1: الهندسة المسكن.
2: الهندسة والمواد، مواد البناء أهم شيء.
1: بارك الله فيك.
2: مواد البناء.
1: كيف إيش؟
2: هو الجريديين والفزويين من بكري نستعمل المواد الإنشائية الموجودة في المنطقة. المواد الإنشائية الموجودة هي عندنا الطين خاصة، والطين معروف يبرد شوي،
1: عازل،
2: إما عازل ويبرد في حد ذاته يبرد، إما نستعملوه مباشرة الطين فهمتني، لا ولا نطيبوه ونستعملوه نعملوه نعنوه كالياجور القالب هكذا، هذا مصنوع من الطين فهمتني، لا يبنوا بالطين. كيفاش يبنوا بالطين؟ في عرض الاسمنت نبنوا بالطين الجدران. أيوة. ونعمل جدران عريضه،
1: يعني تستعمل الملاط عباره عن
2: الملاط بالطين. أيوة. في عرض الاسمنت. أيوة. وجدران نعملها عريضه. أيوة. 80 حتى المتر.
1: أيوة.
2: عرض الجدارين نعم حتى 80 باش يكون واقي. أيوة. من الحراره.
1: أيوة.
2: ونليسوا، يقولوا احنا نليسوا الليقه هذه سموها نليسوا. أيوة. بنوع من الطين، الطين سموه التنش، نوع من الطين، الطين المستخضر شويه.
1: أيوة.
2: فهمت. والارضيه كيف كيف نعملوها من الطين الارضيه، ما فماش ما كانش ثم الزليز وما كانش ثم
1: السماء.
2: والصباح بكري، الصباح بكري يكون مازال الجو طري شوي، نفرحوا الديار، البيوت هي الديار سموها
1: صحيح،
2: ويرشرشوها بالماء. يرشرشوها بالماء وسكروها باش تبقى شاده شويه شويه يعني
1: كنداء
2: شويه. ايوه هذيك فهمتيلا، هذيك الطريقه المثلى اللي نستعملوها فهمتيلا باش نحافظ وما نخرجوش.
1: أيوة.
2: ما نخرجوش يعني الحاجيات ناخذها صباح بكري.
1: صحيح.
2: على فكره يعني نكته يعني. أيوة. فما جا نهار شيلي.
1: أيوة.
2: قوي برشا فهمتني ولا لا؟
1: أيوة.
2: واحد كلم صاحبه في في في في جريد، قال له واش عاملين في الشيلي؟ قال له نقوم الصباح نصلوا الفجر.
1: أيوة.
2: ونرجعوا نقيلوا.
1: من الفجر
2: يقيلوا.
1: يعني.
2: ايوه هكا. أيوة. نصلوا الفجر ونقيلوا.
1: أيوة.
2: يعني ما نخرجوش فهمتني.
1: سيدي رضوان تسمح لي بالله، زاد ثم حتى هكا الطريقه بتاع في البناء بالنسبه للمساكن من حيث من القربها من المساكن الاخرى، وحتى الان كيف هي انه ضيقه وحشوك الصيبات هذاك كيفاش مظلل يعني.
2: نسموه احنا البناءات متلاصقه. ما فماش بناءات فرديه كما الفيلات تو. الحواش حوش فيش نبحوش نبحوش فهمتني. أيوة. والأزقة الضيقة في المدينة فهمتني،
1: من شأنها أن تظلل هذه
2: تظل يعني. وفي بعض أجزاء من الأزقة هذيك تكون من مسقفة
0: برتال،
2: يسموها البرتال.
1: برتال.
2: وأشهر براتين موجودة في توزر خاصة. أيه. وفي نفطة. أيه. وفي المدينة اللي هنا. أيه. وفي نفسها عندنا براتين تاع أولاد الهادف، أولاد الهادف معروفة. والبراتين هذوما تلقاها يعني ضيق. أيه. وتلقى حي في الأجرة بتاعه نعملوا دكانة منه، دكانة منه
1: شنو قعدوا
2: يقعدوا فيها الناس فهمتني. أيه. لا. أيه. باش يتحدثوا ويكون فيها يعني نوع من شوي نسيم تعدي فيه.
1: أيه.
2: هذا
1: مجرى للهواء. نعم.
2: مجرى للهواء.
1: ما زال ثم طرق ووسائل أخرى لمقاومة الحرارة ربما؟
2: فما يعني ألواح.
1: أيوة.
2: لكن الواح تعرف الواح يمشوا لها كان رجال ما يمشوش النساء
1: هيك
2: مع الاسف. اي في جريد المراه ما تخدمش في الفلاحه، تخدم في المنزل.
1: أيوة.
2: كما ذكر سعيد انا في الصيف تنشط
1: حرق المراه في المنسج، المراه
2: في المنسج. دونك الصغار نمشوا للواحه فهمتي، لا نبدلوا جو ونوسعوا بالنا شوي، والرجال كيف كيف فهمتني. لا
1: تفضل سي محمد ضيف الله.
0: هو سي المنجي في نحكي عن نفزاوة على الأقل. إيه؟ كثير من القرى كانت توجد داخل الواح.
1: أيوة.
0: بمعنى عندها ميكروكليما خاصة.
1: صحيح.
0: خاصة بها.
1: أيوة. محلي.
0: نعم. إيه؟ فشهيلي. إيه؟ الرمال. إيه؟ أو الرمال. إيه؟ أو الحرارة. إيه؟ لا تخترق الواحة إن شاء الله.
1: أيوة.
0: فيلطف الرمله مثلا لا تصل عندما نقول قبلي ولا غيرها من القرى التي تحيط بها الواحه، سواء الحراره او البرد او الرمال تخف، بحيث داخل الواحه الرمله ما مش كثيره عندما نقول الرياح يخف. كذلك في الحراره
1: الرياح المحليه الخاصه اللي هي خاصه بالواحه
0: الشهيلي ولا الغربي. كذلك فيما يتعلق ببناء المنازل، اعتقد هذا ايضا يصح على الجريد، توجه الغرف نقولوا احسن غرف اما قبليه ولا بحريه. البحريه بمعنى متجهه نحو الشرق.
1: أيوة.
0: والقبليه متجهه نحو الجنوب، اذا هذه تكون من حيث الـ الـ الـ البرد معنى الحراره لا تكون ساخنه. أسوأ الدور تلك التي تتجه غربا مثلا تغرب فيها الشمس.
1: يقولوا ديما الدار هي دارين ثم دار ثم نصف دار ثم المغربيه هي شيء اخر.
0: كانت مراعيه تماما لا تجد منزلا ما عندوش أو لا يركز على أن تتجه الغرف نحو الشرق البحري كما نقولوا البحر نتيجة حتى التسمية في حد ذاتها تدل على أن هناك لطافة في الحرارة. لكن أردت أن أعرج على نقطة أشار لها السيد عيد منذ حين وهو الألعاب. هو ذكر السيك. السيك هذه تكثر الألعاب في الصيف. لماذا؟ لأن
1: سمعني سي محمد نعم. اسمع اليوم في الثقافية شنو السيك؟
0: السيك هو لعبة عبارة عن عصي تقريبا طول العصا
1: من جريد النخل.
0: من جريد النخل نعم. تكون جانب منها أخضر والجانب الآخر يكون مقطوعا بحيث أبيض. ترمى تلك الأبيض نعم بحيث ترمى أربع قطاع تقد ترمى هكذا وأنت
1: أكثرها بالأخضر أربع نعم. السيك نعم السيك يبدأ واحد برك بيضة يكون أخضر عندك سيك.
0: نعم هذه لعبة. ثم لعبة أخرى في الصيف مثلا لعبة احنا في نفزاوة يقول القرش. القرش هو نوع من البلح الأخضر يردم في وأحدى أحدى القطاع تكون قرشت بحيث أنها نصف بلحة وتردم وكل طفل من الأطفال تكون لديه شوكة يغرسها في ذلك القدس من الرمل الذي يغطي البلح الذي يفوز هو الذي تكون يستطيع أن يخرج تلك النصف البلحة تلك
1: فهو احنا الكرش عندنا كانه هيك الفتره التي تسبق رمضان.
0: لا لا, لا هذه لعبه نعم. هذه لعبه في حد ذاتها هناك ايضا في الصيف السودري هيك اللعب بالاحذيه احنا نسموها الجلاد الجلاد نعم فردتي الحذاء إن كان متوجهين نفس التوجه فوق أو الأسفل أو وفيها أيضا فردة إلى آخره. لعبة هذه لعبة صيفية أيضا ولكن أيضا هناك أنا أشرت إلى بعض كيف لم أشر إلى الفتيات كيف قضينا الصيف. هناك أنا أذكر جيدا في جرسين هنا في الليل يخرجنا
1: في الجرسين وهي في قبلي
0: نعم يخرجنا في الصيف وهذا من ذكرياتي في أواخر الستينات يخرجنا في على ضوء القمر ويغنينا احنا يسموه غناء انا ذاك يسموه تشبريش او في مناطق اخرى يسموه براش
1: وكنت براش ولا جبراش كيف
0: نعم واغاني ليليه نعم في ضوء القمر وجلسنا في وضع دائره هكذا الكلمات لا اذكرها ولا استطيع ان اميزها وهن يرددنا باصوات مرتفعه في ذلك الضوء معناها صوره رومانسيه وجميله جدا هذه يقدمها الفتيات معناها الشابات أو الصبايا كما يقال إذن وهناك من الشباب من يخرج لعرق الرملة يخرج خارج البلدة عرق الرملة
1: ويقضون محل خارج العادة
0: نعم خطر الواحة أنه عندما في العادة في الليل أو حتى قبل الغروب يصدر فيها نوع من الهواء البارد إن شاء الله جميل جدا ومنعش جدا كما قال السيد رضوان منذ حين المنازل قريبة من البحر ذات طقس أعتقد جميل وجيد جدا فالصيف في هذه المناطق صحيح هناك حرارة مبالغ فيها وقبلي ربما من أحر المناطق في تونس قد تصل أو هناك أعتقد ريكور وصل 55 درجة في الثلاثينات ولكن بصفة عامة هو أيضا هناك أوقات جيدة ومنعشة
1: بارك الله فيك. نحب أن ذكر أوفياء الثقافية بأنه كلمة الرباج والشبراش والهدهدة هي كلمات تساوي نفس المعنى ولكن تختلف حسب مناطق من البلاد التونسية. تفضل
3: باش نضيف شوية معناها راهو حتى في بلاد الجريد بلاد الجريد عندنا نوعين من المساكن ثم مساكن بعيدة شوية على الواح وثم مساكن بلايص أخرين موجودين في في في قلب الواح. نسيت حاجة واحدة باش نقول الصغار وني ساعات وني قضوا صحيح في الكتاتيب عندنا احنا نقولوا الجامع يبدا مثلا فيه 20 في الصيف ما عادش 20 يولوا 100
1: ناس كل
3: يجبرونا باش نمشيو نقراو نحفظوا القران ونحفظوا الفقه بلاصه اخرى نتبردوا فيها في الجريد مثلا وهو المساجد هو ثم سقيفة كبيرة
1: برتال
3: أي فصل مسجد فصل مسجد نلقوا فيها نلقوا فيها رجال كبار ديما موجودين غاديكا في القيلة كل يعدوا خاصة هي فيها نوع كما الكوروندير هيك تلقاهم ديما موجودين غاديكا في الوقت الماضي اللي تسامروا اللي يحكوا على القرآن يحكوا على شو
1: اسمه أستاذي العزيز رضوان صبري في أقل من دقيقة لأن مع الأسف الوقت داهمنا وربما في الحلقة القادمة هون نستدعيكم من تو باش تجيو إن شاء الله الأسبوع القادم ربما نجموا نتوسع في بعض المفاهيم الأخرى تفضل
2: حبيت زي إضافة فقط على السكن مساكن قديما كانت المساكن تبنى في الواح
1: نعم
2: وهذا ذكره التجاني في رحلته يقول ما يلي على أهل وكثير من أهلها يعني المدينة إنما يسكنون بغابتها ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داخل البلاد فإن مباني الغابة أضخم وأحسن هذه ظاهرة قديمة
1: ما عادش موجود نسمع لك على الأرض
2: والكبارات كانوا يبنوا في, نعم. في الواحة
1: نعم.
2: ويسكنوا في الواحة أيوة. خاصة أيوة. في الواحات القريبة أيوة. من المدينة
1: أيوة جميل جميل جدا كلمة الختام تفضل سليد كان عندك كلمة ختام
3: بالنسبة إلى أن إلى بلاد الجريد ونفزاوة هناك العديد من العادات المتشابهة حتى في فصل الصيف حسب ما يحكي عليه سيدي محمد على أساس أن هي نفس العادات ولكن من ما يقال من الضعف عملنا قوة خاصة في فترة الستينات والسبعينات إمكانيات كانت ضعيفة نحكوش أتوها على فترة التسعينات أو ما بعد يعني التسعينات ولد إمكانيات وهنا ننسو إلى, إلى, إلى, إلى البحر الإمكانيات الموجودة حتى الجسد كان متكيف مع الأحوال الجوية الحرارة أو الدنيا حامية كان متكيف مع هذه الأجواء
1: جميل جدا
0: بصفة عامة هذه اللي كنا نتحدث عنه في حقيقة ينتمي إلى الماضي صحيح. وهذا تغير كثيرا
1: في الحلقة القادمة,
0: الحلقة القادمة ربما نتحدث عن
1: الحاضر إن شاء الله سيدي رضوي يعني
2: والله هي حاجة واحدة نحب نرجع لها تحدثنا عنها في أول حصة أنه مع الأسف نأسفوا لنذوب الواد والعيون مع الأسف اللي كان عندها تأثير سلبي جدا
1: وصوروا ثم أساء كبير ياسر من طرف الفلاح اللي
2: عايشوا سواء كان عنده تأثير كبير جدا سواء على مستوى الواحة أو على مستوى الحياة اليومية يعني السكان مع الأسف
1: السيدات والسادة هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال وكان في مجال أفراح الصيف في جهة نفزاوة والجريد بالبلاد التونسية وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذ الأجيال محمد ضيفلة ولأستاذ التاريخ والجغرافيا السيد رضوان صبري وضيف العريف بالتراث الجريد

0: معناها يغطي النخيل. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
1: ترحال في المجال.
2: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
1: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
2: علمتني الزنزانة السفر لمسافات بعيدة، وعلمتني أيضا الكتابة لمسافات بعيدة. فالسجين دائما يسافر بيده في الماء ويحاول الكتابة بصوته. هكذا حدث معين بسيسو عن قهر السجون. قصائده تمجد المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني الذي حرمه من العيش في وطنه ومن أن يدفن فيه. أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح، حالة استثنائية في الشعر الفلسطيني. معين بسيسو ولد في حي الشجاعية في غزة عام 1928، وتوفي عام 1984 إثر نوبة قلبية في لندن.
3: رسالة مفتوحة إلى قلعة الشقيق. عيون أطفالنا، أزرار قمصانكم، أصابع أطفالنا ملاعق، اشربوا بها حبركم وامضغوا الورق، أوشكت تدق ساعة حائط الغرق. وانظروا انظروا، إن قطرة الدم الفلسطيني تكبر الآن. اذكروا اذكروا أن حجرا لم تزل تصعد النيران منه، ويصعد الدخان يكتب الآن قصيدة الطوفان.
2: هو ابن مدينة غزة وأحد أهم شعراء المقاومة الفلسطينية. معين بسيسو انخرط في النضال الوطني مبكرا، ونشر قصائده الأولى سنة 44 و900 وألف. قاد المظاهرات التي أفشلت في مارس 55 و900 وألف مشروع توطين اللاجئين في صحراء سيناء، وأمضى 7 سنوات في السجن. شارك خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في صيف سنة 82 و900 وألف في تحرير جريدة المعركة. تجربة السجن لم تجعله يفقد الأمل، فقد علمته الزنزانة السفر لمسافات بعيدة. وعلى حائط الزنزانة يكتب المسجونون أسماءهم، يحفرونها بزر قميص أو بمسمار. وكبشارة للسجين الذي سيأتي للزنزانة بعده، يكتب السجين دائما قبل خروجه تاريخ الإفراج عنه، كأنه يريد أن يقول لابنه أو لحفيده السجين القادم: ما سجن بني على سجين، ولا مستشفى بنيت على مريض. يقول محدثا عن نفسه: حين كنت في عامي 7 أراد عمي أحمد أن يعلمني السباحة، كان يملك زورقا صغيرا فوضعني فيه وراح يجدف، وفي وسط البحر أمسك بي وألقاني في الماء وشربت الملح، وعرفت للمرة الأولى كيف أقاتل بذراعي. وحينما أوشكت على الغرق أعادني إلى الزورق، كان يلقي بي مرة ثانية إلى الماء. وهكذا تعلمت السباحة وأنا ابن 7 سنين. ويضيف: كان عمي يعلمني الشعر وأنا مدين له حتى الآن بهذه النيران التي تندلع طوال الوقت من بين أصابعي. علمني كيف أقاتل ضد الماء وأنا ابن 7 أعوام، والآن وأنا أقاتل معركة الورق والحبر أعرف ما قد فعل بي. كان معين بسيسو شخصية صعبة المراس، لذلك حوصر وأودع السجن وعذب وضرب بالسياط، حتى قال: إنني شعرت بأن الصوت قد رسم خارطة فلسطين على ظهري. وهنا تقول زوجته ورفيقة دربه صهباء البربري: إن السياط صنعت خطوطا بالعرض وبالطول على ظهره، إضافة إلى جروح على قدميه من أثر نبش الكلاب. لكن كل هذا العذاب الذي لقيه معين بسيسو لم يدفعه إلى التخلي عن فكره وثقافته، حتى أنه كتب قصائد وهو في السجن وعلى علب الكبريت عن معاناته وحبه لوطنه.

0: لقد رأى معين بسيسو نفسه في حالة معركة دائمة. كانت القصيدة بمثابة الكلاشنيكوف والمسدس الذي يقاتل به العالم أجمع. لذلك حين حوصر في بيروت عام 82 و900 وألف، كان يكتب كل يوم قصيدة في مجلة المعركة، ويظن وكان صادقا أن هذه القصيدة هي التي سترفع معنويات الجنود والفدائيين في شوارع بيروت، مشددا أن لا خروج من بيروت. يشرح معين بسيسو منهجه الشعري ببساطة فيقول: بعض الشعراء يكتبون لأنفسهم. حسنا، إذا أردت أن تكتب لنفسك شيئا لا يفهمه الناس ولا يتفاعل معه الناس، فاكتب هذا الشيء لنفسك، اقرأه لنفسك، اكتبه على المرآة وانظر إلى المرآة، ستجد قصيدتك وسترى أيضا وجهك، وهذا يحقق كل طموحك وكل الذاتية التي فيك. أما إذا أردت أن تكتب للناس فيجب أن يفهم الناس ما تقول، يجب أن ينفعل الناس مع الذي تقوله حتى يتحول الشعر إلى قوة تحرك المجتمع.
1: سفر سفر، موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترا وتر. سفر سفر، سفن كلاب البحر أشرعة السفن، وطن يفتش عن وطن، زمن زمن الهدهد المخصي كاتبه وحاجبه ذبابة، زمن تكون به وحيدا كالفراشة في سحابة. يا من يعلمني القراءة والكتابة، يا من يسمنني بأشرعتي وأجنحتي لسكين الرقابة. تحيا الكتابة، تحيا الرقابة، يحيا على فمي الحجر. سفر سفر، مطر على الشباك في لون البنفسج والخزامة، مطر على المرآة في لون الدوالي والندامة، مطر على البحر المسيج زبد وعوسج، موج يعبئ بالنوارس لي المسدس، طلقة في القلب نورس.

فتيل سكين إذا اشتعل الفتيل دمي يسيل. جبريل يا جبريل يا جبريل، لا وطن ولا تنزيل. شجر على الأمواج أشرعة الرحيل، ويدخل في دمي شجرا ويخرج من دمي شجرا شجر. ظل على الأمواج، ساعة حائط راحت تدق الموج في قلبي إبر. الليل مر، الحبر مر، الليل قر، الريح سر، أصابع الكفين طير، النجم ذئب، البحر كلب، الشمس نحلة دارت ودارت فوق رأسي، تطمئن وتبتعد، زبد زبد. تفاحة مثقوبة بفراشة، وفراشة مثقوبة برصاصة، ورصاصة مثقوبة بجرادة، حطت على كفي وأضناها السفر. سفر سفر. البرق شوك في يدي، الرعد عشب، غزالة الأمطار تركض في المرايا المغلقة. يا كم رضعت من المرايا، وانكسرت على المرايا، وانفجرت على المرايا، برعما في مشنقة. هذا الدخان يفيض ملء يديك، ليس سوى حليب المحرقة. فخذي من الطاحون ما تعطيه، رمالا أو ضبابا. الآن كيف ترى لأرضك؟ كلما زدت اقترابا، كلما زدت اغترابا. الآن كيف ترى لنجمك؟ كلما زاد ابتعادا، كلما زدت امتدادا. موجة أخرى وساقيتي تدور، وفي دمي تمشي يداي. أمشي تخبئني يداي، أمشي وتسبقني يداي، أمشي وتتبعني يداي، أمشي وتكتبني يداي، أمشي وتقرأني يداي، أمشي وتذبحني يداي. فيا يدي ويا يدي، وأظل أصرخ يا يدي ويا أنا. صار الشراع قناع وجهي، من أنا؟ أيها الصوان والخزف، يا أيها الدم يطفو فوقه الصدف، حاولت وصفك في المواني، ما الذي أصف ولا أصف؟ وذراعك العنقود كم عصروا كم قطفوا، حاولت وصفك في الموانئ، ها هنا
فوق الشراع رسمت شباكا ورحت أعضه لأشقه وأطل منه على دمي على وجه المياه ويختفي زبد دمي وأنا المطوق كالحمامة بالدم وأنا سفر.

وجه آخر للمعركة التي كانت تدور على الأرض في بيروت أيام الحصار، تلك التي خاضها معين بسيسو ورفاقه على صفحات الجرائد، وذلك بالتعبير بالكلمة الحرة الصادقة التي كانت تصل إلى وجدان المقاتلين وتعزز من صمودهم وقدرتهم على الاستمرار. معين بسيسو لم يفقد الأمل بعد خروجه وخروج الثورة الفلسطينية من بيروت، فقد كان يحلم بالعودة إلى غزة، وكثيرا ما كان يمازح صديقه محمود درويش قائلا: سنرجع إلى غزة وسأعزمك على أكلة سمك على بحر غزة. وقد ظلت غزة حاضرة في شعر معين بسيسو طويلا وفي نثره، فكتب يوميات غزة، وعن مدينته التي اشتاق إليها يقول: الآن تعرف أن شوك الكف شيء غير عشب الأرض، تعرف أن غزة غير أشباح المدن، الآن تعرف أن شباكا صغيرا من تراب الأرض مفتوحا لوجهك سيطل وحده على الوطن. ومثلما حرمه الاحتلال الصهيوني في حياته من غزة، فقد فعل ذلك حتى بعد وفاته، إذ منع دفنه في القطاع ليدفن في القاهرة. مات معين بسيسو وظلت قصيدته: الصمت موت، قلها ومت، فالقول ليس ما يقوله السلطان والأمير، وليس تلك الضحكة التي يبيعها المهرج الكبير للمهرج الصغير، فأنت إن نطقت مت، وأنت إن سكت مت، فقلها ومت.

0: فقد تفتح وعيه الشعري على المحنة في ذروة اشتعالها، فارتبط الشعر عنده بقضية الوطن، وأصبحت العقيدة كالبندقية، والكلمة كالخنجر، والمعنى كالحلم، والحلم هو الثورة الشاملة. ارتبط وعيه المبكر بشعراء كثيرين حاربوا بالقصيدة، على رأسهم الإسباني فريدريكو غارسيا لوركا، التي كانت أغانيه تجري في دماء الثوار الإسبان وتمنحهم قدرة على مواصلة النضال ضد أعداء الحرية، ولهذا أحبه معين بسيسو واتخذه رمزا ورفيق نضال. يقول فريدريكو غارسيا لوركا: شاعر من أجمل أطفال الكون، من أجمل ما أنجبه البرق والنسيم. فريدريكو غارسيا لوركا مشى إلى الموت ومسدس وراء رأسه. هذا الشاعر الجميل الذي يأتي إليك مثل هبة من النسيم جاءت من كوكب بعيد، أراد دمه أن يقول، الدم الذي علم إسبانيا قراءة الشعر، كيف يكون الشاعر محايداً حينما ينحاز للوطن؟ مثل طائر أشيب يرتدي موجة رمادية، أخيراً عاد إلى إسبانيا. انتصرت حرب الشعراء، اشتروا إسبانيا بالمسدسات، وحينما عرضوها لقاء قصيدة كان فرانكو يتمدد تحت 20 طناً من الإسمنت، بينما قمر لوركا لا يزال يطير فوق التراب. عن بدايات تلك الأيام البعيدة يقول: كانت الأيام الصعبة والمجد الصعب للشعر، كان العطر المر، أيام حصار تل الزعتر، الشعراء ساعات الحائط الذين رقصوا رقصة الهولا هوب طويلا بأطواق خيزران كل الجرائد والمجلات والأنظمة، هربوا. كانت الساحة في ذلك الوقت مليئة بالأصوات الشعرية المتميزة الواضحة، والتي لعبت بعد ذلك دورا بارزا في حركة تطور الشعر العربي. يقول معين في قصيدته الشهيرة بعنوان المعركة: أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح، وانظر إلى شفتي أطبقتا على هوج الرياح، وانظر إلى عيني أغمضتا على نور الصباح، أنا لم أمت، أنا لم أزل أدعوك من خلف الجراح. كان معين بسيسو يستمع إلى سيرة بني هلال وهو بعد طفل، الأمر الذي جعله يعشق الأدب قبل أن تنمو لديه موهبة الكتابة الشعرية، حتى بدأ ينظم الشعر وهو في مدرسة غزة الوطنية عام 1945، ونشر كتاباته في مجلات فلسطينية معلنا نفسه كشاعر سياسي تفاعل مع القضايا والانتفاضات التي كانت تقوم في فلسطين ضد المحتل الإنجليزي ثم ضد الاحتلال الإسرائيلي.
1: يا أيادي ارفعي عن أرضي الخضراء ظل السلسلة، واحصدي من حقل شعبي سنبلة، فأنا لم أحضن الخبز ومن قمح بلادي، منذ أن هبت رياح مثقلات بالجراد نهشت أرض بلادي، منذ أن شدوا لي اللقمة في ساق غزال وعدا ملء الرمال، وهموا قد غصبوا قوسي وسهمي ونصاري، وهموا قد قطفوا زهر دمائي، غير أني في نماء، فجذوري تتحدى الفأس في أرض بلادي، وهي خضراء تنادي. يا أيادي ارفعي عن أرضي الخضراء أغلال الجراد، وحصادي لي حصادي.
0: في مقدمته الفريدة لأعماله الشعرية الصادرة عن دار العودة، يعلن الشاعر الفلسطيني الراحل معين بسيسو أن الشعر شيء عزيز جدا ومقدس، جميل وشجاع يستحق أن تموت من أجله. يتحدث عن الشعر كما لو أنه عقيدة، فهذا الإيمان بالكتابة والترافع عنها رافق الشاعر منذ نعومة أظفاره، فقد انحاز باكراً إلى القيم الجميلة في عالم الكتابة. ويبدو أن الشاعر معين بسيس وهو يقدم أعماله كان يعلن ولاءاته الشعرية، كان يحلم بحياة يتم فيها تقدير الشعراء بدل محاصرتهم ومعاداتهم. يقول في هذا الصدد: في موسكو يطبعون صور الشعراء وصور رواد الفضاء. في المقابل عاش بسيس متطلبا فيما يتعلق بمواصفات الشاعر لديه، إنه يريد شاعرا ينتمي إلى زمن البطولات لا الانكسارات. لذلك انتقد في حياته كثيرا من الشعراء الذين رأى أن الشجاعة كانت تنقصهم. فالشعر فمه مليء بالمستقبل، والمستقبل أيضا فمه مليء بفلسطين، لكن فم الشاعر مثلما قلبه كان مليئا بغزة، غزة التي خلدها في عدد من النصوص على مدار تجربته الشعرية التي لم تتجاوز 3 عقود حين انطلقت مع ديوانه الأول المعركة الصادر في القاهرة سنة 1952 وانتهت بعمله الأخير القصيدة الذي صدر في تونس سنة 1983 قبل رحيله بعام واحد. عاش معين بسيسو 56 عاما، لكنه ألف 33 كتابا في الشعر والنثر والمسرح.

0: ياسين بسيسو إذن كان أحد الشعراء الفلسطينيين القابضين على جمر الثورة والخلاص الإنساني، الساعين إلى التعبير عن الواقع الذي تعيشه الأمة ومشاركتها همومها وقضاياها القومية، وكذلك التعبير عن مأساة الشعب الفلسطيني وقضيته الإنسانية العادلة وتحرره من الاحتلال. عقد معين بسيسو في ثنايا دواوينه الشعرية حواراً فنياً مع أنواع متعددة من الطناس مستمدة من الأديان والأساطير والأدب والتاريخ والأدب الشعري، وظفها في متنه للدلالة على قضايا وطنية وقومية وإنسانية وفق رؤية تتمسك بالأرض والوطن. في كتابه دفاتر فلسطينية يبين الشاعر مصادر ثقافته، فعلى المستوى الديني قرأ أو استمع أو حفظ كثيرا من آيات الكتب الدينية الثلاثة. أما في السجن فيروي أن أحد المعتقلين طلب القرآن الكريم لتخفيف هول العذاب فأحضروا له التوراة، ثم يعلق قائلا: وهكذا عاش شمشوم من جديد، لقد تركناه في غزة كومة من الحجارة فوقها قبة صغيرة ما تزال حتى الآن إلى جوار المدرسة الوطنية. أما عن معرفة الأساطير فتكفي الإشارة إلى تصدير كتابه دفاتر فلسطينية بأبيات شعرية قديمة جداً بعد صفحة الإهداء عن أسطورة إيزيس أوزيريس وحورس يذيلها بأنها من أوراق البردي. استلهم معين بسيسو كثيرا من الإشارات والرموز الدينية من كتب الأديان الثلاثة وكذلك شخصيات الأنبياء، وقد وظف الشاعر بتقنية مخالفة تمتص الدلالة وتعبر عن واقعه الآني، لأنه لا يجد في عصره الغار الذي يحميه، ولا العنكبوت التي تكتم سره، ولا الحمامة التي تحافظ على عشها خوفا وحرصا على من في الغار. يقول: أبحث عن مغارة جديدة، عن قافية، غار حراء أين؟ عنكبوت هذا العصر واشية ثرثارة، وهذه اليمامة البيضاء ذات الطوق والخلخال زانية، تبيع بيضها وعشها لقاء ملء حوصلة. يريد معين بسيسو شعرا بلا أوهام كالواقع الفظ، وهو يرى بحق أن هذه الطريقة الصادمة هي وسيلة الشعر الوحيدة لنقل الحقيقة. وفي قصيدته طيور المنافي يصور معين بسيسو مأساة المنفي الفلسطيني، مازجا ذلك بأبعاد دينية تذكر بمحنة يونس عليه السلام في بطن الحوت. وهكذا يصغر الوطن ليستقر في بطن حوت، ويغيب عن الجغرافيا الأرضية بدلالاتها الثابتة المستقرة في المكان إلى جغرافيا بحرية تتسم بالحركة والرحيل والتيه. يقول: وحطت بنا الطائرة، وصاحت طيور المنافي هي القاهرة، طيور المنافي مناقيرها في العظام، طيور المنافي مناقيرها في دمي، مطار يسلمني لمطار، أبيح دمي على جبهتي ألف تأشيرة، وفي بطن حوت جواز السفر وأرض الوطن. كذلك في قصيدته كأس الخل يوظف الشاعر إشارات ترتبط بالصلب حسب المعتقد المسيحي، حيث يذكر في السياق العام للقصيدة إكليل الشوك، براباس، مسمار الصلب. يقول: واقترعوا يا شعبي من يأخذ ثوبي بعد الصلب، كأس الخل بيمناي وإكليل الشوك على رأسي، برباس ابن السكير طليق، وابنك يا شعبي ساقوه إلى الصلب وللرجم. تجربة الصلب القديمة وتجربة الصلب المعاصرة تتوحد التجربتان في كثير من الجزئيات، فالمسيح يقابله الشعب الفلسطيني، وإكليل الشوك أثناء الصلب وضع على رأس المسيح كذلك على رأس الفلسطيني، والفلسطيني صاحب الحق والأرض يعذب وينفى، ويترك برباس الصهاينة لصوص الأرض أحرارا، ويساق المسيح عليه السلام إلى جلجلته وكذلك الفلسطيني. ويحاول الفلسطيني في نهاية القصيدة أن يقيم قيامته كالمسيح، أن يتمزق ليولد من جديد، ليكون فداء لأمته. أرملة الشاعر الكبير معين بسيسو صهباء البربري تتحدث عن الشاعر الراحل وعلاقتهما.
1: بعد العدوان الثلاثي فضل 5-6 من الشيوعيين معتقلين في القناطر، فإجوا شباب اللي هو ياسر الشوى الله يرحمه محامي، وحسن عبد المجيد دكتور حسن عبد المجيد، والأخ أبو إياد الله يرحمه قال إحنا أنتوا لازم تروحوا تزوروا هدول الناس اللي هم إلى الآن مسجونين في 57 مسجونين في القناطر، وتقدموا لهم بعض المساعدات لأنهم قدموا عريضة لعبد الناصر بيطالبوا بالإفراج عنهم. كيف بدي أقول لوالدتي الله يرحمها إني أنا بدي أروح أسجن رجال؟ لا. فقلت لها ماما قال وين لابسة ورايحة؟ على عين شمس. هم دلون الشباب وإننا نتجمع في نقطة معينة، فأخذنا لهم سجائر، خلناهم بعض الأموال البسيطة، بعض الفواكه، ملابس قليلة، وشوية أشياء اللي ممكن يستفيدوا منها في داخل السجن. فدخلنا استقبلونا الشباب، وهالواحد طويل وعين بسيس ولابس جلابية بيضة وشعره طويل، وبعدين كان في الله يرحمه فتح البلعاوي، كان في الرفيق عبد الرحمن عوض الله، كان في سعد بسيس وأخوه عمره كان 17 سنة، وكان في الله يرحمه سمير البرقوني، حيونا وأهلا وسهلا وكيف الزيارة وكيف الوضع، وسألونا عن أوضاعنا يعني. فبقول لي أنت وقتش بتتخرج؟ قلت له السنة الجاية. قال طيب وين بدك تشتغل؟ بدي أشتغل في غزة. ليش بدك تشتغل في غزة؟ بدي أشتغل في غزة لأني أنا يعني أفيد طالبات وأفيد المجتمع الفلسطيني بما تعلمته. فهو أعجب بهالكلام. المهم أفرج عنهم 57، وجاءت أخويا إجا وبقول لي معيني بسيسو خطبي، يعني أنا ملت إلى الموضوع. كان يجي على المدرسة باستمرار بعد الظهر، كان في يعني محو أمية كنا نعلم الستات محو الأمية، فكان يجي يشوف نشاط اللجان الفصول، وخاصة كان مدير مدرسة جبالية، كان في النصيرات، واتنقل في كذا مدرسة بالأونروا. في أوائل 59 قررنا إنه يكون في شهر 5 كتب كتاب، يعني خطبنا، وكانت الخطبة سنة 58 في مصر. معين ممنوع يجي على القاهرة، فطلب وساطة من الدكتور حيدر الله يرحمه يتوسط له عند المباحث والمخابرات المصرية في غزة عشان يروح على القاهرة يخطبني ويرجع بعد انقلاب عبد الكريم قاسم، يعني في هداك الوقت في القاهرة. خطبنا في 59، في 58 مفروض انه يكون كتب الكتاب. في كانوا يعترضوا أهل غزة كيف واحدة مخطوبة وتطلع مع خطيبة بدون كتب كتاب، خاصة أهلي يعني شايفة. فالمهم إنه كان يجينا على البيت، كان ستي أنا كنت عند جدتي، وكانت جدتي كتير تحب معين، وكل بتذكر كل ما يجي كانت تعمل له حلاوة سميد، أكلة مشهورة في غزة. فقررت ماما إنه يكون في شهر 3، وعملت علب الملبس على أساس تيجي على غزة ونعمل كتب الكتاب مكتوب عليها في 4-3-59.
0: في قصيدته طائر من الرماد أربط الشاعر معين بسيسو بين انبعاث العنقاء وانبعاث الشاعر، ما يؤكد إدراكه أهمية الكلمة في التثوير والنهوض بالعزائم. يقول: الشاعر الذي مضى كغيمة وغاب ثم عاد، كطائر من الرماد، كحزمة من الدخان. الشاعر الذي رمى على المقابر السلاح وعاد يلقي الشوك في عيون ملهميه ويغمد الحروف في الأحداق. الشاعر الذي مضى كغيمة وغاب ثم عاد، كطائر من الرماد، تذوده الأشجار عن غصونها ويبصق الصياد. أراد معين بسيسو على حد قول شوق بغدادي أن يحارب كل فساد العالم، فحين يصبح الشعر هو قدر الإنسان يدرك مع مضي الزمن خطورة أن يكون شاعرا، وذلك لنمو وعيه بمسؤولية الكلمة الشاعرة على اعتبار الشعر شكلا من أشكال المقاومة والتحريض على الثورة وقيادة حركة الشعب. وفي زمان ضياع كلمة الحق وقتل الشعراء والزنازين، يتحول الزمن إلى رمز أو شفرة حرة متغلغلة في نسيج القصيدة، تدخل في علاقات دلالية جديدة متعددة الأبعاد للتعبير عن مأساة الإنسان المعاصر وغياب العدالة والجمال عن وجه الأرض. يقول معين بسيسو: كان زمانا لم تغرس فيه إبرتها نحلة، كان زمانا قد دس السم المتنبي فيه إلى سيف الدولة، كان زمان الزنزانة وزمان السكين، كان زمانا من غير جبين، كان زمانا يغرق يكره يا مولاتي الزنبق. يرفض معين بسيسو واقع الخيانة والتزييف وقهر الإنسان، ويستحضر امرئ القيس في قوله: لا صحو اليوم

قانون، رأس أبيك لم يزل معلقا في السور تنهشه الطيور. رأس أبيك يا تفاحة تحت حوافر الخيول، وأنت من يقول وأنت لم تزل تعاقر المدامى وترتمي تصيح تحت أرجل الندامة. اليوم خمر فاشربوا، وفي غد يكون أمر، وفي غد يكون خمر، يكون خمر، يكون خمر. وفي تكرار الجملة الختامية دلالة على أن امرأ القيس لم ينهض إلى أخذ ثأر أبيه ولم يسعى إلى ذلك، لتبقى رأس أبيه معلقة تنهشها الطيور أو ملقاة على الأرض تدوسها حوافر الخيل. لا شك في أن هذا المشهد الذي يصوره الشاعر من حياة امرئ القيس مفعم بالقتامة وزاخر بالمأساوية، لكنه في سياق القصيدة متآلف مع الواقع، وبخاصة مع قوله قبيل خاتمة القصيدة: لا تلوم البندقية حينما ماتت ولم تترك وصية.

يقول معين بسيسو في قصيدته: قصيدة فلسطينية إلى لينين في نافذة في أحد شوارع هذا العالم. كان لينين وكانت فوق أصابعه تتجمع كل الأشجار السرية والعلنية. كانت لحظة إبداع العالم، كانت لحظة إعطاء العالم اسما آخر، والثورة شاعر. كانت كل أصابعنا أمشاط بيانو، والعالم يولد من لمسة إصبع، من طلقة مدفع.

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحاً وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: الذهب هو تاج المعادن وأنبلها، يتنافس في نيله المتنافسون، ويتحارب من أجله المتحاربون، ويتباهى به المتباهون، ويفاخر المفاخرون. إنه الذهب، يزيد الجمال جمالاً، والزينة زينة، والبذخ بذخاً، والفخامة فخامة، والأبهة أبهة، فلا أعلى منه قيمة ولا أعظم قدرا. به يقاس الغنى وتقدر الثروات، وتتفاوت بامتلاكه الأقدار والمقامات. بالذهب يرصع الملوك تيجانهم وعروشهم، وتتخذه النساء حلية يتحلين بها، بريقا على بريق، وألقا على ألق، ولمعانا على لمعان، وإشعاعا ونورا على إشعاع ونور. يطمع الناس في الذهب فيسارعون إلى الظفر به وتحصيله، حتى إذا أصابتهم فتنته وتمكن منهم حبه، غدوا له كالعبيد، لا يملون الجري وراءه، ولا يسأمون جمعه وكنزه وتكتيسه، فهم إليه منشدون منجذبون، كأنه في نظرهم حجر البهت، ذاك الذي تحدث عنه ابن حزم في طوق الحمامة، ولا يجد العاشق له فكاكا وعنه انصرافا. ليس الذهب في أصل تكوينه من الأرض ومن مكوناتها الأولية، وإنما نزل إليها من علٍ، وجاءها في أزمنة البدايات البعيدة وأطوار الخلق الأول من انفجارات الكواكب في الفضاء الكوني، فاستقر فيها وغدا منها، بعضه في أديم الأرض وسطحها، وبعضه الآخر في أعماقها، هكذا تقول المراجع. هو إذن من أثر تلك الكواكب بعد موتها واندثارها، وجد في الأرض ما به يحيى حياة جديدة ويبني مسار مجده عبر العصور والدهور.

ذهب هبة السماء إلى الأرض على نحو ما، وكأنه مهرها بوجه من الوجوه. أصل حركته النزول والهبوط، لكن حركته على الأرض وبين الناس صعود على الدوام منذ أن اكتشفت البشرية هذا المعدن النبيل وتبينت لها قيمته.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: زين الإنسان حياته بالذهب ولا يزال، وزاد به في جاهه واقتداره وقوته وسلطانه، واعتمده على مر العصور أساساً للاقتصاد والتجارة بين الأفراد والجماعات والدول على حد سواء، ولا يزال الأمر كذلك حتى في الأزمنة الحديثة. إنه زينة الحياة الدنيا وزينة الإنسان بعد الموت أيضاً لدى العديد من الأمم والشعوب القديمة. ألم يكن الملوك والسلاطين والأباطرة والفراعنة يأمرون بوضع الذهب في قبورهم بعد موتهم كأنهم يجدون في قربه أنساً وراحة مثلما كانوا يحسون بذلك وهم على قيد الحياة؟ وقد يكون ذلك لأسباب أخرى مما يرون ويعتقدون.

للذهب في اللغة العربية تسميات متعددة، فهو التبر والزخرف والعسجد والعقيان والإبريز والنضار والزرياب، وإن في تعدد الأسماء علامة على تعدد الأنواع والميزات، ما في هذا شك، لكن التعدد قد يكون أيضاً علامة على تعلق وأمارة على ولع ودليلاً على عشق وافتتان.

أما التبر فهو الذهب الخام الطبيعي قبل صقله، وأما الزخرف فهو الذهب في أكمل صور الحسن والجمال. وقد جاء في القرآن الكريم قوله عز وجل في الآية 93 من سورة الإسراء: أو يكون لك بيت من زخرف.

وأما العسجد فهو اسم الذهب وجامع للجواهر كلها، وأما العقيان فهو الذهب الخالص الذي ينبت نباتاً وليس مما يستذاب ويحصل من الحجارة، وهو متكاثف في مناجمه خالص مما يختلط به من الرمال والحجارة. وأما الإبريز فهو الذهب الخالص، فإن قلنا نظاراً عنينا أيضاً الذهب الخالص من كل الشوائب، فهو الحسن والصفاء عينهما. أما الزرياب في أصل وضع الكلمة فهو اسم علم مذكر في اللغة الفارسية، والاسم مركب من زر وتعني الذهب، وآب وتعني الماء. الزرياب في اللغة الفارسية إذن اسم علم معناه ماء الذهب، واستعمله العرب لتسمية الذهب الأصفر. أما زرياب الموسيقي والمغني الذي عاش في بداية الدولة العباسية بين القرنين الثاني والثالث بعد الهجرة، فلاسمه قصة أخرى تلتمس في المصادر وأمهات الكتب، لا سيما كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.

0: قطر الندى.
1: إن الذهب صورة ومعنى حاضر في الشعر العربي بأغراضه المتنوعة، فهو حاضر في الفخر في مثل قول أبي فراس الحمداني: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به، وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر.

والصفر هو النحاس الأصفر الذي لا يمكن أن يكون في قيمة الذهب، وليس له أن يروج كما يروج التبر. وحين لعب شيطان الشعر وشيطان الخمر معا بعقل أبي نواس في بعض مجالس شرابه، شبه فقاقيع الخمرة التي تعلو سطحها في الكأس بالدر المنثور على أرض من ذهب، فقال: كأن صغرى وكبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب.

ولهذا الشعر في كتب الأخبار قصة مليئة هي الأخرى بالجواهر والذهب، وتحكي القصة خبر زواج المأمون ابن هارون الرشيد من بورانا ابنة الحسن بن سهل. ومن هزه الفضول لمعرفة تلك القصة العجيبة فليلتمسها في مظانها.

0: قطر الندى.
1: حين بدا للشاعر الأموي ذي الرمة أن يصف امرأة جميلة شقراء، تبادر إلى ذهنه الذهب والفضة، فشكل من لونيهما صورة في منتهى الكمال والجمال، رسمها بالأصفر والأبيض فقال: صفراء في نعج، بيضاء في دعج، كأنها فضة قد مسها الذهب.

كما قال ذو الرمتي أيضا متغزلا: بيضاء صفراء قد تنازعها لونان من فضة ومن ذهب.

أما الشاعر المصري الرومنطيقي علي محمود طه فقد قال قبل منتصف القرن الماضي يصف امرأة: ذهبي الشعر، شرقي السمات، مرح الأعطاف، حلو اللفتاتِ.

0: وفي بيت الشعر هذا، وهو من قصيدة الجندول، بريق الذهب ووهجه. وقد زاد في جمال الشعر صوت الفنان المصري الكبير محمد عبد الوهاب، وهو يتغنى به في أغنيته المعروفة التي تكاد تذهب من فرط طربها بالقلوب والعقول.
1: ذهبي الشعر شرقي السماسي مرح

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: أما الشاعر المصري الآخر أمل دنقل فالذهب عنده إغراء وفتنة وخزي وعار متى أصبح ثمناً للخيانة والتخلي عن الأمانة. يقول أمل دنقل في قصيدته الشهيرة لا تصالح، لا تصالح ولو منحوك الذهب، هل ترى أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ وقد غدت هذه القصيدة صرخة في أفواه المغدورين والمظلومين منذ أن كتبها صاحبها في سنة 76 و900 ألف. والشعراء قد يرون في يومهم ما يراه الناس غدا، مثل ما قال المتنبي في مدح سيف الدولة الحمداني.

ماهيش حكاية بالصدفة. لا قلت الحب خلاص وعطفة، ماهيش حكاية.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: للذهب فتنة ما في هذا شك، لكن من الناس من يعرض عنه إعراضاً ويزهد فيه زهداً لا رجعة منه. أما الزهد فقد جاء في مثل قول أبي العتاهية: عجباً عجبت لطالب ذهباً يفنى ويرفض كل ما يبقى.

وأما الإعراض عن الذهب وازدراؤه والحط من قيمته فنجده على سبيل المثال في قول جبران خليل جبران: يا معدن الذهب الذي في لونه للشمس مسحة بهجة وروائي، يا مرخصا من كل نفس ما غلا، حاشا نفوس العلية النبلاء. إن ألهتك الناس كن عبدا هنا، واخضع لهذه الشمة الشمائي.

إنها لوحة فنية أخاذة وضاء، فشمس العصر قرص مذهب، وعناقيد العنب في الغاب ثريات من ذهب، تدلت فدنت.

ليس الملوك وحدهم ولا ذو السلطان من رصعوا عروشهم وتيجانهم ودروعهم وسيوفهم وقصورهم ومخادعهم بالذهب وسائر الأحجار الكريمة، فقد حذا حذوهم وسار في نهجهم بعض المؤلفين والكتاب لا سيما في العصور الماضية، وعمدوا إلى ترصيع عناوين كتبهم وأسماء مصنفاتهم بالذهب. فهذا أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني الذي هو من أعلام القرن الخامس بعد الهجرة والمشهور بكتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده، يكتب كتابا آخر سماه قراضة الذهب في نقد أشعار العرب. وهذا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، وهو من أعلام القرن العاشر بعد الهجرة، يسمي كتابه الذي ألفه في علم التاريخ مروج الذهب ومعادن الجوهر، وإن له فيه لريادة وتأثيرا في من جاء بعده. بعد المسعودي نشير إلى كتاب ألفه المؤرخ والفقيه ابن العماد الحنبلي، وهو من أعلام القرن الحادي عشر بعد الهجرة، وقد اختار له عنوان شذرات الذهب في أخبار من ذهب، وهو في التاريخ الإسلامي إلى حد القرن العاشر بعد الهجرة.

لا يكمل الحديث عن الكتب التي زين أصحابها أسماءها بالذهب إلا بالإشارة إلى كتاب تخليص الإبريز في تلخيص باريز للشيخ الأزهري المصري رفاعة رافع الطهطاوي، والمنشور سنة 34 و800 بعد الميلاد. هو في الظاهر من أدب الرحلة، كتبه صاحبه عن باريس التي أقام فيها عدداً من السنين مشرفاً على أولى بعثات الخديوي محمد علي العلمية إلى فرنسا.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم. إذا

0: صباح الصباح فتح يا علي. أغاني الحياة،
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة،
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع نجيب العربي.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكل مستمعينا أو في موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نهاركم زين. شكرا لاختياركم موجاتنا أغاني الحياة، مساحتنا التنشيطية المباشرة الأولى اللي تجمعنا بكم مستمعينا في توقيت 6:12 دقيقة. ينطلق اللقاء ويتواصل كالعادة بإذن الله لحدود الساعة 9 صباحا. موعدنا اليوم الجمعة 7 أوت 2026. إن شاء الله تكون جمعة مباركة على الجميع. تحية الفريق سهير زيان اللي ترافقنا في الجانب التقني في الأعداد والتقديم، نجيب العربي في تعويض زميلتنا حنان الفرجاني. نتمنى لكم مستمعينا متابعة طيبة ورائقة لكل برامج إذاعة تونس الثقافية، وإن شاء الله نهاركم زين.

قدر أجلك واختم بخير عملك، اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك، والليل لما أنحى

كنا مع الله ترى الله معك. كنا مع صوت رشيد غلام في هذه الأغنية اللي نوصل معكم مستمعينا لتوقيت 6:25. نعطيكم فكرة عن أوقات صلاة بالنسبة لليوم الجمعة 7 أوت 2026. صلاة الصبح كانت في حدود 1:53، صلاة الظهر تكون في منتصف النهار و32، صلاة العصر بداية من 4:13، صلاة المغرب في توقيت 7:22، وصلاة العشاء تكون في حدود 8:59. كالعادة في حضرة المحبوب وحديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث اللي اخترناه اليوم يقول عليه الصلاة والسلام: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحشة البذيء. هذه فقرتنا في حضرة المحبوب، وهذا حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. شكرا لكل من اختار رفقتنا ولقانا المباشر من أغاني الحياة اللي نوصل فيه مع اختياراتنا الغنائية.

الحب يا ناس حبوا الناس، الله موصي بالحب، الحب

أغنية بطعم الحنين إلى الزمن. وقت نحكي على هذه الصور اللي نلقاوها في هذه الكلمات الجميلة لهذا النغم، أكيد كل واحد يسمع هذه الأغنية هكا تمر أمامه مجموعة من الصور في علاقة بذكريات الطفولة، هذه الذكريات الجميلة، راحت البال، فنجان قهوة من الأم. نعرف سوي شنو تتذكر بعد قليل تقول لنا سهير شنو هكا اللي مر في ذهنها في علاقة بهذه الصور وهذه الذكريات في زمن جميل جدا، زمن الطفولة، زمن البراءة، زمن الأجواء العائلية المتميزة. على كل الحاضر جميل والمستقبل بإذن الله يكون أجمل. شكرا لكل أوفيائنا ولكل من اختار رفقة إذاعة تونس الثقافية في لقاء أغاني الحياة. كل عادة سيدة كل الأوقات تغني لكم جميعا من خلال هذا الكوكتيل المختار والمنتقى إن شاء الله بحرص لكم جميعا مستمعين.

رجعنا معكم للقاء أغاني الحياة، نواصلوا معكم مستمعينا في توقيت 6:53. نقول طريق سلامة إلى من هو الآن في طريقه إلى العمل. إن شاء الله يوم موفق للجميع، إن شاء الله جمعة مباركة، واللي مستمتعين بعطلة الصيف الأكيد إن شاء الله عطلة طيبة وعودة تكون موفقة بإذن الله للعمل. والأكيد مازال برشا وقت لصغيراتنا، مش برشا بالنسبة العودة المدرسية والجامعية. إن شاء الله تكون سنة مكللة بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا التلاميذ والطلبة. لقانا يتواصل مع اختياراتنا الغنائية منديل الحلو، ثم يكون الموعد مع مكتبة الثقافية. احنا نرجع نواصل معكم في ساعتنا الثانية، ولقاء متواصل بإذن الله كالعادة إلى حدود الساعة 9 صباحاً.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات
5: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي

0: الليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: مكتبة الثقافية.
3: مرحبا بكم. كتاب اليوم عنوانه Black Muslim Religion in the Nation of Islam، الدين الإسلامي الأسود في أمة الإسلام. وهذا الكتاب لإدوارد إي كورتيس الذي قدمنا له في الحصة السابقة كتابا مماثلا تقريبا. وللتذكير، إدوارد كورتيس هو باحث متخصص في تاريخ الأمريكيين السود والمسلمين والعرب، ولديه حديث عما يسمى بالإسلام الهامشي، وهو الإسلام الذي يوجد في آسيا وفي الأمريكيتين. في هذا الكتاب حديث عن الأسماء التي تشكل فهمنا للأشياء وتمثلها، فمثلا يتحدث الكتاب عن كثير من التجارب التي تعرف باسم المجتمع العالمي للإسلام في الغرب. وهذا المصطلح الجديد هو يؤذن بأن هنالك مجتمعا يجاوز محليته ويجاوز أمميته الضيقة التي نشر الإسلام فيها، لأنه ينتشر خارج الأراضي التقليدية أو السنية التي نشر فيها الإسلام. ينقل هذا الكتاب بالحديث عن طائفات دينية، وفيها حديث عن تهديد للأمن القومي، لأن بالنسبة إليه العقيدة يمكن أن تمثل عناصر توحيد ديني، ولكن أيضا يمكن أن تكون عناصر توحيد سياسي. وبالاعتماد على مقابلات وملاحظات ميدانية وفي المعابد ومذكرات وسجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي، في هذا الكتاب حديث عن بعض المعتقدات التي فيها تركيز على ما يسمى بالإله الروحي، ومناقشة لحياة ما بعد الموت، وحديث عن الذين ينتظرون حياة أفضل في العالم الآخر، وكيف أنه يجب عليهم العمل بجد من أجل خلاص من هذه الحياة. هذه الثقافة، ثقافة الهروب من الثقافة الأمريكية البيضاء بين ظفرين، التي يقول الكتاب إنها فاسدة ومفرطة في الشرع، هي التي تؤسس لما يسمى الإنسان الأصلي وإفقاره، وهي باحثة عن الخروج من ما يسمى بسموم الجنوب الريفي اليومية، مثل الأكل لحم الخنزير والخبز الذري والتبغ، وكلها أصبحت محظورة تماما في هذه المعتقدات الجديدة. تتتبع بعض فصول الكتاب تطور طقوس أمة الإسلام وعقيدتها وأنظمة المحرمات والأنضباط في سياق تاريخ الدين الإفريقي الأمريكي ومنظومة الإسلام العالمية الأوسع. ويكتب بعض المؤلفي هذا الكتاب: بدلا من رفض أعضاء أمة الإسلام باعتبارهم مسلمين مزيفين أو غير تقليديين، أجادل بأن الحياة الدينية داخل أمة الإسلام يمكن فهمها باعتبارها عملية دقيقة من أسلمة تدريجية، حيث يناقش الأعضاء معنى دينهم ويقبلون ويرفضون عناصر مختلفة من التقاليد الإسلامية الأخرى أثناء سعيهم لممارسة شكل من الإسلام يتناسب مع ظروفهم التاريخية. هناك حديث عن بديل ديني، وهو بديل لما يسمى أفيون المسيحية الأمريكية والجاذبية التي كان لها لدى الأمريكيين من أصل إفريقي. وهناك حديث عن ردود فعل المسلمين تجاه لاهوت أمة الإسلام وممارساتها، وكيف فهم المسلمون مثقفون خاصة بعض الحركات الجديدة الخارجة عن هذا الأفيون القديم. في الكتاب أيضا حديث عن تطور السردية التاريخية التي تربط الإسلام أو أمة الإسلام بماضي الإنسان الأسود وحاضره، ومستقبله في أمريكا الشمالية. بشكل عام فإن كتاب Black Muslim Religion عمل يحاول أن يكون إنسانيا يخرج عن بوتقة الانتماءات العرقية ولكنه يقع فيها أحيانا، وخارج هذه الأممية التي يكون فيها الدين الواحد المسيطر أو المهيمن إلى دين كوني، وإن كان يطرح الدين الإسلامي بديلا، ويبين كيف أنه يمكن من المفيد أن يدرس تنوع للممارسة الدينية الإسلامية، فهو تنوع داخل الأحادية. قدمنا لكم كتاب Black Muslim Religion in the Nation of Islam، الدين الإسلامي الأسود في أمة الإسلام، مع تحية توفيق جريرة.
2: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس.

أحوال الطقس. أحوال طقسنا اليوم الجمعة 7 أوت 2026 من خلال توقعات للمعهد الوطني للرصد الجوي، من المتوقع أنه يشهد طقس اليوم سحب تكون عامة قليلة تتكثف محليا بعد الظهر بالوسط، والحرارة في استقرار بالشمال والوسط وفي انخفاض طفيف بالجنوب. عموما تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر فيكون مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال. هذه فكرة أولية عن أحوال طقسنا بالنسبة لهذا اليوم. أحوالكم أنتم مستمعين إن شاء الله تكون دائما بخير، إن شاء الله يومكم سعيد، إن شاء الله أيامكم كلها فيها الأفراح والمسرات. ونعرف هي الحياة كما غنية حلوة برشا لمحمد منير، الدنيا ريشة فهواء، كلماتها حلوة برشا. ديما نحكيه على أنه التحديات اللي نجم نعيشوها، فما هذه هي قولوا صعوبات، تحديات، نوع من المشاكل، وفي الجانب الآخر فما الأفراح، فما الأخبار السارة، فما المسرات. هذه الحياة يوم بيوم، إن شاء الله أيامكم الكل فيها برشا فرحة، وحتى هذه العثرات الصغيرة وإلا الإشكاليات الصغيرة لأكيد نتجاوزوها بالصبر بالأمل وبإيمان كبير أنه إن شاء الله القادم يكون أفضل. إن شاء الله نهاركم زين المستمعين. عدن الشويشي ونهلة الشعبالي أحكي لي عليها يا بابا، نرجع لكم من خلال جولة سريعة في أحداث تزامنت مع تاريخ اليوم 7 أوت، فقرتنا فوق النسيان.

هذه الحياة طبعا في أغاني وقت اللي نسموها تكون فما هذه الكلمات الجميلة، الأداء المتميز وأيضا اللحن المتميز. قبل ما نسمع عنين شويشي كنت تحدثت على أغنية الدنيا ريشة، أنا قلت طبعا أغنية محمد منير نظرا للأداء المتميز لهذا الفنان الكينج محمد منير وكلماتها، اللي الكلمات تقول يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها أسية وحنية، ياما الحياة فيها اللي بيشكيها واللي بيرضيها. طبعا هي أداء متميز للفنان المتميز محمد منير، ولكن هي بالأساس أغنية من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أغنية كان ألفها مأمون الشناوي كما قلنا، لحنها محمد عبد الوهاب وأداها الفنان سعد عبد الوهاب في فيلم علموني الحب سنة 1957 بلمستها طبعا زميلتنا سهير زين. نسمو شوية من هذه الأغنية الجميلة ونرجعكم مع فقرتنا فوق النسيان، نمشي معكم في جولة سريعة في أحداث تزامنت مع تاريخ اليوم.

0: أمان.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: فوق النسيان.
3: جولتنا في فوق النسيان تنطلق مع تاريخ 1493. في مثل هذا اليوم تم توقيع اتفاقية بين الملك أبو عبد الله محمد الثاني عشر آخر ملوك المسلمين في الأندلس وبين ملك القشتاليين، باع له الأول بمقتضاها كل أملاكه في الأندلس ثم غادرها. في مثل هذا اليوم من سنة 1798 الولايات المتحدة تضم جزر الهاواي إلى نفوذها، وفي تاريخ اليوم من سنة 1926 إسبانيا وإيطاليا تعقدان معاهدة تخص ميناء طنجة المغربي المنتنازع عليه لأهميته ووقوعه على مدخل مضيق جبل طارق. في مثل هذا اليوم 7 أوت من سنة 1941 الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يتولى القيادة العليا لكل الجيوش السوفيتية في الحرب العالمية الثانية، ونختم بهذا التاريخ اللي يعود إلى سنة 2017. تزامن هذا التاريخ مع حدوث خسوف جزئي للقمر استمر ما يقارب الساعتين وشهد في كل من آسيا، أوروبا، إفريقيا وأستراليا. هكا كانت جولتنا سريعة في محطات وأحداث تاريخية تزامنت مع تاريخ 7 أوت في سنوات مختلفة. لكل من التحق بنا في الاستماع أهلا وسهلا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا. لقاء غني الحياة متواصلة معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية ومع اختياراتنا الغنائية. باش نواصلوا مع أنغامنا ونرجع لكم مع فقرتنا بالخط العريض اللي من خلالها نمشيو في جولة سريعة مع عناوين ثقافية كتبت في بعض المواقع الإلكترونية التونسية والعربية.

0: رجعنا لكم بعد صوت هني متواسي، نواصلوا معكم مستمعينا على موجاتنا، توقيتنا 7:37. إن شاء الله نهاركم زين. بالخط العريض جولة سريعة في مواضيع من خلال عناوين نلقاوها في بعض المواقع الإلكترونية التونسية والعربية، طبعا مواضيع ثقافية.
1: بالخط العريض، بالخط العريض،
0: وفقرة تحديدا بالخط العريض ننطلق فيها مع جريدة الشروق اللي من عناوينها وضمن ركن بالمناسبة اختار وسام المختار انه يكتب هذا العنوان: بين عرق الكادحات وقبولات الشامي، طبعا في إحالة لتفاصيل نجموا طالعوها من خلال ولوجكم لصفحة الشروق اللي في مطلع المقال يقول: منذ ظهوره الأول في تونس الصائفة الماضية أشعل النجم العربي الصاعد الشامي مواقع التواصل الاجتماعي لا بالنجاح الكبير لحفلاته، وإنما بسلوك بعض معجباته وخاصة من المراهقات في تونس. فهذا الفنان شاب وسيم في عصره وأغانيه يتابعها الملايين من الجماهير العربية وخاصة من الجيل الجديد، لكن حسب رأينا المتواضع طبعا. لأكثر تفاصيل حول رأي وسام المختار حول هذا الفنان وحضوره طبعا في مهرجاناتنا، الأكيد العنوان يوحي إلى أكثر من معنى كما قلنا: بين عرق الكادحات وقبلات الشامي. أكثر تفاصيل نجموا طالعوها في جريدة الشروق اللي نواصلوا مع عناوينها: جاك راندا في مهرجان الحمامات الدولي، إفراط في الرمزية ومشاهد مشفرة. نمشي الآن إلى موقع بوابة تونس، ومن العناوين الثقافية في الموقع: فنان مغربي عن أحداث سبتة لا تحاكم أحلام الشباب وحموهم من السراب. من العناوين أيضا: آية بلاغة أفضل ممثلة في مهرجان عمان السينمائي الدولي، وفي ليلة فرانكوفونية بمهرجان الحمامات لشارلز نافور امتداد اسمه غسان يمين، طبعا في هذا الحضور وهذه السهرة في إطار مهرجان الحمامات الدولي غسان يمين. اللقاء يتواصل في بالخط العريض مع العناوين، ونمشي الآن إلى موقع القدس العربي في عناوينه الثقافية: فيلم ضغط من المسرح إلى الشاشة، دراما تاريخية عن غرف العمليات المغلقة، هذا عنوان في الموقع. ومن العناوين أيضا: الجميل والسامي، هل دراسة اللذة والخوف طرف ثقافي، في مقال طبعا تنجموا تشوفوا تفاصيله في موقع القدس العربي. اللي من العناوين أيضا في نفس الموقع: المسافة بين الشعر والقارئ، إشكالية المعنى والتلقي. ختام جولتنا مع فقرتنا بالخط العريض من العناوين الثقافية في العرب: محمد بوعزارة سيرة كاتب يحول الذاكرة إلى وثيقة للتاريخ. ومن العناوين أيضا: كنوز غارقة يكشف أسرار البحر الأحمر في متحف جدة التاريخية. ونواصلوا مع عناوين العرب: لوكارنو يفتح نافذته على سينما العالم، أفلام المؤلف تلاحق الفهد الذهبي، طبعا الجائزة في هذا المهرجان. ونختم مع هذا العنوان: المغرب يراهن على قاعات السينما، الرقمنة والتحديث في صلب استراتيجية النهوض. هكا كانت جولتنا السريعة في فقرتنا بالخط العريض من خلال هذه الجولة في بعض هذه المواقع الإلكترونية. لقانا معكم يتواصل مستمعينا مع اختياراتنا الغنائية.

7:48 دقيقة، لقاء أغاني الحياة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية، متواصل معكم. شخليكم الآن مع كاظم السير ونراكم في استضافتنا بالنسبة لهذا اليوم كالعادة في مواكبتنا الثقافية على موجات إذاعة تونس الثقافية. خليكم مع فاصل الغنائي طبعا على موجتنا في غنية حلوة برشا، كلك على بعضك حلو، أداء منا ليكم جميعا مستمعينا في غنية قديمة من الأغاني للقيصر، وكل أغانيه طبعا جميلة، كلك على بعضك حلو.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة متواصلة معكم مستمعين على موجات صوت إرادة الحياة ذا تونس الثقافية. وفي أولى استضافتنا رحبوا صديقنا عوني العجيل. نقوله صباح النور، أهلا وسهلا بك عوني.
2: صباح النور نجيبة، صباح النور ليك ولكل العاملين معك صباح هذا اليوم في أغاني الحياة وما أطيب الحياة عندما تكون على الإذاعة الثقافية.
1: أهلا وسهلا، شكرا ليك وتحية من خلالك لكل أهالينا في الجنوب. طبعا زميلنا الصحفي عوني العجيل من خلال هذه المصافحة أردنا أنه نعمل إطلالة على الإيقاع الثقافي في الجنوب الشرقي من خلال طبعا هذه المواعيد الثقافية. مهرجانات صيفية انطلقت منها واختتمت وأخرى ستنطلق قريبا. الصورة كاملة يقدمها لنا صديقنا عوني العجيل، المحطات اللي واكبتها عوني، واعطينا أكثر تفاصيل في علاقة بالبرمجة في إطار هذه المهرجانات في الجهة، وأيضا المواكبة بالنسبة للجمهور، وأكيد تطلعات الأهالي ربما لفنانين بعينهم لبرمجة تكون ربما خاصة نوعا ما. كل التفاصيل معك عوني، تفضل.
2: بالفعل هو كما كنت تحدث في صيف معناها حركي لتتواصل المهرجانات الصيفية بولاية مدنين، حيث أنزل الستار بداية شهر أوت على المهرجان الدولي الفروسي ببن قبدان الذي شهد عدة عروض وسهرات فنية تداول على تقديمها كل من الشاب بشير وخالد كعيب، إضافة للسهرة التراثية وهي السهرة المغاربية للشعر الشعبي والغناء البدوي بمشاركة شعراء من تونس وليبيا والجزائر. بينما كانت السهرة الاختتامية للفنان محمد الجويني، السهرات كلها كانت معناها تحت مواكبة كبيرة ومحترمة من الجماهير معناها اللي حاضرت رغم عدم توفر فضاء كبير لاحتضان هذه السهرات، مما أجبر هيئة المهرجان على أن تكون منها وتكتري فضاء بإحدى المنتزهات لتقديم هذه السهرات.
1: هو في الحقيقة الإشكال في علاقة بالفضاءات المفتوحة اللي تكون قادرة أنها تستقطب أكثر عدد ممكن من الجماهير، إشكال في عديد المهرجانات داخل الجهات. إن شاء الله يكون فما أكثر اهتمام بهذه المسألة وتهيئة هذه الفضاءات اللي تنجم تستقطب طبعا الجمهور بعدد غفير، ويكون أيضا جمهور حاضر هو في أجواء تكون مريحة بالنسبة لي لمتابعة هذه السهرات الفنية.
2: بالفعل، وهذا ما ربما الخطوة اخذتها إدارة مهرجان الإسفنج الدولي بجرجيس اللي معناها انطلقت يوم كذلك يوم 5

0: 20 جويليا هذا المهرجان واللي شهد عدة محطات ثقافية وفنية متنوعة على غرار الحفل الفني الليبي مع كل من خالد وعلي العبيدي إلى جانب الصحراء النسائية كليب لالال، كما أحيا الليلة الماضية الفنان رؤوف ماهر صحراء، وكل السهرات كانت بفضاء مفتوح على مستوى معناها شاطي البحر والمنطقة معناها منطقة المنطقة البحرية بجرجيس، خاصة فيما يعرف بشط سونيا وشط البطوار، كلها معناها كهذه احتضنت وشهدت إقبال جماهيري كبير وكبير جدا معناها، وخاصة السهرة الليلة الماضية كانت سهرة معناها تفاعل معها الجمهور مع الفنان وتفاعل الفنان مع الجمهور، وكانت سهرة رائعة جدا للفنان رؤوف ماهر. وكذا ليتم هذا المهرجان يوم غد بعرض كومينيكي فيزياء لكريم الغربي. ربما معناها هذه أهم المحطات، وهذه دون أن ننسى المحطات اليومية اللي شهدها المهرجان، كما الفروسية في بنقردان بمشاركة فروسية من ليبيا ومن تونس ومن الجزائر، كذلك أنشطة ثقافية متنوعة، وكذلك افتتاح معرض للتجاري بجرجيس وهو معناها كل سنة يقع خلال شهر أوت.
1: يعني مهرجان الإسفنج يختتم يوم غد من خلال العرض المسرحي
0: للفنان كريم الغربي.
1: واضح.
0: وتتواصل هذه المهرجانات الوطنية والدولية على غرار مهرجان الفخار بقلالة بجزيرة جربة، كما ينطلق بصفة فعلية واحتفاء بعيد المرأة يوم 13 أوت مهرجان مدنينا الثقافي الدولي. بمدينة في دورته 46 والذي على هامش هذا المهرجان عقدت يوم أمس على هامش المهرجان كما ذكرتك بالاشتراك مع جمعية منصة البيئية والتنمية المستدامة انعقاد ندوة علمية حول تثمين الموروث الثقافي والبيولوجي والمرونة السيسكية الإيكولوجية في الجنوب التونسي بخدمة السياحة البديلة، ونعرف معناها خاصة منطقة الظاهر اللي هي تحتوي على حديقة كبيرة، وكذلك الحديقة الوطنية بسيدة توي الموجودة في بلدنا، ربما هذه الحدائق يتم استغلالها من طرف السياحة وتكون معناها منطقة سياحية، ونعرف كذلك مدينة بنقردان هي مدينة معناها حافاها الله بالبحر معناها على شمالها والصحراء على يمينها، معناها ربما من المناطق القليلة اللي توجد معناها الصحب يربطك مباشرة بالبحر، ربما هذه الأشياء سيتم استغلالها ونتمنى أن يتم استغلالها وبإحداث مسالك في الحياد مسالك سياحية
1: مسالك سياحية ثقافية مهمة ثقافية. لأنه في الحقيقة تونس الكل زاخرة بهذه المناطق اللي تميزها كل جهة في بلادنا عندها خصوصيتها، ومهم جدا أن يكون فما هذا الاهتمام بالجانب السياحي الثقافي في علاقة بالسياحة الداخلية وعلاش لا الخارجية، لأنه كما تعرف عوني فإنه في من الشمال إلى الجنوب فما هذا الثراء، ولكن أنه يكون فما ندوات تهتم بالموضوع هذه مسألة مهمة أكيد ونثمنوها، ولكن يظهر لي مزيد من العمل ينجم يعطي الفارق بين أنه تكون المسألة نظرية ويتم تطبيقها على أرض الواقع، لأنه المنفعة باش تكون أكيد على الجهة وعلى كل
0: العديد. ما يعرفش ولا ما يعلمش ان بمدينه بنقردان شط ساحلي يفوق طوله 46 كيلومتر معناها، وبها مناطق اثريه ما زالت معناها لم يتم النبش فيها، ولا هي معروفه كما المدينه كما المنطقه الاثريه بتجلميت. هذه مناطق معناها الفن الخبراء اللي موجودين والباحثين الموجودين خاصه طلاب بنقردان كما الدكتور علي زغدود الدكتور محمد زواد كل بحثوا واعطونا ان هذه المنطقه فيها الاثريه خاصه اللي بالمدينه مربوطه ارتباط كامل بالمنطقه الاثريه الموجوده بمنطقه طوي، وهذه مكان ما قبل يستغل البحر والصحراء وكانت منطقة تجارية كبيرة تربط معناها شمال أفريقيا بأفريقيا.
1: واضح ان شاء الله يكون فما اكيد فما تجارب نجحت ان يكون فما تكون هذه المسالك الثقافيه وايضا البيئيه، وان شاء الله يتم العمل اكثر، وهي مسؤوليه مشتركه سواء من اهالي الجهه من المسؤولين في الجهه، ويكون فما هذا الدعم من سلطه الاشراف، فتكون المساله باذن الله متاحه. وكما قلنا منذ البدايه فانه النفع باش يعود على الجهه في حد ذاتها وعلى بلادنا بصفة عامة، عوني هكا ولا لا؟
0: بطبيعة الحال وبالفعل
1: نعم.
0: هو البلاد يلزم يكون معناها الانطلاقة تكون من أهل مدينة
1: المدينة، هذا هو
0: من الخبراء والباحثين نعم. ينطلقوا يبحثوا ويعطوا المعلومات ويعطوا كذا والكذا
1: عوني
0: الاقتصادية والثقافية في الجهة.
1: واضح جدا. هيت نكملوا معاك مع مهرجان مدنين الثقافي في دورته 46 مع الندوة اللي اعطيتنا بعض التفاصيل عليها، اللي هي جات كما قلت على هامش هذه الدورة الجديدة. الانطلاقة الفعلية بشكون مع الاحتفاء بعيد المرأة بتاريخ 13 أوت، شنو البرمجة هكا بعجالة نجمو نعطي عليها فكرة لأهالينا في الجنوب اللي نجموا يواكبوا طبعا مهرجان مدنين؟
0: بالفعل هو ينطلق كما ذكرت بيوم نعم. تشنوت احتفاء بعيد الوطني للمرأة
1: نعم.
0: والمهرجان معناها ما زلت البرنامج الأصلي ولا ما مدوناش به، عطونا كان التاريخ الانطلاق المهرجان
1: نعم.
0: وربما معناها في إطلالة أخرى نخدموا المهرجان البرنامج كامل للمهرجان
1: نعم.
0: الدولي الثقافي بمدنين هو
1: وعوني ما عندوش تسريبات
0: والله للأمانة معناها نعم. حتى نكونوا صادقين
1: نعم.
0: مع أنفسنا ومع المستمعين
1: نعم.
0: ما سماش برنامج إلى ساعة الآن معناها
1: نعم.
0: كافي هو فيه معناها بسود البرنامج، لكن مهيش خلينا نكونوا صادقين كما ذكرت لك يعني
1: نعم.
0: ونخدموا البرنامج كامل
1: واضح.
0: لأن أنا ما عنديش معناها البرنامج كامل ما عنديش حتى
1: نعم.
0: حاولت اتصل بالسيد طارق المحضاوي اللي المندوب الجهوي للثقافة مني
1: نعم.
0: نشكره وعلى تعاونه الكبير مع وسائل الإعلام معناها في كل وقت نطلبوه نجوه موجود لكن إن شاء الله معناها في إطلالة قادمة
1: أخرى إن شاء الله
0: البرنامج كامل
1: واضح.
0: فيما فيه معناها ونشوفوا عديد النقاط الأخرى لهذا المهرجان
1: نعم.
0: اللي كان كل سنة متميز صراحة، هذا معناها لا شك فيه، وإن شاء الله حتى الدورة 46 ستكون متميزة على غرار الدورة السابقة.
1: جميل جدا، إن شاء الله بالتوفيق لكل من يسهر على نجاح أي موعد ثقافي في تونس عموما، وهذه المواعيد الصيفية اللي هي المهرجاناتنا الصيفية
0: حتى كذلك هناك عدة الأنشطة الثقافية الأخرى في بن خداش في سيدي مخلوف، هذه كلها معناها حاليا ما انا قلت لك صيف زاكر وصيف حركي بالانشطه الثقافيه والمهرجانات بولايه مدنين.
1: جميل جدا، ان شاء الله بالتوفيق ليك مره اخرى. شكرا ليك صديقنا عوني العجيل، وخلينا نختم معك بسؤال هكا بعيد شوي على الاجواء الثقافيه. نعرف انه الجهه تعرف حراك كبير، خاصه انه فما برشا مواطنين بالخارج في الجنوب في بن قردان في مدنين في عموما، كيفاش الحركيه؟ شنو اللي يميز ربما الصائفة في الجنوب التونسي تحديدا؟
0: بالفعل ولاية مدنين
1: نعم.
0: خاصة مدينتي بن قردان وجرجيس
1: نعم.
0: تعرف معناها بعدد كبير ياسر بتواجد مواطنين بالخارج واللي ربما من بداية شهر جويلية ومعناها بدت الوفود هالمواطنين بالخارج يعودون إلى تونس، أنشطة
1: نعم.
0: كبيرة، حركية اقتصادية كبيرة، حركية سياحية كبيرة للأمام معناها انعقدت الندوة، وربما أن هنا سؤال يبقى محير، لماذا أقصي الإعلام ولم يتم إعلامه بهذه الندوة اللي انعقدت الخاصة بمواطنينا بالخارج، اللي هي ربما ستربط معناها حتى نكون نشوفوا المواطنين شنو طلباتهم، شنو يحبوا، شنو إمكانياتهم باش يستثمروا في بلادهم في مدنهم
1: نعم.
0: لكن الله غالب هنا سؤال يبقى يبحث عن إجابة لدى السلطة الجهوية والمحلية خاصة. لكن الأنشطة كبيرة والحركية كبيرة، ونعرفوا جرجيس يوم أو لامس معناها وصلت باخرة قادمة من ميناء مرسيليا إلى الميناء التجاري بجرجيس، وفيها قرابة 3500 ولا ما بين 3500 إلى 4000 مواطن، وقرابة 2500 سيارة. كذلك هناك رحلة أخرى قادمة من جنوة إلى جرجيس. الحركية موجودة والأجواء الطيبة، وكل ما ملتقينا بهم خاصة خلال مواقفتنا للمهرجان عن
1: يعني فما حضور مهم من في المهرجانات،
0: سواء كان معناها من مواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، وكذلك حتى من السواح الأجانب اللي موجودين بالمنطقة السياحية جربة جرجيس، واللي واكبوا المهرجان سواء في جرجيس ولا في بن قردان. أنا التقيت بالعدد منهم وكلهم أكدوا أن هذه الأنشطة هي معناها حاجة تخليهم يربطوا بلادهم بوطنهم بمسقط راسهم، اللي هي معناها تربطهم خاصة الجيل الثاني والثالث من أبناء التونسيين بالخارج اللي ربما مو مولودين خارج أرض الوطن. واللي
1: واضح أي عوني يتقطع الصوت أحيانا، ما نعرفش مازلت تسمع فينا عوني العجيل.
0: نسمع فيك أي؟ نسمع فيك. ذكرت لك كما قلت لك ذكرت لك معناها كلهم عبروا عن ارتياحهم وابتهاجهم لمثل هذه الأنشطة الثقافية اللي يخليهم يرتبطوا بوطنهم، وخاصة للجيل الثاني والثالث من المواطنين بالخارج اللي مولودين خارج تونس، واللي معناها ما عندهمش ارتباط كبير لهنا إلا خلال العودة، ومعناها في فصل الصيف شهر أو شهرين معناها على أقصى تقدير، لكن كي يجدوا هالأشياء هذه خليهم يرتبطوا ويعرفوا شنو هو تاريخ بلادهم وشنو هي عادات وتقاليد بلادهم.
1: مهم جدا. تحية ليهم الكل طبعا، وأهلا وسهلا بهم في بلادهم في تونس طبعا
0: بطبيعة الحال.
1: نعم يعوني طبعا منذ سنوات في إطار مواكبتك للمهرجانات الصيفية، وفي إطار تواصل مباشر ودائم مع الجماهير من سنة إلى أخرى، كيفاش قاعد تلمس مدى رضا الجمهور على البرمجة في إطار هذه المهرجانات الصيفية في سواء في بن قردان ولا في مدنين ولا غيرها من المهرجانات اللي تواكبها عوني؟
0: شوفي حتى تكونوا معناها صدقين المواطنين كانوا كلهم معناها يعبروا عن طلباتهم كبيرة والعين متاع المتابعة كبيرة
1: طبعا.
0: هذه من الأشياء اللي ذكرت تحدثت معهم عبروا أن خلال السنوات الماضية وقبل معناها قبل الثورة خلينا نقوله كانوا كلهم معناها يعرفوا مهرجانات وفيها أنشطة ثقافية كبيرة وكذا منهم وليعرفوا معناها حتى وهذا ما لا شك فيها من سبب التحقلها هي الموارد المالية.
1: واضح
0: كانت موجودة الموارد المالية وكانت الحركية، وخاصة نعرفوا مثلا خلينا نحكي لك على مدينة بن قردان. مدينة بن قردان منطقة حدودية، المورد الرزق كله هو الحركة التجارية والتبادل التجاري بين تونس وليبيا وبين المواطن معناها يشرنا بالتجارة البينية. هذه الحركية خلال السنوات الماضية عرفت ركود، نجم تقولي معناها حتى بنسبة 80 و85%، ومما معناها جعل التراجع الاقتصادي والتجاري معناها يرجع وكذا. تحسي معناها ثم مثلا ماشك الدعم الكبير اللي كان يأخذ فيه المهرجان من
1: من من, من المستشهدين وإلا أي. ولكن الإشكال أنه يعني وقتين نحكيه على مسألة الدعم والاهتمام بالمهرجانات ديما فما هذا الجانب اللي نعوله فيه على الوزارة وإلا، ولكن أكيد كل جهة عندها ناسها عندها رجال الأعمال اللي هما موجودين فيها، ديما تقعد عقلية الدعم وإلا عقلية الاستثمار في الثقافة تقعد ناقصة برشا تقريبا من الشمال إلى الجنوب، وهوني نحكيه على المؤسسات الخاصة نلقاهم يدعموا النشاط الرياضي لكرة القدم تحديدا ربما أنشطة أخرى، ولكن المجال الثقافي يقعد ديما ناقص
0: بالفعل. وهذا ما يعني خاصة ما ذكرت لك المهرجانات اللي هي رغم انها معناها مهرجانات دولية مهرجانات معناها تواكب وتاخذ في حظها اعلاميا ربما، لكن الدعم من المستشارين ومن اصحاب وسائل الاموال غايب، انا شبه غايب كليا. خاصه معنا نعرفوا كما مع كي سواء في بنخدا سواء في سيدي مخلوف سواء في جرجيس سواء في بن قردان، لكن يبقى معناها دائما ابدا لابد من هذه المؤسسات ان تتدخل وتقوم معناها بالاستشهار. نزيد الفهرجان وتستفاد
1: وتقديم الدعم المالي للمشرفين على هذه المهرجانات، لانه من خلال الدعم هذا ينجموا هما يبرمجوا برنامج يكون أثرى على مستوى المضمون، ايضا تكون العمل بأريحية اكثر، مش نلقاو حتى لايام قليله ما فماش البرمجه تكون واضحه، وهذا كما قلنا تقريبا مثلا نلقاوها في عديد المهرجانات ككل صائفه من الشمال الى الجنوب، وديما وين نتواصلوا مع المشرفين على هذه المهرجانات تبقى الاشكال هو مادي بالاساس. على كل هو موضوع يطول الحديث فيه. شكرا على هذه الصوره اللي قدمتها لنا عوني العجيل على المشهد الثقافي خلال هذه الصائفه في الجنوب الشرقي في ولاية مدين تحديدا من خلال هذه المهرجانات اللي طلقت واختتمت ومهرجانات أخرى ستنطلق قريبا اللي هي مهرجان مدنين الثقافي في دورته 46 اللي ينطلق يوم 13 أود. خلي لك كلمة الختام، ومرة أخرى نشكرك على حضورك معنا، ومن خلالك تحية لكل مستمعينا في أهالينا تحديدا في الجنوب. تفضل.
0: شكرا نجيب. عندي نضيف ربما معناها الحاجه الوحيده اللي هي ما مزيد العنايه بالقطاع الثقافي في ولايه مدنين، وربما نداء من اهالي مدينه بن قردان الاسراع بانجاز المركب الثقافي محمد الناصر بالطيب. نعرفه هذا وعد منذ يوم معناها اول ذكرى لملحمه 7 مارس، تم وعد بإنجاز هذا، انطلقت الأشغال وربما قطعت أشواط لكن ما زالت متعثرة. هنا نداء لأهالي بديد بن قردان دائما بدهم يطالبوا به هو الإسراع
1: بإنجاز
0: إنجاز مسرح للهواء طلق بمدينة بن قردان اللي تعد حوالي 120 ألف ساكن.
1: نعم، صوتك وصل وصوت أهالي بن قردان الأكيد وصل. مرة أخرى شكرا لك.
0: هذه رسالة من أهالي مدينة بن قردان نوصلها كما جتني.
1: الرسالة وصلت الأكيد، وإن شاء الله توصل هذه الرسالة وتم التسريع في المركب الثقافي، وأيضا يكون هذا المسرح ومسرح الهواء الطلق في الجهة، وهكذا تكون كما قلنا تحتضن أكثر عدد ممكن من المتابعين ومن المهتمين بالسهرات خلال الصائفة. شكرا لك عوني، يومك سعيد وإلى اللقاء. شكرا زميلنا عوني العجيل، شكرا لكم مستمعينا. طبعا كان معنا في إطار هذه المصافحة صحفي عوني العجيل اللي قدمنا هذه الصورة الشاملة حول المشهد الثقافي في الجهة. توقيتنا 8:17 دقيقة، نواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع اختياراتنا الغنائية.
2: إذاعة تونس الثقافية
3: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
2: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
3: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
2: إذاعة تونس الثقافية،
3: حين يكون الوطن هو الإنسان.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة،
7: أغاني الحياة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة. ضيف الصباح.
1: ضمن فقرة ضيف الصباح، طبعاً فقرة من أعداد زميلتنا هدى الترابلسي، نستضيف السيدة مريم شعبان أمينة مكتبة غرة جوا الزهرة. نقول لها صباح النور، أهلا وسهلا بك أستاذة.
2: صباح الخير، صباح الخير عليكم الناس الكل على إذاعة تونس الثقافية.
1: مرحبا بك وشكرا على تلبية دعوة إذاعة تونس الثقافية من خلال المصافحة معك. أكيد نعطيه تفاصيل عن البرمجة في إطار الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب، هذه الدورة الجديدة طبعا اللي نلقاوها في كامل المكتبات في مصيف عنده خصوصيته بنكهة مميزة ومميزة جدا، كان انطلق يوم 15 جويليا ويتواصل إلى 15 أوت بهدف تقريب الكتاب من العائلات التونسية كما قلنا في عديد المكتبات والفضاءات الخارجية. اليوم نحكي على البرمجة في علاقة بمكتبة غرة جوان الزهرة، هات نمشي شوية في ملامح هذه البرمجة بالنسبة لكم، الفضاءات وأيضا شنو اللي يميز الجهة تحديدا في علاقة بهذا الموضوع.
2: به أول حاجة أنا سعيدة جدا بحضوري معكم.
1: الله يخليك.
2: ونحب نشكركم على الاستضافة الكريمة.
1: شكرا لك.
2: فرصة للتعريف بالمهرجان هذا.
1: الله يخليك.
2: في جميع الولايات، ولاية بن عروس خصوصا.
1: نعم.
2: به أول حاجة مصيف الكتاب هو مهرجان وطني تنظم إدارة المطالعة العمومية بوزارة الشؤون الثقافية.
1: نعم.
2: تحتفل به المكتبات تحت إشراف المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمكتبات الجهوية أكيد.
1: نعم.
2: به البرمجة متاعنا باش تكون بالشراكة بين مكتبة حمام الشط والمكتبة العمومية غرة جوان الزهرة، باش يكون في أيام الاختتام معناها 10، 11، 13، و14 أوت 2026.
1: واضح. من 10 إلى 14 أوت،
2: من 10 إلى 14 أوت 2026
1: في شراكة بين مكتبة غرة جوان الزهرة
2: والمكتبة العمومية حمام الشط.
1: نعم. هات نمشي شوية في أكيد شراكة باش تعطي ثمارها وباش تكون برمجة بإذن الله ثرية. تفضل لها.
2: أكيد إن شاء الله.
1: نعم.
2: باش يكون الافتتاح يوم 10 أوت بالمكتبة العمومية حمام الشط.
1: نعم.
2: مع عرض تنشيطي فرجوي للمنشط التلفزي سامي بالطيب.
1: أي.
2: على الساعة 6 مساء، وباش يكون عنا شوية ورشات مختلفين أكيد مع العرض. النهار الثاني باش يكون يوم 11 أوت بالفصحى الشاطئية بحمام الشط. باش يكون فيه ورشات ترفيهية تثقيفية وتربوية. منها المطالعة والبراعات اليدوية باش تكون تحت تأطير أمينات المكتبات اللي هما السيدة منال الطرهوني والسيدة مريم شبعان.
1: واضح.
2: وباش يكون معانا ورشة بيئية تأطير الغرفة الفتية الاقتصادية حمام الشط. والكشافة فوج الزهرة وحمام الشط باش يقوموا معانا بألعاب ومسابقات.
1: جميل.
2: واليوم هذا باش يبدأ على الساعة 5 مساء. سواء اليوم الثالث 13 أوت بمقر بلدية الزهراء باش نحتفلوا بعيد المرأة من خلال تكريم ثلة من النساء المبدعات في مختلف المجالات ومن جميع فئات المجتمع. يدخل للنشاط أيضا مداخلة قيمة للمستشارة الأسرية حليمة الصمعي والمدرب سمير الحجامر تحت عنوان المرأة التونسية حين يتحول الإبداع إلى صناعة المجتمع، باش يكون على الساعة 10 صباحا.
1: واضح.
2: أما الاختتام باش يكون يوم 14 أوت بمقر المكتبة العمومية غرة جوان الزهرة، باش يكون نشاط ثقافي موضوعه أدب الطفل بحضور الكاتب عبد الرحمن الكبلوتي والكاتب الطيب الطويلي في مداخلات قيمة.
1: واضح.
2: الأولى بعنوان حكايات لافونتين عبد الرحمن الكبلوتي. والثانية بعنوان قصص الأطفال التي كتبها أحمد الطويلي قصص الأنبياء وحكايات لقمان باش يكون على ساعة 6 مساء.
1: واضح واضح جدا
2: بالمختصر هذايا البرنامج
1: هذا هذه فكرة عن البرمجة في إطار هذا المهرجان الوطني مصيف الكتاب في إطار هذه الشراكة بين مكتبة غرة جوا الزهرة وأيضا المكتبة العمومية حمام الشط تنطلق 10 أوت وتتواصل إلى غاية 14 أوت من خلال البرمجة اللي قدمت هنا ضيفتنا الكريمة. بالنسبة لخصوصية المهرجان في حد ذاته كما قلنا أنه يكون فما مهرجان يهتم بالقراءة بالكتاب هذا أكيد ما ينجم يكون إضافة بالنسبة للمهتمين بالكتاب وبالمطالعة عموما في إطار الموسم العادي في إطار النشاط العادي بالنسبة لمكتبة غرة جوان الزهرة كيفاش تحاولوا أنه تشتغلوا على استقطاب أكثر عدد ممكن من رواد المكتبات ونعرفوا أستاذة مريم أنه فما تقلص بالنسبة للاهتمام وبالنسبة للزائر المكتبات العمومية بالنسبة لكم أنتم كيفاش تحاولوا أنهم على مدار السنة تقدموا برنامج وإلا مواعيد تكون قارة ومن خلالها نجم نحكيه على متابعين قارين بالنسبة للمكتبة إلى جانب حضورهم طبعا اليوم سواء للمطالعة وإلا ولا المراجعة وغيره. أستاذة مريم
2: بي احنا الحقيقة مكتبتنا راهي شباب وكهول فقط
1: نعم
2: دونك ما عندناش الفئة العمرية متاع الأطفال
1: اي حتى الشباب عنا ما نقوله أيضا في الموضوع هكا ولا لا يمكن أكثر يظهر لي أستاذة
2: والله يوم هي فئة الأطفال العمل معها يكون أسهل شوية لأنه تنجم معناها المدارس الروضات فهمتني الشباب لازم أنت تمشي لهم لازم أنت تجيبهم لازم تعمل برنامج معناها يجبدهم تمشي أكثر معناها توا للذكاء الاصطناعي تمشي للمواضيع معناها الحساسة اللي تهم الشباب الحقيقة احنا معناها
1: كيفاش تحاولوا تشتغلوا عليه هذا
2: تولي انت اللي تمشي له للمعهد نتاعو تولي انت اللي تخرج له معناها للمقاهي الثقافيه الشبابيه احنا حاليا الحقيقه نخدموا الاكثر معناها في المكتبه نتاعنا ويجينا معناها اعداد محترم به لكن باش نخدموا الاكثر على ان احنا نوليو نخرجوا لهم ديجا فكره انك تخدم شي فسحه شاطئيه والا تخدم معناها في بلايس اخرى مفتوحه ديجا باهيه برشا على الاخر باش تجيب لنا معناها اكثر ناس وكيف ما قلت لك ان شاء الله معناها ان شاء الله
1: وفي اطار انه معناها خرجتوا انتم للشباب وتواصلتوا معاهم كما تفضلت استاذه مريم شنو اللي ماخذهم ربما على شكل المكتبه العموميه في السنوات الاخيره والا هما شنو يقترحوا كافكار انه من خلالها ترجع الروح للمكتبات العمومية أو هكا خاصة بروح ما فماش أحلى من روح الشباب يا أستاذ
2: أكيد أكيد والله يشوف هما الشباب راهم يحبوا على الكونفور أكثر معني يحبوا على
1: الرفاهية
2: ولا دونك المكتبة بالنسبة ليهم تحدي أنك تدخل تقرأ في مكتبة مثلا وتقعد 5-6 سوية ما فماش انترنت ما معناها صعيبة شوية الحقيقة فما فئات راهم يجيوا ما شاء الله ومن زيل فما الشباب اللي يحل كتاب ويلوج وفما اللي يجي يقرأ وبين معناها ساعة وساعة يحل كتاب ويقرأ يعني هذيك تفرهيدة عنده هذوكم اللي احنا باش نحاول نعول عليهم انهم معناها يعاونونا و
1: واضح
2: يعني
1: واضح اي هما اللي باش يحاولوا يكونوا صوتكم ربما في المؤسسات التربويه
2: لانهم هما الشباب ويفهموا معناها الشباب
1: نعم أي. بالنسبه للنشاط الثقافي اللي ينجم يكون ربما ينجم يستقطب الشباب هل انه من فتره الى اخرى تحاولوا ربما تجددوا في اطار تواصلكم مع الادباء والا حتى على مستوى اللقاءات كان نحكيوا على توقيع كتاب ولا غيرها من الأنشطة اللي تنجم تحتضنها المكتبات العمومية تحاولوا أنهم هكا تلقوا أفكار جديدة تصورات جديدة ربما من خلالها يكون فما إمكانية لحضور مهم من التلاميذ من الشباب، وهكا تكون الفايدة تحصل بالنسبة اليوم، لأنه احنا شبابنا نحبهم يكونوا موجودين في دور الثقافة في المكتبات العمومية، أحيانا في المقاهي مثالش، ولكن مش نلقاهم أمام المعاهد، وإلا وقت اللي نجموا نلقاو بين المعهد والمكتبة العمومية حتى معناها زوز ولا ثلاثة أمتار، وهذا موجود.
2: صحيح صحيح، الحقيقة صحيح. بون احنا مكتبتنا راهي بعيده شويه عن
1: بالنسبه لمكتبتكم، خلينا نبعد شويه على الجانب هذايا انهم هما قراب للمؤسسه التربويه. على مستوى النشاط كيفاش تحاولوا؟
2: النشاط لازم يكون الموضوع يمس، يعني هي يمس الشباب، لازم تعطيه الموضوع اللي يجبدوا باش يجيك. يعني حتى كان فما توقيع كتاب لازم تكون فما عناوين، معناها تجلب، خاطر فما التوا معناها فما عناوين مطلوبه يجيوا الشباب يطلبوهم
1: بعينها. نعم.
2: كتاب معينين يجي يقول لك معناها حاجتي الكاتب الفلاني عندك ولا لا. فما راهو فما مازال فما اقبال من الشباب، مش كبير برشا، اما احنا ان شاء الله نقولوا يا ربي يرجع الكتاب ياخو معناها الرونق نتاعو وياخو مكانته كيف ما كان قبل ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: نرجع نشوفوا عباد تقرا في التران وتقرا في معناها
1: تقرا ونلقاو هكا الحرص على الولوج الى هذا الرصيد اللي يكون مهم. على ذكر الرصيد، فما تجديد؟ يعني فما عناوين ديما تكون جديده باعتبار انه كما قلت فما طلب على عناوين معينها؟
2: اي في العام اقل حاجه معناها يجيونا ثلاثه مرات معناها رصيد جديد يدخل في معناها في رصيد المكتبه. فيه الاجنبي وفيه العربي وفيه التونسي ما شاء الله، يعني فما في الاصناف الكل، معناها فما القصص، فما نصوص شعريه، فما في الاداب، في العلوم الاجتماعيه، معناها الاصناف الكل ما شاء الله، في اللغات.
1: واضح جدا، ان شاء الله موافقين، بالتوفيق لكم طبعا في دار العمل اللي تقدموه في المكتبه، وتحيه لكل من يسهر على هذا المجهود الكبير والكبير برشا في وقت نجم نحكيه على منافسه شرسه وشرسه جدا للكتاب، وقت اللي نحكيه على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما هو ذكاء والا كل ما هو تكنولوجيا. مهم هذا، ما اكيد ما نغيبوش، ولكن بالمقابل مهم جدا ايضا يكون بتوازي فما هذا الاهتمام بالكتاب وبالولوج والحضور في المؤسسات الثقافيه، سواء دور الثقافه ولا المكتبات العموميه، اللي بالضروره تنجم ويلزمها طبعا تفهم الشاب نتاع اليوم شنو يحبذ، ويكون فما نوع من التجديد على مستوى سواء الوضعية اللوجستية وإلا حتى على مستوى الأفكار في تقديم هذه اللقاءات الفكرية والأدبية. شكرا لك أستاذة مريم، نحييوك. طبعا المهرجان من 10 إلى غاية 14 أوت، أنا باش خليلك طبعا في دقيقة ربما كلمة ختامية في علاقة بهذا الموعد تحب تذكر به. طبعا أستاذة مريم شبعان رئيسة أمينة مكتبة غرة جوا الزهراء، هكا أستاذة؟
2: نعم. أي يعطيك الصحة. أول حاجة قلنا اللي المهرجان هذي باش يكون بالشراكة بين المكتبة العمومية حمام الشط والمكتبة العمومية غرة جوا الزهراء، باش يكون على امتداد أربع أيام 10 11 13 و14 أوت 2026.
1: نعم.
2: فيه معناها أنشطة مختلفة تمس الكبار والصغار، وباش نحتفلوا زيادة بعيد المرأة، استغلينا معناها فكرة انه معناها التريز اوت هو عيد المرأة، باش نحتفلوا بالمبدعات التونسيات، والمبدعة راهي مش كان المرأة اللي تخرج وتخدم، راهي المبدعة في جميع المجالات.
1: صحيح.
2: ومن كل الفئات، معناها باش نكرموا العاملة والموظفة والشاعرة والأستاذة الكل ان شاء الله، باش يكون فما معناها قائمة متنوعة على الاخر. وفي الاخر نحب نشكركم مره اخرى على اهتمامكم بالشان الثقافي.
1: الله يخليك.
2: ونتمنى يكون اللقاء هذا فرصه لتعريف الناس بهذا الحدث الثقافي المتميز.
1: نعم.
2: وانه نلتقي وان شاء الله جميعا تحت شعار المعرفه والقراءه والابداع، وفي لقاءات أخرى بإذن الله.
1: بإذن الله لأكيد المصافحة تكون إن شاء الله معك في مواعيد قادمة من خلال برمجة أخرى تحتضنها المكتبة، مكتبة غرة جوا الزهرة. شكرا لك أستاذة، يومك سعيد وإلى اللقاء.
2: يعطيكم الصحة.
1: الله يخليك. شكرا ضيفتنا الكريمة، شكرا لكم مستمعينا. لقانا يتواصل معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في توقيت 8:42 دقيقة. نواصلوا مع اختياراتنا الغنائية.

صوت رائع طبعا الفنانة النغام، وصلنا معها في توقيت 8:51. احنا تقريبا هكا نكون وصلنا لختام لقانا اليوم من أغاني الحياة. رافقناكم منذ ساعة السادسة صباحا، شكرا لكل ضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا، شكرا سهير زيان اللي قادت الرحلة تقنيا، شكرا زميلتنا كوثر الحجري، طبعا تحيتنا أيضا زميلتنا هدى طرابلسي ونجيب العربي. تتمنى لكم متابعة طيبة ورائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعدنا المتجدد في رحاب مقامات التجلي، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التعرف على مختلف الأرصدة الإنشادية المعتمدة في شتى الأطر الفنية العقائدية. نواصل في هذه الحلقة مع أناشيد السلمية، هذه الطريقة الصوفية التي تأسست في بدايات القرن السادس عشر على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الفيتوري المتوفى في منطقة زليطن الليبية سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 للميلاد. لقد شرعنا منذ الحصة الماضية في الحديث عن ذاك القالب الإنشادي المخصوص الذي تميزت به الطريقة السلمية في البلاد التونسية والمعروف باسم البحر، وهو من أشهر وأهم القوالب الإنشادية في هذه الطريقة، ويتألف من قصيدة منظومة باللهجة المحلية الدارجة على أوزان وقياسات الشعر الشعبي الملحون. وقد حاولنا أن نستقرئ أصل تسمية البحر، وافترضنا أن ذلك قد يكون له علاقة بأشهر أحزاب الشيخ أبو الحسن الشاذلي، وهو حزب البحر، باعتبار أن الطريقة السلمية تستند في مرجعيتها الصوفية أساسا إلى نهج التصوف الشاذلي، شأنها في ذلك شأن الطريقة العروسية والعيساوية والجزولية وغيرها من باقي الطرق المغاربية الأخرى. وقد تعود أصل تسمية البحر، هذا القالب الإنشادي المميز في الطريقة السلمية، إلى المقولة التي اشتهرت عن الشيخ أبو يزيد البسطامي أحد أبرز المتصوف الخرسانيين في القرن الثالث الهجري، الذي عرف بشطحاته الصوفية التي قال في إحداها: خذت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وذكر أبو الحسن الشاذلي أن أبا يزيد البسطامي يشكو بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام، ومراده أن الأنبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا على الجانب الآخر من ساحله يدعون الخلق إلى خوضه. يغنى البحر في الطريقة السلمية مناوبة بين منشد منفرد ومجموعة المنشدين، إذ يشرع المنشد في البداية بإنشاد صدر البيت الشعري، ويتولى باقي المنشدين إنشاد ما يشبه اللازمة الموسيقية القصيرة المسمات بالردة، والتي تقتصر على لفظ الله، ثم يتم المنشد غناءه لعجز البيت، فيقوم المنشدون بإعادة إنشاد هذا العجز مرة أخرى بنفس الصيغة اللحنية. مثال من ذلك هذا البحر في نغمة الصالحي من إنشاد الشيخ المرحوم عمر يدس شيخ السلمية بمدينة قربة: بسم الكريم عظيم الشان ننشي لوزان بعد الصلاة على المختار، محلاك يا ذكر الرحمن في كل لسان، سبحانك يا عالم الأسرار.
2: بسم

نواصل مستمعين الأكارم مع بحور الطريقة السلمية في تونس، وهي نمط إنشادي مخصوص بهذه الطريقة الصوفية يغنى في مختلف الطبوع التقليدية والنغمات الشعبية التونسية، ويقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا العقيدة والإيمان والكينونة والخلق، وهي المسائل التي تنبني عليها الديانات التوحيدية والدين الإسلامي بالخصوص، والتي يتم تقديمها من خلال هذه الشرائع بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح مع الاستمتاع. من الأمثلة على ذلك هذا البحر الذي ينشده الشيخ عمر يدعس، والذي يتناول مسألة الخلق والكينونة الثنائية للوجود، وقد جاء في بدايته: ابديت باسم الفرد الديان، الرب مول المحنة، اللي خلق ذكور ونسوان، خلق لهم نار وجنة، خلق معاهم في الدنيا شيطان، أعوذ بالله منا، خلق محمد خاتم الأديان، وأعطاه كل ما يتمنى.

كنا في الاستماع إلى بحر بديت باسم الفرد الديان بصوت شيخ الطريقة السلمية بقرب المرحوم الشيخ عمر يداس، وهو والد الفنان والملحن رشيد يداس. وقد تناول هذا الإنشاد في مستهله مسألة الخلق والكينونة الثنائية لهذا الوجود، وهي من أبرز المسائل التي تناولتها الشرائع والديانات التوحيدية بالخصوص، وحسمت فيها بصفة قطعية. وقد قامت بحور الطريقة السلمية على غرار باقي النصوص الطرقية المتنوعة من أحزاب وأوراد وغيرها بتناول هذه المسائل بطريقة مبسطة ومخصوصة، تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. لقد تم إنشاد هذا البحر في نغمة العرضاوي البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتم كذلك الالتزام بنفس المنهج المعتمد في إنشاد معظم البحور والمدحات السلمية، وذلك بأن يقوم المنشد بغناء صدر البيت الشعري وينفذ مجموعة المنشدين إثر ذلك مباشرة درجتين موسيقيتين على لفظ الله في شكل لازمة موسيقية تعرف بالردة، ثم يواصل المنشد أداء عجز البيت، فتتولى المجموعة بعد ذلك إعادة هذا الصدر بنفس الصيغة اللحنية، وتتواصل جميع أبيات البحر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى آخر الأبيات التي يتحول على إثرها الإنشاد إلى نسق إيقاعي سريع مقارنة بالنسق الإيقاعي السابق، ويكون هذا التحول بمثابة تناول قطعة إنشادية أخرى تقوم مقام الخاتمة وتعرف باسم الشطحة. وعادة ما يكون لكل بحر شطحته المخصوصة. نتابع أعزائنا المستمعين شطحة البحر السابق الذي كنا بصدده، ونبدأ من آخر بيت في هذا البحر: صلوا على طه العدنان نبي أتانا بالسنة.

0: الله دايم حي الله دايم حي الله دايم حي الله.
1: يقوم المنشد في الطريقة السلمية عادة وقبل الشروع في إنشاد البحر أو المدحة بإنشاد قصيدة صوفية بطريقة ارتجالية يهيئ بها للمجال النغمي الذي سيتناوله في إنشاده، وغالبا ما تكون هذه القصيدة باللغة العربية الفصحى. ثم يرد بعدها البحر الذي يكون نظمه باللهجة المحلية الدارجة مثل ما أسلفنا. من بين هذه القصائد الصوفية التي تكون في أغراض الذكر والدعاء سوف نتابع بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد القصيدة التوسلية التي يقوم بإنشادها ارتجالا في مراوحة فريدة بين مقامات الموسيقى الشرقية وطبوع الموسيقى التونسية، وكانت البداية بالنغمات الشرقية كالبياتي والعجم وشيران، واختتم بنغمتي لحسين صبا ورمل المايا التونسيتين. وقد جاء في هذه القصيدة: يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما، نفس الكرب علينا سرعة إنما الكرب علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما، أبدل العسر بيسر سيدي واكشف الكرب علينا طبطبا، وانصر الإسلام وامكر بالعدا كي يرى في كل قطر محتمى.

0: محتمل.
1: مما شاع عن أتباع الطريقة السلمية أن العديد من الأشعار المغناة ضمن الأناشيد المسماة بالبحور هي من نظم ولي الطريقة الشيخ عبد السلام الأسمر، ومنها أشعار البحر الذي مبدأه الأمر لله الرحمن قولوا العمران لابد ما يقتل بعدي ويسيل دمك يا عمران يسكب غدران عليك يا ليعة كبدي. يرى أغلب العلماء والفقهاء الليبيين أن الفضل الأكبر في تكوين قاعدة علمية وتربوية واجتماعية في ليبيا يرجع إلى عبد السلام الأسمر، فالزاوية التي أسسها تعد أكبر المراكز الإسلامية في ليبيا بكل جدارة، حيث أن أغلب علماء ليبيا تخرجوا منها. وفق العديد من المصادر فأن عبد السلام الأسمر سلك سلوكا راقيا في الدعوة عماده المحبة والصبر، وظهر ذلك في قصائده الكثيرة كما في رسائله وكتاباته. نبقى مستمعين مع هذا البحر المنسوب للشيخ عبد السلام الأسمر، والذي ورد في خاتمته وفي الجزء المسمى بالشطحة ذكرا واحتفاء بالمتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج، الأمر لله الرحمن.
2: لا.

من بين الاستعمالات المعتمدة صلب قالب البحر الإنشادي في الطريقة السلمية مستمعين الأكارم، تلك الفواصل المقتطعة في خلال إنشاد البحر والتي تعرف باسم العروبيات، جمع عروبي. والعروبي مصطلح معروف في الموسيقى البدوية في تونس، ويدل على نمط من الغناء المرتجل الذي يؤدى بصفة فردية تلقائية دون مصاحبة إيقاعية. ويستعمل العروبي في الطريقة السلمية خلال أداء البحر في شكل تلوينة لحنية، وذلك من طرف منشدين اثنين يقوم أولهما بارتجال غنائي لبيت من الشعر الشعبي الملحون، ويعقبه المنشد الآخر بإعادة إنشاد عجز البيت الشعري بصيغة ارتجالية مختلفة. وتعرف العروبيات في الموسيقى البدوية في تونس عادة، وهو مصطلح يطلق على نمط من الغناء المرتجل الذي يؤدى بصفة فردية تلقائية دون مصاحبة إيقاعية. وقد درج السلاميون عموما على اعتماد العروبيات في خلال إنشاد البحر، وهي في شكل مقاطع شعرية قصيرة تتناول بالخصوص جملة من المواعظ والحكم والقواعد السلوكية، وغالبا ما يتم اعتماد مربعات الشيخ أحمد بن عروس في مثل هذه العروبيات، مثل المربعات التي جاء فيها: يا رب وانت رجايا ولالي سند غير بابك، من نار تنجي عضايا وسد العلية حجابك. أو تلك التي جاء فيها: صلاة بي طيب في طيب، صلاة بي طيب صافي، صلاة بي كما المسك في الجيب، بيها يظهر من كان خافي. نتابع مستمعينا هذا البحر الذي ينشده الشيخ المرحوم محمد سريح، ويتدخل خلاله الشيخ حميد عجاج والشيخ علي البراق لإنشاد العروبيات. يا من يواظب حضرة ربي. انسرسيون 25 5 F. يا من

0: بالإضافة إلى المضامين الشعرية العقائدية الواردة في البحور التي يتغنى بها المنشدون في الطريقة السلمية والتي تحدثنا بخصوصها في بداية هذه الحصة، نجد كذلك رصيد عريض وثري من البحور الموجهة والمحتفية بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي تناولت مختلف المواضيع الحائمة حول ذكره ومدحه واستعطافه طلبا لشفاعته، إلى جانب التشوق إلى زيارته ومشاهدة مقامه. من هذه البحور نورد ما أنشده الشيخ عبد المجيد بن سعد: صلوا على صاحب المعجزات خير الخلايق شفيع في العصاة. وقد استهل هذا الإنشاد بمقدمة مرتجلة لقصيدة خاصة بالحج، جاء في مطلعها: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.
1: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.

الفؤاد ها هنا فالصق الفؤاد لتطفاح وقل شبك الجوى وضرام مت هنا لوعة

0: التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي: إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منادريتي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقانا معكم في المشهد الثقافي اليوم الجمعة، ويومنا كالعادة نبدأه في المشهد بمتابعة ما يحدث بين الأمس واليوم في المشهد، بين عروض وجدل وتعليقات. وفي الجزء الثاني سنتحدث فيه عن تجربة في مجال الموسيقى، رؤية فنية موسيقية تونسية سنتحدث عنها في المشهد الثقافي، إضافتها للمشهد الموسيقي الفني والتجربة بين تونس وخارج تونس الفنية. بين هذه الأبعاد كيف يمكن أن نقيم هذه التجربة الشابة؟ تبقى تجربة شابة ولكنها متميزة اليوم في المشهد الفني الموسيقي التونسي. بعد قليل معكم في هذا اللقاء المباشر منادريدي، كوثر حجري، سهير زيان، هذا فريقكم اليوم في الاستوديو وفي خارج الاستوديو في الديجيتال. معكم عبد اللطيف حاج علي. لقاءنا إذن ينطلق الآن، يتواصل معكم إلى منتصف النهار، وهناك كذلك باقة منتقات من أغانينا ترافقكم في هذا اليوم. أهلا بكم.

نواصل لقانا معكم في المشهد الثقافي حول فيديوهات وصور وتعليق مختلفة انتشرت بعد حفل يوم أمس مع الفنانة ميادة الحناولي. سبقها طبعا حديث تحضير وتبين اختلاف في الآراء حول حضور فنانة كبيرة كيف ميادة الحناولي على مسرح قرطاج أنها قدم حفل بأغانيها اللي حققت نجاح ولفترة طويلة وخاصة في سنوات الثمانينات، ونعرفوا اللي كان عندها إنتاجها إلى حدود تقريبا أواخر التسعينات تقدم في إنتاجها الخاص، وبعد ذلك كان حضورها يعني في بعض البرامج وأيضا حضور كضيفة شرف أيضا في بعض المهرجانات الكبرى. ولكن بحديثنا عن مسرح قرطاج اللي هو في مهرجان صيفي بداية، في مسرح مفتوح يتطلب يعني حضور كبير على المسرح، وإنك من نوع الفن اللي تقدمه ميادة الحناولي طبعا ذلك الجهد، إذن في خاصة إنه الصوت يكون وفقا لهذه الظروف قادر إنه يتحدى العوامل هذه الكل، فكان يعني حكم أو أحكام خلينا نقوله مسبقة على حضور الفنانة في حد ذاتها، إنه المفروض الفنان يعني فما وقت كان هذا الرأي يعني موجود إنه فما وقت يزمو بعد الرصيد المهم، بعد التجربة المهمة، بعد النجاحات الكبيرة، إنه يتوقف عن الظهور ويكتفي بذلك القدر. فما اللي رأى العكس تماما، إنه بعد هالمسيرة المطولة هذه وحتى ولو كان الإمكانيات خاصة الصوتية لم تعد معناها ملك لذلك الفنان، ما نحبش نقول كلمة خيانة، فما خيانة لهذه الإمكانيات، ولكن مهم جدا حضوره رمزيا هكذا تكافئه لأنه اختار منهج فني متميز جمع فيه أجمل الكلمات، أفضل الملحنين، أحسن الأداء، أجمل الذكريات، تقريبا هذا الرصيد أنه نحييه ونكرموه بهذا الحضور. فكانت المناسبة إذن يوم أمس لإعادة نفس الجدل. سأنطلق الآن من مقال للصحفي اللي يهتم كثيرا بالشأن الثقافي وخاصة الفني محمد ماتري سميدة، اللي قال كرسالة كانت مفتوحة إلى ميادة الحناولي، ثم كان عنوان هذه التدوينة في شكل مقال حين يهزم الزمن الصوت. فيقول: استمعت إلى ميادة الحناولي من خلال الفيديوهات المباشرة على الفيسبوك المسربة من حفل قرطاج، فأيقنت مرة أخرى أن الزمن لا يمر على البشر وحدهم بل يمر أيضا على الأصوات طبعا، وهذا بديهي. ثم يقول: لم تعد ميادة هي ميادة التي كانت تملأ المسارح هيبة، ولا ذلك الصوت الذي كان يحلق في طبقات عالية وكأنه لا يعرف التعب. لقد فعل الزمن فعله، وهي سنة الحياة التي لا يستثنى منها أحد، لكن العظمة الحقيقية لا تقاس بما يفعله الزمن بالصوت، بل ما يتركه الفنان في الذاكرة. فالأصوات قد تضعف، غير أن الأثر لا يشيخ، والأغاني الخالدة تبقى أكثر شبابا من كثير من الأغاني الجديدة، وهذا فعلا صحيح. يقول أو يكتب أيضا: استمتعت إلى أو استمعت عفوا إلى ميادة الحناولي فغلبني الحنين قبل أن يغلبني الطرب. لم تعد ميادة هي ميادة التي كانت تهز المسارح بصوتها الآسر، ولم تعد الحنجرة تمتلك ذلك البريق الذي جعلها واحدة من أعظم الأصوات العربية. لقد فعل الزمن فعله، والزمن لا يستأذن أحد. لا أقول هذا انتقاصا من تاريخ فنانة كبيرة، بل وفاء لذلك التاريخ نفسه. فالفنان الحقيقي لا يقاس بآخر ظهور له، وإنما بما تركه من أثر في الوجدان. ميادة الحناولي تركت رصيدا لا يستطيع الزمن أن يمحوه، لكنه لا يستطيع أيضا أن يعيد إليها ما أخذته السنوات من صفاء الصوت وقوته. هذا وما زال يقول في هذا السياق ضمن جيل كامل أثر في الأغنية العربية. ثم يقول يعني وكأنه طبعا ما زال يدافع على حضور الفنانة ميادة الحناولي في هذا الوقت وفي على المسرح وبتفاعل مباشر مع الجمهور، ويقول: مع ذلك تبقى ميادة الحناولي اسما لا يحتاج إلى شهادة، لأن التاريخ لا يكتبه آخر حفل ولا آخر أغنية، بل تكتبه مسيرة طويلة في الإبداع. هذا يرجعنا للذكريات اللي كانت في حضور الفنانة وردة الجزائرية حين غنت يبدو لي سنة 2009
على كذلك مسرح قرطاج وحضورها، وكانت الجماهير غفيرة تنتظر حضور الفنانة، رغم أنهم يعرفوا اللي الفنانة وردة الجزائرية بعد المرض بعد التعب مع التقدم أيضا في السن لم تبقى وردة كما هي، ولكن مع ذلك حضر الجمهور ليستمع لما بقي من الصوت. كان يكفي حضور الفنانة وردة، هذا المدافعين على حضور الفنانة وعلى أدائها، رغم أن صوتها كان ماهوش حتى صوت وردة بالكاد تتعرف عليه، ولكن كانت السعادة الكبرى أنك تقابل فنان تعشق أغانيه، عشت معه أحسن لحظات، عبر على مشاعرك، على قصص ربما أنت عشتها بأرقى ما يمكن أن يقدمه الفن، الكلمات، الموسيقى. نفس الشيء، نفس الفكرة، نفس الجدل هو نفسه يعود على اليوم الفنانة ميادة، وشفنا فيها المقال هذية أنه دافع على هذا الحضور، رغم أنه فيه تلميح أنه ربما الفنان أنه يبقى يحافظ على رصيده وعلى الصورة وعلى الهيبة وعلى الصوت اللي تمتع به، فبالتالي ما هيش مغامرة أنك فقط تدخل إلى حفل حي مباشر مع جمهور في وسط ظروف يعني مباشرة كلها مع فرقة موسيقية مع الضغط على الصوت. نذكروا أنه فنانة فيروز تم دعوتها لعديد المهرجانات لكنها رفضت لأنها تعرف إمكانياتها وطاقة صوتها، وكانت حتى الحفلات الأخيرة اللي قدمتها منذ سنوات كانت تقتضي أنه يكونش أمام مسرح مفتوح، أنه عندها شروط لأنها تحب تحافظ على الصورة وعلى أدائها أمام الجمهور كما هو، دون أن تقع في هالمشكلات هذه اللي المقارنة خاصة بين المجد السنوات والحضور المباشر. يقول إذن سنختم ما كتبه ضمن هالصفات الجميلة التي بدأ هذه التدوينة الطويلة كلها دفاعا عن حضور هذه الفنانة وعلى مجدها، رغم اللي عندما تتصفح قليلا حتى حول الفيديوهات التي تم نقلها مباشرة من الحفل تعليق الحقيقة فيها كم كبير من السلبية، فما تعليق مسيئة، أنا الحقيقة حز في نفسي أن أستمع لذلك نوعا من اللؤم وعفوا على هذه الكلمة، ولكن في تعامل مع فنانة، وماذا يعني أن تتقدم في السن، وماذا يعني أنك لم تعد بنفس الإمكانيات، لكنك فنان راقي وقدمت الكثير، أقله يبقى ذلك العرفان وذلك الجميل لذلك الفنان. فيقول الاعتزال في قمة الاحترام شجاعة لا هزيمة، فالتاريخ يتذكر القامات بأجمل ما قدمت لا بآخر ظهور لها، أتركي جمهورك يصفق لذكراك الجميلة، فالمجد أبقى من أي مكسب عابر، وأنا أعي ما أقوله هنا. ربما هذا هو المقصود تحديدا، هو ذلك التجريح الذي نراه ضمن اليوم، طريقة في التفاعل المباشر والسرعة في إطلاق الأحكام والتعامل مع هذا المجد وهذه المسيرة. يقول هكذا بجملة صريحة يختم بها هذه التدوينة، اعتزلي لا هربا من الفن بل وفاء له ووفاء لذلك التاريخ الجميل الذي يستحق أن يبقى ناصعا في ذاكرة عشاقك، وأنا واحد منهم. أنا ربما لا أرى هذا أيضا بالنسبة لي رأي آخر، يسعدني جدا أن أرى فنانة كبيرة مثل فنانة ميادة الحناوي، حتى ولو كان الزمن أثر ما أثر، ولكن حضورها الرمزي في حد ذاته، أغاني لسنوات عاشت وما زالت تعيش، ما زلنا نعيش على إيقاع، على أحساس، على مشاعر تلك الأغاني التي تثبت أن الفن الأصيل باقي ويبقى على مر الزمن، لا مثل ما يحدث اليوم أغاني تأخذ أثر الفقاقيع بسرعة، نسعد بها، تنتشر كثيرا ثم لا يبقى لها أي أثر. إذن الفنان يستحق كل تكريم، ولابد أن نتعلم أيضا احترام كل من اجتهد وقدم للفن، ولكن فقط نحتاج إلى أن نكون أيضا طيبين في التعامل مع الصورة القديمة والصورة الحديثة. اليوم تبقى الفنانة ميادة الحناوي جميلة أنيقة راقية، وحضورها ميز وشرف أيضا مهرجان قرطاج الدولي.

0: المشهد الثقافي.
1: نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي ليوم الجمعة، وفي متابعة للمشهد ضمن برمجة متباينة مختلفة في عناوين وأسماء المهرجانات بين ما هو دولي وبين ما هو محلي. سنتحدث الآن عن مهرجان ليالي سليمان، معنا مدير المهرجان الأستاذ شفيق الحمروني باش يحكي لنا على الدورة الثالثة والأربعين. إذن وصلنا إلى الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان ليالي سليمان. صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الثقافية. إذا ثقافي.
1: مرحبا بك سي شفيق. إذن الدورة انطلقت منذ أيام ومازالت متواصلة، يعني فترة مهمة وبرمجة أيضا فيها يعني تباين وتنوع من حيث المحتوى الفني. خلينا نحكيه على الدورة ككل منذ انطلاقها إلى الآن.
2: كما ذكرت سيادتك متنوعة الدورة، الدورة 43 مهرجان ليالي سليمان اللي بدا نهار 30
1: جويلية
2: بكرنفال، جاب معناها دار في البلاد، وعمل معناها حس كبير في البلاد وشوشرة نقولوا احنا، فهمتني، اعلان عن بداية مهرجان ليالي سليمان. ثم جاء دور سلاطين الحضرة في نهار 2 اوت، نهار 4 اوت عملنا يلا نغني سليمان نغني طوندونس ككل مهرجانات الموجوده.
1: ايوه،
2: تفاعل مع الجمهور واحنا في سليمان بلاد المالوف الفن، العباد كل شخص غاديك بالغناء الموسيقى تخدم، والمطربين هم
1: الجمهور
2: نتاع. كذلك بعد جبنا نهار 5 مسرحيه ياسين الصالحي مع الجمهور، وسنة عملنا لأول مرة جبنا زوز مسرحيات ليها. البارح بركة مسرحية بيك بوسا لوجيه جندوبي، كذلك تفاعل مع الجمهور بالكدا، وإن شاء الله اليوم عنا راحة. نهار السبت عنا حضرة سليمان كما صلاتين الحضرة. ثم عندنا الأطفال نصيب، كذلك احنا ديما متنوعة كما قلت انت، حتى الأطفال عملنا لهم جوهم وخلينا لهم حسابهم. عندنا سهرية للأطفال، تنشيط للأطفال، ألعاب وجوائز وكل شيء. بعدين عندنا المحفل الجربي هذا بشي أث مع رجالي سليمان في دورة 43. ثم يجي دور الأخ المطرب الكبير التونسي سفيان الزايدي.
1: أي
2: سفيان الزايدي في سهرة ترابية بالقدا في سليمان. ثم نختم الدورة 43 لسنة 2016 بالمطرب الجنوب، وقال أنا مطرب تونس بالجنوب رؤوف ماه، وتكون البرمجة دي إن شاء الله تنال
1: عجب. الاختتام باش يكون يوم 16 أوت.
2: يوم 16 أوت يكون الاختتام برؤوف ماه. هذا برنامج مهرجان ليالي سليمان في دورة 43. إن شاء الله نكون وفقنا في الاختيارات متاعنا، وإن شاء الله الجمهور يدعمنا بالحضور متاعهم.
1: بالحضور إلى حد الآن، يعني العروض اللي تقدمت الجمهور كان حاضر وأقبل على الأعمال الفنية والمسرحية اللي تقدمت.
2: أي لا، باش نكون صادق مع نفسي، صادق مع الناس، الحضور كان محتشم في النهايرين الأولانيين. البارح بالدام
1: مع وجيهة
2: اسم معروف يجلب معناها الانتباه ويجلب الزوار. ان شاء الله نعملوا في البرامج اللي ما زالت
1: المتبقيه
2: ان شاء الله الجمهور يجي ويستمتع.
1: وين تصير العروض الفنيه في مهرجان ليالي سليمان؟
2: والله ديما الزملاء نتاعك ديما كل اذاعاتي يطلبوا لي ونسير. احنا عندنا البلديه وعندها باركينج كبيره دوره كسم سيجه، عملنا فيها منصه، عملنا فيها لوج وكذا، مي نسموها احنا المسرح البلدي للهواء الطلق.
1: اي
2: الهواء الطلق موجود وفما هواء،
1: لكن فماش مسرح؟
2: لكن ما فماش مسرح.
1: يعني هو المكان في حد ذاته مبرمج باش يكون ربما مسرح هكا ولا؟
2: هذاك علاش هما كيبداو بالسان وبداو باللوج، وبعد خاطر البلديه هي الميزانيات نتاعها هي اللي تعرف كيفاش تعمل، في بالهم باش يكملوه ما كملوش. قعدنا ننشطوا فيه، نحطوا الكراسي معناها ونثبتوهم بقانون من وزاره الثقافه ومن وزاره الداخليه، لازم يكونوا الكراسي مثبته. وما تثبت الكراسي كان ما بعد تعب وبعد
1: كيفاش يعني كراسي مثبته يعني مبنيه تقصد هكا؟
2: لا لا لا لا
1: يعني
2: لا لا لا
1: شنو المقصود مثبت؟
2: لا المقصود هو كراسي بلاستيكيه اللي نكريو فيهم في العراس،
1: اي
2: نحطوهم بجنب بعضهم،
1: أي
2: ونربطوهم بالسيركابل، وبعد ثم نعملوا
1: الاحتساب يعني بالضبط طاقه الاستيعاب وعدد يعني الحضور.
2: صح يعطي مكان كبير، وافقونا على 1000 كرسي.
1: أيوة.
2: ثبتنا الألف كرسي معناها طيلة المهرجان كامل، معناها من لو دو حتى ايش لو سيز، يقعدوا مثبتين في الميكا ما يتنقلوش. والجور اللي ما تخدمش انت فيه، معناها ما عندكش سهريه كامل اليوم، لازم تخلص الكريم تاع الكراسي هذوكم، معناها معاناه كبيره كبيره كبيره. واكثر في مهرجان سليمان عمره 43 سنه. وفما دورات وقت الكوفيد، وفما دورات لامور اقتصاديه وماليه ما عملناش، معناها هو في دورته هو بدا من 78 حتى لتو فما عنده 50 ولا 51 سنه. معناها مهرجان عريق عريق عريق جدا، فهمتني؟ ان شاء الله المسؤولين يتنبهوا لهذا.
1: اي يعني في الانتظار انه يكون عندها سليمان المسرح للهواء الطلق للعروض الفنيه الصيفيه، فيه في انتظار انه يعني يكتمل. اذا هو المشروع موجود ولكنه مازلت يعني اللوجستيا ماهوش كامل، ماهوش حاضر. ولكن يبدو لي هذه اللي شفناه في المهرجانات على معناها عراقة المهرجانات يعني لليوم، مازالوا فما فضاءات كما فضاء يبدأ تابع البلدية ولا داخل حتى البلدية، يعني يختاروا في أماكن يتم فيها برمجة مهرجان صيفي، رغم أنه ما فماش مكان مرصود لاستمرار هذا الفعل الثقافي. وأيضا أحيانا تجد بين شروط الفنانين وغيره أنه المكان أحيانا يحرمك من أنك تجيب عروض اللي حاجتك بها لجمهورك في الجهة.
2: يعطيك صح، أنت وفيت كل شيء. أنا برشا عروض كبيرة مش نجم نجيبهم غديك، ما نجمش نجيبهم مثلا اللي ما عنديش مكان مش نجم نجيبهم. في عروض كبيرة كما يسرى محنوش، كما لطفي بوشناق، كما صابر الرباعي، كما على جمهورنا كبير احنا في سليمان، ما عندناش مكان نمشي الناس تخلص. معناها التيكي نتاعها بعد تجي تقعد لك على كرسي، ما سي با فيزابل، فهمتني؟ دونك هذاك علاش احنا المشكل الوحيد نتاعنا في سليمان هو كون يكون عندنا مسرح كبير باش نجموا نضاهيه والمسارح الاخرى، ونجيبوا للجمهور سليمان كل ما يطلبوا، كل المطربين الكبار وكذا، علاش لا يكونوا موجودين في مدينه سليمان في مهرجانات مدينه سليمان.
1: بالنسبه اليوم فما راحه وغدوه شنو يكون العرض؟ ذكرنا سي شفيق.
2: غدوه عندنا عرض نهار السبت، عندنا عرض لحضره سليمان.
1: ايه
2: هذه مجموعه جديده وهي اول عرض لها
1: في الانشاد الصوفي يعني
2: للانشاد الصوفي. اول عرض لها وان شاء الله تكلل بالنجاح. ان شاء الله جمهور سليمان يجي ويكتشفوا اولادهم. عرض محلي، خلي يجيو يكتشفوا ولادهم ويشوفوا ولادهم، معناها خدمة تعطي سنة كاملة تنجم تقول. حبينا نتوجوهم اليوم في نهار السبت في مهرجان عريق في مهرجان بلادهم، علاش لا يكونوا موجودين، يكونوا يأثروا سهرية من سهرات مهرجان ليلة سليمان.
1: إن شاء الله بالتوفيق للمجموعة وللجمعية القائمة على مهرجان ليالي سليمان. نشكرك سي شفيق الحمروني على هذه المداخلة. شكرا لك ويومك سعيد.

نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي والذي أحيانا نتحدث فيه عن قضايا ومواضيع فيها القديم فيها الجديد فيها المواضيع التي تتجدد، ولكن ضمن مواضيع وقضايا النقاش إذن في الشأن الثقافي هناك حديث بالإجمال اليوم عن قضايا ستكون كبيرة جدا، قضايا على جميع المستويات، قضايا كمواضيع للحديث للنقاش والجدل أيضا كقضايا ستكون محلها طبعا القضاء. هنا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي اليوم في علاقة بالصناعات الكبرى في صناعة السينما تحديدا، وعديد البرامج عديد المجلات تحدثت عن إشكاليات وتحديات كبرى تعيشها هذه القطاعات الفنية خاصة مع توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي هنا خاصة في السينما في كتابة السيناريوهات وإنشاء نسخ رقمية من الممثلين، وطبعا كان هذا

إضرابات عام 2023. إذن الرفض المعلن إذن بسيطرة واللجوء يعني كليا إلى الذكاء الاصطناعي أثناء وخلف أيضا الكواليس، قلنا من كتابة، من تطوير السيناريو، من تخطيط إلى الإنتاج، توليد اللقطات، تنفيذ عمليات المونتاج، أيضا حتى الممثلين في حد ذاتهم. بعض المؤشرات، منصة نتفليكس معروفة مقابل نحو 600 مليون دولار، إذن هذا في مارس الماضي، كانت أيضا على شركة انترو بوزيتيف التي يديرها الممثل بن أفليك والذي تخصص في الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي. كشفت هذه الشركة، شركة البث العملاقة، في شهر جويليا أنها استعانت بهذه التكنولوجيا وبالتالي إنتاج نحو 300 عمل خلال عام وحده، في عام واحد 300 عمل. كذلك مختبر الذكاء الاصطناعي في جوجل استثمر في نحو 75 مليون دولار في استوديو ومثلا، وشراكة أيضا بحثية كذلك كانت ترمي إلى تطوير أدوات قائمة كليا على الذكاء الاصطناعي. هنا الجانب الاقتصادي طبعا، عندما ننظر للأرقام والمؤشرات ونعرف كم هي مكلفة عملية الإنتاج، ولكن بتدخل الذكاء الاصطناعي سنتساءل عن الممثلين، عن الاستوديوات، عن الفضاءات، عن الكراء، عن أجور الممثلين وغيرها. ليست عملية مالية بحتة، ولكن أيضا عملية فنية هكذا كاستنتاج أولي هنا من مدافعين للاستغناء عن العملية الإبداعية باعتماد الذكاء الاصطناعي، لأنه لا توجد هنا عملية إبداعية، إنما هي فقط استثمار أموال وربح وتكنولوجيا، ولكن الإبداع في طريقه إلى الموت. هكذا كان السياق العام ضمن عديد إذن الملفات والقضايا التي تطرح اليوم عن قضايا جديدة سيعيشها أو ستعيشها كل القطاعات الفنية وكل الصناعات الفنية مهما كانت قوتها. اليوم العالم بملامح جديدة جراء الذكاء الاصطناعي. بعد قليل مستمعينا في لقائنا إذن من المشهد الثقافي سيكون حديثنا موسيقي عن تجربة فنية متميزة نتحدث.

0: المشهد الثقافي.
1: نواصلوا لقانا معكم في المشهد الثقافي. الناس المغرمين ما تعملش كده، كيبدأ فما فن وفما موسيقى تعمل هكا وأكثر من هكا، باش نشوفوا في التجربة الفنية اللي حاضرة معنا اليوم مع الفنان زياد الزواري. حاضر معنا اليوم إيش عمل على خاطر الفن. مرحبا بك يا سيدي.
2: يعيشك، شكرا على الاستضافة، الله يخليك.
1: لقاء الكمانجا تتويج عمل كان بصورة جميلة، 100 كمانجا وأكثر، وأكثر من 100 يعني نقولوا فنان حاضر على الركح. الصورة النهائية اللي خرجت، هذه الحدث اللي تحطوا فيه، احنا تحدثنا على تجربتك زياد بالغياب طبعا، تحدثنا على العرض، تحدثنا على الحضور، وثم خاصة أثر هذا الفعل الفني الموسيقي مشهديا كقراءة سيميائية كانت جميلة ورائعة، تحدثوا على العرض الأخير، وأيضا كفن تسمعوا وكمشروع أيضا يمكن أن يكون معناها تجربة عالمية حقيقة، من تونس إلى تجربة عالمية بخاصية تونسية.
2: إن شاء الله هو تقديم حقيقة يزيد في المسؤولية دجا في حد ذاته. الله يخليك. بالفعل يعني هو تجربة المئة كمان هي تخليد لي من ناحية يعني تجربة أكاديمية في علاقة مع الانسينيمون دو لا ميوزيك لا ترانسميسيون يعني التكوين، ومن ناحية أخرى هو تخليد زادة لتجربة إبداعية، أنه كيفاش اليوم نجم نتخيلوا الأكاديمي والإبداعي في تجربة واحدة، وتجربة باش تكون منفتحة معناها كي نحكيوا على الأجيال، نحكيوا على الأربع أجيال تقريبا يعني موجودين، نحكيوا زادة في نفس الوقت على الجهات، تقريبا كل الجهات التونسية يعني موجودة. دونك هوني المئة كمان هو في حد ذاته كنرجع لمنطلقات المشروع الأولى،
1: الفكرة يعني
2: الفكرة هي حلمة، هي حلمة أبديت وقت اللي مع الرحلات والسفرات والجولات الموسيقية اللي نقوم بها في الخارج، كل مرة كنت نشوف تجارب معينة، أهمها ممكن نجم نذكر التجربة الفنزويلية، أكثر تجربة اللي هي معناها أثرت فيها وعطتني إنسبيراسيون في علاقة مع أنك تلمد ناس من مختلف الأعمار، سيختو مختلف الأعمار
1: أجيال
2: الأجيال، وأنك من خلال الموسيقى من خلال الكمان تذلل فوارق اجتماعية، أنك تخرج الشباب بالأخص الشباب من المكان اللي هو كان فيه، قد يكون في عزلة، قد يكون ماشي في تيار معين، قد يكون تعرف أنت اليوم تجاذبات كبيرة على المستوى الإيديولوجي وعلى المستوى الثقافي، فما بيخت دو روبير معنا كبيرة برشا، دونك فما نوع متاع إعادة الإحساس بالانتماء من خلال الكمانجا. معناها هو اليوم نحكي مثلا هو شاب مثلا في القصرين، عنده اليوم الاتوليي سون فيولون في القصرين، وعنده استاذ يعتني به على فكره، الاساتذه كل متطوعين يعني هما في عمليه تطوعيه، وهو الناس الكل معناتها كل شاب او طفل او استاذ كل واحد موجود بشرطه مش قاعد يدفع في حتى في في في حتى فلوس، معناتها هذه حاجه نحبه من خلالها اون ديموكراتيز العمليه، وهو من خلال الاتوليي هذاك باش يدخل في شبكه. أنا عمري للحلمة متاعي، العادة نحلم 100 نقول تو عندي الفكرة هذه 100%، كي نوصل 60
1: حققت حاجة
2: 60% من على أرض الواقع من الحلمة متاعك، يعني حاجة ممتازة جدا يعني طموحة. اليوم أنا حلمت 100 نلقى عندي 300، اليوم شبكة عائلة قوة، اليوم ناس متكتفة مع بعضها، ناس يغزروا نفس الهدف من خلال موسيقتهم، من خلال أنك ترجع الأمل في اللوكاليتي، معناها المكان ذاك اللي هو بالنسبة لي كان أوكي مسقط رأسه، لكن في يوم من الأيام يحب يخرج. أما المشكلة حتى كلمة يخرج ما عادش نقولوها، نحكيو على يهج
1: يهج،
2: معناتها أنه فكرة أنك بحاجات بسيطة قد يكون ممكن أقول لك أبريتو تقول لي بالكمان وما بعد الكمان، يعني هو هذيك في حد ذاته باش يعطيه انتماء، باش يعطيه امل، باش يعطيه انطلاقه في مشروع معين. علاش لا يكون هو صاحب مشروع؟ وعلاش لا هو زاد يطلع لو ترامبلان؟ خاطر لي سون فيولون بخلاف هذا الكل il se veut comme un tremplin. يعني اليوم هي منصه مختلف الشباب، باش انه الشباب هذاك غدوه يولي هو زياد. انا ماذا بيا من معناتها بالعكس، معناتها الهدف نتاعي انه الكلهم كل واحد منهم يولي صاحب لمشروع، مش بشرط مشروع موسيقي يعني. اما فكره انه يكون هو الانيشيتيف، معناتها يكون هو الاول يعني ويقترح، هذا هو
1: الفكره فيها. خلينا نذكروا بالعناصر تاع العرض اللي قلت، فما اربعه اجيال عندنا، معناها اساتذه وتلامذتهم، فكره التكوين وفكره الجغرافيا لهنا اللي هي معناها في جهات مختلفه الصوره تظهر متفرقه ولكن الهدف واحد. كيفاش صارت العمليه على رزنامه زمنيه باش تحقق الصوره ولا الرؤيه ولا الحلم اللي انت وصلت له رغم الاختلافات معلنه منذ البدايه؟
2: واضح، هو حقيقه تضحيه جسام على المستوى العائلي وعلى مستوى حتى الفني، معناتها انا فما ديزونجاجمون معناتها لبرا اجلتهم، ما خرجتش من تونس لمده معينه خاطر كل دقيقه كانت مهمه. معناها الوضعيه من ماي لجوان، من وقت بديت انا عملت اول ابيل ا كانديداتور وجاوني، معناها انا قلت لك توقعت حاجه قليله يعني. كان عندي من الاول نويو فيه تقريبا 44 من الموجودين من طلبه ومن الانتوراج نتاعي. من ثم دونك عملنا مهرجان الكمانجه بصفاقس في شهر مارس، من ثم عملت ابيل ا كانديداتور، جاوني 209 طلب مشاركه. يعني قلت انا الكميه هذه الكبيره كيفاش اليوم باش نجم في نفس الوقت يستوعبها المشروع وتكون قوه اقتراح. معناها مش نلعبوا على الشيفر نتاع هكا عملنا نشاط وجبنا صغار وكبار وعملوا هكا حويجه بو لا فورم. احنا نحبوا فورم اي كونتوني اي سورتو لو كونتوني. واول كلمه انا قلتها في لاتولي دو تونس اللي مشرف عليه، قلت لهم احنا اليوم حققنا لو ديفي دو لا كونتيتي دو نومبر. احنا انطلاق من التو والرونكونتر هذيا باش نحكيو على الديفي نتاع النوع لا كاليتي، انه نخلطوا الكاليتي اللي بها باش نجموا نعملوا اكسبور. والاكسبور هو راهو جاري التصدير، خاطر توا معناها فما دي كولابوراتور معناها بروفيسيونيل في على اعلى معناتها مستوى قاعدين يكلموا فيا، معناها من السعوديه من تركيا من مصر. ساعة قبل كل شيء تعبير على انديهاش، كيفاش انتم توانسه خلطتوا ساعة احنا عملنا 150، خلطنا 150 عازف في قرطاج، يعني في المتحف الوطني بقرطاج. 150 عازف من مختلف الاجيال وفي السيركل هذاك، خاطر فما لو ديفي دو سيركل زاد. تعرف انت الاوركستر بصفه عامه،
1: توزيع الاوركستر يعني تتحدث
2: كيفاش التوزيع الاوركسترا اللي صار دو مانيير انكلور، انه نضموا الناس حتى اللي هما ما عندهمش المستوى المطلوب، لكن عملنا طريقه
1: موجودين يعني
2: طريقة معينة بطريقة نتاع معناتها تذليل صعوبات تقنية وكذا. دونك كملت في لينيات نحكي توا موسيقيا على المستوى التقني، فما 5 ليني دو فيولون اللي العادة ديما فما 2 ليني ماكسيموم، فما 2 ليني دالتو فيولونسيل كونتر باس. دونك فما العائلة هذه اللي تلمت، فما ميساج كبير، فما الدائرة هذيك اللي هي ترمز للصوفية زادة، خاطر مهمة برشا الدائرة في اللونجاج دو صوفيزم، في اللونجاج نتاع أنه كلنا نغزروا للأوبجيكتيف، كلنا نغزروا للهدف واحد، وفي نفس الوقت كلنا نغزروا لبعضنا في نفس الوقت، يعني كل واحد قادر أنه يغزر للطرف الثاني. دونك تشالنج على المستوى التقني في علاقة مع لو سبيكتاكل فيفون اللي هو كان صعيب ياسر. دونك اثار اهتمام بالحق يعني ناس من ناس كبار في الموسيقى معناتها معروفين على المستوى العالمي. فوالا دونك اليوم الحمد لله يعني فما معناتها نحكيو من رباط سوسه الى رباط المنستير، واخر عرض كان في المتحف الوطني بقرطاج. حقيقه يعني نشوف لي رياكسيون، نشوف لي روتور، نجم نقول لك اول مره في تونس يكون الكميه هذيك نتاع لي روتور بوزيتيف.
1: اي فعلا يعني حتى ربما حتى اللي عنده أقل اهتمام بالموسيقى، ولكن يعني ينظر مشهديا فقط للصورة تثير انتباهه معناها، ثم أكيد باش يركز مع المحتوى الفني، شنو العدد الكبير من العازفين هذيا، شنو اللي يدور حول الكمانجة، شنية رؤية الفنان، يعرفوك كحضورك يعني مع في معزوفات، صورت كليبات، مشاركات في مختلف مهرجانات ودول العالم ضمن مشاريع أيضا موسيقية مع فنانين تونسة وكسولو. يعني أحيانا الصورة تكاد نأخذ أحكامنا المسبقة من الصورة النمطية اللي تعودنا بها على العازفين، لكن أنك تكون عازف حامل لمشروع، لرؤية فنية، لسيناريو موسيقي كامل وكبير وضخم في الحجم، يبدو لي أنه رهان كبير أيضا بالنسبة للفنان.
2: هو رهان كبير واجتماع مع تهوني، معناتها أنا كفنان قاعد بتاتخ ساعات ان نظلم شويه في التون دو ترافاي، معناتها نتمنى اليوم ان نتلهى بالكمان نتاعي ونخلي ناس يعني تشتغل الحكايه دي. بون الحكايه هي خاطر حلمت بحاجه
1: عندك دخلت في
2: 360 دوغري، معناتها الحكايه عايشها بكل تفاصيلها. دونك اليوم جو سوي اوبليجي اني بخلاف لا كاسكيت دو لارتيست فما لا كاسكيت دو كونسيبتور دو بروجي، بتاتر فما لو ريكول ديكسبيريونس حكيت لك عليها على المستوى الدولي، اللي هي اليوم 100 كمان من تونس، هي خليط عده مشاريع، معناتها هي فلسفه تونسيه نتاع ممكن ان فروي ولا ان جونيز نتاع برشا، معناتها برشا تجارب معناتها موجوده في العالم على غرار مثلا لي سون فيولون ديغان، اليوم جاوا للجم وكارتاج اون 2013، دونك اللي هما داروا العالم. دونك انا ديما نقول واي نوت، علاش علاش علاش لا توانسه، علاش سون فيولون دو تونيزي ما تكونش هي في حد ذاتها اون ارم دو ديكسبور، تكون هي باش تعطي اليوم. علاش ربطتها بالمواقع الاثريه
1: الجم وغيره؟
2: اي خاطر باش تعطي اون لوميير على السيفيليزاسيون هذيك، على تاريخنا، على حضارتنا، برشا ناس حتى توانسه راه قبل ما نحكي على ليزيترونجي، برشا توانسه يدخل المتحف الوطني بقرطاج ما يعرفش جاهل المتحف، يدخل في الرباط سوسه ما يعرفش الرباط سوسه، يعرفوا من برا. لكن معناتها تخيل احنا اليوم عايشين في بلاد فيها 880 موقع اثري. شوف قداش من احنا حددنا، انا واحد من الناس معناها جاهل لهذه المواقع. يعني كيفاش اليوم انطلاق من الباتريمون هذايا اللي قاعد يتكون، معناها اللي هو ايماتريال في علاقه مع الابداع، الابداع الموسيقي، كيفاش نحاولوا نسمنوا لو باتريمون ماتريال والمواقع هذه اللي هي باش تكون اشعاع اكيد للتصوير التونسي. يعني
1: موسيقيا الكمانجه التونسيه غير الكمانجه في العالم، الصوت، الاحساس، هالتراث اللي تحمله، ربما حتى القضايا اليوميه اللي تعيشها تختلف. يبدو لي وانت معناها شاركت في مشاريع عالميه ومع فنانين ومع عازفين اخرين، هل فعلا هو هذا اللي تحسه انت كفنان تقنيا فنيا بالروح بكل شيء عندك موسيقتك؟ فهل فما اختلاف وقت يبدا العازف زياد موجود مع ما نعرفش اي اوركستر، اي النغمه، اللحن، الاحساس، طريقه العزف؟
2: بالروح والدم، انت قلت بالروح وبالروح والدم، هي الكمانجه التونسيه مختلفه جدا في اقوالتها حتى على المغاربي، على المستوى المغاربي القوة الثقافه التونسيه في انفتاحها، في اني كوم باستيون جيوغرافيك اللي هو يعطي واخو من المغرب، هو خاطر في المغرب العربي لكن يعطي على الشرق ويعطي على الشمال. معناها عندنا احنا عندنا ايطاليا 100 كيلومتر تقريبا، فرنسا، اسبانيا، اكسيتيرا، دونك لوروب، احنا لو بوين لو بلو كولمينون دافريك، اكثر شمال في افريقيا. عندنا مصر اكوتي، مصر اللي هي عطات انفلونس كبيره برشا، معناتها نحكي لك من لي زاني 20 وحنا طالعين بعد جات ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب اكسيتيرا، واللي اثر في انا شخصيا معناها ما ننكرش هذايا. كيفاش تونس اليوم واللي هي 1000 سنه تالي كان اسمها افريقيه، وعطات اسمها للقارة
1: الكل.
2: يعني فما هذا الخليط العجيب اللي هو إفريقية تونس، مغاربية تونس، شرقية تونس، وغربية تونس، كيفاش هذي الكل مع بعضه يخلق هوية مخضرمة إيجابيا. يعني اليوم التونسي لما يسمع موسيقى تركية يقول لك قريبة موسيقى، تقول عليها تركيا ليبيا معناها، تقول عليها بجنبنا بالضبط، فهمتني؟ خاطر فهم الجانب العثماني. لما يسمع موسيقى هندية سيلكتري موريون، موسيقى هندية يشوف فما معناتها
1: إيقاع
2: تقارب كبير. أنا يعني ديجا خدمت مع الهنود في شهر مارس، كمان سانغام كان في مشروع كبير مع سوبرمانيام. كيف المغاربي هذاك في الدم، يعني كل ما هو مغاربي إيقاعي والتغنير والفزاني وفي علاقة مع الشمال الأفريقي وإفريقيا، دونك موجود هذاك في دمنا. ودايوغ آخر الألبوماتي كان اسمه ميد إن أفريكا، صنع في إفريقيا. فوالا، دونك أنا نقول اللي كمان التونسي اليوم هو في حاجة إلى أن يعالج هذه القضايا، معناها ما نقعدوش حكر على إنشال استيتيك، فهمتني؟ خطر راهو نحكيه على 40 سنة التالي، 40 سنة التالي شو نسمو احنا في الإعلام؟ تقريبا نمط أو اثنين. نمط أو اثنين نسمو عنا أكيد، معناتها المألوف موجود يعني كسكون أبيل لا ميوزيك كلاسيك دو تونيزي، ونسمعوا شوية كيلكو هكا حاجات في البوب في الفاريتي اللي موجود كل مرة أغنية سينجل كذا. فما حاجات في البدوي، فما حاجات في التقليدي، فما حاجات في الاسطنبالي، فما حاجات في الحضرة بمختلف أنماطها. بون الحضرة في ليزاني 90 مع الجزيري وكذا ديجا معناتها عطات نورت على تونس، نورت معناها بالكذا. اليوم فما عرض الزيارة كيف قاعد يكمل في المهمة. دونك كيفاش اليوم الكمان التونسي انا حكيت على الحضره، فما الحضره العوامريه اللي احنا احتفينا بها في مونستير في افتتاح مهرجان يوم 20 جويلية. دونك كيفاش اليوم الكمان التونسي باش يحاول يعالج قضايا الهويه التونسيه، باش يخرج من الحضره هو وجهه نظر من الكمان، باش يخرج من الاسطنبالي، باش يخرج من البدوي، باش يخرج من الموسيقى الشهيدي، باش يخرج من معناتها من المالوف اونتخوتخ، معناتها المالوف حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. يعني هذا الكل بيان سور نحكيو توا على البعد الاوركسترالي، يعني هذا الكل افيك دي زانغريديون دو لا مودرنيتي. يعني باش انا اليوم لما شاب يسمع المئة كمان يلقى فما دي كود استيتيك يشبهه له، يلقى فما حاجة أبديت في الإيقاع، في طريقة التوزيع، في البعد الأوركسترالي، في البعد السنفوني. علاش لا غدوة يصير فيتورينج كما صار فيتورينج مع الحضرة العوامرية، علاش لا غدوة فيتورينج مع دي جي في عرض إلكترو سنفونيك، علاش بعد غدوة ما يصيرش يعني عرض مع مثلا اسطنبالي نتاع صفاقس او نتاع تونس او كذا، علاش ما يصيرش زاده كيف شراكات، وهذايا توا مطروح يعني على الطاوله، شراكات مع هويات اخرى. انه اليوم شونفيرون دو تونيزي ينجم كل 3 أشهر، احنا تقريبا نحبوا نعملوا عرض كبير باش يكون كل 3 أشهر ان شاء الله معناها بطريقه دوريه، مع مثلا باغ اكزومبل اليابان مثلا، امباساد دو جابون اللي هي موجوده في تونس ومهتمين بالموضوع. كان سفير اليابان واحد من السفراء الحاضرين في عرض كارتاج. كيف معناتها فما فرنسا، فما المانيا، فما سويسرا، فما اليوم اليونسكو، فما الجامعه العربيه، فما معناها برشا ناس بالحق مد ايديها باش تكون طرف في هذا المشروع. وان شاء الله ربي يوفقنا
1: ان شاء الله. هذه احلتنا لانه يعني فكره المشاريع الموسيقيه العالميه ممتده بانفتاح وتصالح مع كل الانماط الموسيقيه الموجوده ومع كل ايضا الاتجاهات، طالما ان اللغه الموسيقيه او لغه الموسيقى اللي هي عالميه، معناها حتى في تعريفك ما نعرفش زياد كان انت توافقني ولا لا، ولا توافق التعريف اللي تلقاه بشكل معناها موجود حتى في جوجل وغيره مثلا، عازف كمان تونسي يشتهر كلمه مزجه، ركز عليها ساعه، مزجه بين الموسيقى العربيه التقليديه والانماط الغربيه المتعدده.
2: بالضبط،
1: كلمه المزج موافق عليها، المزج الموسيقى ولا لا؟
2: ما عادش موافق عليها.
1: تحديد نتوقع
2: ابديت 2026. لا ماهيش فكره في المزج. خاطر نشوف انه فما حاجه سيد قويه برشا، معناها جنوب تونس في علاقتها مع تراثها وعلاقتها مع جذورها وتاريخها اكسيتيرا. فما حاجه جنوب جنوب لازم تقوى اكثر باش من بعد التجربه اللي باش تصير في مزج مع الاخر تكون فما حاجه لي حاضر حضور كبير
1: البصمه الميزك.
2: اي فما جو بونس احنا فما خدمه لازم تتخدم، وهذا سؤال قاعد يتطرح اكثر من حين لاخر وقت يصير محادثات في الموضوع المئة كمان. نحكيو على الاخر، نحكيو على الاترونجي، يعني يسالك يقول لك التجربه هذه اخي تونسيه 100% متاكدين يعني وصلتوا للنتيجه هذه بدون الاستعانه ب معناتها شخص اخر او اينتيتي اترونجير ولا اي كان اكسبرتيز، ولا هي حقيقه اكسبيريونس 100% تونسيه. وبالحق يعني مهم جدا انه ساعه قبل كل شيء، قبل المرور الى المزج والمرور الى كذا، كما يقولوا الجدود ما تخرج صدقه كما تشبع مليها. لازم جذور يقوي ولازم لا كونسوليداسيون دو بروجي. من بعد لما تمشي تخرج سور لو مارشي انترناسيونال، لما تمشي تخرج تناقش وتتحاور مع اي بارتنير كان، عندك ديجا لي ريفيرونس وعندك ديجا حاجات اللي هما سلون لي نورم انترناسيونال، يعني في مستوى عالي ان شاء الله بحول الله.
1: احنا حكينا على الحاضر على الان ونعيشوه اليوم مع ربما اكتمال صورة الحلم، ولكن يبدو ويوحي انه فما امتداد اخر انطلاقا من هذا العرض اللي تحقق يظلي بشيخه ابعاد اخرى. هذا حدسا يعني تقريبا، ما عنديش حكم او يقين، ولكن طريقة العمل ثم الصورة اللي خرجت اوحت لي انه ربما ستكون امتداد لمشروع عالمي اكثر من اللي موجود اليوم على ملحمة الكمانجة في تونس.
2: والله ان شاء الله ان شاء الله. هو تو شوف، فما الهدف الاساسي نتاعي سي لا بارتي انفيزيبل دو الايسبرغ، ماهيش لا بارتي سبيكتاكل اللي الناس تشوف سبيكتاكل،
1: اللي شفنا الصوره اللي خرجت بها
2: واللي مهمه جدا في الاشعاع وفي انك اثبات الموضوع هذاك للناس. لكن فما حاجه مهمه جدا اللي هي سور البلان تيريتوار، انك تمشي انت في اليوم تونس، سوسه، صفاقس، بنين، الكاف، قفصه، قصرين، نابل، هذوما ثمانية ويت أتولي ويت فيف، يعني ثمانية مواقع مضيئة للمئة كمان على الناس الموجودة في الأماكن هذيك. دونك اليوم نحكيه على شبكة فاقت 300 عازف، الهدف هو 1000 عازف، معناه موفى 2028 يعني لا متناهية الحقيقة. أنا بالنسبة لي هذا سي لو شانتيي برينسيبال، انو نوصلو نعملو اكسبور باش نخدمو عليه، وديجا نخدمو عليه الاكسبور. يعني انا اليوم نحكي معاك اليوم فما 22 شاب وشابه من 100 كمان باش ندخلو معايا في الساسام اللي منظومه الدفاع على حقوق المؤلف، خاطر تعرف انت اللي شبكه ال 100 كمان فيها زاده ملحنين وموزعين ومؤلفين ومطربين، هما نفسهم يعزفوا كمانجه، لكن في نفس الوقت فما العمليه الابداعيه اللي هي نتاج شبكة المئة كمان. مبدعين هذوما من حقهم أنهم إليزيكسيست، خاطر يعني يقولوا نقولوا ساسام توت سويت نحكيه على كروسينج أوفر، سي تعدينا مرحلة أنه هو نفسه ينجم في أي وقت يكون حامل مشروع باش يتسمع، باش يتشاف، باش يولي موجود في المنصات العالمية. دونك الموضوع التصدير هو موجود وفي القلب، لكن أكد لك اللي أهم من هذا هو العمل على المحليات.
1: ولا فكرة مهمة من الشان يوتيوب، أخذينا هالمقطع هذايا استفتاح سهير، نسمعوا الجزء اللي اخترناه لولاني مع زياد السويري.

0: صوت الكمانجة نرجع ونواصل حوارنا مع ضيفنا، مع فنان زياد الزويري، على مشروعه، على حلمته، وأيضا حبينا ندق أبواب الماضي في هذه التجربة، تراكم التجربة، تحديدا العمل على سنوات على مشاريع مختلفة داخل الوطن وخارج الوطن، بشكل فردي أو أيضا في حضور في علاقة مع المشهد الفني، مع أسماء كبيرة من الفنانين التوانسة، تحديدا سعى زيد أريحيتك ربما تأخذها مع الفنانين، شكون هي الأسماء اللي تلقى معناها تلقاهم في هوى زياد الزويري؟
1: تحكي فنانين مطربين ولا
0: فنانين مطربين؟ طبعا الأداء.
1: أوف، نخاف اللي نذكر وننسى.
0: لا اذكر اللي ترتاح معهم على الأقل.
1: انا عملت اكسبيريونس في انا شعبك سنة الفارطة، كانت اول لقاء مع المعالم الأثرية. هو عطاني حقيقة معلم الأثري بأذنه،
0: اي
1: أعطاني الانرجي باش نخمم في مواقع أثرية، ونخمم أنه بعد جاء المئات كمان، أما فما انرجي قوية في أولى
0: نسمعها بعد البيرت.
1: أنا شعبك مهمة جدا، وكان فيها 14 فنان وفنانة. أما نحب نبدأ بدور صاف الحمديني، خاطر كنت معها في جرش الأسبوع الفارط، وخدمنا افيك لو طون، مشينا بها الأندونيسيا. اندونيسيا بلاد ذي اللي نقول لهم وي ار فروم تونيزيا، قلنا اندونيسيا يغلطوا بين حاسيلو. عملنا تغني مهمه جدا مع دور صاف، خدمنا نقول لك اكثر من 100 حفله معناها في حياتنا مع بعضنا، فهمت؟ دونك فنانه نقدرها ونحترمها برشا، نحترم زاده ونحبه برشا برشا برشا محمد الجبالي، من الناس اللي تو سامبلومون شاملين، شامل، عرفت؟ فنان شامل، فنان كبير برشا. دونك فنان محمد الجبالي جمعتني به اوبيرا كليلة ودمنا في فيستيفال ديكسون بروفانس، يعني كان هو في دور الملك على ليبوك. دونك كانت تجربه مهمه جدا. دونك الفنانين بيان سيغ الموجودين في الاوبيرا، نرجع لاوبيرات انا شعبك، سفيان الزيدي، اسماء بن احمد، دالي شبيل، رحاب الصغير، فما زادة من الجيل الجديد حمدي شلغمي اللي هو يعني اليوم ماشي في اللينيه نتاع الكبير زياد غرسة. أكيد ما نجمش ما نحكيش على أستاذنا لطفي بوشناق، ما نجمش ما نحكيش على صابر الرباعي، هذوما تقريبا جميع الفنانين كان لي معاهم تعامل، يعني ونتشرف بكل تعامل اللي خدمته معاهم. الأرض هذه تسخر بالطاقات الكبيرة، وتسخر بالناس اللي عندهم ما يقولوا، وفما برشا فنانين عندهم قيمة ما مش ظاهرين.
0: دونك يعني مظلومين في الحضور.
1: أي مظلومين في الحضور، البعد الجغرافي عنده معناتها أهمية، معناتها لفات اللي هو مش في تونس، مش في صفاقس، أونكور صفاقس، ديجا صفاقس توا للأسف يعني فيها زادة كيف مشاكل كبيرة، يعني في على المستوى الظهور الإعلامي وكل شيء.
0: ضيق السوق الفنية،
1: ضيق السوق
0: المشهد ككل، يعني عنده برشا إكراهات.
1: نعتبرها أنا صفاقس ولات من الجهات الداخلية، ما عادش من العواصم، يعني حق يعني كل مرة تمشي تشوف دي فينومين، مش كان في الثقافة يعني بصفة عامة، دي فينومين سوسيو يعني
0: عندها تأثيراتها طبعا المباشرة على المشهد الثقافي.
1: أكيد أكيد هي ثقافة في الأخر، أي سلوك هو يعكس ثقافة، فهمت؟ دونك بالنسبة جو بونس اللي فما حاجة في المئة كمان في الأديان متاعو، مئة كمان يحب يعالجها حتى بطريقة غير مباشرة، معناتها بتدخل. احنا نحبش نحكي برشا شعارات، خاطر احنا موزيكا اللي سمعتوا هذيك، احنا راهو في الاخر نحكي نحكي نحكي، وبعد احسن حاجه نحكي بها الكمانجا، فهمت؟ لكن انه نحاول نقسم الهوة هذيك، هيك الفوارق هذيك الموجوده،
0: الفجوه
1: هيك اللي هو الفجوه هذيك تنقص، بوتيتر تنقص، بوتيتر نقسم الحده نتاعها، نساهموا حتى ب 1% باش تنقص شويه، باش الناس هذوكم عباره فما عندك حاجة فيها بونت، وانت البونت هذيك باش تحاول تنقص في اللونج نتاعها، باش الناس هذوكم يرجعوا ثقة في سيرتو في اللوكال، والشبكة هذيك باش في حد ذاتها هي باش تعطي اوتوماتيكمون أمل. أنه اليوم يعني طفل عمره 7 سنين ولا 8 سنين يطلع في نفس الوقت على الركح مع أستاذه، ويطلع في نفس الوقت مع أستاذ الأستاذ، ويطلع في نفس الوقت مع الطالب في المعهد العالي، ويطلع ويلقى روحه في فينالمون إلي إلى بارتي أين فامي إلى بارتي أ كيلك شوز إلي إكزيست إلي إكزيست. فهمت؟ حاجة مهمة جدا أظنها يعني تجم تعتبرها سيمبول. لما في العمر هذاك أنا صاروا لي حاجات في عمري من نوع هذايا ونتذكرهم بالقدام بالقدام.
0: هل تنجم تقيم أو تقدير نسبيا بين النشأة الأولى متاعك أنت ودخولك لمجال الموسيقى وعلاقتك بالكمانجا مقارنتها ربما مع اليوم الحاضر والمستقبل اللي تراه فيه في الأجيال في النشأة من خلال حتى المختبر هذا اللي عشته أنت ضمن الجهات والتنقل ومعناها بين الأساتذة وتلامذتهم كل واحد ومدرسته؟ هل تحس أنه فما تراجع على الإيمان بعمل الفن الموسيقي الأحلام في الفن والموسيقى؟
1: شوف
0: أو العكس ربما.
1: احنا لما نشأنا لما تولدنا في بيئة، أنا تولدت في بيئة موسيقية، الناس كل موسيقيين، الوالد عامر السواري والوالدة ذا كيف كيف سونيا نحييها اللي هي قررتني للبيانو. أول ما قريت بديت بيانو أنا من الأول سن الخامسة، ثلاثة سنين بعد تعديت الكمان. دونك فما حاجة في التقاليد متاعنا تعلمك كيفاش تعزف، أما تقولكش علاش تعزف. معنى تعلمك لكومون
0: تقنيا، يعني تعلمك تعزف. اي معليش
1: تجم تكون تكنيسيان كبير برشا كومون تجو اوكي عندك لا ريبونس دو كومون مي تا با لا ريبونس دو بوركوا علاش تعزف. علاش تعمل في الموسيقى يا سيدي من الاخر؟
0: اي
1: فهمتني.
0: فما برشا
1: انت
0: يعني
1: كان تو الراديو تقولوا تتفاهموا نهار الراديو ما تعدي حتى موسيقى وحتى
0: فيظنوا انه حداد
1: موت.
0: يعني الثقافة خلينا نقول السلوك اللي يصير، يعني انك ما تحطش غناء فماش اصوات، موسيقى فقط توحي انه موقف للحداد تحديدا.
1: حداد هو موت. يعني حياة بدون ثقافة هي موت. دونك لو بوركوا يبدا من غادرة. اللي فما ناس يقول لك اي موسيقى. نذكر قبل وقت في وقت من الاوقات عندي صديق معناه مرموق في مستوى معين يقول لي انت شنو تخدم؟ يقولوا نخدم انا نعزف كمان، يعني فهمت؟ يقول لي اي نعرف اللي تعزف. اما شنو تخدم؟ ثلاثه مرات يعاود لي، فهمتني؟ يعني انك تعزف ماهيش خدمه. دونك بالفرنسي سي انكور بيغ تقول جو جو دي فيولون. اي بي تجو يا تكسر هذيك الالعاب.
0: اي شو تعمل معاه؟
1: اعطينا تو في العمل، فهمت؟ دونك انك تسال لو بوركوا. البوركوا متاع العمل الثقافي، البوركوا متاع العمل الفني، هذاك ما يتقراش في الأكاديمي، ما يتقراش في الكونسرفاتوار، ما يتقراش في معناها لازم تفطن له أو لا. فما شكون راهو يعدي حياته كاملة وميوزيسيان خارق العادة وما يتفطنش للسؤال هذاك وما فما حتى مشكل. هو تلقاه موجود يعطيه بارتيسيون يعزفها على أحسن وجه 100%. لكن البوركوا هو اللي يخليك تولي أرتيست.
0: لهذا كميا الكثرة موجودة اليوم، فما طفرة في التعامل مع الموسيقى اليوم على التكوين، على نوادي الموسيقى، على معهد الموسيقى وغيره، ولكن الكثرة هذه ما تعكسش تطور للمشهد الموسيقي في تونس، تباين واختلاف تجارب أو المشاريع على الأقل الفنية. لهذا المشاريع الفنية اللي تهتم فقط مثلا بالموسيقى يعني يمكن عدها على الأصابع يعني وفي أرضية ثرية اليوم، ولكنها ما تنتجش النوعية أو الأثر والبصمة اللي تخول أنك تقول هذه تجربة مختلفة، هذا مشروع فني.
1: صح، هو الأوريجيناليتي. أنا ساعة كنت في الأوف قلت لك be first don't follow. يعني إنسان ديجا كي يبدأ حامل رسالة أو لمشروع أوتوماتيكمان باش يخمم في شنو عندك خصوصية، شنو عندك سبيشال، يعني حاجه اللي موجوده عندك مش موجوده عند الاخر. دونك علاش كلمه think local act global؟ يعني انك انت تخمم في المحليه، قوه المحليه هذيك في اقتراحك، خاطر المحليه هذيك ما عندك انت، معناها ما عندك انت. لما تمشي بها العالميه الناس باش يتسائلوا منين جات الكولور هذيا، منين جات التقليد هذا، منين جات النوته هذه، طريقة العزف، طريقة الأداء، طريقة كذا، اللكنة إذا كانك تغني. يعني كل شيء في المحلية هو يونيك، معناها
0: هويتك
1: مختلف
0: مكوناتك
1: ومتاعك. دونك هذيك من بعد اكت جلوبال تهزه ودخله في الجلوباليزاسيون وتعطيه قوه تعطيه قوه ويعطيك هو يرجع لك اوتوماتيكمون خاطر الي ديفيرون. دونك هوني فما منطلقات لبعض الشباب يمشي للغربي من قبل ما ياخذ كفايته. ذاك علاش قلت لك الساعه قبل المزج وقبل كذا اعطينا ساعه نتغلغلوا لداخل، اعطينا ساعه نفهموا بعضنا في الجنوب جنوب ومن بعد نمشي ونعملوا مزج. اوكي عندنا الاميونيتي نتاعنا معناتها كسحنا الشجره هذيك نجموا نخرجوا بها وعندنا الاميونيتي سيفيزونت باش ندافعوا.
0: في تجاربك في المشاريع العالميه الفنيه قلت اثرت فيا التجربه مشاركتي في التجربه الفنزويلي هكا، ولا فما تجارب اثرت فيك ومنها وقت اللي عشت اللحظه يعني التفاعل المباشر ربما في العزف ومع كامل العناصر الموجوده معك قررت انك ولدت لك فكره انك يلزم فما حاجه هكا عندي انا في تونس؟
1: هو شوف فما حاجه عشتها من 2009 توا تقريبا 17 سنه. انا عضو من اعضاء لي فيولون دي موند دونك اللي هما سبعه في العالم الكل. احنا اون فامي دو سيت فيهم عازف هندي عازف منغولي عازف صيني عازف ارجنتيني وعازف سويدي عازف فرنسي وعازف تونسي
0: عالم
1: فوالا. دونك انا نمثل يعني البارتي اغاب يعني نتاع البروجي يعني ما نحكيلكش قديش عملنا من عرض. وصلنا لألاسكا باش نخليك في الإطار، معناتها عملنا 60 دولة وتو من عامين التالي عملنا ان تورني في أمريكا. وصلنا لألاسكا وصلنا لآخر نقطة في ألاسكا هذه بلاصة اسمها كودياك. معناتها وصلنا للمساج هذاك الأماكن بعيدة برشا. هذيك علمتني برشا، معناتها هذيك العائلة هيك نتاع لي فيرون دي موند خلتني نشوف كل شيء اوترومون بالحق. في حتى في لي فالور معناتها انوي معناتها نتاعنا معناتها فهمت في لوفيرتور في الكاباسيتي انك تفهم تفهم الاخر انك تونيونس. خاطر احنا تو عندنا عقليه البينير معناتها 0-1 معناتها وي نو فماش حاجه في الوسط هو توت اي نيونس فماش ايه 100% ولا 100% كيما في البحث العلمي معناها. دونك تتعلم كومون تي نيونس لي شوز ومن غادي تبدا البذره نتاع مشروع حقيقي معناها ما يكونش متعصب لفكر معين او ماشي في حاجه مطلقه معناها. لا، اي مشروع ثقافي هو في حاله غليان وفي نفس الوقت في حاله اوتوكريتيك. فما ديما النقد الذاتي والنقد اللاذع زاد راهو مش معناتها كل يوم تدخل المخبر نتاعك علاش هذه هكا مش هكا علاش هذه هكا. دونك وديما تمشي نحو الاصلاح وهذاك كيفاش
0: يعني التوليفه الفنيه الموسيقيه كيفاش تخرج معناها تشتت الاماكن هنا التقاء حول المشروع كيفاش يبقى الانسجام كيفاش يبقى يعني الطاقه اللي تولدها الفعل الفني الموسيقي كيفاش تفهمني ونفهمك واحنا نبقى واحنا معناها كل واحد في العالم كيفاش نبقى ومعناها خلينا نقولوا العلاقه الروحيه الفنيه بيناتكم
1: هي نفس الطاقه اللي لقيناها في المئة كمان من تونس واللي هما ناكد لك خاطر كنت تجم تسالني سؤال تقول لي كيفاش تبرفوا 150 احنا كل شيف داتوليي ولا كل فورماتور موجود في التيريتوار نتاعو. بيان سور لي فورماتور انا قابلتهم قعدنا نهارين مع بعضنا دونك انو وصلت لهم انا الرساله باش هما بعد نجموا كل واحد في مكانه وكل واحد فيهم عنده خليه ما بين 20 و 30 بون اكسيبسيونيلمون انا الخليه نتاع تونس فيها 70 ما شاء الله تونس الكبرى يعني
0: هذا طبيعي
1: ولا دونك الخليه هذوكم موجودين في بلايص مختلفه في تونس الكل 8 بلايص حكيت لك عليهم نتقابلوا الا يوم العرض. يعني تخيل روحك انت ناس ما تعرفش بعضها باش تجي يوم العرض وباش يعصوا بعضهم لكن باش تكون هذه ممكنه لازم لي فورماتور فورماتور نحكي على وديع بالغيث، نحكي على شوقي كفاية، نحكي على فاروق أصحابه، نحكي على بهاء الدين بن فاضل، في نابل رحمة رحيم، في سوسة الكبير شكري خليفي معايا، معناها ذراع الأيمن كما يقولوها للمشروع، في صفاقس عارف المذيوب، في مدنين مراد بوغارس وشادي نجاري، في في في قفصة، في راس العربي حصلوا يعني برشا، عندي تقريبا 20 اليوم موجودين على محمد بوسلامة، التحق بينا ديغنيغمون المايسترو الكبير. دونك نحبوا الحكايه هذيا روح واحده،
0: اي
1: معناها وقت اللي يبرر في صفاقس ولا في بنين ولا في قفصه ولا البروفة هذيك اوتوماتيكمون راهي موجوده في الواتساب، واحنا موجودين معاهم روحيا، موجودين معاهم في تذليل صعوبات وكذا. دونك وقت يوصل الجور جي دي كونسير، الناس الكل على نفس الوتيره، الناس الكل اون ديغي حاضرين مع بعضنا. ماهيش سهله راهو،
0: هي طبعا يعني قلنا احنا الصوره في الاخر ولا العرض كي تتفرج تستمتع يعني تحتكر لحظه الاستمتاع، ولكن عندما تشوف الموضوع كيفاش تم مثلا الجمع هذاك الكل، فتولي تجيك الاسئله التقنيه هذه كيفاش نعرفوا. حتى الصمت يعني في الموسيقى لحظه الصمت هذيك اللي يلزمها تمر عندها وزنها، وكنفس اللي تطلع به يلزمه فمك الانسجام، خاصه كل ما يكبر العدد يبدو لي التحدي يكبر. اذا ما حسيتش اللي فما خلل فما انسجام، فبالتالي مباشره تعرف اللي فما الطريقه التسيير اللي هي مضبوطة،
1: أكيد
0: مضبوطة جدا ودقيقة جدا، كل واحد عارف دوره شنو يعمل فك اللحظة الحاضرة.
1: احنا طلعنا لو نيفو ديكزيجونس او بليو، يعني اليوم طفل قدامي عمره 7 سنين نحكي له على كيفاش يعزف أضعف نيونس ممكنة أو أكبر نيونس ممكنة، كيفاش يعزف بيانيسيمو فورتيسيمو، كيفاش يعمل كريشاندو، كيفاش الأخشي متاعو دوزاج دو الأخشي، معناها دي فينومين اللي هما كيما أنت في اجتماعيا تقول لا ولا 6 سنين مازال ما يعرفش ما يفهمش حتى يكبر، ونقعدوا ديما في العقلية هذيك اللي هو يفهم ألوغ كو لا لك. وبالحق جي جي جي لا بروف اللي وقت خدمنا معاهم سيرتو تلامذة صغار خدمنا معاهم على دي ديتاي، معناها في نيفو كبير، معناتها سور البلان ارتستيك فما تجاوب، فما تجاوب، فما حاجة صارت، معناتها كومان دي كليك اون فيت، مي سوفي دي كواغ، معناتها لازم دي كواغ كوليكتيفمون، الناس كل نمشيو لو سوسي دو ديتاي، خاطر سي لو ديتاي كي في لا ديفيرونس.
0: عرض المئة كمان مش نرجعوا له، خاطر خلينا نخرج من مسألة الموسيقى والكمانجا. أحيانا في العروض الفنية نحتاج لذلك العنوان الذي يعطينا إحالة على الموضوع، مثلا تختار الحرية، مثلا ما نعرفش الرحلة، عناوين مختلفة هكا تحطك في السياق. لهنا وقت اللي لقينا روحنا ضمن العرض، البطلة فيه هي الآلة الموسيقية، هو العازف، هو الحضور، هو ذلك الجمع الكبير. فما هي الرسائل المضمنة فيه، يعني بعيدا عن صورة العازف الفنان والكمانجة الأعمق من المواضيع؟
1: والله يشوف، هو البعد الاجتماعي موجود حاضر كثرة، معناتها نجم نعتبر أول حاجة يشوفها معناتها المئة كمان يرمي إليها المئة كمان، هو الانكلوزيون سوسيال، أنه نمشيو للشباب هذاك نستقطبوه بحاجات باهية، دونك هذه مهمة برشا. الحاجة الثانية هي إعطاء الأمل مرة أخرى في المكان اللي أنت موجود فيه، دونك امل من خلال الموسيقى، من خلال الفن اكسيتيرا. دونك هذه بيان سور نحكيو على كلمه ساعه انت ذكرتها اللي هي المركزيه مهمه جدا. من بعد نحكيو على التصدير، انه اليوم هو مازال اون فورماسيون، ممكن ماهوش ابت باش يطلع سيغ سين، دونك موجود في الشبكه نتاع 300 لكن ماهوش موجود في السيليكسيون نتاع 100 او 150. دونك هو الهدف نتاعو اذا كان هو عازف اليوم يعزف نص ساعه كل يوم، وقت باش يولي عنده هدف ويعرف روحه في اتو مومون باش يحب يدز، يعني يحب يطلع، فهمت، باش يولي يعزف ساعتين في اليوم ماهاش نص ساعه. دونك هوني on crée de la compétitivité positive, يعني loyal, وفي إطار يعني محليه مش مشكل. حتى كان صاحبه طلع وهو الان يفرح،
0: هو تأجل
1: ويفرح. مهم جدا انه يفرح، ماهوش خاطر سي با نيشيك، هو موجود في العائله، فهمت؟ يعني ما يجمش واحد يجي لواحد من ابنائه ويقول له انت ما عادش ابني ولا هو موجود في العائله، هو في كل حالات قاعد يقدم. فهمتني؟ انك تطلع في الترومبلان هذاك، واحنا في في كارتاج عملنا سيمبوليكمون ان بيراميد، اون كونستروي ان بيراميد، هبلنا راهو كارتاج، عملنا حاجه في المتحف، عملنا حاجه باللي لوميير اكيد في
0: نجم يشوفوها، معناها الفيديو متوفر
1: يوتيوب انستغرام، معناها كل شيء متوفر، وخدمناها بالدرون باش تظهر سيركل هذيك معناتها من الفي ايريان. دونك هذه الكل، هذه الكل كان يعني بالنسبه للناس هذوكم. وقتاش انا وقتاش انا نطلع في
0: يعني نستنى محليه الانتظار وانا وفيك الشوق
1: هذاك، ويخدم هو يخدم فينا الموقع،
0: قاعد يطور في روحه،
1: قاعد يخدم لها. دونك هي سي بازي ان بو سور حبش كلمه مريت
0: بعد شويه، هذه معطى نفسي، هذه اجتماعي نفسي
1: فوالا، لازم يكون فما حضور جهوي مع

0: إن شاء
1: بما
0: الله.
1: نعيشه فنيا يمكننا أن نقاوم خاصة. مهم جدا وجميل جدا هذا الحوار معك، لأنه
0: عايزك
1: وصلنا تقريبا لختام هذا اللقاء.
0: نحب نشكر لي بارتنير اللي كانوا معانا وساهموا معانا، اساسا لو ان تي تي، نحب نشكر وكاله احياء التراث،
1: ديوان وطني السياحة و
0: ديوان وطني السياحه ووكاله احياء التراث،
1: التراث
0: ويل اوف سوس، دونك
1: اي
0: الجمعيه اللي حلمت معانا من منذ البدايه. نحب نشكر معتمديه قرطاج على راس امل، مدام امل الغومه. دونك فما
1: وبالنسبة للعرض هذا مازال باش نشوفوه في قادم الأيام،
0: باش يكون ان شاء الله موجود في قادم الايام. فما دي بارتنير ارتستيك، دي موزيكا و ويبارت، فوالا معناتها برشا دي كوتش، راني نسيت ما سميتهمش، كيما سلمى المسعودي، كيما راضي شوالي، كيما يعني فامي كبيره، سامحوني اللي ما سميتكمش، نحبكم برشا والقادم افضل ان شاء الله.
1: القادم افضل، على كل ما يكفينش الوقت باش نسمعوا انا شعبك، مسيرج ندعوكم للاستماع لهذه الاوبيرات. وصلنا الى ختام لقائنا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي، شكرا لكم على المتابعه، تحيات كامل للفريق، شكرا لك مره اخرى زياد الزبيري على تشريفك بحضورنا في استوديو الثقافي، شكرا.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني،
3: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، محلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بورغو في الإعداد والتقديم، وسنيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي عز الصيف، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه في حلقات وعلى امتداد عدة حلقات أخرى في الحقيقة إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة توزر وقبلي مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم أهل الاختصاص والعريفين بواحات الجريد ونفزاوة وتراث تلك المناطق الجميلة. ضيوف اليوم أستاذ الأجيال الأستاذ الجامعي محمد ضيفلة. سي محمد مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا بك سي منجي وبكافة من يتابع برنامج.

0: برنامجك.
1: على كل حال انت راك من اصدقاء البرنامج.
0: نعم.
1: ما شاء الله عليك.
0: نعم.
1: ونفتخر بالصداقه بتاعك وبارك الله فيك.
0: شكرا.
1: والضيف الثاني استاذ التاريخ والجغرافيا في نفس الوقت السيد رضوان صبري. استاذ رضوان مرحبا، اهلا وسهلا.
2: اهلا مرحبا بك وشكرا على الاستضافه سي المنجي. ونتمنى ان اوفياء الاذاعه الثقافيه يقضوا معنا اوقات ممتعه.
1: وانت نعرفك من احباء اذاعه تونس الثقافيه.
2: وهو كذلك.
1: بارك الله عليكم ما شاء الله عليك. وثالث ثلاثه الاستاذ العريف بالتراث الجريدي السيد العيد، العيد غزاله. استاذ العيد مرحبا اهلا وسهلا.
3: شكرا لك على الاستضافه، واحنا ديما معناها من محبين هذا البرنامج، وانا سعيد ومسرور جدا بوجود بين الاساتذه نتاعي اللي قروني.
1: بارك الله فيك، سعادتنا نحن اكثر. اذا لاله سنيه نشرع على بركه الله في الترحال في مجال صيف اهالي الجريد ونفزاوه بالبلاد التونسيه.
4: ترحال في المجال.
1: إذن بعد هذا التقديم نبدأ بادئ ذي بدء ونتجه صوب الأستاذ محمد ضيفلة. من يقول نفزاوة والجريد هي في الغالب رمز المجد والتاريخ، نبذ الزمان الذي ربما نبني عليه ما سنقوله فيما بعد، أليس كذلك أستاذ العزيز؟
0: نعم سيد منجي، شكرا على الاستضافة. جريد ونفزاوة هي المناطق التي تحيط بشط الجريد شمالا.
1: أيوة.
0: الجريد وجنوبا نفزاوة، فهما
1: نعم.
0: منطقتان متكاملتان. في هذه المنطقة وجدت أقدم الأثار للإنسان في التاريخ، نعرف عين بريمبا غير بعيد عن مدينة قبلي الحالية.
1: صحيح.
0: 54 كيلومترات تعود. أيوة. إلى ما يقارب المليوني سنة، هناك موقع أثري. إذن ما قبل
1: بداية الزمن الرابع
0: تاريخي. نعم. وأعتقد أن هذه المنطقة قامت بدور كبير منذ وجد النخيل، وهذه المنطقة معروفة بالنخيل، وصحيح أنها سميت بالجريد، والجريد نسبة إلى جريد النخل إنشانا
1: باب الصحراء.
0: نعم، وهي هذه المنطقة التي توجد على الحدود ما بين الصحراء، تعرف أن المنطقة هذه تتلقى من الأمطار تقريبا معدل حوالي 100 وأقل قليلا من متر، وهي الحدود الشمالية للصحراء. نعم، ولكن ما عوض ذلك هي العيون المائية التي تعود إلى آلاف السنين في هذه المنطقة، وتحدث عنها الرحالة والجغرافيون في سواء في توزر أو في نفطة أو في قبلي أو المنصورة أو عين تورغة في بشري وفطناسة. إذن هذه العيون هي التي كانت منشأة التي أنشئت عليها الواحات وامتدت عليها إذن الحضارة وحياة الإنسان منذ أقدم العصور.
1: نعم. هل أستاذ محمد تسمح لي، هل تلك العيون الفوارة لا تزال في نفس الصبيب، يعني في نفس القوة اليوم؟
0: نعم، الحقيقة العيون الطبيعية تأثرت كثيرا سلبا مع حفر الآبار الارتوازية. تعرف أن حفر الآبار الارتوازية تعود إلى المهندس الفرنسي تقريبا بيرفانكير في بداية القرن العشرين.
1: صحيح.
0: وذلك أثر سلبا حتى أن بعض العيون الطبيعية في الثلاثينات في حد ذاته هناك بعض العيون التي ضعفت حتى.
1: نعم.
0: لم يعد بها ماء إنشانا. نعم. ولكن استمرت بصفة عامة إلى الثمانينات تقريبا، هذا في نفزاوة على الأقل.
1: صحيح.
0: بقيت هذه العيون وقامت بدور كبير، ونحن سنتحدث عن الماء والعيون في الصيف، قامت. أيوة. بدور كبير، هي. نعم. عبارة عن أحواض إنشانا مائية أو بيسينات إنشانا.
1: أيوة.
0: توجد في كل القرى تقريبا.
1: صحيح.
0: وكل
1: تحب تقول أنت يعني تعوض مثلا البحر في المناطق.
0: نعم. كذلك أنا سيد والدي رحمه الله. أيوة. كان يعرف السباحة التي لا أجيدها، وهو يعرف. أوه. السباحة. أوه. سباح ماهر، لأن تعلم السباحة في مثل هذه العيون، وهذه العيون عرضها يصل حتى 50-60-70-100 متر من يجتمع هناك الأطفال كل يوم في الصيف، وبحيث هناك جو رائع ورائق كان حتى لي الثمانينات أعتقد، وأعتقد وحتى الجريد أيضا في
1: إذن هنالك أشياء يمكن أن تعوض من السواحل. شكرا شكرا جزيلا. نحب نتوجه في نفس السياق إلى رضوان صبري، سيدي رضوان صبري. نحن نعرف ما كلمة سيدي نعطيها هذه للضيوف تبجيلا وتكريما للقدر تحم وللمعرفة أيضا، وأنت تبارك الله عليك عريف في التاريخ والجغرافيا وما ذكره الآن الأستاذ محمد ضيفلة الذي يخص خاصة نبزاوة ولكن في الجريد أيضا، أليس كذلك؟
2: طبعا طبعا، الجريد كما نبزاوة هو قائم على الماء، هذا لا شك فيه.
1: نعم.
2: وهي كانت موجودة عديد من العيون، وعندنا في توزر ونفطة كان هنالك الواد والتوزر والنفطة اللي كان يسقوا الواحة، وفي جهة دقاش والوديان كانت هنالك عيون جارية، مجموعة عيون، هذاك علاش سموها الوديان.
1: أيوة.
2: كل عين عندها واد خاص بها، ساقي خاص بها. وبالفعل العيون هذه والوديان هذه كانت ملاذ للسكان في فصل الصيف.
1: نعم.
2: بالإضافة أنها يعني تروي للواحة. أيوة. كنا في الصيف العائلات وصغار وكبار وحتى النساء في الليل يمشوا للواد باش يعوموا ويتبردوا شوي. مع الأسف
1: اسمح لي سيدي رضوان، كنا شمعنا متى ذلك لم يعود كذلك؟
2: مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد كما ذكر الأستاذ محمد،
1: نظبت العيون جفت
2: منذ الثمانيات، نظبت العيون تماما. أقول تماما، ما بقي في جديد تقريبا، ربما مازال عفوا شوية الناس اللي يمشوا في تمغزة الشلالات هذيك. أيوة. هذيك العيون الوحيدة اللي بقت يعني آثار. صحيح. للعيون القديمة. ما عدا ذلك نظبت كل العيون، ونظب والتوزر ونظب والنفطة ونظبت يعني عيون الوديان مع الأسف، وعوضتها الأبار الارتوازية اللي هي كانت سبب في نظوبها مع الأسف.
1: صحيح. وربما تم أسر بعض العيون، ربما تم أسرها حتى يتمكن من تغذية المائدة الجوفية ربما أكثر.
2: اي قبل كانت هكاكا العيون. أيوة. يعني كانت الاهالي تحفر العيون في الوديان. أيوة. مثلا.
1: نعم. فهمتني؟
2: لا، وكل جر كما جر. أيوة. يعني هو كل قسم من الواحه. أيوة. فهمتني؟ لا، عنده عين تسقي فيه يعني. أيوة. يحفرها الاهالي نتاعه والفلاح نتاعه ويستغلوها. نعم. للسقي، لكن في المزر نتاع العين وموجود العين. العين يحفرها في شكل يعني قمع انوطنوا.
1: صحيح.
2: فهمتني؟ لا،
1: قمعيه الشكل.
2: قمعيه الشكل. أيوة. وتاخذ وين موجود العيون تلقى مساحة كاملة.
1: صحيح.
2: عبارة على يعني 200-300 متر مربع وأكثر.
1: أيوة.
2: تستغل للسباحة ولجلب الماء.
1: طيب.
2: وحتى للحيوانات.
1: طيب طيب سيدي رضوان صبري، وأنت شاهد على العصر يعني في تلك الفترة في زمن الستينات والسبعينات، كيف كنتم تتصرفون مع تلك الأودية؟
2: عشتها، كنا يعني في الصيف كنا يعني نمشوا للواد، الناس كنت تمشي للواد باش ولو احنا تتبحبح. يعني مش يفرهد شوية. على
1: ولابد أن هنالك مناخ محلي بالقرب من تلك الأودية.
2: هي الأودية. أيوة. كانت تلعب دور كبير، لأن الشبكة نتاع السواقي. أيوة. الموجودة كانت تلعب دور كبير في تلطيف الجو.
1: يعني
2: هذيك شبكة كبيرة بفعل التبخر.
1: أيوة.
2: تولي تلطف الجو شيء، وهذا كانش حتى الأحياء القريبة من الواحة.
1: نعم.
2: في الصيف تكون أفضل وأبرد من الأحياء الداخلية نتاع المدينة الداخلية.
1: نعم.
2: ويتم استغلالها من ناحية هذه. فهمتني؟ وثم حتى برشا ناس يعني حيمشوا حتى يخرجوا الواحة العشية. أي. يتفسحوا شوية باش يلقوا شوية يعني نسمة باردة بفعل الماء هذاك يعني الموجود متاع الأودية ومتاع السواق. مع الأسف الشديد نظبت.
1: أيوه.
2: وكان عندها تأثير وما زال عندها تأثير سلبي جدا على تلطيف الطقس. معاش طقس ملطف. نعم. يعني خاصة مع التغيرات المناخية الموجودة حاليا والارتفاع الشديد في الحرارة، مع الأسف ولات يعني فصل الصيف أصبح يعني لا أقول لا يطاق.
1: أيوة.
2: مع الأسف.
1: نعم. نتجه صوب سيدي العيد غزالة، بالنسبة ليك النفزاوة وخاصة الجريد، فيه نبض الزمان لأن حتى كنا تمشي له وتعود إليه إلى تلك المناطق.
3: ربما أنا آخر جيل، أنا آخر جيل،
1: آخر عقود
3: اللي حضر اللي يحكي فيه تو سيدي صبري. خرجت عليه. خرجت على الواد. أنا عندي تصور مثلا مصورهم عام 92.
1: إيه؟
3: رهيب جدا الواد في توزة. إحنا نسموه فيه واد دار الشعب غاديك أو دار.
1: علاش دار الشعب؟ لأنه ينطلق من دار الشعب.
3: لأن ثم المقر نتاع دار الشعب هي دار ثقافة. كان وراها الواد، وكانت عندنا هواية وهو صيد الأسماك نسموه فيه الترس.
1: هيك
3: هو حوت كبير ما ناكلوش رانا نصطادوه وبعد نرجعوه. والى يومنا هذا احنا قاعدين نسالوا كيف جاء اصلا النوع تاع الحوت هذا يوصل قرب تاع 11 سم الكبر نتاع مش كبير
1: باش هوايه في الحقيقه.
3: كنا نمشي نصطادوا غاديك كنا نخرجوا في الليل كان ثم بعض النسوه وقت وقت الغسيل نتاع الصوف وكذا كانوا يخرجوا كان كل شيء في الواد حتى الحس نتاع الحس تاع الواد نسمعوه كي يبدا هرهار. ربما بقت مدينه طوزر الوحيده مازالت فيها شويه جداول الحامه ما عادتش تقيش ما عادتش كيف في شريط نفزه ما عادش قابس ما عادش صدمه كل اللي قرا عليها في التاريخ ما عادش بقيت شوي معناها بقوا محافظين عليها شوي ولكن الاشياء هذه عوضتها ربما الجوابي طولت في كل غابه تلقى كيما البيسي معناها جابي كبيرة يعم فيه. ربما في الثمانينات بحكم ان الوالد نتاعي كان يخدم في الفلاحه وكان في اللي سونتاج كبار هو بدا بالمشروع نتاع ابن شباط اللي فيه شو قديش من مئات الابار اللي تحفرت وكانت الماكينه الموجوده اسمها فامارس 20 مارس بعد خرجت هذه توصل قرابه 2000 متر حفران وكانت تخرج حتى في الماء سخون هذه من الابار العميقه هذه من الاشياء اللي ونبهوا عليه ولكن من الاشياء على اساس ان هي المياه الحاره معناها كاستعداد لبناء مشروع فلاحي جديد وهي البيوت المكيفة
1: صحيح
3: ولكن ما كانش بعد رونتابل برشا خاصة كان المطار في طوزر كان يصد ولكن كانت عندها نتائج وخيمة برشا
1: استنزاف
3: اي على النخل مش على النخل في حد ذاته وهو على الأشجار المثمرة الأخرى اللي كانت تتغذى من الواد ثم أشياء ما أنا خلطنا عليها التو كما كان يحكي سيدي محمد وسيدي صبري ثم برشا أشياء خلطنا لها وشفناها وكنا نخرجوا لأن في الصيف كانت الإمكانيات محدودة ما نجموش باش نمشوا إلى الساحل كان المقر نتاعنا وهو شو اسمه هو باش نمشوا للواد وخاصة بعد نص النهار لأن تولي المنازل نتاعنا سخونة مش كما توب معناها مكيفة كنا نمشوا نعدوا عشوية كاملة أحد الوديان حنا نرجعوا وبياتنا هم يخرجوا في الليل يخرجوا في الليل يتمتع تو حاليا ما عادش والحاجة الواد ما عادش
1: صحيح
3: ما مش موجود وحتى معناها الواد تلقاه كان قبل على الأقل حاجة أنا نذكر كنا نعمل بلانجون في الواد معناها تو مستحيل معناها واحد كان بلانجون يموت تو حاليا الواد يمكن 5 سنتي على عرض 120
1: صحيح هو في الحقيقة هو الواحة في حد ذاتها هي حول هي توجد مناخ محلي لكن مناخ محلي من شأنه أن يرتف الجو تفضل أستاذ العزيز
2: حابة نظيف ذكرني سي العيد تو في نادرة من أول شخص من دقاش مهبط تصويرة قبل ما قلت لك كنا نعوم في العيون
1: نعم
2: تو ولت عنا يعني القنوات المدفونة تحت الأرض ونلقوا كالرقارات صغيرة شوية متاع متر تقريبا واحد مسكين مصور يعوم في رقارة وكاتب تحتها المساند الرسمي للصيف في دقاش تلمو يعني الناس وقت مشتاقة باش تعوم في الماء
1: لولا ذلك
0: فيما يتعلق بالعيون وهنا ربما على نبزاوة الخطر تتكلم نعم على الوديان احنا في نبزاوة العين تاخذ شكل دائرة تقريبا متسعة ربما وقطرها 50-60-100 متر
1: صح
0: هكذا دائرة لماذا؟ لأن تاريخيا كان يقع تجميع الماء في ذلك وينطلق من ذلك للواحة فذلك الماء يستغل للسباحة الأطفال في النهار والرجال وحتى النساء في الليل طبعا الحال ولكن بعد العيون العميقة خاصة قد أحدثت تغييرا كبيرا في الواحة كانت مليئة بكثير من الأشجار المثمرة غير النخيل
1: صحيح
0: فوقع القضاء عليه تقريبا لم تتحمل المياه الساخنة فالواحة في الوقت الحاضر نجد النخيل نعم ولكن الأشجار المثمرة الكثيفة إذا لم تعد موجودة تقريبا
1: قبل أن نتوجه نحو سيدي رضوان صبري للتحدث ربما عن بعض المفاهيم التي لها علاقة بفصل الصيف حسب القاموس الجريدي نحب نطلب من الأستاذ العزيز محمد ضيفلة لأوفياء الثقافة في الصيفية، هل حددتم مثلا الفرق بين مجال نفسه ومجال الجريد؟
0: هو في الحقيقة تاريخيا أو في كثير من الفترات إداريا نفساوة كانت تابعة للجريد، هذا القرن 19 مثلا، حيث هي قيادة الجريد تدخل فيها وطنان في نفساوة تاريخيا، ولكن واستمر ربما حتى بعد الاستقلال مباشرة معتمديات قبلي أطبعت إلى ولاية كانت تسمى ولاية توزر. ولكن تعرف أن شط الجريد واختراق شط الجريد والطريق من توزر إلى قبلي كانت صعبة، فجماعة نفزاوة كانوا يطالبون مع 56 يطالبون بالانضمام إلى جابس باعتبار أن طريقة سلكة وسهلة الانتقال. فعلا عام 58 إذن وقع فصل بين نفزاوة وجريد، فأصبح جريد هو جريد مع ولاية توزر الحالية، ونفزاوة الاسم هو الاسم سواء جريد أو نفزاوة غير موجود إداريا إنشانا، ولكن المجال الذي يسمى تاريخيا بنفزاوة أصبح تابعا لولاية جابس قبل أن يستقل بذاته سنة 81 ليصبح ولاية قبلية.
1: تفضل سيدي العيد.
3: هو المصطلح تاع بلاد الجريد أو وطن الجريد هو كما حكى سيدي محمد في الأول على أساس أن كل منطقة فيها الجريد متاع الخال. هو تاريخيا بلاد الجريد راهي تبدأ من قفصة وتوزر نفطة منطقة الزابوت سوف وصولا إلى نفزاوة إلى قابسرة. أظل ما يعبر عليه بالوطن الكل الأكبر، وبعد بدأت تتقلص نوعا حتى ولت في التسميات حاليا في الفترة الحديثة أو المعاصرة على أساس أن بلاد الجريد أو الجريدية بصفة عامة هم يحكوا على ولاية توزر، ولكن حتى نفزاوة راهي بلاد الجريد معناها، وثم علاقة ما بين نفزاوة وتوزر في ثم برشا عادات قرب لبعضها، في حتى في النسب، حتى في أنا كنشوف مثلا جماعة زدادة والوحدين قرب برشا السوق العد معناها قرابة أقل من 40 كيلومتر يفصلوا عليهم، لكن ثم هناك العديد رغم العدد، وعندنا بارشة مفهوم الجاليات الروح هم المجموعات معناها رو عندنا قرابة نقولوا ثلث أنا ثلث ولاية توزر رغم من نفزاوة. واختصر رجع شوي أنا اللي قروا معايا في المشروع متاع كان إذا كان سيدي محمد في مشروع تاع بشني
0: بشني في بداية الثمانينات
3: كيف أعطوهم الأراضي الاستصلاح الأراضي ما تركوش ديارهم في توزر، أما رجعوا بحكم يمركوش الخل ولو ولت عندهم يحبوا يلوجوا على الملكية رجعوا استثمروا غديك، أما دائما يجي توزر. والتو علاقتنا علاقة طيبة ما بين زوج ولايات، وحتى ما بين أشخاص عندنا منطقة كاملة أو يعرفها سيدي محمد وسي صبري هم جماعة الشتاوي هم جماعة الشتوي انا الوالده نتاعي عمرها 74 سنه، تقول لي المنطقه
1: الاستاذ الجامعي احمد الشتوي
3: تقول كانوا يستقروا وين المعهد الفني ابو القاسم الشابي توزرته حاليا، كانت هذيك المنطقه قبل ما يتبنى في 69 المعهد، ثم استقرته حاليا في بلاصه نسمو فيها تو احنا في توز مثلا
0: اشتوى اصلا من نفزاوة معناها.
1: هو كاني ربما التقاليد الفلاحيه في الجريد اقدم منها في نفزاوة.
0: هو الفروقات بصفه عامه في نفزاوة الحياه تتوزع على قرى عديده جدا بالعشرات تاريخيا، في الجريد تتركز حول تجمعات كبرى ولكن قليلة العدد.
1: صحيح.
0: احنا نقول توزر نفطة مثلا يمكن أن نضيف الحامة ولكن عدده قليل. في نفزاوة تاريخيا العياشي في القرن 17 يقول سميت نفزاوة لأن فيها 1000 زاوية هكذا هو يقول، ولكن
1: على الكثرة
0: يتفق الرحالة والمؤرخون على كثرة القرى، وفعلا هناك عشرات من القرى في القرن 19 كانت حوالي 60 أو 50 قرية مختلفة كل واحدة لها عاداتها وتقاليدها.
1: صحيح. شكرا سيدي رضوان، أنت تبارك الله عليك سيد العارفين في هذا التراث في المجال هذايا، وأنت لابد أن باش تقول لنا ربما بعض المفاهيم، ونحن ما نساوش أن الموضوع متاعنا هو الصيف في نفزاوة وفي الجريد، هل هنالك بعض المفاهيم التي ترتبط بما يسمى بفصل الصيف في القاموس الجريدي مثلا؟
2: بالفعل احنا اللهجه الجريديه معروفه حتى كي أي إنسان في تونس يسمع واحد جريدي يعرف اللي هو جريدي. وبالنسبة للصيف اللي هو مشهور بالحرارة يعني يتميز بالحرارة نتاعه، فما بعض يعني مفاهيم اللي هي عندها علاقة بالصيف الحار. المفهوم الأول اللي نحب نعرف به باش نذكر به شيء، أن في جريد ما نقولوش سخانة، تتقال السخانة مش ما تتقالش، لكن الأصل نقوله الحمو.
1: اللي هي الحرارة،
2: اللي هي الحرارة. والحمو هذا دي فترات في فصل الصيف اللي الحرارة ترتفع فيه برشة برشة برشة، يولوا الحمو يولوا يقولوا الحمان. الحمان هي درجة أكثر من الحمو،
1: درجة من
2: الحمو، قصة من الحمو. داير وقت وعثم الحمان الناس تراها يعني تتشفع من شدة الحرارة. إلا الفلاح فلاح يعودوا فرحين بالحمان ليش يقولون؟ يقول فهم دي لأن لولا الحمان أروا التمر ما يتيبش. نتذكر ولدتي لأرحمها تقعد هكا تتشكى فهمتني لها من الحمو، يقول لها والدي أحمدي ربي كون مشوا الحمان نظمك فاش يتيبوا هالتمرات. فهمتني لها بيه هذه بالنسبة للحمان هذا جستما. فما فترات القدم في الرزنامة الفلاحية التقليدية القديمة، كيف معنا في الشتاء، في الشتاء نتحدث عن القرة، القرر
1: صحيح،
2: قرة المعزة، قرة قرة العزارة إلى غير قرة غيلان. فهمتي؟ احنا في الصيف عندنا المقابل تاع القرة سموهم الوغرة.
1: الوغرة،
2: الوغرة. أيوة. ومجموعة الوغرات.
1: ايش معناتها هذه
2: الوغرة؟ هي فترة معينة من الصيف ترتفع فيها الحرارة 49 50 إلى غير ذلك، سموها الوغرة. هذيك الوغرة فهمتني؟ لا وهو قسمينها تقريبا في الرزنامة التقليدية تقريبا ثم خمس وغرات
1: هكا على مطولهم هذوما،
2: أي خمس وغرات. من اللي يدخل الصيف، الصيف يدخل يوم 29 ماي هيك. تقريبا كل 18 يوم ثم وغرة فهمتني؟ لا والوغرات عندهم أسماء طبعا ذكرت بوجالة. عندنا الثريا، عيوق، عصية، النجمات والمرزم. هذوما الوغرات متسميين باسم كواكب في السماء. علاش سموهم كواكب؟ ان تقريبا بالتجربه التاريخيه الطويله تعرف ان الخارطه نتاع السماء فهمتي كيما الخارطه نتاع الجغرافيا نتاع الارض، ثم خريطه السماء ثم نجوم، تظهر نجوم معينه تظهر في فتره معينه من السماء. كل نجم يظهر فهمتني لفتره معينه تظهر معها وغره، فيسموا الوغرات بس من نجم
1: نجم يدور
2: فهمتني. هذوك هما يسموهم الوغرات. هذوما توصل فيه هي ما يقارب اليوم ما نسميه اليوم في علم المناخ بال اسمها الغطاء
1: الغلاف،
2: مش الغلاف لا سامحني،
3: القبة
2: الحرارية. هي القبة هذيك هي الوغرة، هي القبة الحرارية. فهمتي؟ الصعيب فيها الوغرة شنو هو؟ انها تجي 3 4 ايام يعني حرارة مرتفعة في النهار ما يسالش مقبولة يعني عادي جدا، بس المسألة في الليل، ان في الليل تبقى الحرارة مرتفعة. اتذكر مرة في المحرار 41 درجة في نص الليل. 41 في نص الليل. واكثر من ذلك ما ثمش حراك، الهواء ساكن سكون كامل، يعني عبارة على كارت بوستال.
1: نعم.
2: هذاك اللي قلق شوية الناس مثيلا.
1: دونك إذا كان بداهم تقلق الناس شوية، نحب نتجه صوب الأستاذ العزيز سي محمد ضيفلة. تمضية الوقت، إحنا تولى محل في فصل الصيف، لكن تمضية الوقت في الجريد ولا في زاوة على طول السنة، ثم فيما بعد سنتفرد بفترة الصيف.
5: نعم. هو لجميع الفئات تقريبا، هناك من الأطفال،
1: صحيح،
5: الرجال، صحيح، النساء، كل له طريقته
1: طبعًا.
5: وهناك ما هو فردي والعائلي، وهناك المجموعة. لو نبدأ بالمجموعة، في السبعينات وربما قبل ذلك لسوء أدري، ولكن في الثمانينات والسبعينات كانت تتكثف الأنشطة الثقافية في قبلي مثلا، إثر عودة الطلبة والموظفين، تلقى معلمين يدرسون خارج المنطقة يعودون، فتتكثف الأنشطة الثقافية، تلقى محاضرات، منابر نقاش، تلقاها فرقة المسرح، تلقاها غير موجودة خلال السنة، ولكنها تنشط تقريبا من جوا، تبدا يتدربون ويتمرنون وكذا، بحيث نادي الرسم ونادي التصوير.
1: نعم.
5: تتكثف هذه النوع من الـ من الـ من الانشطه الثقافيه في نفزاوة، واساسا في التجمعات الكبرى كما نقولوا قبلي ودوز.
1: نعم.
5: هذه خاصيه كانت موجوده في نفزاوة.
0: ولكن هذين هم المثقفين إن شاء الله.
1: أيوة.
0: ولكن أيضا فيما يتعلق ببقية السكان، كما نتحدث عن الأطفال مثلا، الأطفال نحن تحدثنا في بداية الحلقة حول هؤلاء الأطفال الذين يقصدون العيون.
1: صحيح. والأودية.
0: والأودية. ولكن حتى بعد عندما نقص الماء وعندما نذبت العيون الطبيعية.
1: أيوة.
0: ولكن الجوابي
1: أيوة. أنا صحيح. التي عوضت
0: العيون. ولكن ثم في قليلة من الأطفال منذ ذلك الحين في السبعينات والثمانينات كشفها في المصائف، خاصة كانوا يقضون تلقى أنذاك أسبوعان أو ثلاثة أسابيع مع المنظمات متاعهم، يمشي يذهبون إلى سواحل البحر، وعادة يعرفون مناطق مدن ساحلية كمستير والمهدية وسوسة، وربما أقرب جابس ولا جربة ولا جرجيس، أو أبعد أيضا بالنسبة للكشافة خاصة برج السدرية والرمال في بنزر.
1: نعم.
0: بحيث توجه بصفة عامة لهؤلاء الأطفال لا يتوجهون إلى مناطق جبلية مثلا، رغم وجود مناطق لاستضافة الأطفال والنوادي في مناطق الداخلية. نقول عند راهم.
1: صحيح.
0: احنا عند راهم درسناها في نص أين قضيت عطلتك في عين دراهم عند خالتي إلى آخره، ولكن احنا
1: تخيلتوها بالصورة،
0: لم تكن لدينا النموذج، لا نذهب إلى عين دراهم باعتبار أن عين دراهم لا يوجد فيها ماء ولا بحر ولا غيره، ولكن النموذج عندنا هو أن يكون هناك صيفي. هذه بالنسبة لمنظمات كما قلت المصائف والكشافة نشطت خاصة منذ بعد الاستقلال تقريبا في الستينات والسبعينات، وكان لها نشاطه يؤثر فيما بعد، هذا ربما سنراه أولئك الأطفال عندما يكبرون وتصبح عندهم هم توجه نحو المناطق الساحلية. بقي للرجال وللشباب، هذه أيضا الشباب يقومون بدورات رياضية، لاحظتها في قبلي مثلا كانوا يقومون بدورات في كرة القدم في بين الأحياء.
1: أيوة.
0: ومسابقات، ويوميا تقريبا بين الأحياء تلقى حتى 10 فرق، كل مجموعة يكونون فريقا ومنافسات ومسابقات تستمر مدة طويلة في الصيف.
1: نعم.
0: ولكن أيضا سلمونج هناك علاقة أيضا مع ألواحة في حد ذاتها.
1: أيوة.
0: تعرف
1: كيفيش.
0: أن التمور لا تنضج في نفس الفترة، وأنا هناك
1: طبعاً.
0: كل فترة أول أنواع التمور اللي تنضج في نقول الأسبوع الأخير من شهر جويل للسوادر في الجريد ربما كيف هو العماري، هذا أول أنواع التمور. معناها الناس يستقبلوا بروح أخرى، وكانما بداية التمر إن شاء الله، وتعرف أن علاقة الاقتصاد في نفس زاوية جريدة أيضا
1: بالتمر
0: علاقة هيكلية إن شاء الله أساسية، فذلك يقول يبشر يبشر بالعماري، ثم بعد جمعة تتقاطر بقية الأنواع، وكأنما الناس ينتظرون كل يوم أو كل 3-4 أيام نوع جديد، الهيسة، القصبي، معرفش الأسماء، ربما بعض الأسماء تختلف بين بين الجريد ونفزاوة، ولكن بصفة عامة فما كثير من الأنواع التي تتكرر. هذه تبقى مستمرة، هذه نقول لك من أواخر جويلية إلى سبتمبر، إلى أن تنضج الدجلة إن شاء الله في أواخر سبتمبر. إذا على امتداد، هذه امتداد شهرين أو 3 أشهر كل مدة. نعم، نستقبل الصيف بهذه الثمار إن شاء الله الجميلة. نعم.
1: بارك الله فيك سي محمد، أنت توما تفتأ تذكر لنا هذه الأشياء وتفيد أو فيها الثقافية، بارك الله فيك. أنا مقابل هذا والمشي والجاي متاعك نحبش نهدي لك هدية.
0: نعم.
1: وتعرف لنا احترتش نهدي لك، حتى اهتديت لأني أنت نعرفك تجل العلاقات الأسرية، ونعرفك أنت تحب ياسر الوالدة الله يرحمها، وعندك علاقات كبيرة بها. نحب نهدي لك هدية في هذا المجال، وصية أم. الوصية أم هذه أغنية تقول بكلمة بسيطة جدا تعبر على ما يخالج صدرك. شوف الأم ايش تقول: يا وليدي يا راوب حليبي، على قد ما ربيت صبح وعشية، وعلى قد ما قاسيت من جور الزمن، نوصيك يا وليدي متخون الوطن.
0: لو
1: نستمع ثم الترحال يستمر.

الزمن شور الزمن وصيل صامت في المحن صابت.

0: ممتازة.
1: نواصل. إذن نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنشي بورغو. أما الهندسة الصوتية فهي من صنع الأنامل الذهبية لسنية الهدياوي. وأن موضوع اليوم هو ترحال في مجال صيف الجريد ونفزاوة، ونسعد بالضيوف الأعزاء وهم على التوالي الأستاذ محمد ضيفلة، والأستاذ رضوان صبري، والأستاذ العيد غزالة. أستاذ سيدي رضوان، كان عندك إضافة منذ حين حول ما قيل
2: على ذكر أنواع التمور؟ حبيت نعمل الإضافة هذه ذكر بها سي محمد.
1: تفضلي.
2: العماري هو نوع من أنواع التمور، وهو نوع مشهور جدا، ما فماش حتى جريدي ولا نفزاوي ما يعرفش العماري وما كلاش العماري. العماري هو علاش قولي هالشهرة هذه كل العماري؟ ما هوش من أجود التمور، بالعكس هو تمور من نوع المتوسطة وحتى دور المتوسطة، لكن شهرة
1: القيمة بتاعه من جات
2: موجودة في كونه أول نوع متاع تمور
1: باكورات
2: دي. باكورات. وقبل ما بكري في الرزنامة الصيفية في فلاحية يقولك العماري يطيح البسرة، نقوله احنا يطيح في 40 في الصيف. العماري التمر كتبت الطيب توصل تكون خضرة سموها بلحة، وبعد صفات ولي بسرة. طياح البسرة كان حدث كبير جدا. يعني يكون يعسوا عليه الناس الكل، وتلقى الناس يعني عندهم نخلة والاثنين موجودة في في في في في رؤوس العيون، ويثم الحرارة أكثر، ثموا نطيح البسرة الأول. وقت نطيح البسرة
1: تبشر
2: يجيبوها للمراقب ذكري. أي نعم، يجيبوها للمراقب ويبشروا الناس، يبشروا بعضهم. هوش قالك البسرة طاحت في أربع صيف؟ لأن البسرة تبشر بالخير.
1: صحيح.
2: لأن منها هي بشوي اللي تبدأ أنواع الأخرى تطيب بشوي بشوي.
1: أيوة.
2: واللي الخير يعني يجي الجريد، تولي الناس بها في التمر، تولي تاكل في التمر إلى غير ذلك. هذيك على شهرة العماري حبيت نعمل ملاحظة هذه.
1: جميل جدا. أستاذ العيد، العيد غزالة،
3: أنا حبيت نضيف على اللي قالته سيدي محمد على أساس كيفاش نقضوا الصيف. اللي خلطت عليها هناك، خلطت على زوز أشياء.
1: فما
3: حكاية صحيحة تاع سيدي محمد، حتى احنا نعملوا الدورات الرياضية ونسموها باسم جوار قديم ولا حاجة باش على الأقل الناس تتذكرها، دورة فلان دورة فلان، وتاع الحمى كل موجودين. ولكن اللي خلطت عليها هنا خلطتش مثلا على النسوة، هو على طول العام النسوة نتاعنا مثلا عندهم المنسج، ولكن في الصيف تكثر النسوة، خاصة الفتيات اللي كانت تقرأ تولي تربط غاديك في الوحدين هذه الأولى
1: في المنسج
3: أي في المنسج. احنا صغار كانت في السقيفة، السقيفة كانت كبيرة بحاجة. بالنسبة احنا الصغار نلعبوا السيك، بالنسبة للكبار يلعبوا الخربقة. وديما ما كنا بحكم أن درجة الحرارة برشا
1: بذكاء كبيرة كخربقة
3: أي. وكانت شوف وكانت درجة الحرارة برشا ما نجموش نلعبوا البرا، كان كل عشية فايت. كانت السقيفة كبيرة فيها جانب للرجال، وثم جانب للصغار، وثم الجانب بعيد شوي هيك. اي اما تكون العائله ساعات تتقابل العائله الموسعه. شو معنى العائله الموسعه؟ لان حتى الغداء مثلا يكون جماع. تعرف معنى جماع؟ يروح ساعات تلقى 40 قسمين، صغار رجال وحدهم والنساء وحدهم. صحيح جت الثمانينات طورنا هيك شوي، ولينا نمشوا دار الشعب، ولينا نمشوا نطالعوا. كانت قبل في دار الشعب عن مجال للفولي مثلا، نمشوا مثلا نطالعوا غاديك. بالنسبه الى المهرجانات تعتبر حديثا نوعا ما، خاصه نحكي على مثلا على ولايه توزر مثلا حديثا، رغم ان راهو زوز مهرجانات الباهين في ولايه توزر مش موجودين في الولايه، اللي هو في دقيش واللي هو موجود في نفط. بالنسبة إلى توصل حتى المسرح صغير برشا.
1: على كل حال في الولاية.
3: أي في الـ في الـ في الولاية. أما كانت كان الأنشطة دي موجودة في الـ في الـ في الصيف، اللي ما نجموش نعملوه في الشتاء باش تعمل في الصيف.
1: جميل جميل جدا. سيدي رضوان صبري، خاطر توا السيدات والسادة وفي الثقافية يقولوا لي هاو عندك ضيوف تبارك الله عليهم عندهم باع وذاع وذراع في هذا الاختصاص، وحسب الموضوع متاعنا تسألهم شنية الطرق ووسائل مقاومة الحرارة في هذه المنطقة اللي نحن في الغالب نقولوا راه حارة بالنسبة لنا، لكن ربما هنالك العديد من الأشياء التي يتعود بها الإنسان لمقاومة تلك الحرارة، أليس كذلك؟
2: بالفعل. أول الطرق الموروثة من قديم الزمان هي السكن، نوع السكن. فالسكن هو عنده علاقة بالطقس.
1: تقصد الهندسة المسكن،
2: الهندسة والمواد، مواد البناء أهم شيء.
1: بارك الله فيك.
2: مواد البناء
1: كيف يا شيخ؟
2: هو الجريديين واللفزويين من بكري نستعمل المواد الإنشائية الموجودة في المنطقة. المواد الإنشائية الموجودة هي عندنا الطين خاصة، والطين معروف يبرد شوي،
1: عازل،
2: إما عازل ويبرد في حد ذاته يبرد، إما نستعملوه مباشرة الطين فهمتني، لا ولا نطيبوه ونستعملوه نعملوه نعنوه كالياجور القالب، لكن هذا مصنوع من الطين فهمتني. لا يبنوا بالطين. كيفاش يبنوا بالطين؟ في عوض الاسمنت نبنوا بالطين الجدران. ونعمل جدران عريضه،
1: يعني تستعمل الملاط عباره
2: عن الملاط بالطين في عوض الاسمنت. وجدران نعملوها عريضه من 80 حتى المتر، عوض الجدارين نعمل حتى 80 باش يكون واقي من الحراره. ونليسوا، يقولوا احنا نليسوا الليقه هذه سموها نليسوا بنوع من الطين، الطين سموه التنش، نوع من الطين، الطين المستخضر شويه فهمتني. والارضيه كيف كيف نعملوها من الطين، الارضيه ما فماش ما كانش ثم الزليز وما كانش ثم السماء. والصباح بكري، الصباح بكري يكون مازال الجو طري شوي، نفرحوا الديار، البيوت هي الديار سموها
1: صحيح،
2: ويرششوها بالماء. يرششوها بالماء وسكروها باش تبقى شاده شويه شويه يعني
1: كنداء
2: شويه. ايوه هذيك فهمتي، هذيك الطريقه المثلى اللي نستعملوها فهمتي باش نحافظ وما نخرجوش. ما نخرجوش يعني الحاجيات نخذها صباح بكري. على فكره يعني نكته يعني فما جاء نهار شيلي قوي برشا فهمتني ولا لا؟ واحد كلم صاحبه في جديد، قال له واش عاملين في الشيلي؟ قال له نقوم الصباح نصلوا الفجر ونرجعوا نقيلوا.
1: من الفجر
2: يقيلوا. ايوا هكا نصلوا الفجر ونقيلوا. يعني ما نخرجوش فهمتني.
1: سيدي رضوان تسمح لي بالله، زاد ثم حتى هكا الطريقه بتاع في البناء بالنسبه للمساكن من حيث قربها من المساكن الاخرى، وحتى الان كيف هي انه ضيقه وحشوك الصيبات هذاك كيفاش مظلل يعني.
2: نسموه احنا البناءات متلاصقه. ما فماش بناءات فرديه كما الفيلات توا. الحواش حوش في جنب حوش جنب حوش فهمتني. والأزقة الضيقة في المدينة فهمتني،
1: من شأن أن تظلل هذه
2: تظل. وفي بعض أجزاء من الأزقة هذيك تكون من مسقفة
0: بورتال
2: يسموها البورتال. وأشهر براطيل موجودة في تونس خاصة وفي نفتا وفي المدينة وفي نفسها عندنا براطيل تاع أولاد الهاتف، أولاد الهاتف معروفة. والبراطيل هذوما تلقاها يعني ضيق وتلقاها حي في الأجنب نتاعو نعملوا دكانة منا ودكانة منا
1: شنو قعدوا
2: يقعدوا فيها الناس فهمتني لا باش يتحدثوا ويكون فيها يعني نوع من شوي نسيم تعدي فيه. هذا
1: مجرى للهواء. نعم مازال ثم طرق ووسائل اخرى لمقاومه الحراره ربما؟
2: فما يعني الواح.
1: ايوه
2: لكن الواح تعرف الواح يمشوا لها كان الرجال ما يمشوش النساء
1: هيك
2: مع الاسف. اي في جريد المراه ما تخدمش في الفلاحه، تخدم في المنزل. أيوة. كما ذكر سعيد انا في الصيف تنشط حرارة
1: المرأة في المنسج، المرأة في
2: المنسج. دونك الصغار نمشوا للواحة فهمتي لا نبدلوا جو ونوسعوا بالنا شوي ورجع كيف فهمتني لا.
1: تفضل سي محمد ضيف الله.
0: هو سي المنجي في نحكي عن نفزة على الاقل. كثير من القرى كانت توجد داخل الواحة.
1: أيوة.
0: بمعنى عندها ميكرو كليما خاصة
1: صحيح.
0: خاصة بها.
1: أيوة. محلي.
0: نعم. فشيلي الرمال او الرمال او الحراره لا تخترق الواحه ان شاء الله، فيلطف الرمله مثلا لا تصل عندما نقول قبلي والا غيرها من القرى التي تحيط بها الواحه، سواء الحراره او البرد او الرمال تخف حيث داخل الواحه الرمله مش كثيره عندما نقول الرياح يخف كذلك في الحراره.
1: سمعت الرياح المحليه الخاصه اللي هي خاصه بالواحه
0: الشيلي ولا الغربي كذلك فيما يتعلق ببناء المنازل، واعتقد هذا ايضا يصح على الجريد، توجه الغرف نقولوا احسن الغرف اما قبليه ولا بحريه، بحريه بمعنى متجهه نحو الشرق.
1: أيوة.
0: والقبليه متجهه نحو الجنوب، اذا هذه تكون من حيث الـ الـ الـ البرد معناها الحراره لا تكون ساخنه، أسوأ الدور تلك التي تتجه غربا مثلا تغرب فيها الشمس.
1: يقولوا ديما الدار هي دارين ثم دار ثم نصف دار ثم الغربيه هي شيء
0: كانت مراعيه تماما لا تجد منزلا ما عندوش أو لا يركز على أن تتجه الغرف نحو الشرق البحري كما يقولوا بحرنا نتيجة حتى التسمية في حد ذاتها تدل على أن هناك لطافة في الحرارة. لكن أردت أن أعرج على نقطة أشار لها السيد عيد منذ حين وهو الألعاب. هو ذكر السيك. السيك هذه تكثر الألعاب في الصيف. لماذا؟ لأن
1: سمح لي سي محمد اسمح لي وفي الثقافية شنو هو السيك؟
0: السيك هو لعبة عبارة عن عصي تقريبا طول العصا من
1: جريد النخل.
0: من جريد النخل نعم. تكون جانب منها أخضر والجانب الآخر يكون مقطوعا بحيث أبيض. ترمى تلك الأبيض نعم بحيث ترمى أربع قطاع أعتقد ترمى هكذا وأنت
1: أكثرها بالأخضر أربع السيك نعم السيك يبدأ واحد برك بيضة الأخضر يكون أخضر
0: ثم عندك سيك. نعم هذه لعبة ثم لعبة أخرى في الصيف مثلا لعبة احنا في نفزاوة يقول القرش. القرش هو نوع من البلح الأخضر يردم في وإحدى إحدى القطاع تكون قرشت بحيث أنها نصف نصف بلحة وتردم وكل طفل من الأطفال تكون لديه شوكة يغرسها في ذلك القدس من الرمل الذي يغطي البلح الذي يفوز هو الذي تكون يستطيع أن يخرج تلك النصف البلحة تلك
1: فهو حتى احنا الكرش عندنا كانه هيك الفتره التي تسبق رمضان
0: لا لا, لا هذه لعبه هذه لعبه في حد ذاتها هناك ايضا في الصيف السودري اللعب بالاحذيه احنا نسموها الجلاد الجلاد نعم فردتي الحذاء إن كان متوجهين نفس التوجه فوق أو الأسفل أو وفيها أيضا فردة إلى آخره لعبة هذه لعبة صيفية أيضا ولكن أيضا هناك أنا أشرت إلى بعض كيف لم أشر إلى الفتيات كيف قضينا الصيف هناك أنا أذكر جيدا في جرسين هنا في الليل يخرجنا
1: في الجرسين وهي في قبلي
0: نعم يخرجنا في الصيف وهذا من ذكرياتي في أواخر الستينات يخرجنا في على ضوء القمر ويغنينا احنا يسموه غناء ذاك يسموه تشبريش او في مناطق اخرى يسموه براش
1: كنت براش هو الجبراش كيف
0: نعم واغاني ليليه نعم في ضوء القمر وجلسنا في وضع دائره هكذا الكلمات لا اذكرها ولا استطيع ان اميزها وهن يرددنها باصوات مرتفعه في ذلك ضوء معناها صوره رومانسيه وجميله جدا هذه يقضينها الفتيات معناها الشابات أو الصبايا كما يقال إذن وهناك من الشباب من يخرج لعرق الرملة يخرج خارج البلدة عرق الرملة
1: ويقضون محل خارج الأدب
0: نعم خطر الواحة أنه عندما في العادة في الليل أو حتى قبل الغروب يصدر فيها نوع من الهواء البارد إن شاء الله جميل جدا ومنعش جدا كما قال السي رضوان منذ حين المنازل قريبة من البحر ذات طقس أعتقد جميل وجيد جدا فالصيف في هذه المناطق صحيح هناك حرارة مبالغ فيها وقبلي ربما من أحر المناطق في تونس قد تصل أو هناك أعتقد ريكور وصل إلى 55 درجة في الثلاثينات ولكن بصفة عامة راه أيضا هناك أوقات جيدة ومنعشة
1: نحب أن نذكر أوفياء الثقافية بأنه كلمة الرباج والشبراش والهدهدة هي كلمات تساوي نفس المعنى ولكن تختلف حسب مناطق من البلاد التونسية تفضل
3: بس نضيف شوية معناها رو حتى في بلاد الجريد بلاد الجريد عندنا نوعين من المساكن ثم مساكن بعيدة شوية على الواح وثم مساكن بلايص أخرين موجودين في قلب الواح نسيت حاجة واحدة باش نقول الصغار وني ساعات وني قضوا صحيح في الكتاتيب عندنا احنا نقولوا جامع يبدا مثلا فيه 20 في الصيف ما عادش 20 يولوا 100
1: الناس كل
3: يجبرونا باش نمشيو نقراو نحفظ القران ونحفظوا الفقه بلاصه اخرى نتبردوا فيها في الجريد مثلا وهو المساجد هو ثم سقيفة كبيرة
1: برتال
3: اي فص المسجد فص المسجد نلقوا فيها نلقوا فيها رجال كبار ديما موجودين غاديك في القيلة كل يعدوا خاصة هي فيها نوع كيما الكوروندير هيك تلقاهم ديما موجودين غاديك في الوقت الماضي اللي يتسامروا اللي يحكوا على القرآن يحكوا على شو
1: اسمه أستاذي العزيز رضوان صبري في أقل من دقيقة لأن مع الأسف الوقت داهمنا وربما في الحلقة القادمة هون نستدعيكم من تو باش تجيو إن شاء الله الأسبوع القادم ربما نجمو نتوسع في بعض المفاهيم الأخرى تفضل
2: حبيت زي إضافة فقط على السكن المساكن قديما كانت المساكن تبنى في الواح
1: نعم
2: وهذا ذكره التيجاني في رحلته يقول ما يلي على أهل وكثير من أهلها يعني المدينة إنما يسكنون بغابتها ولا مناسبة بين مباني الغابة ومباني داخل البلاد فإن مباني الغابة أضخم وأحسن هذه ظاهرة قديمة
1: مش ملك نسمع لك الأرض والكبارات
2: كانوا يبنوا في,
1: نعم.
2: في الواحة
1: نعم.
2: ويسكنوا في الواحة خاصة في الواحات القريبة من المدينة
1: أيوة جميل جميل جدا كلمة الختام تفضل سليد كانت كلمة ختام
3: بالنسبة إلى أن إلى بلاد الجريد ونفزاوة هناك العديد من العادات المتشابهة متشابهة حتى في فصل الصيف حسب التوم يحكي عليه سيدي محمد على أساس أن هي نفس العادات ولكن من ما يقال من الضعف عملنا قوة خاصة في فترة الستينات والسبعينات إمكانيات كانت ضعيفة نحكوش حتى على فترة التسعينات أو ما بعد التسعينات ولد إمكانيات وهنا ننسوا إلى البحر الإمكانيات الموجودة حتى الجسد كان متكيف مع الأحوال الجوية الحرارة أو الدنيا حامية كان متكيف مع هذه الأجواء
1: جميل جدا تفضل محمد
0: بصفة عامة هذه اللي كنا نتحدث عنه في حقيقة ينتمي إلى الماضي صحيح. وهذا تغير كثيرا
1: في الحلقة القادمة
0: الحلقة القادمة ربما نتحدث عن الحاضر
1: إن شاء الله سيدي رضوي يعني
2: والله هي حاجة واحدة نحب نرجع لها تحدثنا عليها في أول حصة أنه مع الأسف نأسف لنذوب الواد والعيون مع الأسف اللي كان عندها تأثير سلبي جدا
1: وصوروا ثم أساء كبير ياسر من طرف الفلاح اللي
2: عايشوه سواء كان عنده تأثير كبير جدا سواء على مستوى الواحة أو على مستوى الحياة اليومية يعني السكان مع الأسف
1: السيدات والسادة هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال وكان في مجال أفراح الصيف في جهة نفزاوة والجريد بالبلاد التونسية وكنا صحبة الرفقة الطيبة لأستاذ الأجيال محمد ضيفلة ولأستاذ التاريخ والجغرافيا السيد رضوان صبري وضيف العريف بالتراث الجريدي السيد العيد غزالة وبكل حب نودع أوفياء الثقافية وانتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى صيف أهالي جريد ونفزاوة مع أجمل تحيات المنشي بورج في الإعداد والتقديم للترحال وسونيا الهدياوي في الإخراج الإذاعي وفي آخر الكلام نقول لنا في الشمال طيور تغني وعشب وماء جرى سلسبيلا لنا في الجنوب جريد تعرى لشمس سناها يغطي النخيل شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء
4: ترحال في المجال
5: الأرض وردة صغرتي وريحتها
4: ترحال في المجال في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: قضايا في الفكر الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم عبر برنامج قضايا في الفكر الإسلامي، الذي أردنا أن نطرح من خلاله موضوعاً جديراً بالأهمية، وهو بر الوالدين. ولمناقشة هذا الموضوع يحضر معنا الدكتور لسعد بن حمودة، أستاذ في الفلسفة وإمام خطيب. أهلا بك دكتور.
3: أهلا أهلا، وشكرا على الدعوة، وشكرا على طرح هذا الموضوع يعني المهم.
2: وبالنسبة إليك دكتور، شكرا لقبولك الدعوة. دكتور، هذا الموضوع جدير بالطرح لأهميته في مجتمعنا اليوم. أردت أن ننطلق من مفهوم البر. ماذا نقصد بالبر؟ بر الأم، بر الأب، وبر الوالدين عموما.
3: البر، إن شئنا أن نقدم التعريف اللغوي للبر، البر لغة هو التوسع في الإحسان، وشرعا هو كل ما يقرب من رضا الوالدين ويجسد الوفاء لهما. وينقسم البر إلى ثلاث درجات في اتجاه الوالدين. أولا، يمكن أن نتحدث عن بر قلبي، وهو الامتنان والرضا والدعاء للوالدين والنية الصادقة، كما أمرنا بذلك سبحانه وتعالى في قوله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا أمر، وقل رب ارحمهما، أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نترحم عليهما، وهذا ما يجسد البر القلبي وهو الامتنان. البر القولي كذلك، يمكن أن نتحدث عن بر قولي، وهو اللين في الكلام وتجنب التأفف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. تجنب التأفف، خفض الصوت حينما نتحدث مع الوالدين، والبشر في الحديث معهما، نتحدث معهما بدون تحريك اليدين وبابتسامة.

0: وبوجه يعني مبشر. وإضافة إلى البر القولي والبر القلبي، هناك بر عملي وهو الطاعة، الطاعة للوالدين في المعروف، والإنفاق عليهما، والخدمة في يعني جانبهما، والدعم والوقوف بجانبهما عند كل حاجة. البر إذن ليس مناسبة تحتفى بها في يوم من الأيام في عيد الأم أو في بعض الأعياد، بل هو عيد يومي نحتفل به عبر سلوكنا وأخلاقنا تجاه والدينا. نعم
1: نعم، بالفعل دكتور، البر بر الوالدين يعد من أرقى القيم الإنسانية ومن أسمى الواجبات التي أكدتها الشرائع السماوية وأجمعت عليها الفطرة السليمة والعقول الراشدة. وهو بالفعل ليس مجرد عرف اجتماعي أو تقليد موروث، بل هو مبدأ أخلاقي وروحي يجسد عمق الارتباط بين الإنسان وأصل وجوده.
0: نعم، وهو كذلك يعني بر الوالدين هو مبدأ وجودي، وقد اخترنا هذا البر بطاعة الله سبحانه وتعالى. نقرأ مثلا في سورة الإسراء قوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا الحكم القضائي، وقضى ربك، يعني ليس هناك استناف أو تعقيب، هو حكم بات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا الاقتران ليس شكليا، بل هو أساسي بنيوي وجودي. فالوجود الإنساني يبدأ من مشيئة الله، ولكنه يتحقق ماديا عبر الوالدين. بر الوالدين هو إذن امتداد إن شئنا لرحمة الله على الأرض. ومن زاوية عقلية، إن أردنا الحديث من زاوية عقلية فلسفية، نجد أن الفلاسفة منذ سقراط وأفلاطون قد تحدث عن دين أخلاقي لا يمكن قضاؤه. هذا الدين للوالدين، ذلك الذي لا يمكن سداده بالكامل مهما حاولنا، لأنه يتجاوز الحسابات إلى أصل الوجود وأصل الكينونة. الأم أو الأب، ويمكن أن نقف هنا عند وقفة خاصة مع الأم التي هي الأساس في الوجود، والتي يذكرنا الله سبحانه وتعالى بقوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. يذكرنا بالطبع الإنسان يخرج من بطن أمه، ولكن الآية تذكرنا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، حتى نعلم أن تلك الفترة التي قضاها الجنين في بطن أمه، والتي هي تحملت العناء الحمل وعناء الوضع وعناء الرضاعة، ثم بعد ذلك مهما قدم لها لا يمكن أن يفيها حقها. فالأم ليست مجرد كائن بيولوجي، وإنما هي أساس لهذا الوجود. نعم
1: نعم، هذا واضح دكتور. طيب دكتور الأسعد، نحن عندما نعود إلى كتاب الله العزيز نجد آيات عديدة تحمل في طياتها دعوة إلى بر الوالدين في إطار طاعة الله والامتثال لأوامره، فما سر اقتران طاعة الله ببر الوالدين في النص القرآني حسب رأيك دكتور؟
0: نعم، الإسلام أول ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته في هذا الكون، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وأصل الأخلاق هو أن يكون الإنسان أولا وبالأساس بارا بوالديه. لا يمكن أن يتقبل الله سبحانه وتعالى صيامنا، ولا يمكن أن يتقبل صلاتنا، ولا يمكن أن يتقبل عبادتنا دون أن يكون الإنسان بارا بوالديه. لذلك عندما تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال: الشرك بالله، ثم بعد ذلك قال: وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين قتل يعني عقوق الوالدين هذا خروج من طاعة الله سبحانه وتعالى وخروج من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتقبل أي عمل دون هذا البر بالوالدين. لذلك نقرأ في سورة الإسراء كما أشرنا إلى ذلك أنه هناك حكم رباني، حكم قضائي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، واقترن ذلك ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما،
1: نعم،
0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي الحديث المعروف عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف، أي خسر خسرانا مبينا، من أدرك أحد أبويه أو كلاهما ولم يدخل الجنة خسر خسرانا مبينا. الأب هو مفتاح الجنة والأم كذلك هي مفتاح الجنة، وهناك رضا لا يمكن أن يناله الإنسان من الله سبحانه وتعالى إلا برضاء الوالدين، والقول المعروف ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين هي تعبير عن هذا التجلي الإلهي في البر للوالدين.
1: نعم
0: نعم
1: دكتور، بر الوالدين هو ليس واجبا أخلاقيا فقط، بل هو أحد أعمدة البناء الروحي والإنساني في حياة الفرد والمجتمع. والله سبحانه وتعالى قرن بين طاعته وبين طاعة الوالدين ليؤكد لنا أن الإحسان إلى من كانوا سببا في وجودنا هو من أسمى مراتب الإيمان، ما رأيك؟
0: نعم هو كذلك من أسمى مراتب الإيمان أن يكون الإنسان بارا بوالديه. كيف ذلك؟ لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن وهو يعني عاق لوالديه وهو لا يفي برهما. يعني عندما نتحدث يعني عن هذا نذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد إلى ذهاب إلى الجهاد،
1: نعم،
0: فقال له ألك والدين؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. منزلة بر الوالدين في الإسلام هي منزلة عظيمة، منزلة أساسية، الإحسان إلى الوالدين قولا وفعلا ونية، وهذا يشمل كل أنواع الطاعة والتقدير والدعاء والتواضع. من أعظم القربات بعد التوحيد، بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، هو بر الوالدين، وهو مقدم على الجهاد كما قلنا في سبيل الله، وهو علامة على صلاح العبد وسبب لرضا الله سبحانه وتعالى. وقلنا من مظاهر البر هو عدم الغلظة في الكلام، وعدم الإهمال أو القطيعة، وعدم التكبر أو الإهانة أمام الناس، وعدم تقديم الأصدقاء أو الزوجة أو العمل على الوالدين. يعني لابد للإنسان أن يكون له هذا الوعي بهذه المكانة وبهذه البركة وبهذا الرضا لله سبحانه وتعالى والدخول الجنة من خلال بر الوالدين. الوالدين هما بركة في العمر والرزق، والدعاء من طرف الوالدين هو سبب في التوفيق والنجاح. ونذكر ذلك الحديث الذي يقول بر آباءكم تبركم أبناؤكم، بر أولادك ليس مستقبلا كما تدين تدان، يعني إن لم أكن بارا بوالدي فلا يكون أبنائي بارين بي. هذا هو الأساس في هذا الأمر العظيم في الإسلام،
1: نعم،
0: وهو بر الوالدين.
1: نعم دكتور، أردت أن أقف عند مقولة مشهورة وهي الجنة تحت أقدام الأمهات، وهنا أشير إلى أن هذه المقولة ليست حديثا نبويا كما يعتقد البعض، فهي مجرد مقولة ومرتبطة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ سئل في يوم من الأيام عن الجهاد من قبل أحد الشباب فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلزم قدمي أمك فثم الجنة. أنت انطلاقا من هذه المقولة وانطلاقا من هذا الحديث النبوي، كيف يمكن دكتور أن نقرأ الأم من زاوية فلسفية وحضارية؟
0: نعم نقف وقفة خاصة مع هذه القولة الشهيرة الجنة تحت أقدام الأمهات،
1: نعم،
0: التي غالبا لا نتأملها، وهي حتى إن لم تكن حديث فهي بليغة المعنى،
1: أكيد
0: كافية لكي نتأملها ونفكر ونقرأ. يعني الأم هذه، يعني الأم التي ليست فقط سبيل للوجود، ليست كائنا بيولوجيا ولا حتى رمزا للعاطفة فقط، الأم هي المعنى، الأم من حيث المعنى هي الأصل، هي البداية، هي الستر الأول، هي الحنان الأول، هي الصوت الأول الذي سمعه الجنين. أغلب المفكرين يعني أكدوا على هذه المكانة، فلاسفة مثل محمد إقبال أو علي شريعاتي أو طه عبد الرحمن عادوا الاعتبار للأمومة باعتبارها، يقولون، نقطة تجل للرحمة الإلهية. الأم هي تجل للرحمة الإلهية، هي ظهور للرحمة الإلهية. الأم ليست دورا فقط بل هي حضور، وهي ليست فقط من أنجبت بل هي من ربت. أين يتلقى الإنسان قيمه؟ أين يتلقى الإنسان أخلاقه؟ في حضن الأم، في حجر الأم. هي تربيه على المبادئ وتربيه مع على القيم مع شربه للحليب ومع تغذيته. من يعني الأم، من هذه المدرسة انشأنا. الأم مدرسة كما يقول الشاعر، إن أعددت شعبا طيب الأعراق. هي من ربت، من احتوت، من قدمت نفسها غذاء وروحا معنويا.
1: طيب دكتور، البر هو أيضا يمكن أن ننظر إليه في ميزان الحضارات، فعندما نعود إلى الحضارات القديمة نلاحظ أن بر الوالدين كانت له مكانة عظيمة، يعني إلى جانب الإسلام. فماذا عن بر الوالدين في ميزان الحضارات القديمة قبل الإسلام؟
0: يمكن أن نتحدث عن هذا وأن نقول أن البر الوالدين هو نقطة مشتركة،
1: نعم،
0: بين جميع الحضارات وبين جميع الأديان، سواء كانت سماوية أو كانت أديانا وضعية. بر الوالدين هو يعني نقطة أساسية في كل الحضارات القديمة. مثلا المصريون القدماء كتبوا على جدران معابدهم: احمل أباك وأمك على كتفيك ما دام أحياء فهم سببك. يعني وهذه القولة هي تعبير عن هذا الدين الذي لا يمكن أن يقضيه الإنسان، وهو أرجاع هذه الكفالة التي كانت للأبوين، يعني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. في الصين كذلك، بالإضافة للمصريين، في الصين،
1: نعم،
0: كانت طاعة العائلة محورا في فلسفة كونفوشيوس. الإسلام كذلك لم يفرض البر كقانون فقط بل جعله من العبادة، من مقاييس النبل، من هذه المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تكون في المجتمع. لا يمكن للمجتمع أن يكون متماسكا، أن يكون كالبنيان المرصوص، ما لم تكن هناك عائلة وما لم يكن هناك والدين يقوم الأبناء ببرهما. نعم
1: نعم دكتور، أردت أن أستغل الفرصة لتنزيل هذا الموضوع حيز الواقع، موضوع بر الوالدين، وذلك من خلال طرح السؤال التالي: أين نحن من بر الوالدين؟ فبصراحة هناك مظاهر عديدة في مجتمعنا اليوم تدفعنا إلى الحديث عن مسألة عقوق الوالدين، وهو ما يفسر مشروعية طرح هذا الموضوع اليوم. فماذا عن هذه المظاهر، مظاهر عقوق الوالدين في مجتمعنا اليوم؟
0: نعم، مظاهر عقوق الوالدين للأسف في هذا المجتمع الذي أصبح يقوم على الفردانية، يقوم على أساس الأنانية، هذه المظاهر للعقوق يمكن أن نعبر عنها في هذا الإهمال أو هذه القطيعة للوالدين. وهذا من سببه يعني الجهل بالدين وضعف الوازع الديني والانشغال بالحياة، بالدنيا، بالوظيفة، بالأصدقاء، ودون الاهتمام بمشاغل الأب أو مشاغل الأم. ويمكن أن نتجاوز هذه الأسباب وهذه المظاهر لهذا العقوق، يمكن أن نتجاوزه بالتوعية وتربية الأبناء على منذ الصغر على قيمة البر منذ الصغر، وتجنب الاشتغال بالجانب المادي، لأن هناك جانب آخر معنوي وروحي هو أهم في علاقة الأب بأبنائه وفي علاقة الابن بأمه أو بوالديه. أحيانا قد يفشل الوالدين أنفسهم في بناء هذه العلاقة مع الأبناء حتى يكون هؤلاء الأبناء مطيعون لهم في كل ما يقولون به. يعني في مجتمعنا المعاصر للأسف لا يوجد إلى حد ما، يعني لا يوجد هذا العلاقة الكبيرة التي تتجلى فيها مظاهر البر، بل أن هناك بعض القصص المحزنة التي تجعل الأبناء يتخلون عن آبائهم في أرذل العمر والإلقاء بهم في دار المسنين. نعم.
1: نعم، هذا ما نلحظه دكتور، يعني وضع الأولياء الآباء أو الأمهات في دور المسنين هو يعتبر مظهر من المظاهر التي لا تليق بنا كأمة مسلمة، باعتبار أن الشرع الإسلامي أكد على ضرورة احترام الوالدين واحتوائهم خاصة عند الكبر. أردت دكتور أن أقف عند مسألة، كلمة أف تتكون من حرفين، الأول ألف والثاني الفاء. هذه الكلمة رغم أنها تتكون من حرفين لكن لها ميزان ثقيل من حيث الذنوب، فالإسلام أكد على ضرورة الابتعاد عن هذه الكلمة من حيث أنها لا تليق بنا، فأكثر توضيح في هذه النقطة.
0: نعم، قبل أن أشير إلى هذا السؤال الجيد أريد أن أعرج قليلا على وضع الآباء والأمهات في دور المسنين، يعني من وجهة نظر الشرع ومن وجهة نظر علم الاجتماع ومن وجهة نظر الإنسانية. نعم، وضع الأمهات في دور المسنين هو موضوع حساس، نعم، يحتاج إلى معالجة دقيقة من جانبين وهو الشرعي والاجتماعي. الله سبحانه وتعالى يعني واضح في هذا موقف الشريعة من بر الوالدين، يعني أمرنا الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: نعم.
0: وفي الحديث رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف هذه الكلمة المكونة من حرفين ولكنها في ثقل السيئات كبيرة جدا، أي عندك في كنفك أبوك أو أمك فلا تقل لهما، يعني الآية واضحة، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وهذا النهر يأتي يعني حتى بالإشارة، حتى بإدارة الرأس، حتى بإدارة الجسد، هو غير جائز ويتعارض مع الإحسان ويتعارض مع الرعاية ويتعارض مع العطف المطلوب شرعا. مهما كان، حتى إذا كانت الأم بنفسها راضية ومختارة إلى أن تذهب إلى دور المسنين، فمن واجب الأبناء أن يهتموا بها وأن يجعلوها يعني بجانبهم، حتى وإن كان الأب يريد كذلك، لكن لابد للأبناء أن يتمسكوا بآبائهم لأنه في بيته يكون أفضل. يعني أنت لا تنتظر من أحد بعيد أن يكون بارا بأبيك أكثر منك، ذلك الموظف رغم أنه يقوم بجهده، وتلك الموظفة رغم أنها تقوم بجهدها، ولكن في بيتك أنت وأبوك وأمك أفضل. وضع الأم في دار المسنين هو في الأساس يعني ودون رضاها أو بدافع هو حقوق صريح إن شئنا، هو
1: نعم.
0: حقوق صريح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وهذا الحديث متفق عليهم.
1: نعم.
0: الرجل الذي حمل أمه في الطواف على كتفيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أأديت حقها؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها، يعني حتى تلك الصيحة من صيحاتها عند الولادة لم تؤدي حقها، رغم أنه طاف بها على كتفيه في ذلك الحر.
1: نعم.
0: بر الأم ورعايتها من في كبارها فريضة.
1: نعم. نعم. دكتور، ثمة مظاهر أخرى، مثلا كلمة أوف هي تعتبر مرفوضة في الشرع، وأكد على ذلك الإسلام، وهذا يبرز يعني في آية من آيات الله كتاب العزيز. أردت أن نقف عند هذه الكلمة ونؤكد أنها مرفوضة شرعا.
0: بالطبع كلمة أوف هذا مرفوضة رفضا قاطعا، مرفوضة بالشرع، بل هي أدنى درجة العقوق التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. الدليل الشرعي يعني واضح في قوله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، في سورة الإسراء. أف كلمة تظهر الضجر، تظهر التأفف، وهي تعبير عن الانزعاج أو الضيق من الوالدين ولو بأقل لفظ. المفسرون يقولون أف أقل ما يقال من التبرم والضيق، فإذا نهى الشرع عن أدنى مراتب الأذى اللفظي وهو أف، فغيرها من الصراخ، فهناك من يصرخ في وجه أبيه وأمه، أو الإهانة، هناك من تهين أمها أمام أبنائها، أو يهين أمه أمام زوجته. الأم هنا تدخلك الجنة، الأم هي من تدخلك الجنة، الزوجة لا تدخلك الجنة. أو الإهمال من باب أولى أن يكون أشد يعني تحريما وأشد عقوقا. الشرع لا يكتفي بالمنع من الأذى البدني أو المادي للوالدين، بل ينهى حتى عن التأفف، وهذه يعني قيمة الإسلام حينما كرم هذه الأم. لا يكتفي فقط بالمنع عن الأذى البدني، يقول لك لا تضربها، أو المادي لا تعطيها، بل ينهى حتى عن التأفف الذي قد يبدو بسيطا لكنه يكشف عن قلة صبر وقلة احترام. قول أف للأم أو للأب في نظر الإسلام عقوق.
1: نعم.
0: ولنسطر هذه الكلمة عقوق،
1: هذا
0: وهو حرام ولو لم يقصد به الإساءة الصريحة، لأن الله نهى صراحة عنه. ابن عباس رضي الله عنه قال: لو أن هناك أدنى من أف لذكره الله في الآية. الخلاصة: أف مرفوضة شرعا.
1: نعم.
0: البر لا يكون فقط بالطعام والكساء، بل أيضا يكون بالابتسامة، يكون بالأدب، يكون بالكلام الحسن، يكون بالمشاعر. كل تأفف أو استثقال أو نظرة ضيق تجاه الوالدين يسجد عليك.
1: نعم.
0: وقد يكون سببا في الحرمان من رضا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. وقوله تعالى: فلا تقل لهما أف، يعني هذا الأمر، أسلوب الأمر، يعني أمر مفروغ منه. فرصة إذن نراقب أنفسنا في تعاملنا.
0: نعم.
1: مع آبائنا، سواء كنا يعني.
0: نعم.
1: في مرحلة الطفولة أو ما بعد الطفولة أو حتى بعد الزواج، نلتزم.
0: نعم.
1: دائما الهدوء في تعاملنا.
0: نعم.
1: مع أوليائنا، وخاصة في إطار هذه الكلمة التي يعتبرها البعض كلمة عابرة، ولكنها ليست عابرة لأنها مرفوضة شرعا.
0: وقد دكتور قدمنا الأدلة على ذلك.
1: نعم.
0: أنها مرفوضة يعني.
1: نعم. دكتور، إلى جانب ذلك أردت أن أقف عند مسألة الزيارة. الزيارات تندرج ضمن صلة الأرحام، ولكن زيارة الوالدين عند الكبر تندرج إلى جانب كونها صلة الأرحام، تندرج أيضا ضمن بر الوالدين. أكثر توضيح بشأن هذه النقطة دكتور.
0: نعم، وهو كذلك، يعني زيارة هي بر الوالدين، لا يكتفي فقط بالكلام، ولكن الزيارة التي هي صلة ورحم، التي هي مسألة زيارة الوالدين، من المسائل التي تجمع بين البر وصلة الرحم، وهي من أعظم القربات. وأهم الواجبات في الإسلام، وهي مرتبطة بمقاصد الشرع الكبرى كحفظ الأسرة والعلاقات ودوام المحبة. حكم زيارة الوالدين، زيارة الوالدين من البر الواجب إذا كان محتاجين لذلك، ومن المستحبات المؤكدة حتى وإن لم يكون في حاجة مادية أو صحية، لأنها وسيلة لإدخال المحبة والسرور والفرح عليهما، وهي من أفضل الأعمال. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، والحسن هنا هو الرعاية والزيارة، من الحسن السؤال عنهما، رعايتهما، زيارتهما. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه وهنا ووضعته وهنا. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومن أهداف هذه الزيارة إدخال الفرح عليهما، وهو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك حينما تراك أمك فإنها تفرح بهذا الولد البار، حينما تراك أمك فإنها تفرح بهذه البنت البارة. التخفيف من وحدتهما خاصة في الكبر، وهو في ذلك البيت لوحده لا يسأل عنه، عندما تزوره تخفف من وحدته، وخاصة في الكبار تفقد حالهما خاصة في المرض أو الحاجة، طلب الدعاء منهما. هناك دعاء لا يرد من الوالدين، وهناك حاجات لا تقضى إلا بدعاء الوالدين، طلب الدعاء منهما فدعاء الوالدين مجاب، يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء الوالدين، وكلهما بركة. أحياء هذا الرحم وصلة القلب. تكون الزيارة واجبة في بعض الأحيان إذا كان أحد الوالدين مريضا، واجب عليك، واجب عليك تتعدل وتطلع عليه، أو يطلب رؤيتك، يكلمك يقول كي جاني تعدلي ما تمشيلوش، أو لا يستطيع التواصل إلا بهذه الطريقة، حب يشوفك ويكلمك. إذا انقطعت العلاقة لفترة طويلة دون عذر شرعي، وأنا أعرف يعني هناك من تقول لها اذهبي إلى زيارة أبيك، تقول لا، لمجرد يعني تواريخ أو عقد نفسية قديمة تقول لا، اذهبي لزيارة أمك تقول لا، ماذا تنتظر مثل هذه المرأة التي تنقطع عن زيارة والديها؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أسأل.
1: نعم.
0: إذا تعلقت الزيارة بإعانتهم في حاجة لا يقضيها غيرك، ومن أدب الزيارة أن تكون بنية البر للمجاملة، جيد درجين ونخرج مجاملة، أن تظهر الفرح والابتسامة، أن تقدم كلام اللين والاحترام، وأن تنصت وتحسن الحديث معهم، أن تجلب لهم شيئا يحبونه، أمك تحب حاجة، أبوك يحب حاجة، إن أمكن غلى حاجة، أن تجلب لهم شيئا يحبونه إن أمكن. عذر من لا يزور، لا وجود لعذر، لا يعذر الإنسان، لا يعذر الإنسان بالعمل، لا يعذر الإنسان بالانشغال الدنيوي عن زيارة والديه، فإن لم يستطع الزيارة الميدانية فعليه بالتواصل اليومي أو المستمر على الأقل. ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز ثلاث: قطع الوالدين بحال من الأحوال إلا في ضار أو فتنة، وهذا يقدر بقدره، يعني لا يجوز. ومن صور العقوق أن تمر شهور دون زيارتهم دون عذر، بعذر إني بعيد وما نجمش وبش نمشي نهز الكهرباء ونصل للجنوب ونمشي بالكهرباء ويزمني مصروف ويزمني كذا ويزمني كذا، هذاك كله بثواب، وعندك كل حسن، كل خطوة يرفع لك بها ربي درجة.
1: نعم. نعم هذا واضح دكتور.
0: وأن نقطة أخيرة، أن تفضل الأصدقاء أو الترفيه عن نفسك ولقائهم عن زيارة الوالدين. نعم
1: نعم هذا واضح. شكرا دكتور. نقف الآن عند فاصل ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

0: نعود مستمعينا الكرام إلى متابعة هذا اللقاء مع ضيفنا الكريم الدكتور الأسعد بن حمودة في إطار طرح موضوع بر الوالدين، وما أحوجنا نحن دكتور إلى طرح مثل هذا الموضوع لأهميته وللمظاهر التي أصبحنا نلاحظها في مجتمعاتنا بصفة عامة. تحدثنا عن المظاهر دكتور، أردت أن أعود إلى الأسباب، هل من أسباب تفسر هذه المظاهر أم لا؟
1: أسباب العقوق يعني التي هي كثيرة في مجتمعاتنا، يعني من أسباب عقوق الوالدين تتداخل فيها أسباب نفسية، أسباب تربوية، أسباب اجتماعية، أسباب دينية، ويمكن أن نحدد أبرزها. يعني أولا ضعف التربية الإيمانية منذ الصغر، غياب ترسيخ مكانة الوالدين في نفس الابن منذ الصغر، وهذا مهمة الوالدين. ضعف تعظيم أمر الله بشأن بر الوالدين، يعني هو يصلي ويحضر، لا يغيب لا في جمعة ولا في جماعة، ولكنه لا يزور أمه، لا يزور أباه، ولكنه في خصام من أجل، يعني لأن أمه فضلت أخته أو لأن أبوه فضل، وهذا شيء لا يجوز. عدم التذكير، وهنا تأتي يعني دور العائلة وسائل الإعلام، عدم التذكير بفضلهم وأهمية الإحسان إليهم، عدم التذكير بقوله سبحانه وتعالى، هذه الآية الأساسية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وذلك القول المشهور، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. يمكن أن نتحدث ثانيا عن تأثير البيئة الفاسدة أو الصحبة السيئة، هناك صحبة والصاحب كما يقال ساحب، يسحبك الصاحب ساحب، الصحبة التي تحرض على التمرد والاستقلال الخاطئ، تقليد نماذج غربية أو إعلامية تنشر التمرد وتهوين الأسرة، وهذا يعني ما نجده في مجتمعاتنا، ذلك تلك النماذج التي تتجرأ على الوالدين في بعض الأحيان. الجهل كذلك ثالثا من أسباب العقوق، الجهل بفضل الوالدين، عدم إدراك تضحياتهم، وخاصة الأم، الأم خاصة الأم التي حملته وهنا ووضعته وهنا، عدم المعرفة بالأحاديث والآيات التي تعلي من شأن بر الوالدين. كذلك من أسباب العقوق يمكن أن نتحدث عن الإهمال العاطفي أو القسوة من طرف الوالدين. إذا نشأ الإبن في بيئة قاسية أو فيها تمييز، قد يتكون لديه شعور بالرفض أو الحقد، يقولك بابا ديما يضرب فيا، بابا ديما كذا، أنا ما عادش نمشي له. عدم وجود حوار أو كثرة الصراخ أو الشجار والضرب في الطفولة، لكن هذا لا يبرر العقوق مهما كان، هذا لا يبرر العقوق، وإنما يفسر بعض دوافعه، ويبقى البر واجبا ما لم يكن فيه معصية. الانشغال بالدنيا كذلك والانغماس في الذات، الطموح المهني الزائد دون توازن مع الواجبات، الإقامة في أماكن بعيدة مع ضعف التواصل، يهاجر يمشي في طلب المال رغم أنه هو لبس عليه لهنا ويخلي بوه وامه هكاك واحد يقولك مش تشوف حياتي، إقامة في أماكن بعيدة ثم قد يموت أبوه وقد تموت أمه ولا يحضر، وهذا كله في طلب الدنيا، الإقامة في أماكن بعيدة مع ضعف التواصل. المشكلات الأسرية، الانفصال بين الوالدين، وهذا مهم،
0: يعني الطلاق. كلها أسباب،
1: نعم، إذا حصل الطلاق والصراع قد يستخدم كلا الطرفين الأبناء كأدوات، أو يتأثرون بالكراهية، الأم تكره الأبناء في الأب والأب يكره الأبناء في الأم. كذلك نختم بهذه المسألة، وهي التأويل الخاطئ للحرية الشخصية، يظن بعض الأبناء أن الاستقلال يعني الانفصال التام عن الوالدين، رفض النصيحة أو التوجيه على أنه تدخل في شأن شخصي، الأم تقول، البنت تقول هذا شأني الخاص، أنا أفعل ما أريد. الخلاصة إن شاء الله، عقوق الوالدين لا يولد فجأة، بل هو نتيجة تراكم أخطاء وتقصير في التربية أو الصحبة أو الفهم الديني، ومع ذلك يظل البر طريقا مفتوحا يمكن الرجوع إليه في كل وقت. نعم
0: نعم. طيب دكتور، نحن نود أن نقف عند الحلول والسبل التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة، ظاهرة العقوق. برأيك كيف يمكن أن نصلح الأحوال في إطار التصدي لظاهرة العقوق؟
1: نعم، الوقوف عند الحلول هو جوهر الدعوة والتوجيه، فليس من المقصود فقط بيان ظاهرة العقوق وخطورتها، بل أهم هو معالجتها وفتح باب العودة إلى البر ما دامت الحياة قائمة، ما دام في العمر بقية، ما دام الإنسان لم يغادر فيمكنه أن يصلح ما بقي في عمره بينه وبين أم. الحد من العقوق أو سبل علاجه يمكن أن نحدد ذلك في أولا تعزيز التربية الإيمانية منذ الصغر، تعليم الأبناء مكانة الوالدين سواء في المسلسلات أو في البرامج أو في الأحاديث في القرآن والسنة، تعليم الأبناء مكانة الوالدين الهامة في الدين، سرد القصص، قصص البر مثل تلك التي وردت في السيرة النبوية، تكرار الأحاديث عن أهمية الأم وأن الجنة هي مفتاحها بر الوالدين، وأن دعاء الوالدين مستجاب، وأن الإنسان إذا كانت له يعني حاجة فليذهب إلى أمه لتدعو له فدعاؤها مستجاب، وأن الله يكرم الإنسان، يكرم الإنسان من أجل أمه. وفي تلك القصة عندما ماتت أمه أحد الصحابة قال له: ماتت نبي، ماتت التي كنا نكرمك من أجلها. التربية الإيمانية أهم شيء، التربية الإيمانية، وأن نغرس في الطفل ذلك الشعور بالعرفان والرحمة تجاه الوالدين والتضحية في سبيلهما. كذلك لابد من إقامة الحوار الأسري بين الأب وأبنائه، بين الأم وأبنائها، تخصيص يعني ولو وقت من نهاره من يومه، الأب يتحدث مع أبنائه، يتحدث مع عائلته، يتحدث مع زوجته، إتاحة المجال للابن حتى يتكلم، حتى يعبر عما في نفسه، حتى يشعر بالقبول، كسر هذا الجدار، جدار الصمت أو التسلط، ليحل محله التفاهم والمصارحة. إحاطة الأبناء كذلك بالصحبة الصالحة، الصديق الصالح الذي يذكر بالأم بالبر بالخير بالمواعظ، اختيار يعني البيئة الاجتماعية التي يمكن أن تسهل على الأبناء بر الوالدين.
0: نعم هذا واضح. نعم. دكتور، هل يمكن أن نتحدث عن دور فعال لوسائل الإعلام في إطار التصدي لعقوق الوالدين من خلال التأكيد على بر الوالدين؟
1: نعم، دور وسائل الإعلام دور مهم، لأن وسائل الإعلام هي من الوسائل الأساسية التي يمكن أن تؤثر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
0: نعم.
1: في الحد من عقوق الوالدين وتعزيز برهم، وهو دور مؤثر وجوهري. حتى لا يعني نذكر بعض وسائل الإعلام، لكن الإعلام هو المرآة التي يرى منها الناس قيمهم وسلوكهم، فإن أحسن الإعلام عرض القيم صلحت بها المجتمعات، وإن أهملها أو حرفها فسدت بها العقول والقلوب. من أبرز ملامح دور الإعلام في هذا المجال أولا التوعية، التوعية بمكانة الوالدين في الدين والمجتمع، تخصيص برامج مثل هذا البرنامج مثلا، تخصيص برامج دينية أسرية تشرح واجب البر وخطر العقوق، عرض قصص واقعية أو درامية تجسد نماذج مثالية، وهناك في يعني التاريخ عدة نماذج في البر، دعوة العلماء والمختصين في حلقات إذاعية تلفزية لشرح حقوق الوالدين بلغة معاصرة، لغة بسيطة، إنتاج محتوى هادف يلامس وجدان الشباب كأفلام قصيرة أو مشاهد تمثيلية تحكي قصصا عن ندم ابن عاق أو سعادة طفل بار، أعمال درامية تظهر كيف أن البر يثمر ببركة في الرزق والجسد وراحة في النفس، توظيف وسائل التواصل سواء كانت يعني لنشر رسائل قصيرة ومؤثرة، مراقبة وتصفية المحتوى المفسد، لهنا أساسي. بعض المسلسلات للأسف أو الأفلام تقدم الأب أو الأم في صورة ضعيفة أو متسلطة فينفر منها الأب، ينفر منها الابن. الإعلام إذن هو مسؤول عن ضبط الرسائل التربوية وعدم تحويل الأسرة إلى ساحة صراع، وفتح مجال لتجارب حقيقية مؤثرة، يعني دعوة بعض الأشخاص الذين عاشوا مرارة العقوق ليروا تجاربهم، واستضافة كبار السن كذلك الذين يعانون من الوحدة في دور المسنين. هذه القصص تترك أثرا بالغا أكثر من المواعظ النظرية. تشجيع كذلك نقطة مهمة هذه وأساسية، تشجيع ثقافة الاعتذار والعودة. الإعلام يستطيع أن ينشر ثقافة ليس عيبا أن تعود إلى أمك باكيا نادما، ليس عيبا في ذلك
0: من أجل الإصلاح.
1: نعم، كما يمكن أن يقدم البر على أنه قوة شخصية لا ضعف ولا تبعية. تنظيم حملات إعلامية ممكن موسمية في رمضان، في يوم الأم، في يوم الأسرة، تطلق حملات مثلا بر والديك، وكتشجيع استخدام شعارات وأناشيد وصور وملصقات لحث الشباب على بر الوالدين. الإعلام إذن هو إما أن يكون جسرا يوصل الأبناء إلى بر آبائهم، أو حاجزا يزرع التمرد والعقوق. فالمسؤولية أمام الله والمجتمع عظيمة. نعم، بالنسبة للإعلام.
0: نعم. دكتور، أيضا والمؤسسات التربوية هل يمكن أن تلعب دورا في هذا الإطار؟
1: نعم، المؤسسات التربوية أساسية.
0: كيف ذلك؟ التربية
1: يعني هي أساس المؤسسات التربوية، هي الأساس في معالجة ظاهرة العقوق للوالدين، لأنها تشكل البيئة التي ينشأ فيها الطفل وتؤثر في شخصيته وسلوكياته سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. دور المؤسسة التربوية، أولا هي النواة الأولى للتربية. المدرسة هي النواة الأولى التي يتعلم فيها الطفل الاحترام، يتعلم فيها الرحمة، يتعلم فيها الطاعة، يتعلم فيها قيمة الأسرة الصالحة، يتعلم القدوة، يتعلم الكلام. دور الأب والأم في غرس قيمة البر منذ الطفولة بالحب والحنان. المدرسة هي معبر القيم، يجب أن تدرج قيم بر الوالدين في المناهج التربوية والمناهج التوجيهية. دور المعلمين لا يقتصر على التدريس بل على ترسيخ الأخلاق والتوجيه. أنشطة مدرسية سواء كانت مواضيع إنشائية، مسابقات، تغذي هذا الجانب. المدرسة يمكن أن تعوض بعض جوانب التقصير الأسري أو تزيدها رسوخا. كذلك يمكن أن نتحدث عن المسجد الذي هو منارة التزكية، دور الإمام الخطيب، دور الدروس الوعظية في ترقيق القلوب تجاه الوالدين، تعليم الأبناء أن بر الوالدين من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى. المسجد كما المدرسة يزرع في النفوس أن البر ليس مجرد عرف اجتماعي بل هو عبادة عظيمة. نعم. حتى الجامعات، يمكن أن نتحدث عن الجامعات ومراكز الشباب، يمكن إشراك الجامعات، إشراك مراكز الشباب في الحديث حول البر وإحياء هذه القيمة الأساسية التي تعبر عن أساس المجتمع. نعم
0: نعم، يعني نحن بالفعل دكتور نحتاج إلى التذكير لأنفسنا، ويكون ذلك من خلال ربما حتى التظاهرات الثقافية، يمكن أن تكون قائمة على موضوع بر الوالدين في كل يعني الأوقات.
1: نعم، كل مؤسسة تربوية، كل مؤسسة ثقافية، كل مؤسسة اجتماعية، كل يعني الجمعيات يمكن أن تنظم زيارات دورية، يمكن أن تنظم يعني نشاطات، يمكن أن تخرج جيلا بارا أو جيلا مقطوعا عن جذوره. التكامل بين الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام والجامعة والمجتمع المدني للوقاية من العقوق.
0: ودكتور ربما يتساءل البعض لماذا نبحث نحن عن الحلول، أكيد أننا يجب أن نذكر أنفسنا بوجود مظاهر مخزية للإنسانية، مخزية للقيم الأخلاقية والإسلامية من خلال عقوق الوالدين. إذن نسعى إلى الإصلاح، وإن شاء الله نحقق نحن من هذا المنبر جانبا من خلال التوعية والإرشاد في إطار ضرورة بر الوالدين من أجل مرضاة الله سبحانه وتعالى. في الختام دكتور، أردت رسالة منك إلى المستمع في إطار طاعة الوالدين.
1: نعم، رسالة إلى المجتمع في إطار طاعة الوالدين. العقوق هو ظاهرة مرضية ينبغي للإنسان أن يتجافى وأن يتعافى منها، ينبغي أن يكون الإنسان في النهاية ينبغي أن يتذكر أمه في كل لحظة وفي كل حين. من شغله زمانه وغرته أيامه وأنساه الجري وراء الحياة لابد أن يتذكر قلبين أحباه دون شروط، وهو قلب أمه وأبيه. تذكر قبل أن تطفئ هاتفك أو تؤجل زيارتك أن هناك قلبا ينتظرك دون ملل، يدعو لك دون أن يسمع صوتك، ويشتاق لأن يرى في عينيك بسمة ولو عابرة.
0: نعم.
1: أما علمت أن الجنة تحت قدميها وأن أبواب السماء تفتح بدعائها؟ ينبغي أن تعود إلى أمك وأن تعود إلى أبيك وأن تطلب رضاهما قبل أن يغيب عن ناظريك.
0: دكتور، يمكن أن نحوصل هذا اللقاء الذي قام على طرح موضوع بر الوالدين من زاوية فكرية، وبالفعل نحن نلاحظ في نهاية المطاف أن بر الوالدين ليس استجابة لأوامر الشرع الإسلامي فقط، بل هو أيضا تعبير عميق عن الوفاء والاعتراف بالجميع.

0: لكل من قصر أن يبادر قبل فوات الأوان، فالأبواب لا تظل مفتوحة أبدا، والندم لا يعيد من رحل. فلنبرهم اليوم كما برونا بالأمس، ولنزرع الرحمة في بيوتنا قبل أن نطلب البركة في حياتنا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، والله ولي التوفيق.
1: نعم، شكرا دكتور، جزيل الشكر دكتور الأسعد بن حمودة. مستمعينا الكرام، فرصة إذن لكي نقف وقفة تأمل من خلال طرحنا لهذا الموضوع، لنراجع أنفسنا في تعاملنا مع أوليائنا، وإن كنا من هؤلاء الذين هم بارون بآبائهم، نحاول أن نكثر من الطاعات حتى ننجح في المراتب العليا بإذن الله. وليكن برنا بالوالدين عنوانا لإنسانيتنا وسبيلا إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي.
2: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. في إطار المحور الذي فتحناه والذي أطلقنا عليه اسم المسرح من خلال المدن، سأخذكم هذه المرة إلى مدينة لعلكم لستم متعودين على سماع اسمها، رغم أنها في موقع هام ولها ما لها من خصوصيات. طبعا نحن سنذهب إلى هذه المدينة ونرى مسرحها، ولكن قبل كل ذلك، قبل هذا وذاك، كيف تتداخل المدينة وكيف ما هي صورة المدينة عند ضيفنا وكيف تتشابك مع المسرح؟ ضيفي الذي اعتز بأن يكون حاضرا بيننا والذي سيكون دليلنا لندخل عوالم الطائف هو الأستاذ فهد ردة علي الحارثي، كاتب ومخرج وإداري وناقد. هو نستطيع أن نقول المسرحي المكتمل الذي يعتبر في نظر كثيرين، ولعلي أشاطر أغلبهم، هناك من يستعمل عبارة لا نعرفها في تونس المشرقية، عراب المسرح السعودي، ولو أنه يقول لا لست كذلك. إذن صديقي فهد ردة علي الحارثي، مرحبا بك في أرخبيل المسرح.
3: يسعد لي أن أكون معك في هذا الأرخبيل الجميل، وأنا أمام قامة وأستاذ نعتز به جميعا في المسرح وفي علم المسرح وفكر المسرح، وتتلمذنا كثيرا على آرائه وأفكاره وطروحاته التي كنا نتابعها على القرب والبعد أيضا. يسعدني أن أكون ضيفا لهذا الأرخبيل لكي نتناقش حول ما يمكن أن نضيفه حول المسرح والمدينة.

0: المدينة والمدينة والمسرح، وأنا من مدينة عريقة اسمها الطائف. هذه المدينة،
1: قبل أن أدخل المدينة أريد أن أشير إلى شكرا أولا على ما
0: تفضل.
1: قلته. أريد أن أشير إلى أن فهد ردة علي الحارثي إذن قلت أنه من الفاعلين المؤسسين، وهذا يتجلى في بعث عدد من المؤسسات، مثلا جمعية المسرحيين السعوديين، الإعداد لها، إنجازها، معناها السعي إلى جعلها فاعلة ولها دورها في المسرح. إذن عدد المسرحيات التي كتب كثيرة، وهو أكثر أميل إلى الكتابة منه إلى الإخراج، فله قلم وأصدر مجموعات من المسرحيات، وطبعا هذه المسرحيات المسرحيات الأخرى تنتظر النشر. كذلك ما أنجزه تراكم إلى حد أنه أصبح موضوعا للبحث والدراسات، فكثيرة هي البحوث سواء في السعودية أو خارج السعودية التي تناولت بعض أعمالك وبعض المجازاتك، وهذا طبعا يعطي فكرة على صديقنا وضيفنا اليوم، والذي سيكون فعلا دليلا منها ناجعا، خاصة وأنه رجل من الطائف ومحب للطائف.

0: ماذا تمثل الطرف بالنسبة إليك؟
1: الطائفة لا تمثل فقط بالنسبة لي، ولكن حتى تمثل بالنسبة للتاريخ وللسعوديين بصفة خاصة. الطائف مدينة جبلية تبعد عن مكة بحدود 70 كيلو، أي أنها من أقرب المدن إلى مكة المكرمة، ولذلك لها ارتباط عميق ديني وارتباط تاريخي بكل ما كان يحصل في مكة. كان ينعكس الطائف نظرا لقرب المسافة بينهما. هي مدينة زراعية بامتياز، ممطرة طوال العام، جوها
0: على عكس الصورة النمطية تتبادل الذهن، الصحراء والحجاز وكذا. لا، هذه بقعة مكان،
1: وليست الوحيدة يعني، لأنه الطائف وأبها والباحة سلسلة جبال ممتدة، وهي ثرية زراعيا، ثرية بمناخها الجميل، بعكس شلالات تهبط من أعالي الجبال، أراضي خصبة للزراعة، فهي ممتلئة ومتدفقة في التاريخ. أيضا لها في واقعها الاجتماعي والفكري، فهي مدينة للشعر والشعراء، وهي مدينة للغناء والطرب، وهذا ينعكس في مدن تكون الأرض فيها مخضرة والسماء لا تكف عن معانقة الأرض، فهي تصنع مبدعيها وتصنع جمالياتها وتصنع، فهي مدينة مبدعة بالفعل.
0: يعني أنت في هذه صورة الطائف تشير أنت للمسألة الاجتماعية، أظن أنها تخلق مبدعيها، لكن كذلك تخلق من هو في حاجة إلى هذا الإبداع. إذا الناس مقيمين أتصور ويتذوقون، وإذا ليس فكرة التنقل مثل ما يمكن أن يتبادر إلى أذهان عدد من الناس. نحن في قلبي حضارة طبيعي. مدنية حاضرة مثل ما يقول العرب. فإذا زراعية أساسا،
1: زراعية، وهذا الزراعة انعكست على تكوين البشر فيها، وعلى تجمعاتهم، على خلقهم لفنونهم الشعبية وأدواتهم ورقصاتهم، وعلى تلك التجمعات الأدبية التي تحصل وهي مستمرة على مكتباتها الزاخرة بالعلوم والثقافة والآداب، أيضا على أنها كانت تعتبر مصيف للمملكة العربية السعودية أجمع، فكان الناس في فترة الصيف تأتيها من كل بقعة من
0: حدب وصوب.
1: فهذا التلاقح الشديد الذي يحصل بين مكونات البشر من مختلف المناطق والمملكة العربية السعودية أشبه بقارة، وموجود فيها كل التضاريس وكل المناخات وكل أنواع البشر بالاختلاف الكامل والتوافق الكامل أيضا، هذا يخلق ثراء معرفي كبير. النقطة الأخرى أيضا قربها من مكة، قربها من مكة جعل حتى التلاقح في فترة الحج مع العالم الإسلامي، مع العالم الإسلامي أجمع، لأنه إحنا كلنا حتى لحقنا آباءنا وأجدادنا يذهبوا في الحج للعمل في مكة المكرمة وللتكسب أيضا وللبيع والشراء فهذا يعني كان يقتضي أنهم يحتكوا بثقافات تأتي من كل دول العالم، ثم ينقلوا هذه الثقافات إلى، لكذا تلاقي في حتى التنوع في الطعام، طعامنا من المشرق والمغرب، من الشمال ومن الجنوب، اللغة المستخدمة أو اللهجة المستخدمة في هذا التزاوج الجميل. الفنون الشعبية لدينا تقف عندها كثيرا وتشاهد هذه الرقصات وتدرك أن هذه الرقصة هي خاصة بمناطق جبلية، نظرا لأن الرجل لا تستقر فيها ويفضل الإنسان في حركة مستمرة، لأن الأرض صخرية فلا تحتمل هذا القرار دائما وتحتمل القفز المستمر، وهذا ما يثير الدهشة في أنك
0: إيقاعات خاصة
1: تتابع هذا الإيقاع أيضا الذي يتبعها، ثم تخلق هذه الحالة المتمسرحة فيما بعد. كيف تستطيع أن تصنع من هذه الأشياء مسرحا، أو كيف استطاع من صنع هذه اللعبة الشعبية أيضا، وهي تصنف إلى صنفين عندنا، في صنف خاص بالحرب وهي ألعاب حربية كاملة فروسية كاملة، وكيف يستعدوا للحرب وكيف يذهبوا للحرب وكيف يعودوا من الحرب وفي ألعاب أخرى لا،
0: وهذه فيها تجسيد
1: طبعا
0: للمواجهة، فيها صراع وكذا جدا طرفين
1: والقائد الذي يقفز ويشجع الصف الآخر لكي يقدم معه، ثم العودة وقد انتصروا وكلهم يقفزون وكلها لها إيقاع خاص بها، كل لعبة لها إيقاع. وتوجد فنون مدينة هي للرفاهية، هي للطرب، يعني التطريب.
0: أي أي.
1: حتى أن هذا الفنون من الصعوبة بمكان أن تؤدى في مكان آخر نظرا لأن إيقاعها خاص بهذه المدينة. اللون يسمى المجرور الطائفي، هذا المجرور معمول على أكثر من لحن وأكثر من إيقاع، ويتميز أيضا بفعل الدوران المستمر وفعل الحركة المستمر، ويبدو أن له أيضا علاقة بالطرق الصوفية وكذا في حركة الدوران المستمرة للراقص، فهي مثيرة للدهشة ومثيرة للتتبع أيضا لكي الإنسان يقترب منها.
0: وهي حاضرة كذلك طبعا في مخيلة أهل الطائف
1: بالتأكيد،
0: ويعني هي جزء منهم.
1: لأتركك في في في لمحة تخرج من بيتك في الصباح لتذهب إلى مزرعة أو لتذهب إلى سوق أو لتذهب إلى حوانيت، ثم تخرج منها لكي تذهب لمجموعة من الأصدقاء يجلس لينتدوا يسمعوا شعرا أو الحكواتي، وكان موجود لدينا في مدينة الطائف، والحكاء الذي يحكي لهم قصص عنترة وأبو زيد الهلالي وما كان يعمل، ثم ينتقل إلى هذه الألعاب الشعبية التي كانت تصنع للتسلية وللاحتفال وللاحتفاء، أو يذهب حتى ناحية الطرب والغناء والموسيقى، وهذا تأثر فاعل في مدينة الطائف. يعني معظم أعمدة الطرب في المملكة العربية السعودية، طارق عبد الحكيم، طلال مداح، عبد الله محمد، معظم الملحنين القدماء هم من أبناء مدينة الطائف، فهي مدينة خلابة موحية جالبة لمبدعيها، وبالصيف تتحول إلى منتدى ثقافي عظيم ومنتدى فني عظيم، مكتباتها كلها زاخرة بالأدباء من مختلف مناطق المملكة. أنا كنت وأنا طفل صغير أجوب هذه المكتبات لأجد أعمدة الصحافة والثقافة ينتدون في هذه المكتبات، يقولون شعرا قصة، يناقشون وضعا أو حالة اجتماعية أو حالة سياسية أو حالة اقتصادية، وفي البراحات الموجودة هي أماكن متسعة بين الأحياء يلعبون المجرور أو يلعبون الفنون الشعبية الخاصة بهذه المدينة. هذا كله ولا المطر لا ينقطع،
0: المطر لا ينقطع،
1: ورائحة الورد تفوح بكل مكان، يعني ورد الطائف مشهور عالميا على مستوى عالمي، برد الورد له رائحة خاصة غير موجود في أي مكان في العالم، ومشهور عند البحث عن كتابة محرك البحث ورد الطائف ستفوح لك الرائحة من خلال البحث.
0: أكيد.
1: ورب هذا من المبالغات الشهية يعني.
0: لا، وأنت متيم بالطائف يعني وطبيعي.
1: ويصنع هذا منه الورد وهو غالي الأثمان.
0: يصنع منه العطر يعني.
1: العطر. أيوة. ويصنع منه ماء الورد. أيضا لكي يطيب به الماء. يعني تضع قطرات بسيطة فتصبح رائحة الماء فواحة بالعطر والبهاء.
0: يعني مظهر مظهر المدينة.
1: طبيعي.
0: ليس البداوة.
1: لا لا. لا, لا.
0: باعتبار أن في البادية هو الاكتفاء بالقليل بالبسيط، لأن الأمر التنقل، هنا نحس أن هناك استقرار وهناك سعي لترقيق أدوات العيش، البحث عن الكمال الذي يكمل إنسانية الإنسان. العطر أنا نفكر حتى في تعطير الماء، فهي عملية أخرى، ليس إنسان
1: بالطبيعة.
0: سيموت بالعطش، لا، له الماء ويريد أن
1: يرقن الرفاهية، وهذه الرفاهية أيضا كانت عكس المباني. المباني ثرية لا أعرف، نسميها في المنطقة الغربية الرواشين، وهي عبارة عن النوافذ كبيرة متسعة جدا وكلها مطرزة ومنحوت فيها نحت
0: بالخشب،
1: الخشب على الخشب، وهي قد تشمل مبنى كامل والواجهة كلها خشبية.
0: أيوة أيوة.
1: خشب جميل لدرجة أن بعض المباني الموجودة في الطائف وبعض هذه الرواشين كانت تدهم بماء الورد حتى إذا نزل المطر تفوح رائحة الورد. فإذا هنالك رفاهية بالفعل، هنالك مدينة تشتهر بالقصور. قصور الطائف قصور تاريخية وقديمة ممتدة لمئتين 300 عام، لا تزال موجودة حتى الآن.
0: وتصور اللباس كذلك،
1: اللباس أيضا
0: للرجال والنساء،
1: الرجال والنساء، وإن كان الرجال يعني ملابسهم في الغالب بيضاء وتأخذ سمة واحدة، لكن النساء كانت مليئة بالتطريز والخيوط الذهبية التي الفضية التي حتى تثقل، وأيضا الحلي كانت تصنع بشكل خاص للنساء. أي
0: أي. إذن هذا، إذن هذه الطائف، الطائف والمسرح، أن سندخل يعني الفكرة المسبقة القائمة، وأن السعودية لا يمكن أن يكون فيها مسرح نظرا للوهابية، وما هو معروف أن الفكر الوهابي وما كتب عليه وما قيل فيه أنه يذهب إلى الاختزال في كل شيء والابتعاد عن مظاهر معناها التجميل، ويعني هذه الفكرة حتى الإنسان، حتى القبور ليست هناك قبور يعني وراءها. فهذه الفكرة السائدة، وأنا أعلم أنها ليست صحيحة.
1: أحسن.
0: ليست صحيحة لأسباب كثيرة. هو أن أولا السعودية، ما تسمى الآن بالسعودية، وراها يعني موروث كبير، الحجاز يعني، وحتى قبل نشأة الدول الحديثة لا يمكن أن ثم فيها كذلك، أعلم أن فيها حضر والشعر القديم لغير ذلك، لكن الفكرة غلبت لعل سبب فيها ما هو يكون الإيديولوجيا، الإيديولوجيا الوهابية المنتشرة وكذا، وكذلك عدم المعرفة بالمجال، وتختزل السعودية في الحج، وهو أمر طبعا مهم جدا، ليس شيئا معناها قليلا، ولكن إلى جانب الحج، لأن الحج في حد ذاته هي حركة مستمرة، حركة مستمرة تذهب إلى الحج والخروج والرجوع والتجارة، كل هذا لا يمكن أن يتولد عنه، أن لا يتولد عنه ثقافة بمفهومها المعيش التي تتجلى، مثل ما كنت تذكر سيادتك معنى طريقة الأكل، طريقة الكذا، وكذلك أشكال التعبير. تكلمت أنت على الرقص، لكن الآن المسرح كيف، هل لك أن تعطي فكرة على كيف نشأ المسرح في الطائف، وكيف ازدهر، وما هي حاله الآن وأنت فاعل في الساحة المسرحية في السعودية؟ أتصور أن متابعي أرخبي المسرح ومتابعاته يريدون أن تعطيهم فكرة، وليس أحسن منك للقيام بهذا العمل.
1: أولا أشكرك بالفعل على هذه الإضاءات التي تحت علي لكي يقدمها، وأشير أنه ما كان سائدا في فترة من الفترات من فكر حول المملكة العربية السعودية وما هي موجودة فيه، أنها مجرد صحراء والناس مقفلين، والوهابية وما لبست به من عظائم الأمور وأشياء غير موجودة أساسا فيها. لا شك أن هذا الاتباع الآن لم يعد صعبا، أصبح بمحرك بحث بسيط تستطيع أن تعرف كل شيء وكل تفصيل عن هذا البلد وذاك بسهولة تامة. ما يخص المسرح بالتحديد في مدينة الطائف هو تابع لهذا الإرث يعني الذي نشأنا عليه، ونشأنا أنه في فترات الأعياد وفي فترات المناسبات تقام في كل حي صغير حومة، على ما تقول التوازع، في كل حومة يقام منصة ويقدم فيها
0: عروض
1: غناء وحفلات وتقليد أصوات، والأسواق كانت هي تابعة للأسواق العربية القديمة، كان الممثلين الفرديين الذين يقوم بأداء بعض الأدوار يمشون في الأسواق ويقدمون أدوارهم، الحكوات الذي يحكي بكل الطقس الذي يملكه، هذه كلها كانت بدون شك أنها هي إرهاصات لبدايات لمن يريد أن يبحث. لكن المدينة لم تكن تحتفي بالمسرح كثيرا بعيد عن إرثها الغنائي الذي كان هو الأكثر تميزا، إرثها الشعري الذي كان أكثر ظهورا، بقي المسرح خافتا فيها كمسرح إلى قبل 70 عام تقريبا، عندما بدأ الاهتمام تدريجيا بعد بداية الدولة السعودية الثالثة. أتصور أنه هنا بدأ اهتمام بالتعليم وبالدراسة، فأصبح هنالك في مسرح في المدارس.
0: أنا أستوقفك قليلا، ستوصل هذا. قلت دولة السعودية الثالثة،
1: نعم.
0: لو فصلت بشكل سريع، إذا قلت ثالثة فهناك ثانية أولى.
1: نعم، هناك الدولة السعودية الأولى، بعد ذلك جاءت الدولة السعودية، توقفت 10 سنوات، انتهت، بدأت المرحلة الأخرى، الدولة السعودية الثانية، استمرت أيضا لحدود 70-80 عام، وتوقفت لسنتين أو ثلاثة، ثم عادت الدولة السعودية الثالثة التي نحن الآن موجودين فيها. كل دولة من من هذه الدول كان لها خريطتها الجغرافية والمناخية والثقافية، بعضها امتد إلى العراق وامتد إلى اليمن، وبعضها كان في نجد والأحساء وجزء من الحجاز، والآن في الدولة السعودية الثالثة التي نحن بصددها ونحن موجودون فيها، تبدو الأمور مستقرة وجيدة أيضا. ومنذ بدايات دخول الملك عبد العزيز للرياض وبعد كده توحيد المملكة بدأ الاهتمام بالتعليم، والملك عبد العزيز حضر عرض مسرحي أقيم في القصيم في بدايات تصور في تلك الفترة، أي أن ما يسند إلى الوهابية هو كان يعيش في تلك الفترة لم يكن موجودا، هو حضر العرض المسرحي ورآه ودعم الطلاب اللي قدموه، أصبح هنالك اهتمام مكثف بالمسرح في المدارس، وقدم له الكثير، جلب له المعلمين الذين يهتمون بهذا المسرح، وتصور من هنا بدأت مدينة الطائف تحديدا وحتى غيرها من المدن في الذهاب نحو المسرح بفعل الحقيقي. كانت هناك اجتهادات أذكر منها في مدينة الطائف تحديدا، اجتهاد للزميل اللي اسمه أحمد الأحمري، قام قبل 50 عام بإنشاء مسرح في الحي، عمل منصة وكان يؤدي فيها مشاهد تمثيلية لأبناء الحي، ثم بعد ذلك بدأ يفكر يدخلهم بأموال لكي يشاهدوا، هدم مشروعه في البدايات لكنه كان إرهاص للتجربة، استمرت بعد ذلك عند أحمد الأحمري إلى أن أصبح علم من أعلام الإخراج في المملكة العربية السعودية.
0: اسمه
1: أحمد الأحمري.
0: أحمد
1: الأحمري هذا استطاع أن يقدم مسرحا فاعلا من خلال مسرح الحي، ثم بعد ذلك انتقل إلى طبعا موجود الآن مسرح الموجود في المدارس، انتقلت العملية إلى مسارح الأندية، أندية رياضية اشترط عليها أن يكون فيها جانب ثقافي، ومن ضمن الجانب الثقافي يجب أن يكون لديها عرض مسرحي.
0: يعني هناك أننا نلتقي تقريبا نفس المسارات التي عرفتها البلدان العربية بصفة عامة.
1: طبيعي.
0: أنت قلت أن الملك عبد العزيز شاهد مسرحية في القصيم.
1: إيه.
0: أو أن حدد القصيم أين حتى.
1: القصيم توجد في منتصف الجزيرة العربية، وحتى أنها توصم هي القصيم أنه هي معقل للوهابية وكذا.
0: أيوة.
1: عشان يشير لك أنه كان يقدم هناك عرض مسرحي.
0: أنت تريد أن تنسب الأمور أن الوهابية ليست حسب الصورة.
1: لا الصورة النمطية المعتادة عنها التي أخذت عنها التي طبعا لكل شيء في أعداء وفي كذا وفي، بس الأمور تبدو بالنسبة لنا جلية واضحة.
0: أيوة.
1: هم لهم منهج واضح لكنه لا يعارض هذه الفنون ولا يحاربها محاربة دائمة بدلالة وجودها واستمراريتها طوال هذه الفترة. لماذا لم تنقطع؟ لماذا لم تتوقف إذا كانت تحارب؟ لماذا هي موجودة في المدارس؟ لماذا هي موجودة في الأندية الرياضية؟
0: ماذا الموجودة يعني الأنشطة المسرحية قصدك ولا؟
1: الأنشطة المسرحية وحتى الغنائية.
0: أيوة.
1: حتى الغناء، الغناء لم يتوقف الغناء.
0: أيوة.
1: منذ ذلك الوقت إلى الآن المطربين موجودين والمغنيين موجودين.
0: فعلاً.
1: والرسم موجود، النحت موجود.
0: لا هذا بيودي أن تشرحوا أكثر قضية النحت والصور، لأنه هناك نوع من اعتقاد الغالب أنه مسألة التشخيص ومسألة كذا أمر غير مقبول، خاصة وأن هناك بعض المستندات في السنة التي هي موضع كذلك حوار وموضع نقاش. إذا أنت تقول أن كان بك تقول أن الوهابية لم تؤثر، كانت الحياة عادية والناس يصورون وينحتون
1: لكن مع وجود تحفظات خاصة بها، مثلا هي لا تريد تجسيد الأشخاص نحتا مثلا، لكن المنحوتات موجودة بكل جمالياتها، لدرجة أن مدينة زي جدة كانت أكبر متحف للمجسمات في العالم، لا يخلو ميدان ميادينها من مجسم جمالي لكل فنانين العالم.
0: يعني واضح جدا
1: الآن، إذن هي كانت تحارب أي لا نقطة معينة فقط.
0: نعود للفكرة الموجودة في أغلب الأديان.
1: بالضبط.
0: هي أنه التشخيص والوقوف موقف إبداعي يعني يضاهي الإله، وفي هذا نوع يعني هذه الفكرة
1: حتى لا تعبد حتى لا كذا، يعني عندهم أفكار معينة
0: من هذه قديمة ولكن استمرت هناك نوع من إذا فالمجسدات والمجسمات يعني النحوت هي تكون إما تشكيل أو
1: تجريد
0: نباتيات لغير ذلك،
1: لا حتى التجريد فيها فن عظيم يعني مش فن عالمي، حتى فنانين عالميين كرة الميادين تتسع لهم.
0: أيوة.
1: إذا بالتالي كل الأشياء هذه موجودة بلا شك أنها ساهمت في المسرح تعديدا. بعد أريد أن أشير إلى نقطة مهمة بالنسبة للمدارس.
0: أيوة.
1: كانت منافسات المدارس التي تقام سنويا في مسابقات بينها تصل إلى درجة ترفع النصوص لشكسبير مولير في تلك الفترة.
0: كيف أتت هذه؟
1: هذه أتت من خلال المعلمين،
0: بعض الأساتذة والمعلمين.
1: نعم، المعلمين الذين أتونا من الشام تحديدا.
0: أيوة.
1: من سوريا وفلسطين والأردن. هؤلاء المدرسين ساهموا في نقل المسرح الذي عرفوه إلى هذه المدارس، وبالتالي أنشأوا أيضا قاعدة من مدرسين سعوديين اهتموا بهذا الجانب، وكانت تأخذ هذه النصوص وتعد وتقدم، ويصير فيها منافسة هائلة بين المدارس. بس التوضيح أنه كيف قضية الفكر فهي كانت تذهب مش مسرحية عادية، وأيضا كانت تواكب كل ما هو موجود في الحركات التحرر في العالم العربي. مثلا قضية الجزائر، وأنا أتذكر أن كل اللي كنا نشتغل فيها نعمل على قضية الجزائر وكيف التحرر وقضية فلسطين، دائما كنا نطرحها في المدارس قضايا يعني استقلال الجزائر استقلال كذا
0: فيتكلم عنها وفيها.
1: فبالتالي كل هذه الموضوعات كانت تطرح في المدارس. انتقلنا إلى الأندية، من كبر قليلا بعد الثانوية حيروح نادي يحتفي بموهبتي أو مركز صيفي. ثم بعد ذلك جاءت شيء مهم بالنسبة لحركة المسرح والمملكة العربية السعودية أجمع، اللي هي جمعيات الثقافة والفنون. هذه بلا شك أنها استطاعت أن تقود نشاط شبه احترافي، ليس احترافي بالمعنى الحقيقي لكنه شبه احترافي ومدعوم، وجلب له مخرجين. أيضا الجامعات السعودية في تصوري كان لها دور كبير للغاية، منها جامعة الملك سعود كان لديها في فترة 6 مخرجين متفرغين
0: منهم تونسيين،
1: منهم كان عبد الغالب الطارة الله يرحمه،
0: وقبله جميل جودي،
1: جميل جودي والحبيب القذلي يعني كان 3 من تونس، واحد من مصر واحد من السودان. هذا التنوع بلا شك خلق أجيال.
0: يعني أنت الآن ذكرت أمرا كذلك يذكر بمسارات الحياة الثقافية في العصور الحديثة في مختلف البلدان العربية. مسألة الجمعيات، أنا جمعية ثقافية، جمعية رياضية، وتجد فيها فرع
1: مهتم بالمسرح
0: بشكل بصورة أو بأخرى. إذا تقريبا السعودية أو لا تختلف كثيرا والطائف لا تكاد تختلف. يعني أنت ذكرت اسم
1: أحمد الأحمدي
0: أحمد الأحمدي من الطائف،
1: الأحمدي من الطائف. نعم.
0: أيوة. إذا لكن المسار أحمد الأحمدي مختلف،
1: اختلف لأنه ذهب لمسرح الحي،
0: مسرح الحي
1: ومسرح مدفوع.
0: أي. لا، هذه ظاهرة مهمة لأن الكلام عن الحالات المسرحية أو ما يقولوا التمسرح يعني الأشكال الفرجة الشعبية القائمة على الكلام والحوار لا تخلو منها ثقافة في الأسواق، تخلو أشكال. فأحمد الأحمدي هذا كأنه يعني سابق لنشأة المسرح كمؤسسة.
1: بالضبط.
0: وضع فيها، فبدأ في الأسواق تصور
1: وصنع خشبته وصنع مادته التي سيقدمها ومثلين اللي يدربهم وهذه يعني كانت في أكثر من مكان التجربة دي.
0: أين أتته الفكرة؟ هل لك فكرة؟ هل سافر؟
1: لا، ما بالنسبة له كان يشاهد التمثيليات التلفزيونية فحاول محاكاتها لكن على خشبة مسرح.
0: أي في أي سنة تقريبا؟ في سنة 70-80
1: يعني 50 عام من الآن تقريبا،
0: يعني 75-80
1: تقريبا.
0: هذا مهم. يعني هناك هذه يعني منطلق الجمعيات، وبعد ذلك هناك السعي الى التجويد، والتجويد يتطلب طبعا
1: التفرق. الفرق اللي حصل بالنسبه للطائف تحديدا عن بقيه مدن المملكه،
0: أيوة.
1: انه هنا ذهبت الى تجربه خاصه بها بعد ذلك، وهي تجربه في تصوري استطاعت ان تميز الطائف عربيا.
0: كيف ذلك؟
1: اجتمعنا لفترة من الفترات في بداية التسعين تقريبا، كان في عدد من العروض التي قدمت في جمعية الثقافة والفنون بالطائف، عروض احترافية لمخرجين معروفين وكذا. فجأة بدأت أفكر ومجموعة من الزملاء في أن نصنع ورشة عمل دائمة للتدريب. لم يكن هذا مطروقا قبل ذلك، حتى أننا عندما طرحنا الورشة وطرحنا أفكارها وأهدافها كان الناس يسخرون منا.
0: في أي سنة تقريبا؟
1: في التسعينات تقريبا، في التسعينات. فعندما طرحنا هذا الاسم كان جديد وحديث، لم يكن هناك كثير من الورش في العالم العربي حتى.
0: معنا في أشكال أخرى، عندهم معاهد وعندهم كذا.
1: أي بدأ،
0: بس أنتم يعني
1: أنت هنا ورشة تدريب، وأيضا تفكير خارج الصندوق مستمر. يعني
0: أيوة.
1: كيف نستطيع أن نصنع شكلنا الخاص، فكرنا الخاص، أدواتنا الخاصة. المسرح الآن اللي سائد في تلك الفترة كله مسرح تقليدي، وما قد يخرج من بعض العروض الملحمية أو عروض المسرح التسجيلي قليل جدا قليل، لكن كل السائد هو مسرح تقليد اجتماعي يناقش حالات اجتماعية وأوضاع اجتماعية، أو مسرح تاريخي يطرح شغلات تاريخية،
0: الأحداث الكبيرة والشخصيات الكبيرة.
1: بالضبط. إحنا جينا الآن لمرحلة أخرى، ونحن لا نملك مقومات لكن نملك الحماس والرغبة
0: والتطلع والرغبة
1: والتطلع
0: بحكم ما تشاهدونه في المهرجانات.
1: لم نكن قد ذهبنا إلى مهرجانات في تلك الفترة، لكن لدينا اطلاع.
0: ايوه،
1: عندنا اطلاع بما يحصل.
0: ولماذا لم تشارك في المهرجان؟
1: لا نزلنا نكون نفسنا، نازل فتره تكوين. أيوة. كشباب وكذا.
0: لا لا، يعني الاطلاع قصدي، الاطلاع
1: يعني. الاطلاع كان يسلنا، وتعرف في تلك الفتره لم تكن وسائل الاتصال هي المتوفره الان. كانت عبر الواحد يسافر لمهرجان فيحضر نشرات مهرجان دمشق.
0: أي مثلا،
1: او مهرجان قرطاج.
0: أيوة.
1: او نطلع من خلال هذه النشرات على التجارب التي حصلت وكذا. وبدأنا نسعى إلى تكوين ورشة تدريب، وفي نفس الوقت هي لها مخرجات مستمرة.
0: أيوة.
1: ورشة تدريب بتكون ورشة مؤقتة، يعني حصورة لفترة. كانت مستدامة.
0: في ما هي المؤسسة؟ ما هو الإطار الذي تشتغل؟
1: وعملنا في جمعية. أيوة. الثقافة والفنون بالطائف، أسسنا، ألغينا شيء كان اسمه لجنة الفنون المسرحية، وضعناه على جانبا، وبدأنا نشتغل على اشتغالة الورشة كشباب. معظم الموجود كان طلاب جامعة أو موظفين من مختلف، المحامي، محاسب، مهندس، لاعب كرة، لاعب، يعني هذه التكوينات المختلفة. وبعدين بدينا نحاول نتصل الآن بالعالم العربي ونشوف تجارب الورش الموجودة. كانت في تجربة عبد الرحمن عبنوس في مصر مثلا،
0: مصر والأردن.
1: مصر. كانت في تجربة حسن الجرتي أيضا في مصر. فذهبنا إليهم، أخذنا المنهج اللي يشتغلوا عليه التدريب، وبدأنا نحاول نطبق ونخترع للتطبيق تطبيق. معنى هذا التطبيق حق عبد الرحمن عبنوس سنخترع. تجاوزنا الأمر إلى جرف تسكي، ونأخذ تطبيقاته ونحاول نعمل على تطبيقات أخرى، ونشتغل عليها إلى أن تكون لنا مسرح مختلف شكلا ومضمونا. وهذا أتاح لنا فرصة أنه نرشح دائما للمشاركة في المهرجانات، ثم أتاح لنا فرصة أن نكسب جوائز. الكل كان يتساءل متى كونتوا؟
0: من أين أتيتوا؟
1: من أين؟ إيه، أنت جيت من السعودية؟ أنت متأكدين أنكم من السعودية؟ من كونكم؟ ما هي مؤهلك الدراسي؟ يعني السؤال الأول كان
0: دائما في الطائف.
1: في الطائف
0: تحديدا. هذا مهم جدا.
1: الطائف تحديدا.

0: هناك بصفة عامة هناك إشكال آخر قبل أن نتوسع في المقترحات، وأنا شاهدت بعض أعمالكم وفعلا فيها حماس وفيها تطلع وفيها نوع من السعي للأحسن واضح جدا. يعني هناك مسألة الاختلاط المرأة والرجل، أظن أن هناك بعض الصعوبات
1: ما كان موجود في تلك الفترة التي إحنا كنا نعمل فيها، ما كان موجود المرأة.
0: يعني كان الاختلاط متاح؟
1: لا
0: مثلة
1: لا لا لا غير موجود.
0: غير موجود.
1: موجودة هي ككاتبة أو مصممة ملابس أو مصممة ديكور، وفي الخلف يعني في الصف الثاني، ليست في الأمام.
0: في الأمام.
1: إيه ما في اختلاط.
0: إذن هذا أي. هذا الاختلاط هذا عنصر من العناصر.
1: لكن استطعنا هذا
0: تحتلوا عليه.
1: الذي أصبح المؤلف السعودي تحديدا والمخرج السعودي عندهم ميزة إنه قدروا يحتابوا على الأمر هذا، وكيف يستطيعوا أن يطوعوا عملهم دون عنصر نسائي، وكيف يستطيع أن يكون مقنع دون عنصر نسائي. يجب أن يحتال عظيما حتى يستطيع أن يصنع هذه الحالة.
0: يدخل في لزوم ما لا يلزم المعري.
1: على سبيل المثال
0: يعني أنتم تقولون سننجز أعمال يمكن أن تتكلم عن المرأة لكن ليس هناك.
1: بالضبط.
0: أنا هذه هي هو معطى كيف نتعامل معه.
1: وأنا كنت أقول لهم أن أنا لم أكن غريبا على البيئة اللي أنا فيها. يعني في البيئة التي كنا فيها المرأة غير موجودة معايا في المقهى، وغير موجودة معايا في العمل.
0: أيوة.
1: وغير موجود، هذا انعكاس طبيعي.
0: أيوة.
1: مسرحنا هو انعكاس طبيعي لحياتنا. لم تكن موجودة، إذا بالتالي وجودها على المسرح يعتبر اقحام.
0: لا أنا سأناقشك وأختلف معك في النقطة هذه. أنت تقول حياتنا المرأة ليست معي، هي حياتك رجالية.
1: بالضبط.
0: لكن الحياة في السعودية ليست رجالية فقط، النساء يعيشن بينهن حتى
1: إيش اللي صنع بعد كذا؟
0: لا أعطيك الفكرة يعني جدل حول المسألة. أنت قلت أمر طبيعي. أمر طبيعي، فيتعلق الأمر إذن بطبيعي بين ظفرين، طبيعي بما هو تقسيم أن المجال الخارجي خارج البيت خارج كذا هو رجالي، فهذا طبيعي.
1: طبيعي.
0: لكن حياة الإنسان السعودي ليست في ذاك المجال فحسب، هناك عنده أبناء، عنده بنات، عنده زواج، عنده اختلاف في الرأي، عنده يعني فهي المرأة جزء فاعل وحاضر. هذا هو المسرح. المسرح يعكس هذا كله، لا يعكس مجال الحياة الرجالية فحسب.
1: لم تعش معي في تلك الفترة.
0: أنا أجادلك يعني.
1: لأنه هذه كانت منفصلة تماماً.
0: أيوة.
1: حتى
0: كيف ذلك؟
1: بمعنى. أنا حياتي داخل بيتي.
0: واضح.
1: مش حياتك. لا نختلط كلنا في حياتنا داخل البيت.
0: أوكي.
1: حياتي في داخل بيتي حياتي في داخل بيتي.
0: أوكي.
1: يا هذا السر المكبوه خلف هذا المكان.
0: واضح.
1: أنت لا تنسى حتى تعليم المرأة ما بدأ إلا متأخر.
0: متى بدأ تقريباً؟
1: والله ما أتذكر يعني، بس إنه بدأ متأخر يعني في.
0: أي.
1: كذا، لكن هو استطاع أن يقفز قفزات سريعة بعد كذا.
0: أي حتى
1: تجاوز كثير. لما هو حاصل الآن يعني. هذا الواقع كان يفرض علينا بعد كذا نسير التقسيم، هنالك مسرح نسائي ومسرح رجالي.
0: يعني أصبح المرأة تمارس المسرح باعتبارها مرأة.
1: مسرحا لها ومسرحا للرجال.
0: حلوة نناقش فيها.
1: شفت هذا العناء الشديد اللي كنا نشتغل عليه ونتحايل حتى نصل حتى استطيع ان اعرف في تونس واكون مقنع، واعرف في القاهرة واكون مقنع، واعرف في الكويت واكون مقنع.
0: انا اتذكر عرض اللي اكيد انك ستدقق الامر، عرض شاهدته سو ادري في مصر ولا في عمان ولا في بغداد، والله نسيت. بالحيلة، حيلة المخرج يعني يتكلم عن المرأة، فأدخل فستان وجره في الحبل موحيا بحضور المرأة. هذا بين أظن الحيل المستعملة كذلك.
1: كثير من الأشياء حتى تستخدم هي في الدول الأخرى، أن ممكن أنا قطعة قماش ألعب فيها.
0: أيوه.
1: وأتخيل فيها المرأة.
0: أيوه.
1: والصوت موجود مثلا، صوت هوية تعمل كذا، أو أن أحكي نيابة عنها. أو يعني هذه التفاصيل كلها كانت تتيح لنا فرصة أنه إحنا نجتهد كثيرا ونتعب كثيرا وننحت في ماء وفي صخر وفي هواء من أجل أن نصنع مسرح ولا نتوقف. عند هذه، وكنا دائما نجابة في كل المهرجانات اللي نشارك فيها بهذا السؤال المرير الذي دائما نسأل، أين المرأة في مسرحكم؟ أين المسرح؟ مسرحكم مسرح أعرج، لكن هذا كان يتطلب أن لا نتوقف،
0: واضح واضح،
1: نستمر ثم نستمر. عندما جاءت الفترة الحالية اللي تم فيها تمكين المرأة من كل شيء،
0: هذا سنتكلم فيه فيما بعد. قبل هذا يعني سيرا على ما ذكرته، فعلا هناك مسألة حضور المرأة فوق الركع كممثلة، هذا شيء، لأن حتى في وقت اليونان كانوا الرجال يلعبون دور النساء، لكن كان هناك شخصيات نسائية، جوكاست وأنتيغون وغيره. أنتم لكم صعوبة مزدوجة، الصعوبة الأولى طبعا ليس هناك ممثلات فوق الركع، لكن حتى الشخصيات الكلام عنها في الغياب ليس
1: بالحضور، لا لا،
0: فهي تكون حاضرة رغم غيابها، وهذا جهد طبعا للكتاب والمخرجين خاص. كيف مثلا أنت مسرحك؟
1: فيما هو بالنسبة يعني احنا بالنسبة لي كنت أنظر لها منظار خاص،
0: مختلف،
1: نحن مشتركون في كل العواطف، أنا أبكي وهي تبكي، أنا أضحك وهي تضحك، أنا أتكلم وهي تتكلم، أنا أعبر وهي تعبر، هي جزء مني وأنا جزء منها. فكنت أذهب إلى الحالة الإنسانية هذه التي نشترك فيها جميعا لكي يعبر عن قضايانا جميعا، رجل ومرأة، ليس هنالك لدي فرق في النصوص،
0: هي فأنت تصوخ، لا أتكلم عمليا
1: حتى
0: تقنيا يعني حتى درماتورجيا كيف تفعل، لا حتى سنصل إلى الآن،
1: حتى الآن
0: في تلك الصعوبة هذه كيف تشتغل عليه؟
1: ببساطة حتى الآن ممكن أن تأخذ النصوص القديمة،
0: أيوة،
1: وتستطيع أن تقدمها الآن بعنصر نسائي،
0: أيوة،
1: لأن هذا التي تتكلم بصوتها المرأة، لأن أنا كنت أتكلم بصوتها،
0: أي،
1: لكن دون أن تكون هي موجودة، لكن يعبر عن حالة الحزن،
0: أي،
1: عن حالة القلق، عن حالة الخوف، نشترك فيها جميعا،
0: أيوة أيوة،
1: ما أعبر عنها حالة إنسانية تجمع الكل، مرأة ورجل،
0: أي،
1: فلا يحصل هنالك. بالنسبة لي تقنية الكتابة ما كانت مشكلة،
0: أي،
1: وكنت أعمل عليها كثيرا، الآن لو جيت تأخذ أي نص من النصوص القديمة وتحول أي عنصر رجالي إلى عنصر نسائي حيمشي معك،
0: يمكن أن تستقيم الأمر
1: بسهولة تامة،
0: يمكن أن يستقيم الأمر
1: بسهولة، لأن نتكلم عن حالة إنسانية بصفة عامة.
0: جيد، ممتاز. الآن هذه الفترة وبين من خلال ما تفضلت به أنه أنتم تفاعلتم تعاملتم مع معطى أنه معناها الاختراعات موش موجود كذا كذا، هل نبقى مكتوفي الأيدي أو نشتغل داخله؟ وأنا متأكد أن شغلكم أنتم كفنانين كمثقفين كان وراء التحول الذي سيقع، والذي شيئا فشيئا سيزيل مجموعة من الممنوعات اللي أنتم كنتم غير مقتنعين بها بالضرورة، فهمت على الأقل عدد منكم. فالآن التحول، أنت قلت هناك تحول وقع منذ 10 سنوات،
1: لا تحول من 30 عام،
0: منذ 30 عام،
1: لأن بدأ بالتدريج، أول ما يكون في تعليم المرأة،
0: دخل
1: التعليم، أيوة، بدأت تتعلم، وصلت لأعلى درجات التعليم،
0: أيوة،
1: للجامعة، للدكتوراه، خاضت في كل الجوانب، بدأ بالتدريج تمكينها من أشياء معينة من عهد الملك عبد الله رحمه الله،
0: أيوة،
1: ثم أتى العصر هذا، عصر الأمير سلمان، لكي ينفتح على كل شيء وتأخذ المرأة كل حقوقها، بل أنها تعوض عن الحقوق السابقة،
0: أيوة،
1: فيكون لها التميز في كل شيء،
0: أي، تمكن مما حرمت منه،
1: مما حرمت منه،
0: فمعناها يسهل لها
1: كل شيء، يسهل لها، وهي قادرة أصبحت أيضا، لأنه المرأة السعودية لم تتوقف عن، هي فنانة تشكيلية، وهي كاتبة، وهي رسامة، وهي مديرة أعمال، وهي طبيبة، وهي معلمة، وهي كانت موجودة، لكن ربما بعض الامتيازات كانت محرومة منها بفعل مجتمعي وزيلت، فعادت لكي تمارس وضعها وفقا لما هي موجودة فيه، وبدأت تعطي عطاء كبير. الآن في مسرحنا السعودي هي متواجدة بكمية كبيرة ككاتبة ومؤلفة ومخرجة وممثلة، وهي أيضا مبتعثة في الخارج لتدرس الفنون بكل أشكالها وألوانها، تذهب لابتعاث في روسيا أو في أمريكا أو في دول أوروبا أو حتى في دول عربية، لكي تعود مؤهلة لكي تمارس فعلها المسرحي أو فعلها الإبداعي. الكاتبات، القاصات، الشاعرات، كل جوانب الحياة هي موجودة فيها الآن.
0: كأني بك تقول، وهذا جيزدا أفدتني وأفدت أكيد متابعتي الخبر المسرح ومتابعيه، على أن تكون هم صورة أقرب إلى الحقيقة في على السعودية. أنت قلت شيء أعتبره هاما جدا، قلت لك التحول منذ 30 سنة على الأقل، كأني بك تقول أن هذا التحول الذي حصل كان ضروريا، لان هناك تهيئه في مستوى المجتمع تهيئ تدريجيا، والمراه اذا الى حد وصل يعني لا يمكن ان يبقى الامر على هذا تقريبا فكره
1: بالضبط. ايوه هي ممكن بالتدريج، يعني قلت لك ان كان بدايه التمكين هي اتاحه الفرصه لها لكي تصل الى اعلى درجه التعلم والتعليم.
0: ايوه
1: تعلمت الان، اصبحت مثقفه واعيه، عارفه بحقوقها باشيائها، مارست اعمالها التجاريه، وفي سيدات اعمال بكثره ووفره عظيمه في السعوديه.
0: ايوه
1: ومبدعات ايضا في عملهم، فنانات تشكيليات عدد لا يحصى موجودات على مستوى محلي وعربي. هذه الامور بالتدريج الى ان مكنت في الاخير من كل المفاصل وكل الاشياء، واصبح زي ما قلت لك في قضيه التعويض.
0: كيف ذلك؟ انت قلت تعويض، كيف ذلك؟
1: يعني بمعنى انه الوظائف اللي كانت محرومه منها صارت هي مفضله
0: في التنظيم. هي عندها تقدم على
1: المشاريع التي تقدمها المراه هي مدعومه اكثر.
0: ايوه
1: ما حرمت منه سيتم تعويضها فيه، وستاخذ حقها بالكامل. وهذا ما هو يحصل الان بالفعل، يعني في كل القطاعات. يعني في هيئه المسرح والفنون الادائيه الان موجود اكثر من 4 سيدات، هم اللي يديروا الحركه الان، اللعبه المسرحيه.
0: ممتاز.
1: 4 سيدات وكلهم حصلت على الدكتوره
0: في المسرح،
1: في هيئه المسرح، في هيئه المسرح والفنون الادائيه.
0: ممتاز.
1: نحن نتلقى الدعم من خلالهم.
0: ايوه
1: يعني هم اللي صاروا يقودوا اللعبه، لا سمح الله. فاذا بالتالي هي مكنت من امورها بشكل جيد.
0: هذا امر كبير. يعني الان المسرح والتربيه والتعليم، كان المسرح ينتصر للمسرح ولكن ينتصر لتطوير المجتمع السعودي.
1: بالضبط.
0: هل في مسرحيات بذاتها سواء في الطائف او في اي مدينه اخرى اللي في رايك انت لعبت دورا كبيرا لهذا التحول التحرري؟
1: ما لا اتصور انه هذا التحول لم ياتي لا من المسرح ولا من الفنون ولا من المثقفين ولا من الفاعلين مجتمعيا، هو اتى من القياده.
0: اذا القرار من الاعلى.
1: من الاعلى كان لديها رؤيه معينه ونفذت هذه الرؤيه وتبنتها، ولا شك انه نتضح الان لنا في الفتره الاخيره عندما تبنى الامير محمد بن سلمان هذه الرؤية المتقدمة لتحديث المجتمع السعودي وتطويره ونقله، وذلك عبر موضوع هام في تصوري نفتقد له كثيرا في العالم العربي، هو وجود استراتيجيات واضحة لكل شيء. يغيب المسؤول، يحضر المسؤول، الاستراتيجية موجودة، لا يستطيع شخص أن يغير فيها إلا بما يمكن من تطوير أو تحديث فقط. لها مؤشرات قياس، ماذا أنجزت، ماذا قدمت.
0: ما هي الاستراتيجية؟
1: استراتيجية عامة لكل جوانب الحياة،
0: معالمها الكبرى،
1: لكل معالم الحياة. بمعنى أنه في كل شيء أنا عندي هدف معين سأصل له في 2025، في 2030 حصل لهدف آخر.
0: لا هذا ممكن يكون
1: هذا واضح مرسوم ماذا سأصل.
0: لا الاستراتيجية واضحة، هذا طبيعي مبدئيا حتى قبل ما هي ولي العهد الآن، يعني مفروض أنه استراتيجيات موجودة. التحول، لأن هناك تحول،
1: التحول بجانب الاستراتيجيات، تحول باستراتيجيته أيضا.
0: لا يعني
1: استراتيجية التمكين
0: وقع إحداث استراتيجية جديدة.
1: إيه كله مبني جديد وله مؤشرات قياس، ماذا أنجزنا. وهذه المؤشرات تعرف مشكلتنا في العالم العربي أنه يتغير وزير، يجي وزير آخر يغير كل شيء، حتى من يخدموا عنده يغيرهم وغير الفكر. لكن عندما تكون الاستراتيجية مرسومة واضحة لأي قطاع من القطاعات،
0: لا هو الآن
1: سيأتي وزير، سيذهب وزير، الاستراتيجية واضحة، ماذا حققت فيها، ما مؤشرات الأداء، لأين تذهب هذه المؤشرات، ماذا عملنا في تمكين المرأة مثلا، ماذا عملنا في قضية الابتعاث للخارج الآن. الآن في طلاب كثير يدرسوا المسرح في أمريكا وفي بريطانيا، بنات وأولاد يدرسوا في مصر في تونس، كلهم يدرسوا مسرح وعلى نفقة الدولة. الآن في منهاج للمدارس يبدأ من العام القادم، منهج مدرسي كامل كل حيطبق في كل المدارس، في منهج للفنون أيضا في كل المدارس. فهؤلاء المبتعثون سيذهبون ثم سيعودون لقيادة هذه المرحلة. إذا أنا عندي في عام كذا سيحصل كذا، سيكون دخل الدولة منها كذا،
0: أي واضح،
1: وسأنفق عليها كذا. كل الأمور هذه واضحة لنا كلنا، مش أسرار دولة. لا هذه امور واضحه
0: معلنه
1: والكل تشارك فيها. أيوة. ماذا حققت، ماذا لم تحقق.
0: لكن القادح، ما هو القادح الذي غير في رايك ما كان الى ما اصبح؟
1: فكر قيادة.
0: خيار.
1: فكر قيادة دون شك.
0: إحنا خيار
1: الأمير محمد بن سلمان بالتحديد. بالتحديد. يعني هو من قال هذه الرؤية العظيمة التي وأنا جلست معه مرتين في اجتماعين. رجل يملك فكر ورؤية متقدمة حتى عنا نحن. نعتبر نفسنا طليعيين وكذا. فكر متقدم عنا. ونجد نفسنا لا نستطيع الركض خلفه. هو يركض باتجاه التطوير والتحديث والتعليم.
0: خرج كما أنت قلت خارج الصندوق، خرج من الصندوق، لم يخلع الصندوق.
1: إيه خارج فكرة الصندوق، وأريد أن يأخذنا جميعا لهذه المنطقة. لا تفكر داخل الصندوق.
0: أيوة.
1: فكر خارج الصندوق، ماذا يمكن أن نحصل؟ لذلك تجد كل المتغيرات الآن في المجتمع السعودي على كل الأصعدة، اقتصاديا وسياسيا وفكريا واجتماعيا وحركات وكل بناء واقتصاد وطرق، كل هذا تحديث سريع جدا يصل الى حد الرفاهيه حتى في انتباهك اليومي، بمعنى انه الحياه ستصبح اجمل. في برنامج عندنا اسمه جوده الحياه، كيف تكون حياتك اجمل وفيها جوده؟ من الحديقه التي تجاور بيتك الى الرصيف الى الاضاءه الجميله الى كل هذه مخصصه لك.
0: هل تتصور حصتنا انتهت؟ الوقت انتهى.
1: أنا سعيد جدا والله.
0: أشكرك الشكر كله.
1: أنا استمتعت جدا، أرخبي لك جميل.
0: الله يخليك.
1: وجعلنا نتكلم ونشرح، وأنا أريد أن أشير إلى إشارة هنا. أنا لي علاقة وثيقة بتونس وبرجالات تونس في المسرح منذ أعوام كثيرة. كرمت في مهرجان قرطاج المسرحي. عرضت عروضي في 12 مدينة تونسية.
0: أيوة.
1: أفخر تماما بتونس. آخر رواية لي كانت رواية جيب اسمها في انتظار ديسمبر، كلها تدور في الأراضي التونسية. حبي العظيم والجميل دائما لتونس لا ينقطع مداده أبدا.
0: مرحبا بك، ونحن سعداء بك دائما.
1: شكرا ويسعدني ذلك.
0: حضرات السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
2: مسرح
3: مسرح
2: أرخبيل
3: أرخبيل
2: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
3: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
2: محمد المديوني.
4: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

فهمت احساسه وشعوره لما اهدى لظهوره، وفهمت احساسه وشعوره.

يا زهرة يا جميلة يا ملكة البستان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان. يا

ريحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر امالي اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك وكان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام، في ثواني كلام.

وزهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وزهورك تنعشني نسيني

0: دروب. والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب. مع سفيان العرفاوي.
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى برنامج دروب. ساعة من الزمن تأخذنا إلى دروب ثقافية. اليوم سنذهب إلى بنزرت، إلى لقاءات بنزرت السينمائية، باقتراح من زميلتي بشرة بن فاطمة، زميلتي وصديقتي وشريكتي في هذه الحصة على مستوى الإعداد والتقديم. واختارت أن نعاضد مجهود هذه الجمعية وهؤلاء الذين آمنوا بأن بنزرت الحق في السينما، باعتبار أن جمعية بنزرت للسينما أبي سي تكونت سنة 2012 وتكونت للأسف بعد ما أغلقت 4 قاعات أبوابها. هذه الجمعية أرادت أن لا أقول أن تعود، ولكن أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والثقافية في أن يكون لبنزرت سينما، واللي يعرف شوية تاريخ بنزرت يعرف اللي عنده علاقة عضوية بالسينما. لذلك أرادت بشرة أن نستضيف الأستاذة سوسن طابية مديرة المهرجان، صديقنا حمزة بيا المدير الفني لهذه اللقاءات، لقاءات بنزرت السينمائية اللي تنطلق من 16 إلى 20 أوت. خلي لك تقديم بشرة ويعطيك ألف صحة على الحضور، بالرغم اللي معناها شوية مشاكل في الطريق، ولكن خلطت في التوقيت ونسقت لنا مع الأستاذة سوسن طابية وصديقنا حمزة بيا اللي جاءوا خصيصا بنزرت، خليوا الشط والصيف وبنزرت وجاءوا خصيصا لهذه الحصة. شكل من أشكال النضال الثقافي والمقاومة الثقافية، وشكل من أشكال إثبات هذه اللقاءات، لقاءات بنزرت السينمائية اللي كما حكينا في الأسبوع الفارط مش بالساهل قاعدة تحاول أنها تواصل وتكون موجودة، ولكن أعتقد بعزيمة سوسن وحمزة والأصدقاء الموجودين في اللقاءات هذه وفي الجمعية أكيد أنه بتواصل رغم الداء والأعداء.
2: أكيد. مرحبا صوفيا، مرحبا بكل مستمعينا ومتابعينا لإذاعة تونس الثقافية، ومرحبا بضيوفنا اللي جاوا من بنزرت، ومرحبا بجمعية بنزرت سينما اللي باش تقدموا مهرجان بنزرت للسينما في الدورة 12 بنزرت السينما والذاكرة تحت شعارها. طبعا مرحبا بالسيدة سوسن طابية، مرحبا حمزة.
3: عايشة.
2: الحقيقة أنا يعني على القرب نعرف الفريق نتاع بنزرت سينما ونشيد بجهودهم لأنهم يقدموا في جهود كبيرة، وأنهم يوصلوا لدورة 12 بكل معناها إصرار وإيمان وشغف بطبيعة بالسينما. دورة 12 هذه اللي عرفت برشا صعوبات في التأجيل، لأنه كانت باش تكون في جويليا لكن تأجلت الأوت من 16 ل 20 أوت. باش يحكيوا على صعوبات تنظيم الدورة هذه، الإصرار والشغف في الاستمرار على البرمجة، وعلى جمعية بنزرت للسينما كما قلت سفيان اللي تأسست بعد غلق 4 آخر قاعة سينما في بنزرت، إنها تقدم السينما وتقدم ورشات السينما، إنها تساعد الشباب الموهوبين، إنها تساعد أيضا التعريف بالسينما، السينما القادمة من حوض المتوسط، قادمة من مجهودات طبعا وقضايا إنسانية كبيرة، فهذا مهم. ونرحب طبعا بضيوفنا، مرحبا مدام سوسن، مرحبا حمزة.
1: كل الشكر ليك بشرة. حمزة تقابلت نويا آخر مرة في شنني، في لقاءات شنني للسينما المتوسطية، هو مجموعة من الشباب اللي كانوا يتقدوا حيوية ونشاط وديما موجود بهذه الحيوية. ما نشكش في لبيقته، لأنه باش نبدأ بالأستاذة سوسن طابية مديرة المهرجان، وبعد نمشي معاك حمزة بيا المدير الفني. السيدة سوسن طبعا جدد ترحيبي بيك وشكري ليك لأنك تنقلت من بنزرت خصيصا للحديث حول هذا النشاط. خلينا نطلقوا كما حكيت بشرة ومهدت جمعية بنزرت للسينما، هما سكروا انتم محليتوا، هما سكروا السينما وانتم محليتوا الجمعية. شكل من أشكال النضال
3: المقاومة،
1: وشكل من أشكال الحضور، وشكل من أشكال أن المجتمع المدني الثقافي حي بامتياز في بنزرت.
3: وهو كذلك احنا سرنا على درب المؤسسين نتاع الجمعيه اللي هما معناها كانوا المبادرين في العمل هذايا الثقافي، اللي راو اللي معناها بعد الثوره وبعد غلق قاعات السينما كانت اول حاجه معناها فكروا فيها باش يعملوها هو السينما واعاده ثقافه السينما بالجهه كوسيلة للنضال ووسيلة للوعي المجتمعي والوعي الثقافي والوعي بالهوية والانتماء والوعي بالمواطنة كذلك. دونك احنا من 2012 كنا معاهم، دخلنا معناها بشوية بشوية، انا جي انتجري معناها المؤسسين معناها في 2016، ومن بعد دخلت معايا حمزة وخذينا عليهم المشعل، واحنا معناها كنا حريصين باش معناها نواصلوا في المشوار هذاك وفي في النضال هذاك. صعوبات كانت ديما موجودة، صعوبات كانت بالأساس معناها صعوبات مادية، لكن في الفترة الأخرى خصوصا معناها عم ناول معناها بدأت تشتد معناها الأزمة والصعوبات، وقت اللي تم معناها انتزاع الفضاء متاعنا اللي عنده قيمة كبيرة ورمزية كبيرة في جهة بنزرت اللي هو الحسب الحسن الإسباني اللي تحرمنا منه عم ناول باش نقيمه فيه الدورة 11، وعملنا كل المساعي وجرينا باش نتحصلوا على الفضاء الخارجي، ولكن ما تمش معناها ما تمتش الموافقة، في حين معناها تم استغلاله معناها تظاهرات أخرى، حسينا بمظلمة وعبرنا معناها على عملنا كوميونيكي وصارت جلسة مع المسؤول على الفضاء هذاك في الفترة هذيك مدير مهرجان بنزرة السينما مع سيد المندوب، وصارت وعود سناك ونحن باش نسترجعوا معناها الفضاء متاعنا، واحنا متشبثين به معناها الفضاء هذاك خطر عنده دلالة وعنده الجمهور متعود به وتابع معناها في بارتي من الهويه نتاع الجمعيه في حد ذاتها معناها، ومن الهويه نتاع بنزرت الكل معناها كمعلم اثري.
1: الدورات السابقه الكل
3: كل الكل غادي من 2012 واحنا الى حد 2011 خرجنا
4: 2025 الدورة الأخرى في الحصن هي 2024
3: اي فوالا
1: ايوه حنا ولا 25 عام ناول معني ما خليكمش
3: تعملوا لا
1: شنو
3: الاسباب اللي هما معناها راو سلطة الأمنية والحماية ومع التراث، كونه الفضاء هذاك أي معني مهدد بسقوط وخايفين على سلامة المواطنين، دونك فوالا معناها تو كونت في سلامة المواطنين خايفين عليها في تظاهرات ومش خايفين عليها في تظاهرات أخرى.
1: هو نفتح قوس لهنا معني عفوا عن المقاطعة، أنا شفت حتى في منظر ثم وقع هدم للعديد من الأسوار المحيطة ببعض العمارات اللي معنى يبدو أنه أيلة للسقوط، يبدو ما ثمش معنى تحت خبيرة على ما أعتقد قال الشيء هذا، والمشكل فيه أنه وين شفت رأي العين أنه ثم العديد من الأسوار معنى يخليهم هدمة كأنه ثم أحياء كانوا معنى مرت عليهم غارة حربية متاع طائرة هدمت وخليتها كي معنى نخوف من على صحة المواطن وعلى حياة المواطن يخلينا نهدموا المكان بالكيفية هذيك، ما ثمش خوف على جمالية المدينة، ما ثمش خوف على بناء المدينة يعني نستشعروا أنه بعد الجدار الممكن موجود في الجنوب وصارت عليه المشكلة هذيك ولا ثم خوف كبير برشا من أي جدار أي للسقوط هاي سقطوه احنا وينتهي معناها تنتهي المسألة
3: نسقطوها ما نعودوش
1: لبناء الحل في التهديم مش في البناء يعني، ونحن على بالضبط. ما يبدو في مسيرة البناء والتشييد معنى حسب ما يقول أعلى هرم في السلطة، ولكن يبدو أنه معنى الخوف من هالجدران هذه خلينا في مسيرة التهديم وليس في مسيرة التشييد بالأساس
2: بالضبط. لكن وحتى التهديم في حد ذاته ليس سلامة يعني المارة طريقة حتى في الطرقات، لأنه هنا نحكيه على مدينة بنزرت اللي يعني أغلب التهديم ما يكونش فيه صيانة زادة وما يكونش فيه معناها اهتمام حتى بالشكل العام والجمالي للمدينة واهتمام أيضا بسلامة المارة والعابرين من الطريق، فهذا في حد ذاته هو تهديم كامل يعني تهديم على المستوى المعنوي، لأنه هنا نعود نرجع للذاكرة، لأنه كل حجر وكل زاوية وكل ركن هو في حد ذاته ذاكرة، فأنت تهدم وتخليه كيف هكاك فهي الذاكرة اللي بطبيعتها باش تكون وباش تكونها الأجيال الجديدة هي ذاكرة تهديم وذاكرة حطام، فأنت في النهاية خلقت مشهد سيء ومشهد غير جمالي حتى على مستوى فكرة الذاكرة
3: مشوه تشويه
2: مشوه وهذا يعني. في حد ذاته تشويه
1: بالضبط صحيح. وليت المسألة زاد الأخرى بشرة وسوسن حمزة أنه أخطانا من المشاكل أي حاجة فيها حدث حتى رؤية بالعين مش حتى تقرير متاع خبير انه تتنجم تتهدم فبالتالي نبعدوا عليها وما نعملوش نشاط وهذا اللي صار لكم ولكن يعتقد مدام سوسن تابيا انه الحصن الاسباني موجود في العديد من الانشطه الاخرى معناها مازالت متواصله هو هذاك جماعه السينما معناها انتم خطر على الجدران ولا على الحصن
3: بالضبط هذاك الموضوع المستفز يعني في الحكايه في نفس الجدار اللي هو يشكل خطر اللي كل عام تو على مدار سنتين يتنقب ويتحطوا فيه ديزافيش جيانت على الحيط هذاك اللي هو اي للسقوط اسمه معناها صار له ترميم وصارت لنا وعود وعملنا جلسة معناها مع المسؤولين وعود كون احنا باش نرجع معناها للنشاط متاعنا في الفضاء هذاك مش الفضاء الداخلي البرة البرة من المدخل متاع اللي يدخل الجمهور الساحة الكبيرة ذيك الفارغة الى اخر لحظه احنا معنا وعود معناها جديه كون احنا باش نقيموا معناها المهرجان بتاعنا غديك ونرجعوا كما العاده في اخر لحظه يبلغونا كون ما نجموش يرخصونا الى ما السلطات الامنيه مره اخرى معناها تاذن لنا في وقت اللي معناها الفضاء هذاك بل ما تجي معناها السلطات الامنيه باش تعاين الحمايه باش تعاين الجدار بعد انتهاء الاشغال تمت فيه معناها تنظمت فيه كونفرنس دو بريس في نفس المكان اللي احنا كنا باش نعملوا فيه التظاهره نتاعنا دونك
1: لحد الان معنا الجمهور يدخل
3: غادي نفس المكان هذاك
1: في نجم يظهر لي في الليل ما يتيحش للجدار
3: يظهر لي يتيحنا علينا احنا يتيح على محبي
1: اسمها الزردة ولا حفلة اخرى معناها هك الزردة والحكاية هذيك
3: ملاحظة بتدخل على غجيك للسينما الحيط دونك ولا حسينا مظلمة أخرى وحسينا بنوع من الإحباط معناها خاطر فما مجهود كبير كبير كبير قاعدة تقوم به الجمعية وأولاد الجمعية منهم حمزة اللي هو الكاتب العام معناها في الهيئة المديرة والمدير الفني للدورات تم تأطير مجموعة من الشباب معناها للإعداد للدورة 12 وكانوا شباب متحمس جدا للغاية وصارت معناها الرؤية الفنية بتاعنا واضحة أفلامنا وخذينا الأفلام والمخرجين عطينا أفلامهم والحقوق والمؤطرين جاهزين وبعثونا البرامج متاعهم تفاجئنا لأحنا مانيش باش نعملوا في المهرجان ومفاجأة أخرى زاد كلهم راهو في قبل المهرجان بجمعتين 10 ايام اللي احنا من العاده من 2012 احنا اون ايبرج معناها لي بارتيسيبون نتاع الورشات في دار شباب وسناء بصفه خاصه ما نعرفش كيفاش معناها تبدلت الامور المطلب ولا ما عادش تعطى ديريكتومون لدار شباب معناها 15 اكتوبر قالوا لنا المسؤولين تمشي تهبط لاداره الشباب في تونس في الوزاره الاداره العامه وعملت هكاكا وعملنا المطلب نتاعنا وقعدنا نتبعوا في الرزنامه باش ترجع لدار الشباب باش نشوفوا احنا الموافقه باش ناخذ الموافقه قعدت نتبع الى حين معناها اكتشفت معناها كلمتها المسؤوله قالت لي راهو البارح جات الكالندريي جا وانتم ما كنتوش مبرمجين دونك لقينا رواحنا احنا ما عندناش وين نعرضوا وما عندناش وين نستضيف عندهم يزون بريوريزي البرنامج الوطني نتاع وزاره الشباب
1: عمل اسبقي البرنامج الوطني
3: اي فوالا اي حاولت باش نعملوا اون ديكال اي سنة بايتي بوسيبل غادوا لي ان شاء الله فرصة اخرى هكا معناها بكل ورد ان شاء الله فرصة اخرى دونك قعدنا احنا مرتين معناها خاطر احنا جمعية معناها مش خاطر معناها احنا معناها نديروا فيها احنا مسؤولية كبيرة مخذينها على عاتقنا تجاه معناها المؤسسين اللي هما كانوا جديين وكانوا معاملين علينا على الاستمرارية واحنا قاعدين نجاهدوا معناها على فكرة استمرارية باش تقعد ديما فما في الليكيب فما كل لحمة وفما التفاهم بصيروش مشاكل وديما البريوريتي متاعنا والهدف معناها للتيم هو الاستمرارية والسينما يستمر في بنزرت. دونك صارت لنا خيبة أمل معناها وحشمة معناها جو لو دي معناها فيزافي دي بارتنير نتاعنا اللي هما يأمنوا بنا اللي هما حنا خاطر عندنا سمعة كمان معناها في تونس وفي وفي خارج تونس مي مالوغوزمون نلقاو روحنا احنا نجريو وحاضرين مي مؤسسات الدولة ماهيش معانا وماهيش حاضره معناها
2: او تتعامل اذا حتى تخلي الجمعيه في علاقه قله ثقه بينك وبين ضيوفك بالضبط بينك وبين بالضبط العارضين بالضبط لانه توصل للدوره 12 بالظروف هذه خاصه العامين الاخرين فهذا يخلق خلل يعني الجهود والمجهود اللي عملتوه طيله 12 دوره 12 سنه فهذا مهم بالنسبه لكم انكم وصلتوا مرحله من مراحل الوعي والنضج والايمان بكم معناها فهذا الحقيقه مؤسف سفيان ومؤسف بالنسبه للجهود الجمعيه اللي نتمنوا تدارك الامور نتمنوا انه يتسلط اكثر الضوء لانه السينما ايضا من الفنون المهمه ومن الفنون اللي عندنا يعني انا كي شفت مع حمزه المتطوعين والشباب المتطوعين لانه نتواصلوا أكثر إيمان الشباب معناها بفكرة السينما والنشاط في السينما فهذا مهم برشا مهم داخل ولاية بنزرت وحتى مع ولايات أخرى لأنهم ينسقوا مع ولايات أخرى وبرشا متطوعين يعني مأمنين بجهود الجمعية وهذا مهم برشا.
1: حمزة كير عندك تعقيب
4: نحب نرجع ديجا على ديتاي متاع الحصن مسألة إغلاق القاعات اللي صارت في بنزرت كان على أساس وصار اختيار الحصن الإسباني اللي هو كان فضاء مهمل غير مستغل يعني لأي نشاط معناها عموما وهي حاجة معناها من المفترض أي فضاء أثري إذا يتم ترميمه والاعتناء به يكون مفتوح معناها للناس أني تكتشفوا الفضاء بداية وأني تستغلوا في أطر أخرى في تستغلوا معناها باش تخدم المسائل هذوما الثقافيه ونعتبر انه فما حاجه اللي لازمنا نقولوها ومن واجبنا نقولوها اليوم انه الساحه الثقافيه يمكن معناها في حاله سيئه جدا عموما في تونس معناها مش كان في بنزرت يمكن في الجهات المساله هذه تظهر اكثر لكن في تونس عموما فما اشكاليات عديده واللي هذه نجم نراو الانعكاسات نتاعها في الاشكاليات هذه اللي ساعات احنا بيدنا ما نقولهاش تفسير والا ما نقولهاش قراءه طبيعيه ومنطقيه معناها في طريقه التعامل من مؤسسات من معناها حتى رؤوس الاموال اللي اليوم عندهم عزوف كبير معناها على تمويل اي نشاط ثقافي دونك نعتبروا انه المهرجانات في الساحه الثقافيه اليوم تغير شكلهم معناها ما عادش عندنا أكل الزخم الكبير والتنوع في هوية المهرجانات يمكن خصوصا المهرجانات اللي تشبهنا اللي عندها دور اجتماعي وعندها دور مباشر علاقة مباشرة مع الناس في الجهات اليوم ما عادش عندها نفس المكانة اللي كانت موجودة في سنوات فارطة يمكن والوضع معناها قاعد يضيق بشوي بشوي معناها دونك الجمعية في مرحلة معينة اختارت أني تستغل الحصن الإسباني بما أنه ما فما حتى قاعة مؤهلة للعرض في بنزرت وفي نفس الوقت ساعات أني تفتح قاعات معناها دعمت معناها أكثر من قاعة كما قاعة الماجستيك مثلا اللي موجودة تنشط اليوم في بنزرت كانت جمعية بنزرت للسينما من أهم الداعمين اللي خلاوا القاعة تتحل وترجع لنشاطها وهذا اللي صار عمناول مثلا كيف ماخذيناش الحصن فما فضاء آخر من الأفضية في بنزرت اللي هو قصر المؤتمرات اللي هو فضاء مهمل ومعطل من سنوات احنا عملنا الافتتاح متاع الدورة في الدروج متاع الفضاء متاع هذك وخلقنا سينوغرافيا خاصة خلقنا مع عادل بوعليك كان حاضر معنا الموسيقي والفنان دونك هذا هو نعتبره دورنا اليوم كجمعية متاع سينما انه اذا باش تتسكر قدامنا بيبان رانا باش نحلو بيبان جديدة للناس بما أنه عنا متطوعين وعنا ناس مأمنة بالفكرة والناس هذه قاعدة تزيد معناها عام بعد عام دونك احنا مازلنا مصرين معناها باش ننفذوا الرؤية الفنية متاعنا باش ننفذوا التصورات الاجتماعية اللي رأوها على خاطر مسألة الثقافة ربما قعدت لسنوات تعامل كمسألة رفاه مسألة ترف فكرية كي معناها أنك أي إنسان معناها عنده وقت فراغ باش يمشي يمارس الثقافة ما وصلناش للمرحلة اللي راو فيها الثقافة كبناء للمواطن بيدو معناه خاطر يمكن في مناطق معينة نجم تلقى معناها مؤسسات ثقافية متاحة في برشا بلايس، لكن في الجهات رأي الوضعية مختلفة جدا، فما أحياء كاملة معناها بعيدة عليها معناها المؤسسات الثقافية، ما فما حتى فضاء ثقافي نجم يحتضن الشباب اللي موجودين في الأحياء متاحهم، دونك يلقاو رواحهم عرضة لبرشا ممارسات اللي تنجم تكون ماهيش صحية بالنسبة للشباب. ومن بعديك تلقى أنه حتى الإرادة لدعم مسألة أنه يكون عندك دور اجتماعي، مثلا مسألة دار الشباب اللي كنا نحكيه عليها، احنا دار الشباب نتعاملوا معهم لأنه الشباب موجود الغادي، ما نتعاملوش معهم باش نسكنوا فقط، يعني خطر المهرجان ماهوش كان عروض، هو ورشات زادة، والورشات نعتبروها عنصر مهم المهرجان، لأن هي اللي تخلق الناس اللي باش تشد الجمعية في المستقبل، هي اللي تخلق الناس اللي باش تعمل أفلام وتخرج توري تصوير تونس معناها بأفلامها وتصوير تحومها وتصوير المناطق والفئات الاجتماعية اللي تنتمي لها زادة. على هيك لقينا رواحنا في راحة مع التعامل مع المشاركين في دور الشباب، لكن لقينا رواحنا في برشا إشكاليات في التعامل مع الإدارة. دونك عم ناول زادة صارت إشكاليات كبيرة على علاقة بدار الشباب. نعش احنا كجمعية ثقافية مستقلة نحسها ولات معجزة انك وصلت للدورة 12 معناها، اما الحقيقة زادة لازمنا نقوله انه الدورة 12 خلطنا لها برشا صعوبة ويمكن بمعجزة زادة.
1: يعطيك الصحة حمزة بيا المدير الفني للقاءات من وزارة السينمائية. بشرة معناها كما قلت أنت بعد 12 سنة من الصمود وإثبات الذات، لأنه العام الأول العام الثاني مش سهل، العام الثالث أصعب، العام الرابع أصعب، العام السادس مهدد بالزوال لأي تظاهرة، هو حتى الشركات الاقتصادية حتى العطرية يقولك العام الأول والثاني يروا كما البيبي صغير، معناه لازم ترعاه حتى مازال مشروع صغير، بعد 5-6 سنين يكبر شوية، بعد رو جي في مرحلة معينة بش يهبط المشروع ذاك وبش تصير له، معناه إحنا في أوج النشاط متاع الجمعية والاستقطاب متاعها للشباب في نشاط ثقافي نلقاو معناها نشاط SDF سون دوميسيل فيكس، معناها مثمش مكان واضح لإقامة التظاهرات، مثمش مكان واضح لاستقبال المشاركين والسكن متاعها من ناحية الصورة الجهوية بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، ولا حتى بلا مبالات ساهمت في ذلك، وبطريقة غير مباشرة ولا مباشرة أيضا صورة الوطنية اللي هي وزارة وزارة الشباب، يعني كان الأجدر بها البرنامج الوطني مهم وعلى عينا وعلى رأسنا، ولكن كل جهة عندها نشاط متاح، احنا ندافع على لا مركزية الثقافة، احنا نمشيه على أساس أنه الشباب يصنع ثقافته في, في, في, في الأماكن متاعه، معناها كما قال زيبدا نرجع على الهرم في السلطة، معناها الدستور كتبه الشباب على الجدران، أيضا هالشباب هذا وقت يحب يكتب الثقافة مش على الجدران ولكن في الأماكن اللي يسكن فيها، تلقى وزارة مركزية الثقافة تكون موجودة وتحبط وتفشل طريقة مباشرة وغير مباشرة النشاط هذا وتساهم في الإرباك متاعه، ما تشوفش الخارطة أكيد. معناها لكل جهة خصوصية كل جهة تشوف قد يكون المشروع متاعها الذي كتب في مكاتب مكيفة والذي أنجز مع مسؤولين موجودين في الوزارة لهنا ويمشي ويجيوا في الوزارة، ولكن أعتقد التطوين مختلف على بنزارة ومزارة مختلف على سيدي بوزيد، وكل جهة عندها خصوصيتها الثقافية. يبدو لي أنه معناه كأنه إحباط في المسألة دي وطني وجهوي، وحتى السلطة الجهوية معناها سيد المندوب اللي نعرفه معناها شخصيا واعتقد معناها انه عنده نية طيبة في دعم الأنشطة الثقافية، سيد الوالي اعتقد كان يسمع بالمسألة هذه فعلا وفي الجهة متاعه، يبدو لي انه معناها تقتضي تدخل جهوي حقيقي، معناها شباب وثنشن دورة، معناها تأسيس لهذه الدورة بشكل متواصل وضيوف جايين من برا ومشاكل بالكافية هذه رسول الله، مش نحكيه على الدعم، نحكيه على الحد الأدنى، أعطينا الحيوط يا رسول الله، أعطونا الحيوط، معنا حيوط قاعات العرض المفتوحة اللي هي الحسن الصباني، وأعطونا المكان باش نضيفوا فيها الناس مش باش نسكنوا في الشارع،
2: لأنه حتى البرمجة ثرية، لأني كيف شفت البرمجة للدورة 12 برمجة ثرية، برمجة مركزة أكثر أيضا على الورشات، فتح المجال أمام خبراء ومختصين في السينما لتكوين شباب قادر على أنه يعني في اختصاصات السينما، في الكتابة السينمائية، في كتابة السيناريو، حتى في صناعة الفيلم، فهذا مهم. وأيضا هنا نعود نرجع لخصوصية مدينة بنزرت وإلا ولاية بنزرت ككل، لأنه هنا نعود نرجع لتاريخ السينما، في السينما هناك أفلام كبرى تمثلت في بنزرت. يعني هي المفروض أنها تكون مساحة كبيرة لاستقطاب حتى مخرجين كبار ومخرجين دوليين، لأنه نعود ونرجع بتاريخ السينما، مثلا عبد اللطيف بن عمار مثل سجنان. شارع النخيل الجريح في مدينة بنزرت وفي سجنان، فيلم سجنان نعود ونرجع، أيضا أفلام دولية كما إيزابيل إيبرهارت الإنتاج الإنجليزي بريطاني، أيضا أفلام متنوعة. يظهر لي فيلم فرانس فانون اللي تصور في منزل بورقيبة، يعني ديرنيير مو يعني مؤخرا اللي المخرج بارني وتمويلات كبيرة وإكيب معناها كبيرة جات وعرضت ومثلت في بنزرت لتاريخ معناها فرانس فانون في أو المرحلة المسكوتة والمسكوت عنها واللي غير محكية، اللي هي إقامة فرانس فانون في تونس وبلورة أفكاره الثورية في من تونس واللي تصور في مدينة بنزرت ومدينة منزل بورقيبة. فهذه قيمة كبيرة تعطى أيضا بالنسبة للشباب وتعطى بالنسبة أيضا للموهوبين، لأنه نعود ونرجع المركز في الثقافة هو مركز يعني شامل ومحتوي لأغلب معناها الملتقيات، فيا حبذا أنه نشوفه ملتقيات ناجحة في ولايات أخرى، أنه مسلط عليها الضوء، أنه محكي عليها دوليا، لأنه أعطاه ثقة بالنسبة لجمعية سينما في بنزرت، أعطاه ثقة لكثير من المبدعين وكثير أيضا من المخرجين أنهم يحاولوا كل ما يحطوا معناها يحاولوا أنهم ينشطوا معهم. أيضا من حقهم أنهم ينشطوا على طول العام، لأنه لهنا سينما ما هيش في مجرد مهرجان سينما وأيام مثلا من 16 ل 20 أربع أيام ما تكفيش بالنسبة لجمعية أنها تقدم مجهودها وتقدم أيضا دعمها لفكرة السينما واحتوائها زادا للشباب، وأنها تقدم دعم آخر مع السلطة العمومية إنها أيضا تقدم جهود أخرى وتقدم معناها برامج أخرى وتحتوي أكثر أيضا الشباب، لأنه علاش يتنقل لتونس العاصمة في حين أنه نجم يكون قادر على التعبير والإبداع السينمائي من بنزرت. فهذا مهم بالنسبة لي بنزرت وبالنسبة لبقية ولايات، يعني هنا نحكي على مشكل في ولاية أكيد هو عنده معناها الكثير من المشاكل في ولايات أخرى، وهذا الحقيقة مهم جدا.
4: نقطة حاب نتفاعل فيها مع بشرة اللي هي هذه مسألة أنه النشاط الثقافي ما يقتصرش على مهرجان فقط، يعني يصير في 5 أيام إلى 6 أيام ويوفى الموضوع، معنا لأنه الشاب اللي باش تتعامل معاه في الـ5 أيام هذوكم بعديك باش يمشي على روحه، معنا باش يرجع للبلاصة اللي ينتمي لها وماهوش معناها باش يكون عنده نفس التأطير اللي أطرته له الأيامات هذوكم. دونك يمكن هذا زادة من الحاجات اللي خالقين التميز نتاعنا في الباهي وفي الخايب، يعني نتاع أنه احنا مانيش مكرسين المجهود متاعنا الكل فقط باش ننجحوا المهرجان، احنا عنا نادي سينما متواصل على طول العام، ورشات، مهرجانات اخرى اللي تنظم في وسط العام، مهرجانات دولية اللي نجيبوها لبنزرت في اطار معناها تحقيق السياسات متاع المركزية. في كل عام عنا على الاقل 3-4 مهرجانات اللي هي مهرجانات دولية كبيرة تصير في العاصمة وتصير في بلايص اخرين، واحنا نحاولوا اترافير المجهود هذاك الشخصي والتطوع ان نجيبوا الافلام هذه تتعرض للشباب بنزرت وانهم يتفرجوا فيها ويناقشوها. دونك هذا اللي خلق لنا احنا بيدنا نوع من الالتزام اكبر، خلق لنا مسؤوليات اكبر على علاقه بالعمل الثقافي عموما، وخلق لنا نظره مختلفه يمكن للعمل الثقافي اللي هي للاسف ماهيش موجوده في الادارات في بنزرت عموما في المسؤولين الحقيقه، معناها خاطر توجهنا للجميع معناها نتاع، والكلام هذا قبل ما نحكيوه في اذاعه معينه تحكي في بنزرت زاد. دونك احنا بالحقيقه نحسوا برشا تعسف معناها من مختلف سلطات الاشراف الثقافيه في العاصمه والا في بنزرت، لانه الحقيقه فما مسائل معينه باش ترجع بالنفع على المجتمع هك حبيت ولا كرهت معناها نتاع ماهيش حاجه اللي تنجم تقيسها بعدد الارتيكلوات ولا عدد التصاور اللي تهبط، اما هذه حاجه باش تقيسها بالانسان والفنان اللي هي ماهوش تريتمون ومعالجه بسيطه معناها، بالعكس انت عندك خلاف الالتزامات اللوجستيه والماديه عندك التعامل مع الفنانين بيدهم والتعامل مع الشباب اللي تحب تراهم من نهار اخر قاعدين يقدموا في فنهم مش في مهرجان كبر كما في مهرجانات تونس الكل. دونك هذه هي المساله اللي بالحق تخلق لنا اشكاليه احنا اليوم، انه نوعا ما كأنه فما دفع معناها من مختلف الجهات اني تهزك لانك تولي مجموعه بجمعيه فولكلوريه تقوم بمهرجان فولكلوري مره في العام وما تركزش على خدمتك وما تخممش فيها وما تفكرش فيها وما تحاولش تخرج منها بنتائج في الاخر.
1: سي هو ديجا كنت تشوف انت على مستوى وطني معناها انه عرق مهرجان اللي هو مهرجان قرطاج الدولي على سبيل الذكر للحصر معناها اصبحت ليالي ملاح وليالي افراح
4: بالضبط.
1: معناها المهرجان فقد الهويه نتاعو معناها مهرجان للسنه الثانيه على التوالي دون مدير معناها دون اداره دون رؤيه دون كذا يا اما حاجتين انا مره كتبتها يا اما حاجتين هو اعتقد 60 سنه توا المهرجان و 60 دوره معناها يا اما 60 سنه وزاره الثقافه تبيع لنا في الوهم وكل مرة تحط لنا في مدير وهو لا يستحق أن يكون مدير وإلا هو يستحق في الدورتين هذوما معناها ثم تعدي على تاريخ ومسألة فيها تقاليد في إدارة المهرجانات الكبرى ما سمعنيش المهرجانات معناها تديرها الجماهير. سئلت مسؤولة سامي في وزارة الثقافة وقتها قالت المهرجان هو يدير الجمهور بشكل معناها فجوة بشكل ما فيش حتى أي أدنى معقولية في المسألة هذه. ثم يبدو لي أنه مسألة سياسة الإلهاء معنى في السهرات الكل تقريبا إذا نعملوا نظرة عامة أكيد أنه بشكون عندي معناه بعد انتهاء الموسم الصيفي هذايا معناه أنه بعد ما يوفى الدلاع نشوفه الدلاع الثقافي شنو وصلنا له بالحق معناه يندرى بيبرد وشنو القيمة متاعه لأنه تمشي في الليل تتفرج في السهرة هذيك ومن بعد تعود فرحا مسرورا ما عندك حتى شيء ما يبقى لك. الثقافة التي تواصل وتبني الإنسان الفنون التي تبني الإنسان معناه أصبحت وزارة الشؤون المنزلية مش وزارة الشؤون الثقافية في هذا لأنه إدارة معناه كأنه بشكل تقليدي وكهو بشكل أنه العادة مش الحدث أنه نعمله المهرجان هذا بحكم العادة وكهو يعني أكثر من سؤال في سياساتنا الثقافية الآن وهنا وأكثر من تذمر فظيع وكبير جدا على جميع المستويات.
2: أكيد.
1: على كل هو المسألة هذه حتى في أي عهد كان في تونس ولا في خارج تونس كل ما ثم عدم اهتمام أو ثم لمبالاة أو ثم طمس إرادي أو لإرادي الفعل الثقافي إلا مثال الفعل الثقافي يكون كطائر الفينق معني يزيد قوة وإصرار وعناد وليشوف التاريخ مثلا نعرفش قليبيا للسينمائيين الهوات ولا يشوف الجامعة التونسية للسينمائيين الهوات يعرف القيمة متاع الفعل السينمائي كيفاش كان ضد السلطة السياسية وكيفاش كان إلى حد ما دافع إلى الوعي بشكل كبير ولا يحتكم إلى اللامبالاة. نجم الحظ يعطينا أو سوء الحظ يعطينا مسؤول لا يفقه في تلك المسؤولية الثقافية ولكن على الصفة الأخرى مكونات المجتمع المدني هي تواصل هذه المسيرة النضالية البوطلية كما تقوم بها لقاءات وزارة السينمائية من 16 إلى 20 أوت. أستاذة سوسن طابية شخصنا شوي حكينا شوي وأكيد أنه باش نعود ونرجع للموضوع هذين بعد نهاية المهرجان وأكيد عندي حدث أنه المهرجان ككل مرة باش ينجح برغم لا شيء مادي معنوي دفع ولكن عنده كل شيء في القلب وفي الوجدان نتاع الناس اللي يحبوه اللي دايرين به. فبالتالي نجم الأموال تشري معناها سرير من ذهب ولكن لا تشتري النوم. انتوما نفس السياق نجم معناها دعم كبير برشا كما موجود في بعض دول الخليج لمهرجانات بشرة تعرف أكثر مني ولكن المهرجان كواجهة كفيترينا موجود ولكن كفعل ثقافي مش موجود. انتوما ثم الاستمرارية برغم كل ذلك ستقام هذه اللقاءات في أوت من 16 إلى 20 من نهار الاثنين حتى نهار الخميس هكا ولا معنى للأسف أنا كنت نرجو أنه نهار الجمعة يكون عندكم باش نتنقلوا غاديك أنا وبشرة العين المكان ونعملوا حصة مباشرة أما نعاد حتى في نهاية المهرجان نهار 21 نكونوا معاكم في بنزرت كما جيتونا أنتم نجي ونعملوا ساعة ويمكن حتى نطلب من الإدارة تمديد أكثر يكون عنا ساعتين لرجع الصداء على المسألة هذه ولما لا معنا نوجه دعوة وقتها قبل بأسبوع لسيد المندوب الجهوي للثقافة أنه يكون حاضر معنا سيد المندوب الجهوي للشباب زي كيف يكون حاضر معنا للسيد الوالي إذا كان تعني المسألة الثقافية معنى يكون يشرفنا بالحضور متاعه وخاطر المهرجان هذا في الجهة متاعه. فأعتقد أنه كما يشرف حضرته على مجالس جهوية تنموية واقتصادية كي يكون ثم لقاء ثقافي بالكيفية هذه أعتقد من الواجب الأخلاقي تكون ثم عدالة ما بين كل مكونات المجتمع وكل مكونات الحضارة. على كل نهار 21 اللي بشي يجي مرحبا بيه إن شاء الله نوجه لهم الدعوة اللي مش بشي يجي أعضاء المهرجان وهيئة المهرجان وأحباء المهرجان وأحباء بنزار بشي يكون حاضرين معنا إن شاء الله 21 نرجع توا للمهرجان والتفاصيل متاعه من 16 إلى 20 معاك سوسن بيه مدير المهرجان.
3: سوسن طابية حمزة
1: بيه سوسن طابية عفت سمحني وحمزة بيه سمحني
4: شو من البيه
3: النهار نهارت لو 16 نهار 16 اوت باش يكون يوم الافتتاح مع عرض موسيقي لفرقة أجراس للفنان عادل بوعلاق، تديه عروض سينمائية، ثلاثة أفلام قصيرة، المحمدية لمحمد بن نيس وحمزة فكرني.
1: المكان فين باش يكون؟
3: المكان باش يكون
1: في الكل معنا بعد هالرحلة هذه
3: في الفضاء في الهواء الطلق يعني مقابل الولاية مارينا في مارينا. فوالا
4: مهرجان برتبة مظاهرة
1: معناها رمزية كبيرة برشا
3: وين منطقة قافلة صمود بتاع فلسطين نفكروا في بنزارت غاديك
1: معناها رمزية برشا
3: رمزية برشا
1: قدام مركز السلطة اللي هي الولاية
3: ولاية
1: إن شاء الله يشرفكم الحضور سيد دويلي معناها
3: إن شاء الله أكيد باش نوجه له دعوة ومرحبا بيه ومرحبا بيهم الكل معناها بالمعنيين بالشأن الثقافي
2: سامحني سوفيان سامحني سيدة سوس الرمزية الكبيرة والأكثر أنه باش يكون في فضاء ولا في مكان مفتوح لأنه كإشارة زادة حسب ما فهمتنا للمشاريع غير مكتملة في بنزرت لأنه في بنزرت هناك مشاريع تبدأ ولا تكتمل مثل مشروع مارينا بنزرت مشروع يكون معناها يهمش البلاد تماما وهنا خلينا نحل قوس ولا نقطة اللي هي مشروع منطقة شارع النخيل الكل اللي افتح معناها مشروع بداء وما وفاش إلى حد الآن وهو مازال يشوه في المنظر العام لمدينة بنزرت واللي هي إشارة ذكية برشا وحبيت برشا لأنه الفكرة هذه والمكان هذا اللي تصورت فيه أفلام تاريخية بالنسبة لبنزرت ويحمل ذاكرة كبيرة نعود ونرجع لشعار المهرجان لأنه المنطقة هذيك الكل تحمل ذاكرة كبيرة ذاكرة الجلاء ذاكرت بنزرت استرجاع بنزرت فهي ذاكرة مهمة بالنسبة لي أنا وافتتاح مهم ومكان مهم برشا وتوجيه رسالة جدا مهمة
4: بس إضافة على فضاء المارينا اللي هي خلاف معناها حتى مسألة إفساد المنظر العام معناها اللي خلقته على علاقة بالكونتراست اللي موجود بينه وبين المدينة العربي أنه خالق مشكلة بيئية كبيرة على علاقة بالمرسى القديم وبحيرة بنزرت لأنه سادد التدفق متاع الماء أنه يتحرك بين الفيوبور وبين البحر واللي هي مسألة فما حتى ناس خدمت عليها بحوث في بنزرت وبش تتكلف برشا فلوس معناها بش تتحل المسألة وبعيدة برشا يعني متاع اني فما إشكالية بيئية كبيرة وفما إشكالية اجتماعية حتى في بلاصة المارينا الغديكة لاني في أوقات معينة معناها تتحول حتى الفضاء للجريمة وفضاء معناها اللي يكونوا فيه الناس ما يحسوش برشا أمان معناها متاع يمكن العام الأخر صار نوع من المصالحة مع المارينا نوعا ما انه الناس رجعت تسهر الغديكة خصوصا بعد اسطول الصمود والناس اللي خرجت من الغديكة دونك البنزرتية كل كانوا حاضرين معناها في التظاهرة هذيك واحنا اخترنا معناها فضاء المارينا زاد بار اوبليغاسيون زاد اخطر مسألة الرمزية بار اوبليغاسيون خاطر احنا ما معناش فضاء تو باش نجموا نقدموا فيه المهرجان لانه حتى البحر مثلا اللي حبينا نستغلوه في اكثر من فرصة للي بروجيكسيون ما لقيناش تعاون لوجيستي على مسألة الضوء مسألة الماتريال والنقل متاعو والبلاصة معناها كيفاش بشي تم تهيئتها في البحر الغديكة لأنه عملنا تجربة في العوام اللي فاتت والناس جيت وتفرجت وصارت عرض من أهم العروض الشاطئية اللي صاروا في بنزرت العوام الأخرى لكن رغم ذلك معناها عملنا وحدنا معناها متاع في الأخر قعدنا ويحلين في الماتريال دونك فضاء المارينا هو نوعا ما مهم برشا زادة اللي حكيت عليها على مسألة أنه الفترات اللي نعيشوا فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما اليوم هي فترات تحل الباب على إبداع فني حقيقي تحل الباب على أنه نراو فنانين حقيقيين يحكيوا باسم البلايس اللي مثلوها ويحكيهم باسم جهاتهم ويحاولوا يوصلوها إلى مستوى أن المطلبية متاعنا زادة تتحقق أنه يكون فما نظرة معناها على الحاجة اللي قاعدين نقدموا فيها ويكون فما دعم زادة للشيء ذي لأنه احنا في الأخر معناها توينسة ونطالبوا بأننا ننتفعوا بالدعم اللي المفروض ننتفعوا منه معناها
1: ليه والحد الأدنى معناها
4: بالضبط
1: نذكر انا مهرجان سينما الصحراء في قصر غيلان محافظ خليفه، نذكر ايام السينما المتوسطيه بشنين اللي تقابلنا فيها حمزه غديكا، معنا ثم تظاهرات السلطات المحليه والجهويه تحتضنها بكل حب
4: بالضبط.
1: بكل شغف معناها، فبالتالي تنجح بامتياز. انا في ايام مهرجان السينما الصحراء، مهرجان السينما بالصحراء في قصر غيلان، في تقريبا 3 ليالي ولا 4 ليالي الوالي موجود تاع قبلي، معناها بشكل يومي موجود غاديك في الليل ويواكف التظاهرات في الافتتاح وفي الاختتام وفي غير من الاشياء. كيف كيف في ايام السينما المتوسطيه بشنني زاد كيف كيف تم احتضان معناها شعبي كبير برشا، وتم حتى السلطه معناها المركز نتاع الشباب اللي يوفروا الإقامة وقتها وغيره من الأشياء، مع ثم إمكانيات مهمة لمحلية وجهوية. يبدو في منظارة معناها لمبالات، معناها يمكن الهواية الرياضة المفضلة هو تهديم الجدران الآيلة للسقوط ومحاولة عدم الاهتمام بالمشاريع الحقيقية على مستوى الثقافة البديلة إلى حد ما، كما إقاءات بنظارة السينمائية. وكما قلت معناها إن شاء الله 21 يكونوا غاديك في مدة ساعتين، يكون إن شاء الله نقل، معناها حبيت أن اللقاء هذا يزيد يكون موجود على مستوى معنى التوثيق نتاعه السمعي والبصري، ولكن ان شاء الله في الحصه القادمه نعاود نرجع للموضوع هذا، وحتى نوجه دعوه للمسؤولين سواء كان من الاداره العامه للشباب او السلطة الجهويه في بنزرت، ونحكيوا في في في في الدعم المفقود في الغياب، معناها ما فهمتش كيما غياب مدير مهرجان قرطاج، كيما غياب زاد معنى الحد الادنى نتاع الاحتضان. ولكن مع ذلك مازالت 10 دقائق تقريبا في عمر البرنامج، استاذه سوسن تابيا مديره المهرجان قلت لنا باش يبدا من 16 الى 20 اوت في مارينا مقابل الولايه.
3: العروض باش تكون موزعه ما بين قاعه سينما الماجستيك العروض الليليه، وفي بيكولو تياتر في حي الصحة باش يكون فما العروض المسائية نتاع العشية، والورشات باش تتم في دار ثقافة شيخ إدريس، عن زوز ورشات في
4: إخراج الوثائقي.
3: إخراج الوثائقي، وثلاثة ورشات في مقر نادي الموسيقى اللي هو في دار ثقافة شيخ إدريس، وباش يكون عندنا شو اخر حمزه
4: ورشات هما في الفوتوغرافيا الوثائقيه. أيه. بس احنا نخدموا السنه على محور الذاكره، دونك الورشات باش يكونوا الاكثر موجهين معناها لتوثيق الذاكره وللتعامل نتاع الشباب مع الذاكره معناها. دونك عندنا زوز ورشات في الاخراج الوثائقي، واحده منهم باش تكون على وضعيه بحيره بنزرت اليوم اللي نخدموا عليها مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. في نفس الوقت عندنا ورشة في الإخراج الوثائقي حول مسألة الذاكرة، وزوز ورشات في الفوتوغرافيا الوثائقية، ورشة في الأنيماسيون والتصميم. باش يكونوا هذوما الورشات موجهين للشباب، مجموعة من الشباب اللي يتكونوا على طيلة أيام المهرجان، وفي النهار الأخر باش يقوموا بإنتاج أفلام وإلا مخرجات فنية اللي باش تتعرض مع الأفلام اللي باش تتعرض نهار الاختتام.
1: قداش من فيلم باش يكون موجود تقريبا؟
4: تقريبا في 20 فيلم تويك.
1: ثم ضيوف من خارج تونس؟
4: فما ضيوف، بالنسبة ضيوف عنا ملتزمة معنا كلير بالحسين اللي عملت فيلم بابا الهادي باش تكون حاضرة معنا السنة في المهرجان. عنا أصدقائنا أخرين اللي مازلنا في الكونفيرماسيون، وكان عنا ضيف اللي هو مخرج فلسطيني محمد حامد اللي عنده فيلم اسمه حلم نور، حضر في الليدات الأصلية متاع المهرجان بين 8 و12 وكان موجود في تونس، وإحنا بطبيعة ما استغلينا استغلينا حضوره ساعة نعتذروا له برشا مرات.
1: أنتم مع حمزة تفهمتوا معاه على نهار 8؟
4: إحنا تفهمنا معاه على نهار 8،
1: هو التزم بالوقت
4: بالضبط وجاي من فلسطين
1: وما تعملش المهرجان الأسباب اللي كنا نحكيوا عليها، الحسن الإسباني معناها ولا المكان أي للسقوط، والحمد لله لحد الآن ما يسقطش إن شاء الله مش باش يسقط، ودار الشباب معناها عندها برنامج وطني معناها باش تجيب الشباب من حاجات أخرين وكذا، ولكن مع ذلك جاء السيد،
4: جاي المخرج جاي من نابلس، حضر من فلسطين، جاي لتونس.
1: معنى عملتوا مهرجان قبل المهرجان؟
4: عملنا مهرجان قبل المهرجان بالضبط. نظمنا العرض وكان ضو قاصص نهارتها ما عرفتها انت حليناها المشكلة زادت.
1: الماء يمشي وقتها ولا
4: الماء يمشي؟ الماء يمشي الحمد لله. الضو كان قاصص قعدنا نستناه وعرفتها، اما كان عرض مهم على الاخر، حضرت معنا بشرة وبالحق عشنا الاجواء نتاع المهرجان او ربما اكثر معناها في خارج الاوقات نتاعو،
5: لانه وقتها كان الحضور
2: كثيف الحقيقة. أنا وقت حضرت وحتى عرض الفيلم النقاش حضور معناها حسيت حتى المخرج نفسه خذي أكثر معناها وقت خذي راحة وتناقشوا في مواضيع كبيرة ومواضيع مهمة بالنسبة للفنون وفتح الفنون. والباهي زادة في بالنسبة لنشاط بنزرت للسينما هو أنهم مفتوحين على الفضاءات ومفتوحين أيضا على الفنون، لأنه نحكي ومسرح نحكي وأدب نحكي وكل ما معناها يجمع صناعة السينما وصناعة الفكر السينمائي، لأنه السينما مش مجرد عرض فيلم، هي ثقافة كاملة وهي درجة وعي كاملة وهي رؤية بصرية كاملة، فهذا المهم. يعطيكم صح.
3: مسيرش موائد مستديرة في البرامج تاعنا، عندنا زوز موائد مستديرة، واحدة باش في سيد الحني في فضاء سيد الحني، شيكونوا زوز موائد مستديرة في فضاء سيد الحني، واحدة بعنوان مسارات ثقافية بديلة باش تكون يوم 19 أوت، والثانية السينما والذاكرة والأرشيف باش تكون يوم 20 أوت. فوالا شكونوا عنا مدخلات من نقاد سينمائيين كما سي ناصر السردي، قبيل زليلة، كمال بن وناس، لميا جيجا وغيرهم من النقاد. وبالطبيعة باش الموائد يحضروهم زادا كيف كيف الشباب المشارك يعني في الدورة، مفتوح يعني هو للعموم، الموائد المستديرة مفتوحة للعموم. هذا هو
2: فكرة وشعار الذاكرة، لأنه مهم. أنا هنا نعود نرجع لاختصاص اختصاص الفنون البصرية والتشكيلية، لأنه يعني السنوات الأخيرة ممكن بالنسبة للشباب في تقديم فكرة الذاكرة وفي الفنون المعاصرة، فكرة الذاكرة فكرة من أهم المفاهيم اللي قاعد يشتغل عليها. وهنا ساعات نطرح سؤال، ممكن طرحت السؤال للفنان التشكيلي محمد علي الطيف اللي اشتغل على الذاكرة وذاكرة المعتقلات والسجون في الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، لأنه مقيم في ألمانيا، فقدم فيها رؤية أخرى. لأنه السؤال اللي سألته أنا في حد ذاته هو الشباب والجيل الجديد يشتغل على الذاكرة كأنه هو يبحث أو ينبش في هذا الحاضر اللي نعيشه، هو مش يحكي على الذاكرة ولكن في حد ذاته يحكي على الحاضر كأنه يسأل فيه تساؤلات للماضي من خلال استرجاع ولا من خلال ذاكرة. وهذا مهم في طرحه ومهم أيضا في التعامل والتواصل بالنسبة للأجيال الجديدة، فجميل ومميز إن شاء الله بتوفيق، وإن شاء الله أكيد نكونوا معاهم في الاختتام ونكونوا حاضرين. صوفيا
1: أكيد إن شاء الله يوم 21 معناه هو من 16 إلى 20 في بنزرت، لقاءات بنزرت السينمائية، إن شاء الله نكونوا حاضرين معاكم موجودين على المكان غديك، وإذا تعذر ذلك لأنه كل ديما نحطوا الخطة A والخطة B تكونوا حاضرين معنا، معنا معاش فقط ساوسن وحمزة، ولكن أكثر ما يكون ياخذوا حتى تليفونات ويكون لقاء مطول لمحاولة رجع الصدى لهذه التظاهرة، لمحاولة مساندة، ولكن أسعى أكثر ما يمكن نكونوا حاضرين معاكم على عين المكان بدعوة للمسؤولين الجهويين. كل الشكر لكم سيدة سوسن طابية مديرة
3: الاستضافة،
1: كل الشكر للبشرة هي مهندسة هذا اللقاء، حمزة زبية المدير الفني لقاءات بنزرت السينمائية جمعية بنزرت للسينما. يمكن أي لسقوط الحجر ولكن البشر ليس أي لسقوط أبدا، عندما يكون هناك ذاكرة وجدان وهناك انتماء للوطن مش بطاقة التعريف ولكن من خلال المسألة الثقافية والنضال الثقافي، أعتقد أنه الحجر يتشقق ويندثر ولكن يبقى روح البشر وإمكانيات البشر، وهذا ما يميز لقاء بنزرت السينمائية في دورتها 12. هكذا نأتي لنهاية هذا اللقاء، كل الشكر لك حمزة بيا المدير الفني.
4: شكرا
1: لقاء بنزرت السينمائية 16 إلى 20 أوت في بنزرت. شكرا لك سوسن طابية مديرة المهرجان، كل الامتنان لبشرة بن فاطمة اللي هنسلت لنا هذا اللقاء وحكينا من الأسبوع الفارط معناها بحماستها المعهودة على المهرجان والمشاكل اللي تعرض للمهرجان، وكان لزامنا علينا أخلاقيين أنه نعمل حصة خاصة بالمهرجان باش نتبينوا المجهود الحقيقي والفعلي لهيئة المهرجان، معني قديش قاعدة تقاوم وقديش تستنى في شكل أشكال الجلاء الثقافي أيضا لمحاولة أن يكون هناك فعل ثقافي له حاضنة وطنية وجهوية خاصة في بنزرت. شكرا لمريم قارة، إلى اللقاء مع تحياتي صوفيا العرفاوي.
5: إذاعة تونس الثقافية
6: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
5: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
6: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
5: إذاعة تونس الثقافية.
6: حين يكون الوطن هو الإنسان.
7: النصوص اللآلئ.

0: مستمعينا الكرام، تخيرنا في هذه الحصة أن نعود إلى النصوص اللآلاء، نصوص ما قبل الإسلام أو ما يصطلح عليه عندنا بالجاهلية. وقد تخيرنا سي المهدي كما اتفقنا أن يكون عروة ابن الورد ضيفنا في هذه الحصة. وعروة له شأن كبير في الشعر العربي القديم، وإن لم يبقى من شعره سوى القليل، أكثر شعر الصعاليك هو ضاع، وربما بعضه ينسب إلى هذا الشاعر أو ذاك، وبعضه قد يكون متهما مجهول الأصل، ولكن هذه من القضايا التي لا نخوض فيها كثيرا، وإنما سنحدثكم بشيء من الاستفاضة عن هؤلاء الصعاليك. سنبدأ بعروة، وربما نخصص حصة أخرى للميت العرب والشمطرة، ولكننا سنخصص هذه الحصة لعروة ابن الورد، ونقرأ بعض نصوصه ونشير إلى تفاصيل من سيرته. دنسي المهدي، عروة من هو تحديدا حسب ما تنص عليه أو ما احتفظت لنا به مصنفات الأدب العربي القديم؟
1: شكرا سي المنصف، أجدد الترحيب معك بالسادة المستمعين، مستمعي هذه الحصة، حصة النصوص اللآلأ بالإذاعة الثقافية بتونس العاصمة. ترجمة عروة بن الورد هي غير دقيقة، لأنه شاعر جاهلي لا تعرف تفاصيل كثيرة من حياته. ترجم له أبو الفرج الأصفهاني في الجزء الثالث من كتابه الأغاني بمختلف الطبعات. يقول عنه الأصفهاني بعد ذكر نسبه: هو شاعر من شعراء الجاهلية وفارس من فرسانها، وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين الأجواد. ويضيف: وكان يلقب عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم، ولم يكن لهم معاش ولا مغزى. وقيل بل لقب عروة الصعاليك لقوله: لح الله صعلوكا إذا جن ليله. ويقدم أيضا أخبارا أخرى، منها أن أحدهم قال عبد الملك بن مروان: ما يسرني أن أحدا من العرب ولدني ممن لم يلدني إلا عروة ابن الورد، لقوله أبياتا سنذكرها لاحقا. إذن فالرجل كان،
0: وهي لعلها من أشهر شعري،
1: من أشهر أبياته. إذن كان الرجل معروفا، عرفت سيرته، عرف حزمه، عرفت شجاعته، وعرف شعره. من الأخبار التي يريدها أيضا الأصفهاني عن عمر بن شبه، قال: بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للحطيئة: كيف كنتم في حربكم؟ قال: كنا 1000 حازم. قال: وكيف؟ قال: فينا قيس بن زهير، وكان حازم، وكنا لا نعصيه، وكنا نقدم إقدام عنترة، ونأتم بشعر عروة ابن الورد، وننقاد لأمر الربيع ابن زياد. والربيع
0: لا، والعروة أبيات فيه في, في, في شعر في الربيع،
1: في شعر في الربيع، نعم، في الربيع. أيضا مما يرويه الأصفهاني عن معن ابن عيسى، قال: سمعت أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب قال لمعلم ولده: لا تروهم قصيدة عروة ابن الورد التي يقول فيها: دعيني للغناء أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، ويقول إن هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم. إذن ثمة يعني هذه إشارة أولى إلى أن القيم التي يبشر أو يحدث عنها عروة قد لا تكون منسجمة مع منظومة القيم المألوفة، نعم، وخاصة في عصري، لأن الخبر يروى عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بعد الإسلام. مما يرويه أيضا الأصفهاني، يقول: أغار عروة بن الورد على مزينة فأصاب منهم امرأة من كنانة ناكحا، فاستاقها قادها ورجع وهو يقول أبياتا من الشعر، ثم أقبل سائرا حتى نزل ببني النظير، فلما رأوها أعجبتهم فسقوه الخمر، ثم استوهبوها منه فوهبها لهم، وكان لا يمس النساء، فلما أصبح وصحى ندما قال: سقوني الخمر ثم تكنفوني. وجلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع من جلا من بني النظير. وله أخبار

0: أخرى عديدة وبعضها طويل، كلها تتحدث عن غزوه وعن إعانته الفقير وعن هذا البعد الذي فرح به كثير من الحدثيين العرب، وهذا البعد الاشتراكي إن صح
1: بين الزوجتين. نعم. له نوع من الإسقاط أو هي قصية القناع التي كتبت في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وحاول هؤلاء فيها أن يعيدوا الاعتبار إلى هذه الشخصيات. نعم. التراثية أو التاريخية، وأن يقرأوها من منظور عصري حديث. نعم. بطبيعة الحال
0: قد من الأخبار اللافتة التي يمكن أن تبرر هذا الهوس المعاصر بعروة ابن الورد ما يرويه الأصفهاني. يقول كان عروة ابن الورد إذا أصابت الناس سنة شديدة، أي كان عام مجاعة أو غير ذلك، تركوا في دارهم المريض والكبير والضعيف، وكان عروة بن الورد يجمع أشباه هؤلاء من دون الناس من عشيرته في الشدة، ثم يحفر لهم الأسراب ويكنف عليهم الكنف ويكسبهم، ومن قوي منهم إما مريض يبرأ من مرضه أو ضعيف تثوب قوته خرج به معه فأغار، وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيبا، حتى إذا أخصب الناس وألبنوا وذهبت السنة أي القحط والفاقة ألحق كل إنسان بأهله وقسم له نصيبه من غنيمة إن كانوا غنموها، فربما أتى الإنسان منهم أهله وقد استغنى، فلذلك سمي عروة الصعاليك. فقال في ذلك بعض السنين وقد ضاقت حاله، لعل ارتيادي في البلاد وبغيتي وشدي حيازيم المطية بالرحل سيدفعني يوما إلى ربي هجمة يدافع عنها بالعقوق وبالبخل. إذن فأغلب أخباره تصب في هذا السياق. أولا ثمة فحولة شعرية سنتبينها، ثمة قوة في الشعر سنتبين بعض معالمها، وثمة سيرة طافحة بهذا الشعور الإنساني في العطف على الفقير وسد طلبته سد فاقته وإغارته، تختلف عن إغارة الشنفرة مثلا،
1: لكن هي إغارة دائما،
0: هي إغارة ولكن نعم هي
1: يعني هذا المجتمع كان
0: سلب في
1: الجاهلي كان هكذا
0: يعني. نعم هو سلب في النهاية وإغارة، ولكن الرجل لم يكن يغير لنفسه وإنما كان يغير ويقسم كما يقول في بيت من أبياته، يقسم جسمه في جسوم كثيرة.
1: أي قوته.
0: نعم.
1: أي كناية عن القوت.
0: نعم.
1: سنقرأها على كل هذه
0: هذا في
1: التي اشتهر بها.
0: وطبعا أخباره لا يمكن اعتبارها أخبارا صحيحة دقيقة، لأن فيها لا شك جانب الخرافة أو الأسطورة. ثمة إشارة أخيرة سلمنصف إلى أن عروة بن الورد يعد من الشعراء القلائل الجاهليين الذين وصلنا ديوانهم، لأن له راوية قديما وشارحا قديما ابن السكيت اعتنى بجمع ديوانه وبشرحه، وتذكر بعض الأخبار أن الرواة كانوا يحفظون ديوانه في القرن الثاني للهجرة، وهذا يعني أنه كان دون باقي الشعراء حظوة، لأن كثير من الدواوين التي لدينا للشعراء الجاهليين إنما هي تخريجات من كتب، يعني أنهم يعني يعودون مثلا إلى نصوص حاتم الطائي في الأغاني وفي غير الأغاني فيجمعونها ويقارنون بين الروايات ويضمون كل ذلك في مجموع شعري، ولا يوجد مخطوط خاص بكثير من الشعراء، إنما ديوان عروة بن الورد كما تفضلت هو ديوان صغير جدا لا يتجاوز صفحات معدودات، ولكنه حظي بهذا الاعتناء من قبل شارح وابن السكين، وقد صدر محققا منذ القرن التاسع عشر على يد مستشرقين، على أحد المستشرقين، ثم أعاد تحقيقه ابن أبي الشنب الجزائري، ثم أعاد تحقيقه مجمع اللغة العربية بدمشق الملوحي حققه وصدر في طبعات تجارية لاحقة. هذا في إجمال ما يتصل بسيرته الشعرية سي مصر.
1: وطبعا هذا بإيجاز شديد لا شك في ذلك، لأننا لا يمكن كما قلت
0: محاولة الحصة إلى
1: ثم هي هذه أخبار يدفع بعضها بعضا ولا يمكن التثبت منها. إذن ما يعنينا نحن في الحقيقة إنما هي هذه النصوص أو هذه الأبيات أو هذه القلائد كما كان يقول القدماء، نقرأ بعضها ونعقب على بعضها، وسنقترح إذا كان في الوقت فسحة كيف يمكن أن يعاد الاعتبار إلى شعر الصعاليق، وأن يقرأ من منظور آخر مختلف، ربما من منظور سوسيولوجية القراءة، ربما هذا مدخل من المداخل التي يمكن أن تصلح لقراءة هذا الشعر، أو النظر إلى جوانب فيه ربما لم يتفطن إليها القدماء، وربما أيضا أغفلها المعاصرون أو بعضهم. وسأشير تاس المهدي نشير أيضا إلى أن القيم التي احتفى بها هؤلاء الصعاليق، قيم المروءة، قيم الفتوة، التكافل وما إلى ذلك، هي ربما من القيم التي مهدت للثقافة الإسلامية نفسها. أي هناك صلة ما بين ثقافة الإسلام أو القيم التي بشر بها الإسلام وهذه القيم التي ربما كانت ضميرة ربما في المجتمع الجاهلي، أو ربما لم تكن هي السائدة. إذن هذا كله أيضا بالفعل مدخل
0: إلى القراءة.
1: وتوجد في الحديث النبوي إشارات إلى عنتر وإلى عروة نفسه، لا أذكرها الآن لا، ولكن توجد إشارات إلى ذلك. إذن نقرأ هذه الأبيات التي اشتهرت والتي قدمت أنت لها منذ قليل، وهي أبيات يقال من أجلها قال عبد الملك بن مروان: ما يسرني كما ذكرت أنت أن أحدا من العرب ممن ولدني لم يلدني إلا عروة بن الورد، قيل ولما؟ قال لقوله. وهي الأبيات التي نحفظها، أنا أحفظها تذكرها منذ أواخر الستينات: إني امرؤ عافي إنائي شركة، وأنت امرؤ عافي إنائك واحد، أتهزأ مني إن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. إذن هذه هي الأبيات تقريبا.
0: نعم.
1: وفي كل الكتب لا توجد أبيات أخرى غيرها.
0: تمام.
1: ربما هي إذن مقدمة قصيدة، يفترض أنها مقدمة قصيدة، لأن هذه القصيدة كأنها تنضوي إلى غرض الهجاء، كأنه هو يفتخر، يهجو ويفتخر، هي فخرية هجائية ربما، ولكنها لا ترد إلا في هذه الأبيات الثلاث فقط. سلمهدي نوضح بعض هذه العبارات التي قد قد يجد بعض المستمعين عنة أو صعوبة في فهمها. إن امرؤ عافي إنائي شركة أي يأتيني من يشركني فيه ويقول أملأ إنائي لبنا حتى يفيض كما جاء في الشرح ويكثر، فإن طرقني إنسان وجد ذلك مهيئا له وكان شريكا فيه قل أو كثر عندي. ثم يقول أنت امرؤ، هذا المخاطب الذي يهجوه، يقول عافي إنائك واحد أي أنك تستأثر به لنفسك أو تستأثر به وحدك دون أضيافك فتشبعهم ويجوعون. ويقول أنا أهزل وأضيافي يسمنون، أتهزأ مني إن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد. والحق جاهد أي يجهد الناس. بقيت إشارة إلى أقسم جسمي، ربما البعض يتصور أن المقصود بالجسم هو الكور، هنا هي في الحقيقة تعبير كنائي، أقسم جسمي أي ها هنا أي قوت جسمي أو طعامه، وهي تعبير كنائي، هذا تعبير كنائي. وحتى لو حملها القارئ على أن المقصود بها هو الجسم الجسد فيمكن له فيستقيم له ذلك.
0: نعم.
1: وربما يكون أجمل، خاصة أنه يقول هزلت وسمنت وما إلى ذلك.
0: صحيح.
1: فإذن هناك قرينة يمكن بالفعل أن تجعل المقصود بالجسم هو الجسم أي الجسد أيضا، ولكن بالمعنى المجازي أو الكنائي وليس بالضرورة بمعنى القوت. أقسم جسمي، لأنه كان يمكن أقول أقسم قوتي في جسوم كثيرة، أقسم جسمي في جسوم كثيرة، إذن ليس في أقوات كثيرة أو في أطعمة كثيرة. فالأقرب إذن هو أن نحتفظ ربما بالمعنى الجسم هو الجسم. بالتعبير المجازي، وأتصور أن ذلك قد يكون أجمل بكثير من هذا الشرح الذي سقطه هو وليس لي طبعا. هذا من هذا هذا الشرح من شروح الديوان بتابعة الحال. ونحن يمكن
0: سأشير تكون مجاز مرسلا هي نعم سلمصفين.
1: قد تكون مجاز مرسلا كما ربما أيضا يمكن أن تحمل بالفعل على معنى آخر.
2: النصوص اللآلي.
3: خلفت عن وجوه قومك وآثرت السخط من بني عبس.
4: قلت لكم ستسمعون عن غارتي.
3: ما حسبت أنك تعني هذا. أنسيت أنك سيد من سادات بني عبس؟
4: من لم يرتفع به عمله لم يرتفع به نسبه.
3: وتسمي هذا عمل السادة؟ أيقال أن عروة بن الورد واحد من صعاليك بني عبس؟
4: هؤلاء الصعاليك إخواني يا أبتاه.
3: إخوانك؟ إخوانك؟ وكم صار عندك من الإبل؟
4: ليس كثيرا، لعلها 5.
3: ماذا؟ 5 فقط؟ أبعد كل الذي تكلفته على نفسه؟ سمعت أن أصحابك عادوا إلى أهلهم أغنياء.
4: كل إنسان يجود على قدر مروءته، وللضيف والسائل حق في مالي لا أمنعه.
3: يا للغفلة، أفأنت؟
4: يا والدي، لماذا تظن أني أطلب الإبل بالغارة؟ لكي أجمع لنفسي مالا أنافس به أصحاب المخائض؟ لا، أخطأ الظن إذن، إنما أستعين به على حق الضيف وتكاليف الفتوة.
2: النصوص اللآلي.
1: يمكن نتقدم في قراءة بعض هذه القصائد إذا أردت، ثم بعد ذلك نرى كيف يمكن أن يقرأ هذا الشعر كما سلفت الإشارة من منظور سوسيولوجية القراءة. يمكن أن يقرأ من منظور جمالي لا شك في ذلك.
0: نعم.
1: لكن يمكن هو أيضا من هذا من المنظور الآخر
0: من نواحي عديدة. ولكن قبل سلمونسف أن نتقدم في تحليل هذا هذه الشعرية الخاصة، وحبيت أن تقرأ للناس المنصف يعني أبيات أيضا شهيرة له.
1: أي هي أبيات ومن نعم. يسأل الصعلوه.
0: نعم البائية نعم.
1: أي وهي أبيات شهيرة جدا مشهورة جدا.
0: يعني فيها بيت من
1: رأى. فيها نعم. بيتان وسائلة والمذاهب الصعلوه.
0: نعم.
1: إذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاربه، فلا الموت خير للفتى من حياته فقيرا ومن مولى تدب عقاربه. وسائلة أين الرحيل وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه. مذاهبه أن الفجاج عريضة إذا ضن عنه بالفعال أقاربه. فلا أترك الإخوان ما عشت للردى، كما أنه لا يترك الماء شاربه، ولا يستضام الدهر جاري، ولا أرى كمن بات تسري للصديق عقاربه. وإن جارتي ألوت رياح ببيتها، تغافلت حتى يستر البيت جانبه. ولا توجد فيها كلمات
0: غريبة. نعم.
1: غريبة. والصعلوك أنت ذكرتها يطلق على الفقير تقريبا. نعم. وهكذا المعنى الذي أطلقه العرب. نعم. على معنى الصعلوك، وهي اليوم تحمل معانا أخرى ودلالات أخرى لا علاقة لها. نعم. بالصعلوك. وذكرت لك هذا الصباح ونحن نتهيأ لهذه الحصة كيف أن يا عمال العالم اتحدوا بروليتير دي موند يونيسيفو، كيف أنها ترجمت أول ما ترجمها العرب في مؤتمر بندونغ عام 1907 بيا صعاليك العالم اتحدوا، أي الصعلوك حملت على أنها بمعنى العامل أو الذي يحمل قيما.
0: نعم.
1: صحيح الكلمة احتفظت بالقيم في هذه الترجمة، ولكن الصعاليك لا يمكن أن يفهم منها أنها الطبقة العاملة أو الطبقة الكادحة، وإنما هنا الفقر نعم. بصفة عامة. والفقراء شأن آخر مختلف، ليس هي طبقة العمال أو طبقة الكادحين بالمفهوم الماركسي.
0: نعم.
1: ولكن هذه ترجمات على كل ذا أشرت إليها هكذا على معنى لكي نبين كيف أن الكلمة برحت معناها الأول. معنى نعم. كلمة الصعلوك كان لها معنى وكانت لها دلالة، وربما كانت تتمثل جملة من القيم أو منظومة من القيم تقع على هامش القبيلة. هي في الحقيقة قيم عربي العرب، القيم التي تمثلها الشعر الجاهلي السلمادي كما نعرف هي قيم الفتوة والمروءة. الحلم، الشجاعة، الإقدام، إغاثة الملهوف وما إلى ذلك. ولكن هذه القيم الأخرى هي تنويع آخر، معنى القيم السعلكة هي لها شأن آخر مختلف، كأنها نشأت في في في في المهمشين، في المهمشين من أهل القبيلة.
5: صحيح.
1: معنى هي قيم، لأن القبيلة العربية، المجتمع العربي القديم، أغنياء كثير ككل المجتمعات تقريبا القديمة والحديثة، دائما هو الفقراء والأغنياء أو الأثرياء. إذن هذه قيم نشأت في ذلك الحيز الخاص على هامش القبيلة، وكان لها شأن في وقت من الأوقات، وكما أشرت منذ قليل معنى يمكن أن تكون هي في الحقيقة بشارة بالمجتمع الإسلامي الذي ظهر قريبا، في معنى لم يكن الفاصل الزمني لم يكن كبيرا بين عروة وبين عنترة وبين لم يكن كبير،
0: لم يكن كبير،
1: لم يكن كبير، لم يكن، بل بعض الشعراء كانوا من المخضرمين.
0: نعم،
1: هو الحطيئة نفسه كان مخضرم وكعب
0: يعني عمر،
1: حتى الزهير لم يكن بعيدا عن هذه الفترة. الأعشى أيضا كان مخضرم،
0: أعشى يقال إنه مدح الرسول، يقال إنه مدح الرسول ووقع إثناؤه،
1: وأشرنا إلى ذلك في قصيدة
0: وقع إثناؤه عن إنشادها إياه مثل ما فعل.
1: إذن هناك صلات ربما لم تدرس جيدا، ربما لم، لا أدري، ربما البعض لم يتنبه إليها، مع لتوجد قطيعة بين هذه الفترة التي سبقت الإسلام أو القيم التي تمثلتها الديانة الجديدة، الديانة المحمدية، وهذه القيم التي تمثلها الشعر الجاهلي في جانب، ولكن تمثل جانبها الآخر الاجتماعي بالمعنى العميق للكلمة هؤلاء الصعاليك، ومن أبرزهم عروة ابن الورد، الذي مستمعين الكرام نذكر أننا نستضيفه في هذه الحصة، ونقسم جسمنا في جسمه.
0: نعم.
1: احتفاء به وإعادة اعتبار لهذا المنحى النبيل في ثقافتنا.
0: نعم.
1: والذي يفترض أن ندرسه أفضل من تدريس شعر الحماسة كما نجد في كتاب البكالوري، أفضل من أن تدرسهم السيف وأصدق وأنباء من الحروب، هو أن تدرسهم مثل هذه القصائد. هذا أتصور هذا هو المنحى الذي يفترض أن تتنبه إليه على الأقل وزارة التربية، ولكن هذا موضوع آخر.
0: وسنعود إلى هذه المقارنات المنصفة. أحب أن أشير قد ما دمت قد ذكرت معنى الصعلك، هو أن معناها الآن تغير تماما، يعني حافظت على نشئنا على وحدة معنوية أولى، وهي أن الصعلك تدل على الهامش، ولكن هذا الهامش صار الآن يعني حاملا معنى سلبيا جدا عكس ما كان سابقا. إشارة أخرى أريد أن ألفت الانتباه إليها سي المنصف، هو أن أغلب الشعراء الصعاليك، يعني بعض الدراسات قامت بمقارنة بين دواوين الصعاليك مثل عروة بن الورد وتأبى تشرا والشنفرة والشعراء الآخرين، لاحظوا أن ما يسمى بالسنة الشعرية التي ترسخت لاحقا بعد الإسلام مع الأمويين خاصة، أن هذه السنة الشعرية هي تتجسد في، لا تتجسد في شعراء الصعاليك من نواحي عديدة. أولا يعني ليس شعرهم قائما على قصائد طويلة، أغلب شعرهم طبعا لهؤلاء الصعاليك بعض القصائد الطويلة، مثلا لامية العرب طويلة،
1: طويلة.
0: تائيته كما سنذكر لاحقا طويلة، لعروة بن الورد رائية أقل اللوم يا بنت، يا ابنة منذر، أو يا بنت منذر، هي أيضا طويلة وسنعود إليها. ولكن أغلب هذه النصوص هي مقطعات، هي ثلاثة أبيات، أربعة أبيات، خمسة أبيات، مثل هذه الدليلة التي تذكرتها، يعني أقسم جسمي في جسوم كثيرة، أو البائية الأخرى وسائلة أين الرحيل وسائل، فهي يعني بعبارة أخرى لم يكن الشعر الهم الأوحد لهؤلاء الصعاليك فيتقصدونه ويعتنون به، بل كان يمتزج بحياتهم، لأن هناك نوع من المزيج، يعني نوع من الكونتينيوم، نوع من الاسترسال بين الحياة والشعر.
1: أو ربما لأسباب أخرى أيضا. هذه قراءة، هذا وجه سائغ من القراءة. يمكن ربما لأن تاريخ الشعر والأدب يكتبه الأقوياء عادة، فبالتالي لم يحتفظوا لنا بشعر اللصوص وبشعر الصعاليك، احتفظوا لنا هذا في كل مراحل التاريخ الشعر العربي. ولهذا تجد مثلا إشارات إلى شعراء اللصوص في بعض الكتب، ولكن تجد أبياتا قليلة. فربما إذن قد يكون هذا الذين دونوا هذا التاريخ دونوا هذه النصوص فقط، لا ندري. على هذا معنى هذا وجه معنى من أوجه القراءة بالفعل، معنى أن إما أنهم كانوا مقلين، ربما كانوا مقلين ولم يكن الشعر مهنتهم، لأنهم لم يرتزقوا بالشعر. وفي الحقيقة
0: ليس هناك ارتزاق البت،
1: هو في الجاهلية لا يوجد ارتزاق بالشعر إلا عند الأعشى والنابغة، هؤلاء الذين كانوا يمدحون المنادر والغساسنة، معنى يترحلون إلى العراق قديما وإلى بلاد الشام مثل حسان الثابت. ولكن فيما عدا ذلك لا نعرف شعراء كانوا يرتزقون بالشعر في بيئة العرب قبل الإسلام.
0: صحيح،
1: لا يوجد تقريبا. ولهذا المدح المدح قليل جدا مقارنة بالفخر أو بالهجاء أو بالرثاء.
0: أنا أذكر نسيت الناقد القديم، أذكر أن أحدهم يتحدث عن النابغة باعتباره أول من
1: سن المدح.
0: سن المدح
1: يوجد إشارات إلى ذلك بالفعل.
0: وقصته
1: الغرض الأثير في الشعر الجاهلي هو الفخر، وليس وليس المدح. وحتى قصائد هؤلاء السعاليك هي فخر، ولكنه فخر من نوع خاص. يعني فخر، هو فخر من نوع هي هنا، لأن الفخر هو الذات المغلقة تقريبا على نفسها، ولكن هذا الفخر هو هذه ذات مشرعة، ذات منفتحة على الآخر.
0: صحيح،
1: يعني يصبح الذات هنا افتخار الذات بنفسها، وافتخار أيضا بهذا الآخر.

0: أحب أن أقرأ أيضا.
1: أي نقرأ له أكثر.
0: ثم تقصيدة بخلاف المقطع، ثم تقصيدة مقصدة إن صحت العبارة، جميلة لعروة وهي رأية على الطويل. يقول: أقلي علي اللوم، أقلي علي اللوم يا بنت منذر، يا بنت منذري، ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري، ذريني ونفسي أم حسان، إنني بها قبل ألا أملك البيع مشتري، أحاديث تبقى والفتى غير خالد، إذا هو أمسى هامة فوق صيري، تجاوب أحجار الكناس وتشتكي إلى كل معروف رأته ومنكر، ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك، أخليك أو أغنيك عن سوء محضري، فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخري، وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظري، تقول لك الويلات هل أنت تارك ضبوءا برجل تارة وبمنسري، ومستثبت في مالك العام، إنني أراك على أقتادي صرماء مذكري، فجوع لأهل الصالحين مزلة، مخوف رداها أن تصيبك فاحذري، وتستمر ثم يقول: لحى الله صعلوكا إذا جن ليله، مضى في المشاشي آلفا كل مجزري، يعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر، ينام عشاء ثم يصبح طاويا، طاويا أي جائعا،
1: يحث البطن،
0: نعم، يحث الحصى عن جنبه المتعفر، قليل التماس الزاد إلا لنفسه، إذا هو أمسك العريش المجور، يعين نساء الحي ما يستعنه، ويمسي طليحا كالبعير المحسر، ولكن صعلوكا صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، صعلوك صحيفة وجهه كضوء شهاب فخر جميل، كضوء شهاب القابس المتنور، مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر، إذا بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر، فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدة، وإن يستغني يوما فأجدري، أيهلك معتم وزيد ولم أقم على ندب يوما، ولي نفس مختري، وهي مازالت طويلة نسبيا،
1: يريح على القصيدة تقريبا
0: له علي اللوم أضياف ماجد كريم، ومالي سارحا مال مقتري. هذه سي المنصف يعني قصيدة هي طويلة نسبيا، وهي تختلف في بنيتها عن بناء القصائد الجاهلية الشهيرة، تختلف عن المعلقات، وحتى الصلة التي يعقدها مع الأنثى
1: مختلفة تماما،
0: تختلف،
1: نعم، لا تجد هذا التغني بمفاتن المرء، نعم، الذي نجده عند امرئ القيس او عند طرفة
0: ابدا،
1: ولا مجالس، نعم، له هذا لا، نعم، نجد. إذن هذا يؤكد بالفعل ما ذكرناه منذ قليل، هو ان المدخل السوسيولوجي يمكن ان يصلح لقراءة هذا الشعر من منظور ربما مختلف، ولكن شريطة أن نزاوج بينه وبين هذه الإشارات إلى جمالية هذا النوع، نعم، من الشعر، وهي كما نلاحظ جمالية مخصوص. معنى هذا يؤكد بالفعل ما يقوله أتباع هذا الاتجاه، هو أن كل مجموعة شعرية أو فكرية أو قبلية أو ثقافية إذا أردنا اجتماعية أيضا تنتج موضوعها الجمالي أو تنتج تأويلاتها وتفسيراتها الخاصة. معنى كأن هذا الشعر كما ذكرت أنت كأنه الوجه الآخر للشعر الجاهلي، نعم، معنى هناك الوجه المعلقات الذي نعرفه كلنا، ولكن حتى هذا الشعر يتمثل به النحات أيضا، معنى هذا الشعر أيضا من شواهد اللغة،
0: طبعا،
1: من الشواهد، هذا ليس ربما لم يكن له نفس الشأن الذي كان، نعم، للمعلقات والقلائد.
0: هذه ظاهرة لافتة المصر، يمكن بيسر أن نعود إلى كتب الأمهات
1: ونتثبت
0: من خلال معجم الإعلام،
1: الإحصاء،
0: الإحصاء هل كانت مدونة الصعاليك، شعراء الصعاليك، هل كانت أبياتهم قصائدهم ضمن مدونة الشاهد البلاغي والشاهد الشاهد النحوي والشاهد العربي
1: موجودة، لكن ربما قد تكون أقل على كل هذا. الحقيقة لم أقم بإحصاء، ولكن
0: هذا مهم، هذا
1: ما أتذكره. ثم أن روابط أي النص أو القصيدة في مختلف تفسيراتها يمكن أيضا أن تستقيم مع الرؤية أو مع ما يسميه أتباع القراءة السلوجية المصالح الرمزية أو المادية. معنى هناك، ونحن قلنا هي منظومة قيم. إذن شعر الصعاليك، ونحن نقول شعر الصعاليك بالرغم من أن هؤلاء الصعاليك كانوا من قبائل مختلفة وربما من قبائل المتنازعة أيضا، نحن لم نتثبت في هذا، يعني كل منهم له شأن مختلف في قبيلته، ولكن الخروج على القبيلة ربما كان سمة المشتركة بين كل هؤلاء الشعراء الذين ننعتهم بالصعاليك والذين أنتجوا لنا مثل هذه القصائد، والتي كما نلاحظ أنها تتفاوت طولا وقصرا، وإن كان الأقرب هو أن أكثر شعرهم لم يجمع، معنى ما بقي منه هو القليل. هذا لأسباب كما قلنا، إما لأنهم كانوا مقلين، أو ربما لأن التاريخ، تاريخ الأدب، لم يحتفظ إلا بالمطولات أو بالنصوص التي كان لها شأن. لا ندري على كل هذا، مما يمكن أيضا أن نخوض فيه، ولكن في حديث غير هذا.
0: نعم. النصوص
2: اللآلي. هل يتزوج من كان مثلي يا أمه؟
3: ولم لا؟ ألا تحب النساء؟
2: بلى، إن لي وقتا أرى فيه الليل شعر امرأة، وأرى القمر خدها، وأرى صفحة السيف بريق ثغرها، ثم أصحو فأرى الليل أنين المظلوم وستر العام، وأرى القمر رغيف الجائع، وصفحة السيف مرآة الغريب المحروم.
3: لا يمنع هذا من ذاك،
2: إنما أنا صعلوك يا أماه، صعلوك لا تقله أرض واحدة ساعة من الزمان. إذا المرء لم يبعث سواما ولم يرح عليه ولم تعطف عليه أقاربه، فلا الموت خير للفتى من حياته فقيرا ومن مولى تدب عقاربه، وسائلة أين الرحيل وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه، مذاهبه أن الفجاج عريضة إذا ضن عنه بانفعال أقاربه.
0: هو الأمر اللافت الآخر سلمنصف في شعر عروة بن الورد، ولفت أيضا انتبه إليه كثير من الدارسين، هو أن في شعره حياة، في شعره حياة، وهذه الحياة نفتقدها في شعر في دواوين أخرى، بمعنى أنك تجد خصوصية تتصل به. يعني مثلا بالنسبة إلى عروة، يحكى في سيرته مما يرويه أبو الفرج الإصفهاني، يروى أنه لم يكن بكر والده، وأن أباه كان يفضل عليه أخاه الأكبر، ويروى أيضا أن أمه ليست هي من جنوب من قبيلة يمنية، وكان ويبدو أنه هجا أخواله. يعني هذا، يعني ثمة، يعني هذه الحياة، لهذا قلت هناك نوع من الاسترسال، بين هناك مسترسل بين بين بين بين الحياة والشعر، يجعل لنصوصه خصوصية. يعني حينما تقرأ أقسم جسمي في جسوم كثيرة، ليس هذا مجرد صنعة لغوية ووسائلة أين الرحيل وسائل، وهل يسأل الصعلوك، وهل يسأل الصعلوك أين مذاهبه. هذا ليس مجرد صياغة ونظم للكلمات على وزن ما، إنما هو يعني صياغة لموقف. ولهذا ثمة هذا المسترسل الحي الجميل الذي يمكن أن نعجب به دائما، وإن كانت تفصيلنا عنه 1500 سنة. ويبدو أن هذه الخصيصة المهمة في شعر الصعاليك هي التي ينبغي ينبغي يعني إمساكها بدل كثير من شعر المدح أو من شعر الهجاء أو من غير ذلك من الأغراض. يمكن أستاذ مصطفى أن نقرأ له أيضا بعض النصوص، وهي
1: أنا أفضل أيضا أن نقرأ له فيما تبقى من الوقت. مثلا هذه الأبيات القليلة، مثلا هذه فراشي فراش الضيف، فراشي فراش الضيف والبيت بيته، ولم يلهني عنه غزال مقنع أحدثه، إن الحديث من القرى وتعلم نفسي أنه سوف يهجع.
0: جميل.
1: وهي هذا من
0: الحديث من القراء،
1: يعني من القراء هذا، يعني هذا حديث الأضياف من الأبيات اللي ساقها أبو تمام في حماسته وحشيات وفي يعني حماسة،
0: يستضيف ولا يسقط، يعني لأنه
1: يستضيف تطرده حتى يترك وحتى يعلس به،
0: يعني الحديث من القراء جميلة.
1: وتعلم نفسي أنه سوف يهجع وسوف ينام.
0: أي نعم. يعني مثلا
1: من القيم القيم, نعم. القيم هذا المجتمع. ولكن المهدي هناك ناحية يجب أن نشير إليها، لأن البعض يتساءل لماذا هؤلاء العرب القدماء اشتهروا بهذه القيم، لأن على الأقل هذه القيمة الضيافة أو الكرم. الكرم هو في الحقيقة هذا يعود إلى اعتبارات كثيرة، ربما إلى قسوة البيئة الجاهلية.
0: نعم.
1: هي بيئة قاسية.
0: نعم.
1: إذن فلكي يخففوا من قسوتها ومن وحشتها، بالفعل كان هذا النوع من التكافل الذي لا يتميز به الصعاليك. بطبيعة الحال هذا ميزة كل هذه القبائل، نار القبائل كأنه في رأسه علم في رأسه نار وما إلى ذلك، في قاد النيران وما إلى ذلك. إذن هي يمكن أن تفسر ليس لأنها جبلة فيهم أو فترة، لا، هذا يفسر ربما بظروف وملابسات، بعض وقد يكون ملابسات، قد تكون البيئة، الجغرافيا، الاقتصاد، الطبيعة، كل هذا ربما جعل هؤلاء بالفعل أنفس جعل ذواتهم مشرعة على ذوات الآخرين. معنى غريب هذه الظواهر بالفعل، كيف أنها مجتمعات الغزو والحروب والصراع على حول مواقع المياه، ومع ذلك تجد في الطرف الآخر تجد هذه القيم الأخرى المناقضة تماما. بالفعل هذا كما هو الشأن في الحياة البشر، أي معنى تتداخل إدغاما وهكذا، حين نحار في تفسيرها.
0: ولكن علوة هو لا أقول هو يكاد يكون نسيجة واحدة، ولكن هو متميز في هذا السياق، يختلف عن باقي الصعاليك. يعني يمكن أن نعتبر قد ننجز حصة عن الشنفرة، يعني أنموذج علوة يختلف عن أنموذج الشنفرة.
1: هو علوة كأنه سيد أيضا.
0: أي.
1: بالفعل. نعم. علوة مختلف. عروة ليس الشنفرة.
0: نعم الشنفرة لا
1: ليست
0: لا.
1: ليس تأبط
0: شرا. لا وحتى الشنفرة لم يكن يعني يسعى إلى لا يقسم جسمه في
1: لا الشنفرة كبيرة. الوحيد الصعلوك. أي. الصعلوك المستوحد بينما هذا الصعلوك لكن في القبيلة هو صعلوك. نعم. ولكن لا يزال له شأن في قبيلته.
0: نعم
1: معنى بالفعل هي ظاهرة أخرى مختلفة. نعم. ولهذا نحن عندما نقول شعر الصعاليك يفترض أيضا أن نتنبه إلى ما هو مختلف.
0: مختلف
1: طبعا. مختلف. نعم. بالفعل ما هو مختلف.
0: من الظواهر اللافتة المنصف في شعر علوة هو هذه العلاقة التي يقيمها مع المرأة، لأنه تعودنا أن تكون المرأة في الشعر الجاهلي مثلا في المعلقات أن تكون حبيبة متعددة، أن يعني وبيضة خضر لا يرام خباؤها، يعني هذه المتمنعة التي هو سيأتيك السر وما إلى ذلك من تلك المعاني التي مثلا يقول بها يعني أتى بها امرؤ القيس، أو أيضا تلك التي تلك الصفات التي ذكرها طرف في معلقته، ولولا ثلاث هن من عيشة وتقصير يوم الدجن والدهن معجب ببهكنة.
1: هذا لا تجده عند عروة.
0: ماذا يقول عروة؟ يقول في مطلع القصيدة، تقول ألا أقصر من الغزو واشتكى لها القول، طرف أحور العين دامع، سأغنيك عن رجع الملام. يعني هذا ما أقول، هناك حياة في هذه الأبيات. تقول ألا أقصر من الغزو واشتكى لها القول، طرف أحور العين دامع، سأغنيك عن رجع الملام، بمزمع من الأمر لا يعشو عليه المطاوع، لبوس ثياب الموت حتى إلى الذي يوائم إما سائم أو مصارع إذا أرهنته المين شدة ماجد فورعها القوم الأولى ثم ما صعوا يدعونني كهلا وقد عشت حقبة وهن عن الأزواج نحوي نوازع كأني حصان مال عنه جلاله أغر كريم حوله العوذ راتع فما شاب رأسي من سنين تتابعت طوال ولكن شيبته الوقائع. لنلاحظ أن مطلعه يقول تقول ألا أقصر، يعني صورة المرأة، صورة المرأة العاذلة تقول ألا أقصر من الغزو، وهي نفس الصورة التي وجدناها في قصيدته الرائية الأخرى حين قال أقل اللوم، ليس أقل علي اللوم يا بنت منذر. ونلاحظ أن ذاك الذي قال أقل اللوم عاذل والعتاب المنصف جرير،
1: جرير
0: يعني يعني أقل، هذا يقول عروة أقل علي اللوم يا بنت منذر، وجرير يقول أقل اللوم عاذل والعتاب. إذن فوقوع الحافر على الحافر في مثل هذا، يعني هناك صورة مختلفة للمرأة غير
1: بالفعل. هذا تؤكد أن نعم. كما قلت أن الشعر الجاهلي هو في الحقيقة ليس نمطا واحدا أو نعم. جنسا واحدا من الكتابة، وهذا يؤكد بالفعل ما ذكرناه معنا من أن القراءة الجادة يفترض أن تحوي داخلها تشابك بعض الأحكام الأدبية والسوسيولوجية والجمالية دون أن بفعل معنى دون أن تفيض فيما هو مختلف. إذا أردنا عندما نقول أن مدونة الشعر الجاهلي، نحن طبعا نبحث فيما هو مشترك فيما ينضوي إلى ديوان الشعر العربي، ولكن عندما ندرس الشعر الصعاليك يفترض أن نتنبه إلى هذا المختلف.
0: نعم صحيح.
1: سنرى أن للمرأة صورة مختلفة، وأن للقبيلة، وأن للذات، وأن للفرد وما إلى ذلك،
0: حتى الصنعة يعني
1: حتى الصنعة نعم. حتى المعجم، حتى نعم. المعجم قد يكون مختلفا إلى حد ما.
0: نعم صحيح
1: بالفعل.
0: وحتى داخل هذا الشعر، الشعر الصعاليك، داخل شعر الصعاليك يعني ثمة اختلاف. يعني سنلاحظ مثلا أو لاحظنا الآن أن عروة قليلا ما يركب حشية اللفظ، طبعا ثمة ألفاظ
1: في بعض أقل، لكن ليس كما هو الشأن في الشعر الجاهلي الآخر.
0: مثلا صعلوكم آخر هو شنفرة يركب الكثير من هذا الحوشي الذي نعتبره الآن حوشيا، قد يكون سابقا غير حوشي. يعني
1: في الواحد يفتح المعجم يعني في ينظر في شروع الشعر حتى يدرك المعنى بسهولة.
0: نعم يمكن أيضا يعني نقرأ له أبيات أخرى. ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم كما الناس لما أخصبوا وتمولوا، وإني لمدفوع إلي ولاؤهم بما وان إذ نمشي وإذ نتملل، وإذ ما يريح الحي صرماء جونة ينوس عليها رحلها ما يحلل، موقعة الصفقين حدباء شارف تقيد أحيانا لديهم وترحل، عليها من الولدان ما قد رأيتم وتمشي بجنبيها أرامل عيل، وقلت لها يا أم بيضاء فتية طعامهم من القدور المعجل، مضيغ من النيب المسان ومسخن من الماء نعلوه بآخر من علو، فإني وإياكم كذي الأم أرهنت له ماء عينيها تفدي وتحمل، فلما ترجت نفعه وشبابه أتت دونها أخرى جديد تكحل. ويعني أبيات تتتالى في هذا السياق. ثمة ملاحظة أخرى سي المنصف، يعني قبل أن الحصة توشك على الانتهاء، ملاحظة عروضية سي المنصف.
1: ما هي؟
0: هو أن هذا الشعر الجاهلي لا يركب البتة الأوزان القصيرة، يعني هذا الشعر الصعاليك، بمعنى يعني غالبا هو الطويل، هو البسيط،
1: هي البحور الخمسة تقريبا التي أدار البسيط. عليها أكثر شعراء العرب قدما شعرهم
0: الطويل والبسيط،
1: وقال 80% ربما حسب فايل وبعض الإحصاءات. معنى أكثر الشعر الجاهلي مداره على الطويل البسيط الكامل الخفيف الوافر تقريبا.
0: هذا هو
1: تقريبا طبعا توجد على المتقارب قصائد
0: موجود
1: ولآخرين
0: موجود نعم
1: وعلى الرمل ولكنها من الندرة بحيث لا يعتد بها في فهم هذه الظاهرة الإيقاعية الجديرة بالانتباه.
0: نعم بالفعل. الملاحظة الأخرى أنه مثلا فيها يعني فيها البحور المركبة والبحور التي ليست مركبة مفردة. ملاحظة الأخرى سلمنصف، هل يعني هذا أن الشعر الجاهلي أو أن الشعر الصعليك لم يأتي على تلك الأوزان؟ الراجح سلمنصف أن الذاكرة لم تحتفظ بأشعار على تلك الأوزان وأنها اعتبرتها على هامش المدونة الشعرية.
1: يبدو ذلك صحيح.
0: بمعنى يعني لأنه من المفارقة أن يعتبرها الخليل من الأوزان الشعرية من ناحية، ومن ناحية ثانية لا نجد لها حضورا في الشعر الجاهلي أو الشعر
1: من منظور الإحصائي بتبعته.
0: من منظور الإحصائي
1: الكم. من منظور الكم.
0: من منظور الكم.
1: من منظور الكم.
0: يعني إلا
1: لكن من منظور النوعي المسألة تختلف.
0: إلا الأبيات القليلة. هذا يعني قد يعني هذا فرضية عمل، هي فرضية عمل وشرح. نعم قد تكون هذه القصائد أو هذه الأبيات التي قيلت على هذه الأوزان المجزوءة كالمجتث والمضارع، مضارع لا يوجد وال يعني والمقتضب لا يوجد وغير ذلك، قد تكون هذه المدونة هي واردة على الهامش، وهذه الذاكرة الشعرية وذاكرة الثقافة لم تحتفظ بهذه الدواوين أو هذه الأشعار هذه القصائد لأنها تعتبرها على هامش، ليست من الشعر القوي الذي ينبغي الاحتفاظ به، هي أشعار للغناء تقال وتنسى ولا يحتفظ بها بهذا المعنى. يعني لم تكن في صلب يعني اهتمامات الرواة وهؤلاء الذين يعني حينما نتحدث عن الذائقة أو عن الذاكرة نحن نتحدث عنها انطلاقا من ذاكرة الرواة من ذاكرة الأقدمين. يعني هؤلاء الرواة كانت ذاكرتهم وذائقتهم بشرى إبة في اتجاه هذه القصائد التي على أوزان قوية تامة راسخة طويلة كالبسيط والطويل والكامل والوافر والخفيف في درجة أخيرة. نعم.
1: إذن بهذه الملاحظات الرشيقة المهدي التي سقتها الآن ننهي هذه الحصة التي خصصناها كما ذكرت لعروة ابن الورد لشعر الصعاليك، وعسى أن نعود إليهم في حصة أخرى. شكرا لكم مستمعين الكرام،
0: إلى اللقاء. شكرا لكم على الاستماع.
4: النصوص اللآلئ، النصوص اللآلئ، تقديم مفصل لأمهات الكتب العربية والكونية وشرح لمتونها ورصد لأثرها في الأدب والفكر. النصوص اللآلئ، الكتابة وحدها سبيل إلى الخلود، والكتاب المبدعون وحدهم لا يموتون.
5: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصفيق.

0: 2026 ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
2: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا على موجاتنا في كامل ولايات الجمهورية على موجات الفام من تونس ومن خارج تونس. تسمعونا على الموقع www.radiokulturel.tn وتابعونا في المباشر على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية في هذا اللقاء وفي مختلف برامجنا المباشرة على موجاتنا. تحياتنا لكم الكل في لقائنا المتواصل معكم إن شاء الله حتى حدود الساعة 8 مساء مع مختلف الاستضافات والفقرات الخاصة بهذا الموعد. نعطيكم بعض العناوين. شوية آخر سنحتفي بإصدار جديد لضيفتنا، مجموعة قصصية بعنوان على مرايا القلب، باش نحكيوا عليها بأكثر تفاصيل، على كتابتها، على تجربتها وعلى هذه المجموعة بخصوصية ربما المواضيع وكذلك طريقة الكتابة مع ضيفتنا عائشة الجملي التركي في لقائنا معكم اليوم. أيضا باش نحكي على أنشطة خاصة بدار ثقافة باب حربي صفاقس من خلال جملة من المواعيد، يعطينا عليها فكرة ضيفنا مدير دار ثقافة والشاعر أحمد الشايب. كذلك باش نحكي على في علاقة بخصوصية ربما بعض المهرجانات التي اختارت التوجه والتخصص والاشتغال على مجالات فنية وإبداعية محددة، وخاصة وقت نحكي على التراث المادي، ولا نحكي زادة على موروثنا الشعبي في علاقة بالكلمة، في علاقة بالشعر. باش نحكيو على دورة جديدة اللي هي الدورة 30 من المهرجان الدولي للشعر الشعبي، باش يكون معنا مدير الفعاليات، مدير الدورة، الشاعر محمد الغزال الكثيري، بالإضافة إلى مواكبتنا أخرى واستضافات أخرى وفقرات أخرى أيضا تبعوها معنا حتى الثمانية في لقائنا المباشر معكم اليوم اللي أمنهوكم مريم قارة ونادية حمراني. نهديكم أولى أنغامنا في هذا اللقاء ثم ينطلق حوارنا مع ضيفتنا.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
4: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
5: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
6: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
8: الفنون الوجيزة
7: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
9: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
7: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني، مع

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا او في موجات اذاعه تونس الثقافيه في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء اللي يتواصل معكم حتى حدود الساعه 8 مساء، وكذلك في موعدنا المباشر اليوم باش نحكيوا فيه على الاصدار الجديد لضيفتنا الكاتبه عائشه التركي. سعيده جدا بحضورها معنا على موجات اذاعه تونس الثقافيه. مساء النور، اهلا وسهلا.
1: مرحبا عايشة.
0: مرحبا
1: عايشك،
0: مرحبا بك معنا.
1: على الاستضافه
0: يعيشك، مرحبا.
1: سعاده تكون حصه جميله مفيده للمستمعين.
0: مرحبا، كنت تقرب شويه الميكرو بالضبط. ألف مبروك الإصدار ساعة.
1: يعيشك يعيشك.
0: مجموعة قصصية بعنوان على مرايا القلب، عن دار إفريقية للنشر والتوزيع. سيدة عائشة الجملي التركي هي متحصلة على الأستاذية في اللغة والأداب العربية من كلية الأداب بمنوبة، ومتحصلة على شهادة الكفاءة في البحث. شغلة خطط مديرة مؤسسات تربوية ومديرة لمركز جهوي للتربية والتكوين المستمر، وعندها من الدراسات النقدية في الرواية والأقصوصة المجال باش نحكيو فيه اليوم معها في لقائنا، ونشرت العديد من المقالات في المجالات والقراءة طبعا في مجلات تونسية وعربية. وهذا الإصدار الأول سيدة عائشة اللي
1: نعم هو
0: مجموعة قصصية. نعم. على مرايا القلب. ربما قبل ما نحكيه على الإصدار الأول خلينا نحكيه شوية على عالم الكتابة بالنسبة ليك. ربما هذه المجموعة القصصية هي صحيح الإصدار الأول، ولكن ما جاتش من فراغ، وإنما جات بعد يعني معايشة للمشهد الثقافي والأدبي خاصة في تونس وربما خارج تونس. وعندك من الكتابات والدراسات النقدية للكثير من الإصدارات، وربما هذا ساهم زاد في تبلور فكرة كتابة هذه المجموعة القصصية. بعد شوية نرجع لها النقطة هذه، ولكن قبلها نحكيه شوية على عوالم الكتابة بالنسبة لك أنت سيدة عائشة، سواء بالنسبة لقراءتك لكتابات الآخر وإلا بالنسبة لكتاباتك أنت الخاصة قبل ما نوصل للإصدار.
1: الحقيقة لنكتب لابد أن نقرأ، لذلك أنا منذ الطفولة لست أدري متى بدأت القراءة، نسيت متى بدأت، لكنني بدأت القراءة ولم أنقطع. بإذن الله لن أنقطع إلا بالموت. يعيشك.
0: بعد عمر
1: طويل. القراءة فعلا عندما نقرأ نحن نتعلم، نتعلم اللغة، لكن نتعلم أيضا عوالم الآخر. نحن نفهم الآخر من خلال ما يكتب. شيئا فشيئا يعني بالتقدم في العمر مع الدراسة في كلية الأداب مع التدريس، كل هذا جعلني ربما أنغمس أكثر في عالم الآخر الذي يكتب، وأقرأ الآخر من الداخل، يعني عوالمه الإبداعية. أحيانا أتكهن بالنهاية، أحيانا تصادف أن تكون هي النهاية كما تخيلتها، ولكن بعد ذلك أصبحت عادة عندي. ما قرأت شيئا إلا وسبقت الكاتب إلى فصوله الموالية، إلى ما الذي سيقول، وكنت أركز أكثر لا على الموضوع بقدر ما أركز كيف يقول عندما يكتب، كيف يكتب، كيف ينتقل مثلا من مكان إلى آخر. نجيب محفوظ، تجربة نجيب محفوظ أثرت فيها كثيرا. كيف كان ينتقل نجيب محفوظ من الواقعية الصرفة إلى الواقعية الاشتراكية، بعد ذلك نوعا ما إلى الذهنية، بعد ذلك كتب الأقصوصة، كيف ينتقل، كان يحيرني
0: يحيرك
1: هذا. وكنت أبحث عن الإجابات في الدراسات النقدية، يعني كنت أقرأ أيضا النقد بالتوازي مع كنت أقرأ عربية أيضا وأقرأ بالفرنسية. يعني ليس غريبا عني أن أفهم الآخر كيف يكتب،
0: كيف يكتب.
1: دربت نفسي على ذلك.
0: نعم. دربت نفسك على فهم كيف يكتب الآخر. الآن يعني أن تكتب عائشة التركي عن ما يكتبه الآخر، ربما أي زوايا تختارين الدخول منها لأي أثر من الأثار، لأي كتاب من الكتب التي كتبت عنها ومن التجارب الأدبية التي كتبت عنها عائشة التركي، وموجودين يعني المقالات وموجودين حتى في العديد من المجلات التونسية والعربية، من أي زوايا ربما تنطلق فكرة كتابة يعني دراسة أو
1: عن هذا الكاتب أنا أو عن الآخر. نعم. حقيقة لا تهمني الأسماء.
0: نعم.
1: أو شهرة الكاتب.
0: الكاتب.
1: النص يجذبني النص كثيرا. ثم أحيانا منذ الكلمات الأولى أكاد أعرف ما الذي سأكتب. آخر ما كتبت عن سيد عراقي، كاتب عراقي عنده مجموعة قصصية اسمها إشارات. قرأت الإشارات وتوقفت عند الإشارة الثانية. فيها بعد رمزي غريب، يعني الرجل كيف استطاع، يعني البنيوية التي استعمل، البنية التي استعملها. وبعد أن نشرت هو اتصل بي ليشكرني، لا أعرفه. عندما قلت له هل يعني عندك خلفية نقدية كتبت من خلالها؟ قال لا، لم يكتب من خلال خلفية، ولكن لأنه هو قارئ.
0: نعم.
1: يعني كبير، يعني تدرب وتمرس بالقراءة، فكان ذلك يخرج في شكل كتاباته.
0: نعم.
1: فعلا يعني عندما أقرأ نصا لست أدري ما الذي يجعلني أركز على هذه الفكرة وليس على الفكرة الأخرى.
0: نعم.
1: ربما قد تكون يعني من خلفية،
0: ربما هو الحس النقدي اللي هو
1: ربما
0: يعني عادة ما يكونش متوفر عند الناس كل. يعني هناك من يقرأ فقط لمجرد أنه يقرأ يعني
1: المتعة.
0: نص أو
1: متعة القراءة
0: بالضبط. وهناك من يقرأ يعيش متعة القراءة، ولكن في نفس الوقت عنده الخلفية النقدية، يعني لا يقرأ بمفهوم بسيط للقراءة. يعني
1: هناك القراءة الواعية تقصدين، أن نقرأ قراءة واعية أي أن نتابع حركة الإبداع. هو يكتب، كل من يكتب لا يكتب هكذا يعني تلقائيا، صحيح يكتب تلقائيا ولكن يعود بعد ذلك ليراجع ما كتب، ربما يصحح بعض المقاطع، يقدم ويؤخر. وحتى أن الكتاب الكبار مثلهم مثل الصغار، سطوة الورقة البيضاء أمامها تفزعه. لذلك يكتب ثم يعود من جديد ويراجع، يتثبت، ينقص، يعني يضيف. ثم لا ننسى التدريس، أن ندرس، نحن نمارس النصوص يوميا. أنا درست بكالوريا 15 عاما، بالتالي يعني التوحيد والجاحظ والمساعد كل هؤلاء، يعني لا نقرأ لمجرد القراءة، نحن نقرأ لنفهم، ثم لنبلغ الآخر، لنسلم الآخر الأدوات التي من خلالها يفهم النص. لأنه قد يصادفه، قد يختار وسيصادفه، قد يختار نصا في البكالوريا ولابد له من آليات تجعله يعني ينجح أو لا ينجح. من خلال آلياته، هل هو متمكن من هذه الآليات؟ كيف سيكتب؟
0: من يكتب الآن وانت من خلال اطلاعك على المشهد الأدبي في تونس، خاصة ربما نحكيه على يعني مجالنا الأدبي، الكتابات في معناها اليوم كيف ترينها؟ يعني في علاقة ربما بما يطرحه الكاتب التونسي من قضايا، في طريقة تناوله لي يعني قضايا مجتمعه أو أفكاره أو فلسفته ربما في الحياة وفي رؤية الآخر ورؤية هذا العالم، يعني بقي نحكيه من الجانب النقدي الذي تمارسينه في عالم الأدب.
1: حقيقة الكتابات أصبحت كثيرة.
0: نعم.
1: هذا معناها لست أدري ما الذي حدث، يعني أصبحت متاحة ربما الكتابة، ربما وعي الناس بالكتابة ازداد. لست أدري ما يعني، لابد من دراسة سوسيولوجية لهذا. ولكن ما يطرح في السوق، يعني سوق الكتاب، هناك مستويات. من المستويات ما هو فعلا مستوى رفيع جدا. بعض الكتابات، خاصة لا أريد أن أقول كتابات نسائية ونسوية وتأنيث، لا كتابات، لأنني فعلا أعد دراسة حول ما تكتب التونسيات. يعني بعض الكتابات يعني مبهرة، بعض الكتابات يعني من السحر الحلالي، يعني من المسكرات. أن تقرأي مثلا لأمينة رزيق كتابها الأخير، أو سفر القلب، كذلك أميرة غنيم. يعني بعض الأسماء
0: نعم.
1: فعلا ما تكتبه كذلك من الرجال أيضا
0: نعم.
1: يعني بعض الكتابات تكون فعلا تشد الانتباه فيها إضافة
0: نعم.
1: فيها اشتغال كبير على الجانب الفني الموضوع أيضا خرجنا من المواضيع التي كانت تتحدث عن الاجتماعيات خاصة عند المرأة خرجنا من مواضيع التمكين وصراعها مع السلطة الأبوية لا دخلنا إلى مجالات أخرى نتحدث عن التصوف نتحدث عن الوجود نتحدث يعني هناك أسئلة أخرى تطرح في الكتاب التونسي اليوم بطبيعة الحال ككل سوق فيه الغث والسمين فيه الغث والسمين
0: وربما هنا يجي دور الناقد هو هل يعني خلق هذا الفرق بين الغث والسمين من نجم يكون كان عن طريق الناقد اللي هو صحيح. عنده رؤيته النقدية وعنده طريقته صحيح. في قراءة صحيح. أي كتاب حتى على الأقل حتى القارئ زاد يعرف الكتاب اللي بين يديه وين يمشي به أكثر ربما هذا الكل سيدة عائشة قبل ديما نحكي نقول قبل ما نوصل نحكيه على مرايا القلب هذا الكل كيف أثر في في في كتاباتك بصفة عامة لأنه ربما ما هو موجود في مجموعة على مرايا القلب ليس كل ما كتبته عائشة التركي هذا أكيد هالتجربة تجربة النقد والدراسات والاطلاع على هذا المشهد الأدبي وأيضا تجربة التدريس اللي هي مهمة جدا في مسيرة أي كاتب كيف أثرت على أفكارك على كتاباتك على طريقتك أيضا في الكتابة
1: نعم. حقيقة أنا دائما تحضرني مقولة توحيدي أولا تعريف النقد النقد من نقد الدرهم أي عرف إن كان هو زائفا أم حقيقيا يعني النقد هو هو ما ذكرتي سيدة نادية يعني نعرف الغث من السمين يقول توحيدي كد الروية وعفو البديهة في الكتابة كد الروية أن نبدأ بعفو البديهة عندما أكتب بعفو البديهة عندي قصة في ذهني أريد وأنا أتحرك في منزلي يعني أتخيل المشاهد وأكتب تلقائيا ولكن بعد ذلك تخرج الناقدة كد الروية أعيد هل كان الحوار كما هو رؤية الكاتب عفوا يعني رؤية الرؤية السردية هل هي سليمة هل هي في مكانها أم ليست في مكانها هل الشخصيات يعني العلاقة هل هذه الشخصية تنطق بهذا الكلام هل هذه الشخص هل هذه الأفعال تناسب هذه الشخصية أم هناك يعني حتى لا تكون الشخصيات يعني غير منسجمة مع نفسها فعلا مسألة النقد فعلا هي يعني من الأشياء التي أثرت فيما أكتبه أنا أراجع ما أكتبه أحاول أن أكتب بطريقة سليمة فنيا حدث فنيا
0: يعني ما هيش بطريقة انسيابية لمجرد الكتابة كأنه ذهن عايشة التركي الناقدة يعني بوعي أو بلا وعي يكون دائما حاضر
1: حتى الجاحظ قالها قال إذا كتبت كتابا عليك أن تتركه غفلا أي أن تنسى هذا الكتاب مدة ثم تعود إليه يعني لماذا تعود إليه حتى تلك الحرارة الأولى الدفقة الأولى لما كتبت تخمد قليلا فينهض العقل بمهمة المتابعة والتصحيح
0: وإلا ما الذي يمكن أن يغيره ما الذي يمكن أن يغير يعني هذه الرؤية الناقدة أو أن تعيد كتابة ما يعني قراءة ما كتبت مرة أخرى قبل أن يصل إلى القارئ
1: كثير من التصحيح كثير من التصحيح حقيقة
0: قد لا
1: نغير
0: المضمون ولا في الشكل
1: لا عادة كيف نكتب لأن الفكرة تكون قد لن نضع الورق أمامنا بعض الكتاب يقولون لك تمردت علي الشخصية نعم قد تتمرد الشخصية ولكن هو تمرد محسوب تتمرد الشخصية ولكن الكاتب يمسك بزمام الأمور وإلا لا أصبح قصة حياتي وقصة حياة أي شخص لا تصلح أن تكون رغم أنها قصة وفيها أبطال ومساعدين ومعرقلين وفيها حوار باطني فيها كل ما شئت ووصف ولكن لا تصلح أن تكون قصة أو رواية متى يعني إلا عندما تعاد الكتابة عندما نكتبها نبوبها نرتب نحن نجملها نحن نجملها ربما
0: نعم.
1: نجملها
0: نعم جميل وربما هذه يعني إحساس الكاتب دائما هو أن يقدم كل ما هو جميل للقارئ
1: يسعى إلى الكمال يسعى إلى الكمال الذي لا يدركه
0: لا يدركه نعم كتاباتك بصفة عامة سيدة عائشة مش فقط النصوص اللي هي موجودة في مجموعة على مرايا القلب كيف تكتبينها يعني عن ماذا تكتب عائشة التركي
1: أكتب عن الإنسان أكتب عن الإنسان أكتب عن اللحظة عن اللحظة أكيد أقول بأنني صياد لحظات بعض اللحظات بصدقة بعض اللحظات هي عمر يعني لا أكتب يعني الحياة طويلة قد لا كما كنا نقول قد لا تصلح حياة أي شخص أن تكون يعني رواية ولكن لحظة في حياته تصلح أن تكون رواية موقف فكرة ربما نظرة نظرة قد تصبح أقصوصة يعني من الـ من الـ من الأشياء الجميلة في الدنيا أننا يمكن أن نستمتع بمعنى نتأثر بلحظة لحظة هذه اللحظة هي التي تكتب أما العادي اليومي الرتابة كل ما نعيشه يعني في نظري لا يستحق التسجيل
0: بين ما هو واقعي وما هو خيالي وربما هذوما زوج جوانب اللي هما ديما تقوم عليهم الكتابات السرزية كيف تتعاملين معهم زوج جوانب هذوما في كتاباتك
1: كل ما هو كتابة ينزع إلى أنه قد حدث فعلا أو يمكن له الحدوث أذكرون أستاذنا توفيق بكار كان يقول جملة جميلة جدا يقول يمكن لأي شخص أن يمر تحت نافذة فيسقط على رأسه يعني أصيص فيقتله هذا ليحدث في الرواية أو في القصة لماذا؟ لأن الكاتب عليه أن يبرر موت البطل. لا أن يموت هكذا سبهلة لا كما نموت في الدنيا يعني نموت في الدنيا حتى تشيكوف قال لو علقت بندقية في فصل من فصول أقصوصتك لابد أن تطلق رصاص لو وجد مسمار يشنق عليه البطل يعني خاصة في الأقصوصة ليس هناك تزيد ليس هناك استفاضة يعني هي تركيز لأنك أنت تقتطفين لحظة معينة فكرة معينة تركزين عليها هذه الفكرة يعني كل ما يكتب سيخدم هذه الفكرة. يعني هو بناء جديد ليس كما يحدث في الواقع وإعادة بناء قد تكون حادثة بسيطة ولكن طريق من هنا نجد الاختلافات في الكتابة حادثة أكتبها وتكتبينها لا نكتب بنفس
0: الطريقة صحيح
1: لأننا لا ننظر من نفس الزاوية لأن خلفيتنا الفكرية وخلفيتنا الإيديولوجية ومعيشنا ليس هو نفسه بالتالي نختلف وعندما نختلف بطبيعة الحال المنتوج الإنسان حتى في السياقة لاحظي الناس عندما يسوقون هل نسوق بنفس الطريقة؟ ذلك اللجبان يصبح شجاعا خلف فيخرج يخرج رأسه يطل ليسب غيره وينطلق لا يفعل هذا
0: صحيح
1: أعجبك مسألة خاصة نحن نساء نتعرض إلى التنمر من نوافذ المار
0: كل
1: من النوافذ التي تمر
0: نعم وربما لهنا قوة الكاتب هو أنه يلتقط هذه التفاصيل أحيانا اللي هي تظهر حاجة عادية عند أي واحد فينا ولكن قوة الكاتب أنه كيف يصوغ يعني هذه التفاصيل
1: المهم كيف
0: أحيانا
1: نكتب.
0: من حادثة بسيطة يمكن أن يخلق منها يعني يعني
1: أقصوصة كبيرة
0: أقصوصة كاملة أو رواية كاملة
1: أو رواية
0: يعني
1: نعم.
0: هنا تكون قوة الكاتب وحتى تكون قوة كاتب عن آخر زيادة
1: نعم. بطبيعة الحال أي الكاتب الكتاب يختلفون بطبيعة الحال يختلفون عمقا وإحساسا وطريقة كتابة يعني بالتالي حتى في اختيار اللحظة من قد يكون كاتب كبير ولكن هذه اللحظة لم تؤثر فيه وقد يكون هذا مبتدأ لذلك أنا يعني لا يهمني اسم الكاتب بقدر ما يهمني ما الذي كتب
0: نعم.
1: ما الذي كتب
0: نعم نعم.
1: ما كتبه هو كيف كتبه خاصة.
0: وأنا كنت في نسألك عن النقطة
1: كيف كتب.
0: كيف كتب.
1: كيف كتب.
0: إلى أي مدى مهمة يعني بالنسبة، ربما أحيانا تكون مهمة بالنسبة للناقد والقارئ يعني ما يركزش معها النقطة هذه، ربما القارئ العادي يعني مش المختص ما يركزش مع كيف يكتب هذا الكاتب أي عمل من الأعمال، ولكن في ولكن وقت تقرأ كتابات النقاد تفيق إنه طريقة الكتابة ربما هي اللي تخلي يعني القارئ يتأثر بذلك العمل وتخلي للكاتب مكانه.
1: هو أولاً الكاتب هو من ينقل إليك الشيء، هو من يقدمه لك. أحياناً القارئ العادي يشعر بملل من كتاب ما فلا يتم، هذا فشل ذريع للكاتب. هذا فشل ذريع.
0: نعم.
1: الناقد قد يجد فيه بعد ذلك شيئا ما.
0: نعم.
1: هذا أمر آخر، لأن والأدب يظل دائما الأدب نخبوي.
0: نعم.
1: نخبوي جدا. والنقد نخبوي أكثر.
0: أكثر.
1: نخبوي أكثر.
0: نعم.
1: ولكن أنا دائما المحرار وعندي القارئ. إن استطاع القارئ، عندي نادي أدبي للناشئة أحيانا أقرأ لهم بعض النصوص مثلا لنتحدث عن المكان، أختاروا لهم يعني نص من عبد الرحمن منيف أو أقرأ فيشعرون، وأقارنه مثلا بنص من الميرامار يصف الإسكندرية نجيب محفوظ، فيشعرون بالفرق بين هذا الكاتب وذاك. عندما يشعرون بالفرق هناك فرق. الفرق فيما الفرق في كذا، إذن يكتبون ولكنك تتأثر.
0: نعم.
1: مرحلة ثانية أنك تعرف الفرق ولكن مرحلة أولى لابد أن تتأثر.
0: نعم.
1: كل فن كل لوحة اللوحة الفنية الآن أصبحت اللوحات الفنية كل يرى هذه اللوحة عبقرية ليقول يقال عنه نوع عبقري، وهي مجموعة من الألوان.
0: نعم.
1: قد لا تعني شيئا لي.
0: صحيح.
1: هي تعني للناقد شيئا كبير.
0: نعم شيء كبير. صحيح. ولهنا تختلف زادة تختلف حسب علاقة القارئ بالكتاب زادة، لأنه فما القارئ المناسباتي يعني وفما القارئ ذاك الذي يلتهم يعني الكتب، تلقى عنده فكرة كبيرة عن الكتابات عن الأعمال ويقارن بين الأسماء وبين الإصدارات وبين الأعمال. في كتاباتك بصفة عامة، هل أنه عائشة تركي تميل إلى كتابة القصة أم ممكن تكون وأنت عندك تجربة يعني في كتابات النقدية الآن هذه المجموعة واللي بعدها نحكيه على خصوصيتها في علاقة بكتابة القصة القصيرة أو كتابة القصة بصفة عامة، أم ممكن يكون فما يعني زاد دخول لعالم الرواية بالنسبة لك؟
1: الحقيقة الناس يكتبون ويقال بأنهم يكتبون الأقصص. نعم. استسهالا، لأنها أنا لا أرى ذلك. الأقصص ليست سهلة
0: بالعكس،
1: لأن فيها تركيز كبير وهي التقاط لحظة شاردة. نعم. وجعلها مركز اهتمام.
0: نعم.
1: كل ما يحيط سيؤدي.
0: ما عندكش المجال متاع أنك تتوسع كما الرواية وتاخذ راحتك في الكتابة
1: وتكتب ويمكن أن تحذف أشياء.
0: نعم.
1: يعني لا قيمة لها بالنسبة. هي لها قيمة.
0: نعم.
1: ولكن قد لا تكون لها قيمة في سير الأحداث. أنا هنا أرى أن الرواية بالضبط هي اختيارات.
0: نعم.
1: يعني من الناس من يبدأ بكتابة الرواية ومن الناس من يكتب شعر، الشعر موهبة هذا كمان لا نختلف فيه. من يكتب القصة، هناك من يكتب الآن قصة ما بعد الحداثة، قصة قد لا يفهمها القارئ ولكنه يكتبها، أو يكتب رواية مغلة في الرمزية فلا يفهمها القارئ ولكن هو يستمتع وهو يكتبها. إذن هي خيار شخصي.
0: خيار شخصي.
1: هي خيار شخصي. في نهاية الأمر أنا لا أرى نفسي أكتب رواية.
0: نعم.
1: لا لا.
0: نعم.
1: أنا يعني عندي مخطوط الآن نقدي وعندي أفكار نقدية أخرى.
0: نعم.
1: سأكتب على الكاتبات التونسيات بإذن الله. وعندي مجموعة قصصية أخرى ولكن ما زالت لابد لها من كد الروية. أنا في مرحلة عفو البديهة.
0: نعم.
1: سيأتي كد الروية لتخرج بعد ذلك.
0: نعم.
1: لعلها تجد طريقا إلى قلبك.
0: نعم أكيد إن شاء الله. والحقيقة خليني أقول يعني في الأقصصات اللي قريتهم من هذه المجموعة ونزيد نذكر زي احنا بعد شوية راه باش نحكي حتى نعطيوها يعني كل الوقت المجموعة. حبيت فقط من ملول نحكي على تجربتك وعلى كتابتك وعلى رؤيتك لعالم الكتابة. كتابتك مميزة أيضا فيها فيها سحر خاص. طبعا بعد نحكي عليها الطريقة في الكتابة. عايشك العفو بالعكس معناها أنا مجرد قارئة يعني. خطر أحيانا تقرأ كتابات تمسك ربما طريقة الكتابة ربما كيف يعني ما يستعمل من ألفاظ أو من كلمات وطريقة صياغة النص كله عنده تأثير عند القارئ. هل عايشة تركي عندما تكتب في ذهنها النقاط هذوما كيف ستشد القارئ أم
1: أشتغل على أولا لأنني أكتب في الأقصوصة أولا أضع في اعتباري أن عليها لا تكون طويلة أولا ثم أن تكون أولا اختيار أصلا الفكرة الفكرة أفكار كثيرة
0: صحيح
1: كما قال الأفكار على قارعة الطريق موجودة الأفكار لكن كيف أجعل من فكرة ما مركز اهتمام مؤثرة حتى أن في التقديم يعني اخترت أثر الفراشة أثر الفراشة أعتقدت قد أكون مخطئة أعتقدت أن هذه الأقصوصات قد تغير إذا ما دخلت قلبا من القلوب قد تغير فيه شيئا ما.
0: نعم نعم
1: تحدثت بإنسانية كبيرة. يعني يهمني الإنسان كثيرا يهمني الإنسان في تفاصيله في تفاصيله امرأة كان أو رجلا نلاحظي أن عندي يعني السيدات موجودات السادة موجودون وحتى الطفل موجود أيضا الطفل موجود
0: نعم لأنه في النهاية هذا الأساس بالنسبة للكاتب هو أن يكتب عن هذا العالم يعني كما قلت أنت يعني همي الإنسان أن يكتب عن هذا الإنسان سواء كان رجل أو امرأة أو طفل ربما هو كيف تكتب عنه هذا هو اللي يخلق الفرق. وعن ماذا تكتب سيدة مهم سيدة عايشة كيفاش اشتغلت على نقاط هذو احنا بكري حكينا قلت انه يلتقط يعني الكاتب واحيانا هل تنجم تكون حادثة تنجم تكون حاجة شخصية حاجة من المحيط يعني تستفزك هذه الفكرة دونا عن فكرة اخرى للكتابة عنها
1: مثلا اليومي لا يعجبني اليومي لا أحب اليومي يعني نعيشه ونكتب عنه وليس العراق يكون مضاعفا يعني أحاول أن أختار عندي الكثير من الأقصوصات يعني موجودة أختار دائما الشيء الذي أثر فيه قد يكون في حياة شخص آخر في حياة أو فكرة عابرة أو عشتها أنا الأخرى يعني ممكن أن فيه بعض صدى مني بعض الأقصوصات يعني وكما قلت لك سابقا يعني لا تصلح أن توضع كما هي لابد لها من تجميل. لابد لها من تجميل يعني يسوقها إلى المصب الذي نريده لها يعني فعلا هي مني ومن مما عشته ومما قرأته والتناص موجود سيدتي عندما نقرأ الأشياء هي لا تذهب هي تترسب تصبح رمادا داخل يعني يبنينا هذا الرماد موجود فينا رماد النصوص الأخرى
0: جميل
1: سميه هو تطريس سميه سي سماوي أعتقد عندما تحدث عن تجربة الدرغوفي إبراهيم الدرغوفي أعتقد يعني التطريس هو أن نكتب على لوح لوح نكتب في القديم كانوا يكتبون عليه ثم يمحى هذا اللوح ولكن أثر الكتابة يظل موجودا يعني عند الغربيين يسمى التناس وما إليه تكستواليتي ولكن هو موجود عندك موجود عندي موجود عند أمهاتنا حتى عند من لم يقرأ كتابا عنده خلفيات أشياء تذكره بأشياء أخرى وتخرج في حياته اليومية تخرج في الكتابات
0: هل يمكن أن تخرج في الكتابات التجربة الشخصية؟
1: أكيد طريقة تفكيرك تخرج قناعاتك تخرج وجهة نظرك تخرج يعني حتى وإن مثلا نعود دائما نعود إلى من أحب إلى نجيب محفوظ نجيب محفوظ مثلا يأخذ فكرة الاشتراكية مثلا يناقشها فيوزعها على مجموعة من الشخصيات يناقشونها يعني هو في الأثناء هو يقدم ما يؤمن به، يقدم من شخصية من شخصيات تنطق بما، والشخصية الأخرى تنطق برأي صديقه الذي كان معه في المقهى. يعني هي في الحقيقة هي من الحياة، من الحياة، من الحياة، من تجاربه الشخصية، من قناعاته ومن
0: هذا وأكثر باش نحكيوا عليه شوي آخر. هالتجارب الشخصية وهالذاتية في شخصية وفي تجربة عائشة التركي كيف أثرت أو كيف تبلورت في مجموعة على مرايا القلب، باش نخصوا الحديث في الجزء الثاني من لقائنا معك على المجموعة، على النصوص، على طريقة الكتابة، على الاختيار، على يعني العنوان زادة في كل التفاصيل الخاصة بهذه المجموعة القصصية بعنوان على مرايا القلب في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. باش نسمعوا نغم وبعد ركن القار مكتبة الثقافية، وبعد نرجو نكمل معك اللقاء على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بكم. كتاب اليوم عنوانه Black Muslim Religion in the Nation of Islam، الدين الإسلامي الأسود في أمة الإسلام. وهذا الكتاب لإدوارد إي كورتيس، الذي قدمنا له في الحصة السابقة كتابا مماثلا تقريبا. وللتذكير، إدوارد كورتيس هو باحث متخصص في تاريخ الأمريكيين السود والمسلمين والعرب، ولديه حديث عما يسمى بالإسلام الهامشي، وهو الإسلام الذي يوجد في آسيا وفي الأمريكيتين. في هذا الكتاب حديث عن الأسماء التي تشكل فهمنا للأشياء وتمثلها، فمثلا يتحدث الكتاب عن كثير من التجارب التي تعرف باسم المجتمع العالمي للإسلام في الغرب. وهذا المصطلح الجديد هو يؤذن بأن هنالك مجتمعا يجاوز محليته ويجاوز أمميته الضيقة التي نشر الإسلام فيها، لأنه ينتشر خارج الأراضي التقليدية أو السنية التي نشر فيها الإسلام. ينقل هذا الكتاب بالحديث عن طائفات دينية، وفيها حديث عن تهديد للأمن القومي، لأن بالنسبة إليه العقيدة يمكن أن تمثل عناصر توحيد ديني، ولكن أيضا يمكن أن تكون عناصر توحيد سياسي. وبالاعتماد على مقابلات وملاحظات ميدانية وفي المعابد ومذكرات وسجلات مكتب التحقيقات الفيدرالي، في هذا الكتاب حديث عن بعض المعتقدات التي فيها تركيز على ما يسمى بالإله الروحي، ومناقشة لحياة ما بعد الموت، وحديث عن الذين ينتظرون حياة أفضل في العالم الآخر، وكيف أنه يجب عليهم العمل بجد من أجل الخلاص من هذه الحياة. هذه الثقافة، ثقافة الهروب من الثقافة الأمريكية البيضاء بين ظفرين، التي يقول كتاب إنها فاسدة.

0: سياق تاريخ الدين الإفريقي الأمريكي ومنظومة الإسلام العالمية الأوسع. ويكتب بعض مؤلفي هذا الكتاب: بدلا من رفض أعضاء أمة الإسلام باعتبارهم مسلمين مزيفين أو غير تقليديين، أجادل بأن الحياة الدينية داخل أمة الإسلام يمكن فهمها باعتبارها عملية دقيقة من أسلمة تدريجية، حيث يناقش الأعضاء معنى دينهم ويقبلون ويرفضون عناصر مختلفة من التقاليد الإسلامية الأخرى أثناء سعيهم لممارسة شكل من الإسلام يتناسب مع ظروفهم التاريخية. هناك حديث عن بديل ديني، وهو بديل لما يسمى أفيون المسيحية الأمريكية والجاذبية التي كان لها لدى الأمريكيين من أصل إفريقي. وهناك حديث عن ردود فعل المسلمين تجاه لاهوت أمة الإسلام وممارستها، وكيف فهم المسلمون مثقفون خاصة بعض الحركات الجديدة الخارجة عن هذا الأفيون القديم. في الكتاب أيضا حديث عن تطور السردية التاريخية التي تربط الإسلام أو أمة الإسلام بماضي الإنسان الأسود وحاضره ومستقبله في أمريكا الشمالية. بشكل عام فإن كتاب Black Muslim Religion عمل يحاول أن يكون إنسانيا، يخرج عن بوتقة الانتماءات العرقية ولكنه يقع فيها أحيانا، وخارج هذه الأممية التي يكون فيها الدين الواحد المسيطر أو المهيمن إلى دين كوني، وإن كان يطرح الدين الإسلامي بديلا، ويبين كيف أنه يمكن من المفيد أن يدرس تنوع للممارسة الدينية الإسلامية، فهو تنوع داخل الأحادية. قدمنا لكم كتاب Black Muslim Religion in the Nation of Islam، الدين الإسلامي الأسود في أمة الإسلام، مع تحية توفيق جريرة.
1: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية
1: توقد فيكم شمس الحرف في أي مكان،
0: تزرع حقل الحلم النابض في الأزمان،
1: وترسم الحب بالفرشاة وبأحلى الألوان.
0: إذاعة تونس الثقافية،
1: حين يكون الوطن هو الإنسان.

0: الفنان التونسي سليم دمق في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. موعدنا المباشر معكم مازال متواصل، وحوارنا الممتع الحقيقة مازال متواصل مع ضيفتنا الكاتبة عائشة التركي. مازال نحكيه على كتاباتها وتجربتها. في الجزء الأول من اللقاء حكينا على التجربة، عن الكتابات، وخاصة على الكتابات النقدية. لضيفتنا عندها مجموعة من هذه الكتابات ومن الدراسات النقدية في الرواية والأقصوصة، ويعني مقالات نشرت في مجلات تونسية وعربية. وباش نحكيه الآن على بعد هالتجربة في الجانب النقدي وفي الكتابات النقدية والدراسات، سنغوص في التجربة الذاتية في الكتابة الآن، ونحكيه على مجموعة قصصية بعنوان على مرايا القلب. بجمالية العنوان خليوه من بعد شوي ونبدأ بالحديث على المجموعة، على
1: المحتوى، يعني
0: على النصوص، على المواضيع، على كل التفاصيل الخاصة بهذه المجموعة، وبعد نمشيه للعنوان ولصورة الغلاف. أيضا جميلة الصورة في هذا الكتاب اللي كان التصدير بأثر الفراشة، أثر الفراشة لمحمود درويش. هو شامة في الضوء تومئ حين يرشدنا إلى الكلمات باطننا الدليل. بأي معنى خذيتها سيدة عائشة هذه الكلمات حتى تكون في التصدير الخاص؟
1: أولا محمود درويش
0: يكفي أنه محمود درويش
1: للأسف مين
0: نعم.
1: محمود درويش ليت لنا أكثر من محمود. أولا محمود درويش هو محمود درويش،
0: نعم.
1: ما نعرفه عن عمقه وعن
0: نعم.
1: أثر الفراشة يعني هي ليس هناك في الكون أشياء غير مؤثرة في بعضها البعض. لو كما قيل لو اهتزت جنيحة الفراشات في الصين فأكيد زوبعة ستقوم في الجزء الآخر من العالم. بالتالي أنا أردت أن أقول بأن للكلمة هذا الأثر، يعني هي كالفراشة، يعني كلمة بسيطة تبدو ولكن قد تغير، قد تنير سبيلا. يعني أنا متفائلة، أعتقد يعني ببعض الغرور أن ممن سيقرأ كتاباتي قد يغير شيئا ما في حياته.
0: نعم.
1: يعني أثر فراشة،
0: أثر فراشة، وأثر طبعا كل كاتب عنده تأثير على القارئ، خاصة وقت تكون كتاباته تلامس هذا القارئ، وما يكتب عنه أيضا يلامس القارئ، لأنه دائما القارئ يبحث عن من يكتب عنه،
1: عن من يعبر عن مشاغله،
0: عن أحاسيسه.
1: ذكرتني بالنقد عند ميخائيل نعيمة،
0: نعم.
1: في كتابه الغربال، ويعتقد وهو من الكتب الأولى التي كتبت في النقد،
0: نعم.
1: العربي الحديث بين ذفرين، يقول بأن الكاتب الحقيقي، الكاتب الناجح، هو إذا ما قرأت وجدت صدى لنفسك فيه، فيما يكتب، يعني نوعا ما هو انعكاس، وهذا يحملني على مرايا القلب. يعني نوعا ما تقرأ، إن كنت قارئا يعني محبا للقراءة، فستجد، إن وجدت صدى ستكون سعيدا وستتعلم شيئا ما، لأن أنا نتعلم.
0: نعم. كتبتي يعني على صفحتك على الفيسبوك وقت صدور المجموعة، أشارككم فيها قصة، يعني عن مجموعة،
1: نعم.
0: قصصا من الحياة انعكست على مرايا قلبي.
1: نعم.
0: ما الذي يميزها، ربما يميزها سواء إيجابيا أو سلبيا هذه القصص حتى انعكست على مرايا قلب يعني عايشة الجمني التركي، وربما هي في النهاية ستنعكس على القارئ، على مرايا قلب القارئ؟
1: كأن أنا أنظر دائما إلى قلبي كأن عنده عدة أنواع من المرآة، يعني مرايا فيها المحدب وفيها المقعر وفيها السوي، يعني بعضها يغير شكل ما يرى، ما أحسه يعني يتغير، ليس يعني كما هو في الواقع، يعني يجد صورته في قلبي بنفس الطريقة، قد تتغير. قلت لك قد تكون مقعرة ومحددة. فعلا بعض الأشياء مما عشت، مما مر حولي، مما قرأت، لها انعكاس على قلبي. نعم. واعتقد أن كل قراءة كل ما نقرأ بعض لست أدري إن كنت مثلي عندما تشاهدين شريطا لا تبكين
0: أكيد
1: أنا ممن يبدأ
0: ساعات أكثر من ممثل في حد ذاته
1: يعني نحن نتأثر
0: صحيح.
1: نهاية الأمر يعني هذا هو الإنسان له قلب له هذا الشعور ربما من أحسن ما وضعه الله فينا هو هذا القلب الذي نحس به ماذا لو كنا بلا إحساس ماذا لم تكن لنا هذه المرايا التي تنعكس عليها الأشياء إن بلغنا قد نصبح من المرضى قد نتأثر ولكن هذا باعتدال يعني مرايا تنعكس عليها الأشياء باعتدال
0: جميل هذه الأقصوصات الموجودين في المجموعة هما 25 أقصوصة القصة قبل الأخيرة تحمل عنوان المجموعة هكا
1: على مرايا القلب
0: القصة القبل الأخيرة هي تحمل عنوان المجموعة على مرايا القلب وبعد نحكيه على خصوصيتها إجمالا سيدة عائشة في 25 أقصوصة هذوما حتى القارئ اللي ما مازال ما قراش المجموعة كان نعطيوها شوية تفاصيل مش الكل خليه لي هو متعة اكتشاف هذا العمل ماذا اخترتي أن تقدمي لهذا القارئ؟ أكيد أنك كتبتي عن الكثير من المواضيع من القضايا الإنسانية كتبتي الكثير عن هذا الإنسان كما حكيت لنا في الجزء الأول من اللقاء ولكن الـ يعني العلاقة الأولى بينك وبين القارئ ماذا اخترتي لها؟ كنت تقرب شوية
1: من الأشياء التي ربما أنا شخصيا يعني أراها هي الجانب النفسي بعض الأقصوصات هي أقصوصات نفسية بالدرجة الأولى أقصوصات إما أن تكون كلها يعني الأقصوصة كاملة تعالج يعني ظاهرة نفسية ليس بأسلوب علمي ولكن بأسلوب أدبي وهناك بعض الشخصيات لها هذه الميولات أو لي رأيت فيها بعض جوانب النفسية مثلا الترقية هذه السيدة التي تقدمت إلى إدارتها بطلب في الترقية المكان شاغر لها من الخبرة ما يؤهلها ولكن كانت موزعة بين الخوف والخوف المبرر أنها قد لا تقبل لأن هناك أساليب ملتوية أو أنها فعلا لا تستحق المنصب هذا جعلها يعني فكرة الاختيار أن تختار جعلها تدمن على الفريب على الذهاب يوميا إلى الفريب لأنها تجد فيه قدرة على الاختيار وأنا شخصيا في تونس أرى أن الفريب يعطي المرأة التونسية فرصة للاختيار أن تشعر بأنها تختار قادرة على أن تختار بكل حرية قادرة على ذلك يعني والاختيار يعني ليت لنا هذه القدرة هذه الرفيعة أن نختار السيدة إذن في النهاية أصبحت كوابيسها أنها كل يعني في الليل في منامها ترى أنها اشترت مثلا ثوبا ما فإذا بها تجد فيه يعني إما ثقب أو يعني خلال الماء يفسد عليها فتنهض يعني من نومها يعني هذا والنهاية لن أتحدث عن النهاية لأن الحلم هنا الحلم يتحدث عن لاوعي يعني عما يكبت الإنسان في داخله عن طموحاته عن مخاوفه يعني هذه أقصوصة تحدثت عن الجانب النفسي أقصوصة أخرى أيضا تحدثت عن رهاب الموت عندما يصبح الموت يعني كلنا نخاف الموت ولكن أن يصبح الموت يعني يلبسنا من الصباح إلى المساء
0: يسيطر علينا
1: يعني أصبحت في حالة نفسية معينة حتى أنها تغتسل دائما تفكر في المغسلة التي وفي الأكفان وما إلى ذلك أيضا هناك جوانب عشناها كلنا كلنا عشنا الكلمات الجميلة التي تذهب مع الريح ذات يوم.
0: نعم
1: يعني تختفي الكلمات الجميلة من قواميس الذين قالوها لنا ذات يوم.
0: نعم
1: وتتحول أين قميصي، راتبي لا يكفي، أين فاتورة الماء. تحدثت عن هذا
0: الروتيني الممل أحيانا
1: القاتل. نعم الرتابة القاتلة.
0: نص الكتان الأبيض.
1: الكتان الأبيض. كنت أنوي أن يكون العنوان الكتان الأبيض، لكن لأنني لست متشائمة قلت ربما هو يذكر بالموت.
0: بالموت.
1: الكتان الأبيض هي
0: لكن الصورة واللوحة كما قلت
1: لوحة شهيرة بالعشرينات من القرن الماضي، هي صورة رجل وامرأة يخفيان وجهيهما بكتان أبيض. هذا هي اللوحة، يقتربان من بعضهما البعض وكأنها قبلة. لكن لا نرى إلا هذه هيكل الرأسين، نرى هيكل الرأسين والكتان يفصل بينهما. وكثيرا ما يفصل الكتان الأبيض بيننا وبين من نحب.
0: صحيح،
1: كثيرا ما يفصل بيننا وبين من ولا. والعجيب والغريب، المسألة العجيب الغريب أننا لا نتفطن إلى أنه يفصل بيننا
0: إلا بعد
1: بعد فوات الأوان. هي الأقصوص الأكثر تأثيرا فيها، وكل من قرأها إلا
0: صحيح
1: وشعر بذلك.
0: صحيح.
1: أنت أيضا
0: وحتى أقصوصة غضب زادة تمشي في نفس الألم، يعني في نفس الإحساس هذا المؤلم. وإحنا عادة يعني الإنسان بطبعه يميل يعني أكثر ربما، أو يتفاعل أكثر مع هو مع ما هو مؤلم، مع ما حتى وقت تتفرج في فيلم في مسلسل
1: نحب البكائيات
0: أكثر منه. يعني يمكن يعني قراءة مثل هذه النصوص تثير فينا الكثير من الأحاسيس،
1: يعني أنا من القلب إلى القلب حقيقة. لأنها أنا أعرف أن ما يؤثر في عادة يؤثر في الآخرين. عندي قناعة أن القارئ مثلي يتأثر. يعني بعض غضب تلك الفتاة التي يعني استفزازية، هي تستفز أستاذتها كل حصة درس، ولكن في النهاية فهي اليتيمة المريضة في نهاية الأمر. يعني هنا أردت فقط أن أقول بأن هذه الحادثة هي حادثة حقيقية
0: حصلت لك. وأنا نقرأ فيها حسيت أنه الكتابة ما هيش من فراغ، يعني
1: حقيقة هي حدثت لي.
0: حس أنه
1: هي إحدى تلميذتي. نعم. هذه فيها بعض التجميل المخصوصة كما ذكرنا منذ قليل.
0: نعم.
1: ولكن الحقيقة هي هي إحدى تلميذتي. نعم.
0: نعم.
1: على الأستاذ أو المعلم المربي عموما عليه أن يشعر بهذا الطفل الذي يجلس أمامه.
0: نعم.
1: عليه أن لا يعتبره إلا كائنا حيا.
0: يحاول
1: يستحق الاهتمام،
0: يحاول يفهمه.
1: نعم. أحيانا يتفهمه.
0: تصرفاته تكون رد فعل لحاجة هو عايشها،
1: هو يعيشها. نعم.
0: بالضبط. صحيح. أنا الأقصص الأخرى اللي قريتها اللي هي التكنوقراط.
1: تكنوقراط
0: يعني النهاية ما تخطرش على
1: تفاجأتك.
0: بالضبط.
1: تلك إذا الأقصص ناجحة، لأن الأقصص لابد أن تفاجأ القارئ أن لا يتوقع. إذا
0: غير متوقع.
1: أكد أنك ظننت أنه عنده عشيق غيرت
0: وانت تقرأ في الأقصوصة تمشي للتفكير هذاك اللي هو العادي هذاك اللي أنا أما النهاية.
1: نعم. اشتغلت كثيرا على الخواتيم.
0: أما فيها يعني فيها قراءة نقدية زادة راهو
1: للواقع السياسي.
0: بالضبط.
1: ومعاني لا أحب السياسة ولا أتحدث فيها، أكرهها.
0: نعم.
1: ولكن أنا أعيش في هذا العالم وأعيش في تونس. لا تكنوقراط. نعم. فعلا أردتها بذلك الشكل. يعني كثفت كثيرا من اعتنائه بشكله حتى نسقط في النهاية في غير المتوقع
0: كما سقط هو. كما سقط هو في
1: هو سقط المسكين
0: سقطته
1: كانت كبيرة
0: نعم
1: سقطة كبيرة وعميقة
0: نعم وإحنا نحكيه أكيد لو اللي يسمعوا فينا يتشوقوا الحقيقة باش يقرأوا الأقصوصات الموجودين في المجموعة لأنه بقدر يعني حساسية أو أهمية أو الجوانب النفسية ولا المجتمعية ولا اللي أنت طرحتهم في هذه الأقصوصات في نفس في المقابل أيضا طريقتك في الكتابة لأنه فيها حاجة مميزة يعني ربما جمل قصيرة ولكنها معبرة جدا التكثيف يعني في الجمل وأنا قريت المقال الذي كتبه طبعا الكاتب الكبير صلاح الدمس على هذه المجموعة اختيار منك هو كتابة القصة القصيرة يعني هذا اللي اعتمدها هو نعم
1: الحقيقة لأن القصة القصيرة تعطيني مجال أن أصطاد اللحظة الشاردة ولا أرى نفسي يعني ثم ربما النقد أنني أكتب النقد النقد عقلاني فيه يعني استقراء فيه ربط الظاهرة بنتائج أو شيء سبب النتيجة يعني فيه روابط منطقية لوجيك يعني الأقصوصة تبدو لي كذلك في شيء ما يعني هناك شيء حدث له أثر غير متوقع يعني فيه إبهار فيه إبهار وأنا أحب الإبهار كثيرا أحب الإبهار في الناس أحب الإبهار في الكتابات أحب الإبهار في شريط يعني ليس بالضرورة أن يكون الشخص الذي ترينه شديد الجمال قد تكون له ابتسامة جميلة فقط ابتسامة فقط فهذا يبهرني
0: تكون مبهرة
1: هذا يبهرني ويكفي يكتفي بي
0: يغطي على كل شيء
1: على كل شيء
0: كتابتك القصة القصيرة بخصوصية هذه الكتابة يعني أن ينجح الكاتب في أن يقول كل شيء في أقل ما يمكن ربما من من من من أسطر أو من أفكار هذا كما قلت لنا كان عن وعي واختيار منك سيدة عائشة مضمونا و في علاقة بمضمون الأقصوصات وفي علاقة بتقنية الكتابة وقتاش تحس إنه قصة تتطلب أنها تكون مش قصة قصيرة وتكون أحداثها ربما متطورة أكثر في ذهنك كيفاش تختار وقت لأنهم همش كلهم نصوص قصيرة يعني
1: الآن اليوم يعني في عالمنا العربي وحتى في العالم الغربي هي العربية الأساس ظهرت القصة قصيرة جدا القصة القصيرة جدا ما تعرفين ذلك يعني مجرد أحيانا سطر
0: صحيح
1: سطر ولكن من يفهم هذا السطر
0: صح
1: لابد أن يكون القارئ عنده من الخلفية الذهنية والأدبية
0: أنه يفكك السطر هذاك
1: أن يفكك هذا السطر نفس الشيء وأنا أختار مثلا هذه الفكرة أرى أن لابد لها من إذابة أن أذيبها قليلا فأطيلها حتى تكون مستساغة يعني حتى تدرك مثلا هذا الطفل الذي يعرف أنواع الأمراض وأسماء الأمراض قبل أسماء اللعب لأن والدته كانت كل يوم تسرد عليهم آلامها في الليلة الماضية هذا يعني جعلتها شديدة التكثيف حتى أقول في النهاية بأن يعني هو كان يستمع لك كل شيء في أمه وهي لم تستمع إلى شيء فيه. هو نفسه لم يسمع أن نبضات قلبه لم تكن عادية من شدة التدخين يعني إلى أن نهضت ذات يوم ولم تجد من يسمع يعني في نهاية الأمر بعض الأقصوصات تقتضي مثلا لو عدنا إلى سي صالح الدمس مثلا أنا أقرأه أنا هذه الأيام يعني بصدد كتابتي دراسة حول سي صالح عنده أقصوصة كتبها سنة 84 في أحداث الخبز يعني حاجة نهاية سي صالح عنده أقصوصات في شكل مثلا 10 صفحات وله أقل وله أكثر يعني هو من هو في كتابة القصصية يعني هو من عام 67
0: ويكتب
1: يعني هو يعرف ما يكتب وحتى لو عدنا إلى بدايات الأقصوصة التونسية مع الدعاش مع الدواء نجد الطول يختلف.
0: ايه.
1: يختلف حسب ماذا؟ نعم. حسب حاجة الكاتب إلى التعبير عن فكرته. ولكن نعم. دائما تظل العملة الأولى للأقصوصة هي التركيز. حتى أنا بعضهم شبهها بالقصيدة في في في في قدرتها على الإيحاء.
0: نعم.
1: لابد من فراغ، لابد أن يملأ القارئ الفراغات التي تركها الكاتب.
0: نعم.
1: لابد أن يكون طرفا فاعلا في في العملية
0: عملية الكتاب.
1: نعم. لابد أن يكون واعيا.
0: نعم.
1: أن يقرأ قراءة واعية.
0: نعم. الأقصوصة قبل الأخيرة على مرايا القلب كما قلنا هما 25 أقصوصة. الأقصوصة قبل الأخيرة ما المميز فيها ربما حتى اخترتي أن يكون عنوان المجموعة هو عنوان هذه الأقصوصة؟
1: والله هذه الأقصوصة بالذات يعني أحداثها تخيلتها وأنا في مقهى. كنت وحيدة في المقهى وكانت هناك نادلة. النادلة كانت تمر يعني مسكينة كلمح البرق ترضي الجميع يعني يبدو عليها التعب. فتخيلت أنها لها قلب. أكيد. تخيلت أنها لها قلب تريد أن يكون ككل القلوب الفتيات في سنها. أن يكون قلبا حالما برجل ما. ولكن كل ما فعلته لتلفت انتباه هذا الحريف الجالس فسر تفسيرا في قلبه هو يعني ما بثته هي تقبله قلبه بطريقة عكسية تماما ورطتها في نهاية الأقصوصة. يعني مرايا هنا كان هي رسالة لكل الناس. علينا ألا ننتظر كثيرا من الآخرين. أن لا نظن أن الآخر يفهم رسائلنا كما هي. قد تفهم ودائما تفهم
0: تؤول بطريقة أخرى
1: على غير ما قصدنا. للأسف.
0: وانكسرت ماريا القلب عندها.
1: انكسرت ماريا القلب. نعم. كنت أود أن لا تنكسر. ولكن غلبني طبعي. طبع الكاتب الذي يريد أن يفاجأ. تعرفين أن نهايات سعيدة. قولي زرقباني الحب ليس قصة شرقية بختامها يتزوج الأبطال بل هو الإبحار دون سفينة وشعورنا بأن الوصول محال. إذن لابد أن أطرق باب المحال في أن أفاجئ. عندي صديقة متقاعدة هي أستاذة فرنسية أعجبتها كثيرا على مرايا القلب وكيف يعني كيف صدمت. قالت لي ما صدمت به الفتاة صدمت به أنا وأنا في الستين. قلت لها يبدو أن النساء لا يكبرن.
0: يعني في بمختلف هذه الأقصوصات وحكينا ربما على ما هو مشترك بينها حتى يجمع بينها هذا العنوان على مرايا القلب. ربما القارئ الآن اللي مازال ما قراش هذه المجموعة القصصية وين ينجم يهز العنوان وانت اخترت انه يكون هذا هو عنوان المجموعة؟
1: يهز دائما الى التأثر. التأثر. بالإنسانية. بالآخر. الإحساس. أن يوقظ فيه رغبة في معرفة ما الذي يعيشه الآخر. هل علي أن أتعاطف معه؟ هل أتفهمه؟ هل أساعده؟ هناك أقصوصة حقيقة تلك بنيتها يعني بناء تاما هي أقصوصة توم الخير. هذه الفتاة التي منها الكثير في تونس. منها الكثير هذه التي تبقى هي الأخيرة في منزل والديها لتتمسك بهذا المنزل وربما لا تتزوج لأنها تريد أن تحافظ ولكن يفتك منها باسم الإرث كذا يفتك هذا المنزل. يعني كثير أم الخير كثيرات
0: برش
1: كثيرات. نعم. يفتك منها ما نصيبها فقط لأن عليها أن تتزوج. لابد أن تتزوج لنأخذ منها ما ترك الوالد. يعني على مرايا القلب هي العنوان على مرايا القلب. وقبلها ثلاث نقاط. النقاط هو انعكاس على مرايا القلب. أو صور على ما يرى أو أحداث على ما يرى القلب. عادة النقاط التكميلية تكون في النهاية. أنا ارتأيت أن تكون في البداية. ليكون القلب هو الذي يتقبل البدايات. يعني يكون هو المحطة الأخيرة لما يدور حولنا. وهو كذلك. وهو هو المحطة الأخيرة في حياة في ما نعيش. في اليوم وفي الوجود. هو هذا. هذا القلب.
0: جميل. ممتع. حديثك على مرايا القلب من المجموعة القصصية الأولى للكاتبة عائشة الجملي التركي عن دار إفريقية للنشر، موجودة في المكتبات المجموعة. كيف اللي يسمع فينا كيفاش ينجموا يتحصلوا على المجموعة؟
1: أنا في زغوين هي موجودة.
0: أنا تحصلت على المجموعة.
1: هي هدية لك.
0: شكرا. شكرا.
1: عايشك أنت على الدعوة الكريمة. هي موجودة في مكتبة
0: زغوين.
1: وأنوي أن أضعها في مكتبة في العاصمة.
0: نعم. هو صار حفل التوقيع والاحتفاء بها في في زغوين. نعم. فما برشا معناها مقالات كتبت عن المجموعة وكتاباتك أنت أيضا على إصدارات أخرى موجودين، وينجموا يتواصلوا معك على صفحتك اللي يسمع فينا إذا كان يحب يتحصل على المجموعة عايشة التركي. نجم يتواصل معك للحصول على المجموعة
1: عندما يجدونك سيجدونني لأن فأنت صديقتي. إذن سيعثرون علي.
0: أكيد. والأقصصات أنا نقول يعني الجزء اللي قريته ممتع جدا حقيقة،
1: شهادة جميلة،
0: ممتع جدا. ولا قلت لك يعني قراءة الأقصصات ممتعة.
1: هذه مجاملة أم حقيقة؟
0: لا حقيقة. حقيقة الحقيقة يعني كقارئة يعني من يعني منيش مختصة يعني في النقد، لكن كقارئة قريت الكثير من الـ من الـ
1: أكيد.
0: من الكتب
1: أكيد.
0: يعني تحسها الكتابة، تحس الحكاية تمشي ما وراء أيضا. هات معناها يعني ما تقرأش القراءة البسيطة للأقصوصة، وإنما
1: هناك مقاصد ما وراء خلفيات
0: بالضبط، ولكن في نفس الوقت تستمتع بالقراءة، تتفاجأ أحيانا. هذا كل تنجموا تكتشفوه في هذه المجموعة على مرايا القلب، وإن شاء الله الآن التحذير جار لمجموعة أخرى.
1: هكا؟ مجموعة أخرى. نعم. مجموعة هي موجودة ولكن فقط للطباعة.
0: نعم.
1: أردت أن يأخذ هذا الكتاب حظها، يعني هذه ما تأخذ حظها حتى تأتي المجموعة.
0: نعم.
1: بإذن الله سأظل أكتب. نعم. أحب الأقصصات. نعم. يعني هذا ميل.
0: نعم. وربما في الموسم الثقافي الجديد يكون فما يعني لقاءات أخرى معك لتقديم هذه المجموعة على مرايا القلب، مجموعة قصصية للكاتبة عائشة الجملي التركي عن دار إفريقية. جميلة صورة الغلاف أيضا،
1: فيها نصف قلب كمرايا تعكس.
0: نعم.
1: ثم هناك سيدة ترقص.
0: نعم.
1: والريح. الريح. ريح الحياة.
0: الحياة. نعم. جميلة
1: بكل المعاني، ريح الحياة. يعني طيبها أو عواصفها.
0: نعم.
1: بكل المعاني
0: نعيشها احنا،
1: نحن نعيشها والحمد لله. أنا نعيشها
0: الحمد لله.
1: لأن هذا العمق الذي يجعلنا نعيش الأشياء.
0: نعم.
1: حقيقة لا يعني لا نعيشها بصفة سطحية.
0: نعم.
1: لا نعيش الحياة نعيشها.
0: صحيح. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا
1: اليوم. العفو.
0: أنا لقاء معك ممتع وكتاباتك ممتعة أيضا على مرايا القلب، وبالتوفيق لك في كل تجاربك سواء في كتاباتك النقدية وإلا
1: عندي
0: في كتاباتك عندي الخاصة.
1: معناها مخطوط تقريبا سأكتب عن تونسيات التي كتبنا فعلا الكتابات
0: مميزة. الفكرة
1: التونسيات كتبنا بشكل يعني جميل.
0: نعم.
1: في مواضيع شتى. والأساليب الرائعة يعني.
0: نعم.
1: فعلا هو شيء يدعو يعني يدعو أن نكتب، يدعونا أن نكتب يعني.
0: نعم. مش يكون في شكل إصدار؟
1: اي باذن الله. هي.
0: نعم.
1: ساحاول. هي مجموعه اخترت يعني مجموعه من السيدات.
0: نعم.
1: التونسيات لهن يعني منهن من كتبت اكثر من كتاب، وبالتالي هناك تطور في ما كتبت.
0: نعم.
1: وهناك من لها كتاب كتابين فقط.
0: نعم.
1: يعني ما يعنيني ليس شهره السيده
0: الاسم.
1: في حد ذاتها.
0: نعم.
1: والاسم بقدر ما يعنيني ما قرات.
0: نعم.
1: ما وجدت فيه من جمال
0: من جمال في كتابته. نعم ان شاء الله بالتوفيق
1: ليك.
0: نتلاقاو اكيد في موعد قادم سواء مع هذا الكتاب النقدي والا مع مجموعتك الثانيه، وربما نعود لايضا هذه المجموعه زاده.
1: بما اعجبتك
0: اذا الاستماع الينا، نحب نشكرك مره اخرى على حضورك معنا. ان شاء الله بالتوفيق ليك.
1: هذا من لطفك
0: عايشه. شكرا ليك. ضيفتنا الكاتبه عايشه الجملي التركي، لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات اذاعه تونس الثقافيه. Yeah.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا. كما قلت لكم منذ بداية اللقاء باش نحكيو على لقاءات بدار ثقافة باب حر في مشاريع فنية مختلفة في كل مرة يشتغلوا عليها ويقدموها للجمهور المتابع لنشاط الدار من خلال تفاصيل البرمجة اللي تقترحهم عليها لتقترح عليهم دار ثقافة ببحر في كل يعني المواعيد، سواء مناسبتيا وإلا في مختلف المحطات الثقافية والبرمجة الخاصة بالفضاء. باش نحكيو على نساء وأكثر وأكثر من ذلك في لقائنا المباشر معكم مع ضيفنا الشاعر ومدير دار ثقافة ببحر سيد أحمد الشايب. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيد أحمد.
2: سيرة سيدة الإعلامية المتألقة نادية، تحية لك على هذه المصافحة الجميلة، وتحية من خلالك لكل الأسرة العاملة معك في الصالون الثقافي، وأيضا لأسرة إذاعة تونس الثقافية. في الحقيقة معنا دائما، أنا أقول أن دائما يعني تكون سندا لنا في أنشطتنا الثقافية، وتكون دائما سباقة لتسليط الضوء على البرمجة التي تقوم بها دار ثقافة بحارس الشخص.
1: يعيشك، شكرا لك سيد أحمد، احنا يسعدنا التواصل معك وطبعا تقديم مختلف الأنشطة والتظاهرات والمشاريع زادة الفنية الأدبية اللي تخدم عليهم دار ثقافة ببحر، سواء من خلال النوادي وإلا الانتاجات الفنية، وكذلك هذه التظاهرات الثقافية اللي في كل مرة يعني نحكيه على تظاهرة تؤكد أنه بإشرافك على دار ثقافة ببحر تشتغل سيد أحمد في كل مرة على خصوصية هذه التظاهرات، سواء وقت تكون يعني في علاقة بموسم الثقافي ككل وإلا في علاقة بتواريخ محددة أو مناسبات محددة وإلا يعني في إطار يعني خاص لهذه التظاهرات. اليوم باش نحكيو على دار ثقافة ببحر في علاقة ربما بالأنشطة الصيفية اللي ما انقطعتش في الدار سيد أحمد.
2: طبعا هو الأنشطة صيفية ما انقطعت في ثقافة بحر.
1: نعم.
2: احنا كنا في شهر جويلية، كامل شهر جويلية نظمنا ورشة في الرقص العصري للأطفال تحت إشراف الفنان الشاب المتميز طارق بوزيد. وتوجت هذه الورشة بعرض فني من إنتاج هؤلاء الأطفال.
1: نعم.
2: ثم تم أيضا تكريم طارق بوزيد اللي هو فنان من الفنانين المختصين في الرقص العصري والتعبير الجسماني.
1: نعم.
2: ثم أيضا عن أمسية موسيقية بعنوان نساء وأكثر.
1: نعم. أي.
2: طبعا كما يوحي العنوان انه هؤلاء نساء لكن اكثر، يعني يمتزن بشيء اكثر، هو الابداع.
1: ابداع جميل،
2: العديد من المبدعات في مختلف الميادين، وحتى نكون يعني واضحين انها ستكون بمناسبه عيد الوطني للمراه.
1: نعم.
2: يعني المراه التونسيه يعني متالقه في مختلف الميادين.
1: نعم.
2: هذه الأمسية ستؤسسها مجموعة البحث الموسيقي بجابس بقيادة الفنان الكبير الصديق نبرة الشمام.
1: طبعا. نعم.
2: احنا في السنوات الماضية إذا كنا نحتفل بعيد المرأة.
1: نعم.
2: كنا يعني الأمسية كلها يعني تؤسسها سواء فرقة نسائية أو شاعرات، كنا لما لا الرجل أيضا سيحتفل.
1: نعم.
2: بهذه المناسبة،
1: يشارك في الاحتفال. نعم.
2: في هذه المناسبة. إذن صحيح مجموعة بحث موسيقي بجيبس وستتخللها تكريم نخبة من نساء بلادي
1: أي.
2: التي تألقنا في ميادين ثقافية
1: نعم.
2: مختلفة
1: مهم.
2: وهن
1: أي.
2: طبعا عن الفنانة
1: نعم.
2: والإعلامية ثريا الميلادي
1: أي.
2: ثريا الميلادي طبعا فنانة معروفة وإعلامية معروفة
1: نعم.
2: عن الفنانة التشكيلية لبنى عبد المولى البقلوطي
1: أي.
2: عنا أيضا سنكرم الكاتبة والمناضلة الحقوقية حميدة الشايب
1: أي.
2: اللي هي معنا بالمناسبة زوجة الشاعر الكبير والروائي الكبير عبد الجبار العشري رحمه الله
1: أي. أي.
2: الحقيقة أنه نساء الشاعرات نساء الشعراء جديرات بالتكريم
1: نعم
2: حقيقة
1: نعم صحيح.
2: ثم عندنا الأديبة والإعلامية ابتسام المكور
1: أي.
2: اللي هي عندها في الحقيقة العديد من الإنتاجات الإبداعية وعندها حتى تكتب حتى الشعر وكانت لها العديد من التتويجات في مهرجان الأغنية التونسية
1: نعم.
2: مع الملحن الكبير محمد العود رحمه الله
1: أي.
2: عندنا أيضا الكاتبة سعاد الفقيب وصرصار
1: أي أي
2: سعاد الفقيب وصرصار هي كاتبة وأيضا هي من هي يعني أستاذة عربية من إذا شئنا القول إن من أولى الأساتذة العربية اللي معنا تخرجوا
1: أيديها
2: العديد من الأجيال اللي معنا في
1: أي.
2: أنا شخصيا كنت تلميذ عندها
1: في
2: مرحلة من مراحل الدراسة ثم عندنا الممثلة الإذاعية والتلفزية فاطمة خنفير
1: أي.
2: هذه مختصة في التمثيل الإذاعي بإذاعة صفاقس
1: نعم
2: ويقودها بمتاحها
1: نعم
2: وعندنا أيضا الفنانة عبير شمام
1: أي.
2: بنت صديقنا
1: نعم.
2: نبراس
1: شمام نعم
2: وهي فنانة يعني أنا في الوقت طلبت معنا السيرة الذاتية من نبراس اكتشفت العديد من الأشياء بالحقيقة ما كنتش أعرفها مثلا أنها بدأت وهي في سن 12 سنة مع مجموعة البحث الموسيقي معنا وجابت البلاد طولا وعرضا
1: نعم.
2: وغنت في العديد من الولايات والأماكن
1: نعم متشبعة بالموسيقى متشبعة والأغنية
2: طبعاً
1: الملتزمة
2: طبعاً
1: نعم
2: الأغنية الملتزمة
1: بالضبط
2: وهذه الأمسية ستنشطها الشاعرة فاتن الحفيان
1: نعم
2: ستكون بإذن الله يوم الخميس

0: الإطار
1: طبعا
0: المكاني
1: طبعا طبعا
0: وخصوصية أيضا الإطار الزمني، وقت نحكيه على 13 أوت وبحضور يعني مبدعات، بالإضافة إلى مجموعة البحث الموسيقي بجابس بقيادة الفنان براس شمام للاحتفاء بالمرأة المبدعة التونسية في عيدها. وطريقة يعني أو اختيار دار ثقافة ببحر للاحتفاء بهن من خلال هذه الأمسية اللي اخترتوا لها عنوان سيد أحمد نساء وأكثر. قديش جميلة الصورة معناها في
1: طبعا ايه
0: العنوان.
1: هو معنى الحق معنى العناوين ان نحرص في التظاهرات بتاعي اللي ننظموها معنا كذا ثقافه، نحرص انه على العنوان، واحيانا العنوان حتى بالنسبه حين اكتب مثلا قصيده، وهذا يعرف حتى الشعراء والكتاب،
0: نعم.
1: العنوان ياتي بعد كتابه القصيده، والعنوان احيانا لا يقل له صعوبه او اهميه
0: نعم
1: عن كتابه النص في حد ذاته.
0: نعم
1: فالعنوان بالنسبه للقصيده او بالنسبه للتظاهره الثقافيه او حتى بالنسبه لبرنامج اذاعي
0: صحيح
1: مهم،
0: صحيح
1: يعني
0: مهم
1: مهم جدا.
0: نعم صحيح، لأنه هو الوجهة الأولى اللي تكون لك مع المتلقي، وبقدر ما يعني يكون عنده تأثير هذا العنوان بقدر ما يكون نجاح الأثر المقدم. ولهنا الدعوة مفتوحة أكيد سيد أحمد، اللي يسمعوا فينا نجم يكونوا حاضرين
1: طبعا
0: معاكم هكا ولا
1: الدعوة مفتوحة للجميع، الدخول مجاني
0: نعم
1: ومرحبا معنا بالجميع أن يواكبوا معنا
0: يستمتعوا
1: هذا الحديث
0: بأغاني وموسيقى
1: هذه.
0: يستمتعوا بأغاني وموسيقى
1: طبعا
0: مجموعة البحث الموسيقي وأيضا بحضور
1: خاصة
0: المبدعات.
1: الأسلوب حتى أكون معنا في مختلف معنا البرامج مع
0: نعم
1: المهرجانات، تقريبا الفرق الملتزمة معناها مغيبة
0: اي صحيح
1: ومش موجودة، فهمني ولا؟
0: صحيح
1: فاحنا قلنا احنا بالنسبة لنا تو مدينة صفاقس مدينة معناها معروفة، عندنا مهرجان صفاقس الدولي،
0: اي
1: في
0: اي
1: جهة صفاقس عندنا عشرات المهرجانات،
0: مهرجانات صحيح
1: فقلنا لما لا ننوع معناها
0: نعم
1: نجيب مجموعة، وخاصة انه مجموعة البحث الموسيقي لها معناها مئات من الجمهور
0: صحيح
1: والمريدين معناها
0: برشا اي
1: يحبوها بزاف.
0: تبعوها برشا ويحبوها،
1: طبعا
0: وفرصة حتى للي ما يعرفهاش ينجم يتعرف على مختلف الأعمال من خلال الحضور في هذه الأمسية وفي هذا اللقاء في هذا الموعد الخاص بنساء وأكثر من تنظيم دار ثقافة ببحر. بالإضافة إلى ذلك يعني تتواصل الأنشطة والعروض الخاصة بكم والمشاركات سيد أحمد.
1: طبعا احنا عندنا تعرف احنا عندنا نادي مسرح
0: مسرح
1: مهم في دار الثقافة،
0: نعم
1: والنادي المسرح عنده مشاركة في مهرجان تنيور بالشيحية، هذا من
0: اي اي
1: المهرجانات المحلية،
0: نعم
1: انه شيء جميل انه النوادي دور
0: نعم
1: الثقافة تنفتح وتساهم في
0: اي
1: تأسيس المهرجانات
0: مهرجانات نعم
1: المحلية.
0: نعم
1: فسيكون لنا عرض
0: اي
1: بعنوان حالة خاصة
0: حق مهم
1: إخراج خالد معطر، إن شاء الله
0: مهم
1: مش يكون نهار 18 أوت 2026 على الساعة 8 ليلا
0: نعم
1: بساحة الثقافة بالشيحية
0: نعم
1: بصفاقس،
0: نعم في إطار المهرجان، وطبعا فرصة
1: في إطار مهرجان تنيور بالشيحية.
0: باش يحي نعم فرصة باش زاد الجمهور يتعرف على هذا العمل المسرحي حالة خاصة من إنتاج دار ثقافة ببحر في مختلف هذه المجالات الفنية اللي انتم تشتغلوا عليها في دار ثقافة. إن شاء الله بالتوفيق لكم. إذن الموعد مع المسرحية نهار 18 أوت، والموعد مع نساء وأكثر نهار 13 أوت.
1: أوت
0: نعم إن
1: على
0: شاء الله
1: الساعة 5:30 بفضاء برج النار بصفاقس،
0: نعم من تنظيم دار ثقافة ببحر. إن شاء الله بالتوفيق
1: دار
0: لكم
1: ثقافة
0: سيد أحمد.
1: ببحر بالتعاون، دار ثقافة
0: أي
1: ببحر
0: أي
1: بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة صفاقس،
0: مدينة
1: لأنه
0: صفاقس
1: برج النار هذا
0: نعم أي أي
1: يعني تشرف
0: نعم
1: عليه جمعية صيانة مدينة صفاقس، وهي اللي وفرت لنا المكان.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم سيد أحمد. نلتقي
1: شكرا،
0: دائما
1: تحية لك ولكل العاملين
0: يعيشك.
1: معك ولإذاعة
0: شكرا لك
1: تونس الثقافية، ودمتي ودمتم متالقين.
0: يعيشك ودمت متألقا أيضا. نسعد أنك تكون ديما معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية للحديث على أنشطة دار ثقافة ببحر، وإلا لدى الحديث على كتاباتك وإبداعاتك الخاصة. ضيفنا الشاعر أحمد الشيب مدير دار ثقافة ببحر بصفاقس. شكرا لك مرة أخرى سيد أحمد. لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوية نحكيه عن المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة مع ضيفنا سي محمد الغزال الكثير اللي هو مدير مهرجان الشعر، هو ورئيس الجمعية ومدير مهرجان.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا نعناع الجنينه. سمعناها بصوت الفنان محمد منير في لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي على موجات اذاعه تونس الثقافيه. تحياتنا لكم الكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي حتى حدود الساعه 8 مساء. باش نمشيو بكم للمزونه، باش نمشيو بكم ل تظاهرة ومهرجان عريق بخصوصية هذا المهرجان، بخصوصية الاشتغال على هذا المجال الإبداعي الفني والمحافظة أيضا عليه والتميز الخاص بهذا المهرجان بعرقته. اليوم نحكيه على الدورة 30، باش نعطيكم تفاصيل البرمجة حتى تاخذوا فكرة عليها وتنجموا لنجم يتبع مختلف هذه الفعاليات. نحكيه على الدورة 30 للمهرجان الدولي الأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معاه مع ضيفنا الشاعر ومدير المهرجان ورئيس الجمعية تنظم المهرجان سي محمد الغزال الكثيري. مساء النور، أهلا وسهلا بك سي محمد.
1: أهلا، مساء الكل، مساء الياسمين.
0: مرحبا.
1: هذا البرنامج الصالون الثقافي.
0: مرحبا.
1: باسم أهل المزونة وخاصة لك صديقتنا
0: نادية. يعيشك، شكرا لك سي محمد. سعداء أنك تكون معنا اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى نعطيو فكرة للسادة المستمعين على المهرجان. نعرفش فما شوية أحس صوت ريح ظهر لي سي محمد.
1: فما شوية عنا على كل نحاول.
0: غالي خليناك احنا في اثنين. خلينا نحكيه على المهرجان. قبل ما نعطيه فكرة على البرمجة سي محمد، نحكيه على خصوصية المهرجان كمحطة ثقافية مهمة في الجهة، تخلق هذه الخصوصية وهذا الاختلاف وأيضا تخلق هذا التميز، لأنه نعرف أنه كل جهة عندها يعني تراثها المادي ولا مادي، عندها هذه الذاكرة الشعبية الخاصة بها. قديش مهم اليوم أنه نلقاو هذه المهرجانات وخاصة وقت يكون عندها طابع دولي أنها تشتغل على هذه الخصوصية، تحافظ أيضا على هذه الخصوصية وتقدمها للجمهور.
1: كما كنت تحكي أخت نادية، هي خصوصية المزونة في مجال البحث الذاكرة الشفوية من الشعر الشعبي والأغنية البدوية.
0: نعم.
1: والمزونة معروفة من السبعينات بنجم الأغنية البدوية وشاعرها المرحوم الشاهد الأبيض اللي قاعد أغانيه تتردد إلى حد الآن. ويعدوا فيها في الإذاعة وفي التلفزة.
0: نعم.
1: وغنيت مر الفرق 18 اللي أعادوها توزيعها من جديد الفنانة أسماء من أحمد مشكورة وبعض الفنانين الآخرين. بالتالي الخصوصية هذه خلتنا نشتغل في الدورة 30 كل سنة، نحاول أنه نوثق ونبحث وندور. كجمعية دونا ديوان للمرحوم الشاهد الأبيض وكان بدعم من وزارة الثقافة مشكورة في 2017. كذلك الجمعية بدعم منها معناها دونا ديوان للشاعر طاهر عبد النبي من ولاية صفاقس الطائفة، شاعر شعبي من مواليد الأربعينات.
0: نعم.
1: وقاعدين نشتغل على هذه الخصوصية، وخاصة معناها في كل دورة نحاول نبحث على الجديد، خاصة حتى من يعني الوجوه الجديدة في المشاركين سواء على المستوى المحلي الوطني الجهوي أو على المستوى الدولي. يعني إشنا مثلا عندنا الندوة الفكرية ذاكرة المكان وذكاء الإنسان باعتبار ظاهرة الذكاء الاصطناعي تحدث عنه العالم كل. والذكاء الاصطناعي هو منين ولد؟ هو من ذكاء الإنسان، وبالتالي يدخل في هذا المجال. يعني ذاكرة المكان، مكان الجهة محمية بوهدمة كمحمية طبيعية وطنية، كبوهدمة يعني ذكرى ومثال للجبل اللي احتوى الثوار في الخمسينات واللي صار فيه معارك يعني كبيرة مدفوا فيها 7 شهداء 13 سبتمبر 1954.
0: نعم.
1: يعني وهذا دورنا احنا نحاولوا معناها بكل ما أوتينا من من جهة أن نوصلوا هالتاريخ هذي العزيز والمحافظة على جزء من هويتنا ضد التغريب الحضاري.
0: أي جميل. سهل بالنسبة لكم الهدف هذا تحقيقه سي محمد، وإلا صعيب بقدر يعني ربما الصعوبات اللي تتعرضوا لها أحيانا وتتعرض لها كثير من الجمعيات الثقافية، ولكن رغم ذلك تحاولوا أنكم يعني تحفظوا هذا التراث، تثمنوه، وأيضا حتى يبقى فما استمرارية وتواصل بين الأجيال من خلال هذا المهرجان. وإحنا نحكيه على مهرجان عريق، اليوم نحكيه على الدورة 30 اللي أنتم اخترتوا لها شعار الشعر والغناء أصالة وتواصل.
1: وتواصل.
0: نعم.
1: كما كنت تحكي هو لولا يعني نقول إحنا ما يسمى بالمحنة أو فهمني الجمعيات إذا كان بيكون ربما يمكن روادها والمسؤولين عليها هم ناس أولاد يعني يعني لو كان ما كنت الشاعر ربما وبعض والمهتمين معي ربما ما نجموش الحق نوفقه باش نقوموا بالدورة هذه على على الوجه اللي ربما أقرب ما يمكن نقوله المطلوب، لأن أساساً ما نجموش ربما يعني نوفقه حسب تصوراتنا نقوله قدمنا 20-30% من طموحاتنا، ولكن ربما الآخر يرى حاجة كبيرة تعوزنا الإمكانيات، رغم أنه تم التشجيع تم دعم من المندوبية من الوزارة من المؤسسات، ولكن الحق في حقيقة الأمر لو لولا مثلا للدليل على أصدقائنا يعني بس يعني يحصل في منحة رمزية أنت مثلا من الدول العربية لولا العلاقات باش يجيك مثلا دكتور مثلا نسنا عندنا مثلا الدكتور هاشم ناصر البدن كان عميد كلية الفنون بالبصرة وهو دكتور في بحث الأغنية معنا في العراقية يعني نسيجي على حسابها لولا علاقاتنا وكذا من الأردن عندنا من اليمن عندنا من يعني من من من من من, من ليبيا والجزائر نقول نعتبروا جهة واحدة يعني العلاقات عندها دورها كما احنا مثلا يستدعونا ونضحوا باش نحن وجه تونس نستدعو الأخوة من العرب ونحافظوا زيادة باش نقدموا صورة صورة جميلة لوجه هذا الوطن سواء من التراث ومن الذاكرة الشفوية ومن زيادة استقبال الناس يعني كرم الضيف وهذا معناها قيمة نتلقوا فيها الناس كلها العرب كلها.
0: وانتم أهل الكرم في سيدي بوزيد وفي المازونة وفي كل دورة يكونوا حاضرين معاكم مجموعة من الشعراء سواء التوانسة وإلا من خارج حدود الوطن.
1: هو الكرم نلتقي فيه نلتقي فيه العرب الكل، ولكن ربما يتفاوت من جهة أخرى. نرجع ربما للسؤال الأول أخت نادية، حكاية الفقرات أو المهرجان ينطلق من يوم 21 أوت إلى 25 أوت. اليوم الأول افتتاح لوحات من الذاكرة من الخامسة التالية حتى للمغرب. في الليل تم عرض مدعم مشكورة من طرف المندوبية الثقافية للفنان الشاب حمود الفلاح. اليوم الثاني انطلاق الندوة الفكرية في يومها الأول ذاكرة المكان وذكاء الإنسان صباحا بدار الشباب. العشية في الساعة الثالثة العشية عندنا انطلاق المسابقة الشعرية أو العكاظ الشعرية موضوعها الأمانة. وما أدراك ما الأمانة. الندوة هذه أو المسابقة تكون في بقعة أو منطقة اسمها البوع تبعد على المركز المعتمدية حوالي 25 كيلومتر، وهل المنطقة هذه هي رأس يقول مسقط رأس المرحوم الفنان أحمد بالعياري مشاور اللي عملنا دورة باسمه احنا كل عام نعمله دورة باسم فنان أو شاعر أو شخصية من الجهة. في الليل بتكون خيمة الشعر الشعبي، خيمة شعراء نسيم مهذب، تتخلله بعض قراءات للشعراء المشاركين في المسابقة، وتنتهي بتوزيع الجوائز على الفائزين. اليوم الثالث مواصلة الندوة الفكرية بتكون في المكتبة العمومية إن شاء الله في يومها الثاني. ثم في الليل سهرة الأغنية المغاربية العربية بنجم الأغنية التراثية والوترية الفنان رمضان كازوز مشكور من ليبيا. معناها خذاب غطرنا وبشي يأثث هالسهرة هذه صاحبة الفنانة ريحاب سعد مع الفنان كما كنا الدكتور ناصر هاشم البدن من العراق، الفنان من الجزائر عبد المجيد عنان، الفنان من بنقردان الجنوب محمد بن قيد، وبعض نجوم الأغنية الجهوية والبدوية من المزونة مثل عز الدين خلفة ورمضان خيل. اليوم الرابع باش يكون مسابقة على مستوى الأغنية البدوية. عرض المرقوم هو باش يأمن عرض المتسابقين. نسينا يوم الأحد يوم السبت، نرجع يوم السبت صباحا، ثم فقر عندها 3 و4 سنوات جديدة هي لوحة الفن الرماية. هذا تقريبا خلاصة البرنامج. يوم 25 إن شاء الله احنا ننتظر في عرض مدعم من المؤسسة ومن إدارة العمل الثقافي. إذا ما تحصلناش على هذا عندنا البديل، لا محال نقولوش عليه شنو البديل لأن عندنا البديل.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليكم في البرمجة. ماذا تحبيت تضيف حاجة سي محمد؟
1: والله مشكورة الصالون الثقافي واخت نادية،
0: يعيشك،
1: تتابعونا معنا يوم 21 الأيامات المهرجان في فقرات الإذاعة الثقافية اللي مش غريب عليها معناها وصولها إلى الجهات وإلى تونس العامة. تحياتنا إلى مستمعي ومستمعات الأخت نادية ضمن برنامج الصالون الثقافي.
0: يعيشك، يسعدنا ذلك. إن شاء الله بالتوفيق لكم في الدورة 30 للمهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة تحت شعار الشعر والغناء، صالة وتواصل، دورة الفنان أحمد بالعياري مساورة. إن شاء الله بالتوفيق ليكم. نشكرك برشا على حضورك معنا اليوم طبعا ضيفنا الشاعر محمد الغزال الكثيري مدير المهرجان رئيس الجمعية. شكرا لك سي محمد، وإلى اللقاء، لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي متواصل على موجاتنا. نرجعكم بعد هذا النغم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مساء النور لكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي مازال متواصل معكم في توقيتنا 7:34 وإحنا مازلنا مكملين معكم هذا اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساء في طبعا هذه البرمجة الخاصة بمختلف التظاهرات الفنية، ونعرف أنه أكثر هذه التظاهرات الفنية في هذه الفترة تكون المهرجانات الصيفية في مواعيد مختلفة، في برمجة خاصة بمختلف المهرجانات تقترحها على متابعيها في إطار طبعا كما قلت هذه البرمجة الصيفية. ولقاءنا معكم مازال متواصل، خلينا نعطيكم فكرة على بعض هذه التظاهرات. الدورة 33 لمهرجان جرمدا بصفاقس ينطلق يوم 11 ويتواصل حتى 25 أوت 2026. البرمجة باش يكون فيها 13 سهرة فنية وبينهم زوز عروض مسرحية. السهرة 11 أوت سهرة الافتتاح باش تكون بإمضاء الفنان التونسي محمد الجبالي، وسهرة الاختتام باش تكون أيضا مع الفنان التونسي رؤوف ماهر اللي هي باش تكون في سهرة 25 أوت. بقية السهرات باش تكون فما عرض راب في سهرة 12 أوت، و 14 أوت سهرة وعرض الجمهور يغني، عرض مرشد بوليلة باش تكون في موعد 15 أوت، الفنانة التونسية آية دغنوج تكون في سهرة 16 أوت، العرض المسرحي ولد الطليان يكون في سهرة 17 أوت، أيضا 18 أوت عرض الزهو الجربي، عرض شبابي بش يكون في سهرة 19 أوت، الفنان الشعبي وليد التونسي في سهرة 21 أوت، عرض مسرحي لنبيل بالمسمية بش يكون في سهرة 22 أوت، والعروض الشبابية متواصلة في سهرة 23 و 24 أوت، وكما قلت سهرة الاختتام بش تكون بعرض الفنان التونسي رؤوف ماهر في اختتام الدورة 33 من مهرجان جرمدا بصفاقس من 11 حتى 25 أوت 2026. أيضا في مختلف العروض الأخرى فإنه تبعتوا معنا أكيد على موجات إذاعة تونس الثقافية وخاصة على صفحتنا على الفيسبوك فعاليات مختلف السهرات في مختلف التظاهرات، وخاصة في مهرجان قرطاج البارحة عشتوا مع أجواء عرض الفنانة مطربة الجيل ميادة الحناوي وغيرها من السهرات الأخرى أكيد اللي تبعتوها على صفحتنا في كواليس، في أيضا علاقة بأراء الجماهير وغيرهم من التفاصيل الخاصة بمختلف هذه السهرات في متابعة لزميلنا عبد اللطيف الحاج علي. وفي مختلف البرامج أيضا أكيد تبعتوا أنتم تقديمنا للبرمجة الخاصة بمختلف المهرجانات سواء كانت دولية محلية وطنية، يعني حاولنا نغطي أكثر ما يمكن من هذه المهرجانات وحاولنا نعطيكم يعني فكرة على البرمجة الخاصة بهذه المهرجانات وبالعروض أيضا في استضافتنا للفنانين اللي قدموا هذه العروض في برمجة خاصة، برمجة صيفية خاصة تواكب كما قلت هذه التظاهرات. هذا في علاقة ببرمجة المهرجانات والسهرات الفنية، ولكن أيضا تتواصل الفعاليات الثقافية في تونس مش فقط مهرجانات ولكن أيضا في مجالات فنية أخرى. باش نواصل معكم اللقاء ونعطيكم فكرة على كتاب جديد صدر للكاتب والصحفي والباحث الصحراوي الجمعون بعنوان بنات الشيخ. هذا الكتاب اللي تناول فيه بأسلوب سردي روائي معركة تحرير المرأة التونسية على يدي كل من الشيخ سالم بن حميدة وتلميذه الطاهر الحداد. ما تعرض له الطاهر الحداد من حصار ومن عزل من معاناة انتهت بموته المأساوي، وكذلك في تفاصيل أخرى أكيد أنتم تعرفوها في هذا الكتاب اللي هو صادر على المجمع الأطرش للنشر والتوزيع. هذا الكتاب موشح بصورة الطاهر الحداد وأستاذه الشيخ الزيتوني الحداثي الملقب بفيلسوف الساحل سالم بن حميدة. وفق الكاتب فإنه هذا الإصدار هو يقوم على وصف سردي للفرحة الشعبية العارمة بحصول الاستقلال الوطني اللي تزامن مع صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 56، 6 أشهر فقط بعد الاستقلال. ويعني قدم الكثير من التفاصيل الأخرى في علاقة بحضور المرأة، صورة المرأة، واقع المرأة، بقلم يراوح بين سرد المعلومة التاريخية وأيضا الحبكة الروائية. قدم الصحفي الصحراوي جمعون بعض التفاصيل اللي انتم تنجموا طبعا تكتشفوها في هذا الكتاب. وهو الكاتب والباحث وهو صحفي ورئيس تحرير سابق بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صدر له في بداية سنة 2025 كتاب بعنوان تاريخ الكتابة الصحفية العربية من الفصاحة إلى الصحافة إلى الكتابة الخوارزمية. وعن دار نفس دار النشر أيضا كان سبق أنه صدر له مؤلف بعنوان فلسطين وحروب التضليل الإعلامي، اللي هو متحصل هذا الكتاب على جائزة مؤسسة عبد الوهاب بن عياد الثقافية في باب الكتابة التأليفي. ثم هذا الكتاب الجديد بنات الشيخ اللي طبعا بإمضاء كما قلت الكاتب والصحفي والباحث الصحراوي جمعون. بما أنه نحكي على المرأة وربما اليوم في أكثر من جانب تحدثنا عليه حتى في علاقة بالأنشطة والتظاهرات الثقافية، حبيت نرجع للقاء علمي حول صورة المرأة في الأعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. هذا طبعا كان محور لقاء ونقاش حول التحديات المرتبطة بالصور النمطية وأيضا سبل تطوير الخطاب الإعلامي الداعم لحقوق المرأة. كما قلت كان أبرز محاور المداخلات اللي تم تقديمها خلال لقاء علمي انتظم يوم أمس بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والأعلام حول المرأة الكريديف بعنوان كما قلت صورة المرأة في الأعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات. كانت حاضرة فيه وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وكانت تتحدث على أن الأعلام يعد شريك استراتيجي لإعلاء مكانة المرأة التونسية وأيضا لتعزيز إشعاعها وريادتها، وتحدثت على ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين لدعم صورة المرأة وأيضا لترسيخ تمثلات إيجابية تعزز حضورها داخل الأسرة وفي المجتمع. وكذلك بينت حرص الوزارة عبر مختلف المؤسسات راجع إليها بالنظر، وأيضا عبر الهياكل البحثية والإدارات الفنية من خلال البرامج التوعوية والوقائية اللي تقدمها على دورها يعني في مناهضة العنف والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وخاصة تلك التي تمس من أمن الأطفال والنساء وكبار السن. تحدثت أيضا على الصور المتداولة في وسائل الأعلام اللي هي تكرس تمثلات اجتماعية ربما تشكل عائق أمام تحقيق يعني ما هو مطلوب وما هو منشود من السياسات العمومية، وتحد أيضا من مشاركة المرأة في الحياة العامة ومجالات الإبداع والابتكار وريادة الأعلام. وتم التأكيد أيضا على أنه النهوض بدور الأعلام ومؤسساته في دعم دوره في دعم صورة المرأة وتعزيز مكانتها، وأيضا يجب أن تتضافر جهود مختلف المتدخلين من صناع السياسات العمومية ومهني الإعلام والثقافة والإنتاج الفكري ومكونات المجتمع المدني في هذا المجال. هذا كل كما قلت جاء في إطار لقاء علمي حول صورة المرأة في الإعلام وفي المجتمع، بناء التمثلات وتوجيه الممارسات، وما زالت ماني أنشطة أخرى في علاقة بالاحتفاء زاد بالاحتفال بعيد المرأة الوطني يكون في تاريخ 13، وتحكينا لكم بكري على الأنشطة والنشاط نساء وأكثر في دار ثقافة ببحار في صفاقس، ثم تظاهرات وأنشطة أخرى بالإضافة إلى السهرات الفنية في مختلف المجالات اللي باش تكون تكريما يعني المرأة التونسية في حفلات خاصة ببعض عروض المهرجانات الصيفية. احنا هكا نكون وصلنا معكم لختام اللقاء، كالعادة في الجزء الأخير من موعدنا يكون مع ركن نغم المساء، نستمتع وإياكم بالنغم اللي نختم به هذا اللقاء. المرضي اختارنا نسمع كوكتيل من أغاني الفنان والعندليب عبد الحليم حافظ، ولكن بصوت الفنان التونسي صابر الرباعي في لقائنا المباشر معكم اليوم من الصالون الثقافي اللي أمنه لكم مريم جارة ونادية حمراني. نسمع صابر الرباعي في أغاني عبد الحليم.

0: غنوا معايا طيب سمعوني يلا.
1: كان الهوى كان رمانا الهوى رمانا كان الهوى كان

0: مستمعينا الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: وثائق وحقائق.
4: إذاعة تونس الثقافية.
3: وثائق وحقائق.
5: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
6: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة فاطمة الأخضر. مرحبا بك أستاذة فاطمة.
7: شكرا.
6: سيكون موضوع لقائنا معك اليوم

0: حول عمل أوشكتي على الانتهاء منه ولا إنجازه في التحقيق، ونحن في هذا البرنامج نهتم كثيرا بأعمال التحقيق، تحقيق مخطوط لسالم الباسي هكذا بعنوان زهر البستان في علم الأبدان. وسنرى معك في الجزء الثاني من هذا اللقاء كيف تحصلت على هذا المخطوط، وكيف ربما أهم ما يميزه كعمل في لنقول في ضمن المخطوطات الطبية التي كانت لك، التي سنرى بعد قليل أن لديك تجربة هامة في تحقيق المخطوطات ليس فقط طبية ولكن بالأساس. هنا أرى أمامي مشكورة أتيتنا ببعض العناوين، نذكر من بين أعمالك وأنت الأستاذة الجامعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، وبكلية الآداب والفنون الإنسانية منوبة في قسم الآداب والحضارة العربية وفي اختصاص اللسانيات، ولكن لديك أعمال إبداعية كثيرة ونلتي بها جوائز عديدة وطنية ودولية. ومن أعمالك نبدأ بالتحقيق لأنه حصتنا اليوم تتعلق بالتحقيق. مثلا هنا أرى أمامي كتاب في الماليخوليا وأعمال أخرى لإسحاق بن عمران، تحقيق وشرح وتقديم فاطمة الأخضر، هذه منشورات دار الكتب الوطنية. أيضا تفسير مسائل دعوة الأطباء لابن بطلان، كتاب لعلي بن هبة الله بن أثردي، قمت بتحقيقي وتقديمي وشرح وصادر عن جنان العريف هكذا. وعمل ربما معناها أعمال عديدة كما قلنا، ولكن أطروحتك ربما من أهم أعمالك في اختصاصك قبل التحقيق هو الكلمات العربية في اللغة الفرنسية أصولها وتحولاتها، مثابة ومعجم فرنسي عربي عربي فرنسي، منشورات المجمع التونسي للعلوم والأداب والفنون، هذا في سنة 2014. ولكن من أعمالك الأخرى نذكر أغذية والأدوية هكذا، بيت الحكمة، منشورات بيت الحكمة لإسحاق بن سليمان، ليس إسحاق بن عمران،
1: ابن سليمان،
0: ابن سليمان ستميزينها، أنا لو ميز شخصيا، هذه صدر سنة 2020. ولكن من أول أعمالك التي عرفتي بها في اختصاصك الأول خصائص الأسلوب في أدب المسعدي، وهي كانت أعتقد في الأصل شهادة في كفاءة في البحث هكذا، تعودي نعم. لسبعينات القرن الماضي،
1: نعم نعم،
0: وأنت ما زلت شابة على الدوام وإنتاجك ينبئ عن نشاطك وحيويتك، ولكن ربما أهم ما ينبئ عن ذلك هي الإبداع، ولم تنقطع عن الإبداع سواء للأطفال، وقد عرفت بكتاباتك الهامة والعديدة لأدب الطفل، ومن آخرها ربما دموع الأرض، هذه رواية اللي في عين وعن مجمع الأطرش سنة 2024. ولكن لديك أعمال أخرى، جنان الجحيم وقصص أخرى تم ترجمته إلى 6 لغات تقريبا، هذه قصة جنان الجحيم، قمت بتعريب، لديك أعمال كثيرة في الترجمة والتعريب، مثل رواية الحياة البسيطة لسعاد جلوس قمت بتعريبها، ولديك أيضا ترجمة من العربية الفرنسية لكتاب لمحمود ترشونة إلى لوميير فو، وفي الحقيقة عشرات الأعمال لو ذكرناها جميعا ربما استغرق منا الوقت كامل وقت الحصة. نعود إلى موضوعنا اليوم لو سمحتي أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، وعلاقتك بالتحقيق يعني كأنها ليست جديدة، لم تبدأ بما قدمته، وأنا تابعت الندوة التي نظمت في الفترة الأخيرة وشاركت فيها بعمل حول مخطوط، هذا المخطوط الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي. قبل أن نتطرق إلى موضوعنا الأساسي حول هذا المخطوط بالذات، كيف كانت تجربتك الأولى مع التحقيق، ولا من يعني من هذه ليست تجربة، هذه ليس أول عمل تقومين بتحقيق، من أين يعني متى بدأت تجربتك مع تحقيق المخطوطات؟
1: حسنا، شكرا أستاذ عادل، شكرا على الدعوة، شكرا للمستمعين والمستمعات، وأود أن أبدأ كلامي بالحديث عن تجربتي مع التخطيط في بداياتها. طبعا المخطوطات، أنشأتم المخطوطات في الجامعة التونسية، والترجمة من الأعمال التي لم تكن لتعطى الأهمية التي تحتاجها. فذلك أننا كنا نعتبر أعمال أخرى أهم منها في المسيرة أو في البحث الأكاديمي. وفي الحقيقة عندما جئت إلى التحقيق جئت بالصدفة، جئت بالصدفة باعتبار معرفتي بأستاذة إيطالية الدكتورة المرحومة ميلينا مارينوني التي اقترحت علي هذا المخطوط الذي اقترحه عليها أستاذها جابريالي وهو مستشرق مهتم باللغة العربية لكي تحققه. فقالت لي أنا لست قادرة، إن شئت لو قمت أنت بذلك العمل. وكان ذلك في سنة 1975 شددت الرحالة إلى إيطاليا وإلى مكتبة لومبروزيانا وأخذت المخطوط، أخذت نسخة من المخطوط وبدأت في تحقيقه، لكن شغلتني عنه أعمال كثيرة ولم يقع يعني صدوره إلا في سنة 2000 هذا المخطوط. هذا المخطوط هام جدا لأنه من نوع كتبه طبيب من القرن الرابع، هو الحسن المختار بن الحسن ابن بطلان. وهذا الطبيب كان قد تجول في العالم العربي في القرن الرابع وبدء إن شئتم عصور الانحطاط في العالم العربي، القرن نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس. وكتب هذه المقامة، هي شبيهة كتابتها هي كالمقامة تماما، كتبها لغاية نقدية، غايته النقدية تتمثل في أنه عاب على أطباء عصره خروجهم عما يسمى بالليتيك ميديكال أي الأخلاقيات الطبية، وتخيل متطفلا على الطب يريد أن يكون فاسدا ويريد أن يكون صيدليا ويريد أن يكون وهو لا يعرف شيئا من تلك العلوم، وطرح عليه مجموعة من الأسئلة وبقيت تلك الأسئلة دون جواب، بقيت الأسئلة دون جواب. عندما حققت هذا المخطوط أنا لم أهتم بالجانب الطبي فيه بقدر اهتمامي بالجانب الفني الأدبي، فكانت مقدمتي له أو يعني النقد الذي كتبته فيه كان نقدا باعتمادي استخراج وسائل الحجاج في هذا
0: هذا الكتاب. نذكر أنت الآن بصدد الحديث عن أول
1: دعوة الأطباء، أول التجربة في التحقيق
0: 75، ولكن أرى أمامي أن هذا الكتاب نشر عن دار حنبعل دعوة النشر سنة 2002 تقريبا.
1: طبعا
0: 2002 طبعا، باب الصدفة ليس من باب الحجاج، ولكن حاولت أن مثلا هذا ابن بطلان قلنا نذكر هو من أين هذا ابن بطلان، هذا
1: من بغداد،
0: من بغداد في الفصل السادس مثلا في اعتبار الجرائحي بمعرفة التشريح وقال يحتاج الجرائحي أن يكون عالما بالتشريح ومنابع الأعضاء ومواضعها ليتجنب في فتح المواد قطع الأعصاب وأطراف العضل والأوتار والألياف.
1: بالفعل.
0: ثم قال كأساليب يعني في القرن الرابع هذا تقريبا، كيف معرفتك بالتشريح؟ قلت على غاية الكمال. فقط لن أواصل، لن أسترسل، فقط أردنا هذا ابن بطلان نستمع إليه قليلا
1: في كلامي،
0: درسته وقاربته مقاربة أدبية نقدية،
1: مقاربة نقدية أدبية في البداية. نعم. لكني رغم ذلك بقيت على الطواء. لماذا بقيت على الطواء بعد تحقيقي؟ لأني أحسست أني يجب أن أعرف ما هي تلك المسائل الطبية التي طرحها على ذلك المتطفل. وبالتعمق في البحث تفطنت إلى أن علي ابن هبة الله ابن أثردي شرح تلك المسائل، طلب منه أن تشرح تلك المسائل وشرحها، وتحصلت من مكتبة برلين على مخطوطة ابن أثردي، ووجدت الشروح موجودة هناك، وهي كذلك بطريقة متميزة تبين كيف أن العربية كانت تكتب بها العلوم بكل أريحية وبكل تلقائية.
0: وهذا يفند الرأي القائل في السنة بعض السنوات الأخيرة أن العربية ليست لغة علم.
1: بالعكس، بالعكس، العربية الدليل على ذلك أن العرب بدأوا الإبداع بعد 50 سنة من اطلاعهم على تراث الأمم الأخرى، بينما بقي الغرب طيلة قرون حتى بدأ إنتاجه أو إبداعه الشخصي في هذا المجال. فاللغة العربية لغة ثرية جدا، هي لغة اشتقاقية، والعرب كان لهم درجة من الذكاء تمثلت في أنهم، عندما نقول العرب فنحن عندما نقول الحضارة العربية العربية الإسلامية فنحن لا نقصد العرقة،
0: ما كتب
1: لأن الحضارة العربية يعني ست سيفيليزاسون أغابوفون أونيفرسيل، هذه الحضارة هي حضارة كتبت باللغة العربية في حكم المسلمين، عند حكم المسلمين،
0: ليست مسألة عرقية
1: ليست مسألة عرقية وإنما هي اللغة
0: بالضبط
1: التي كتبت بها هذه الحضارة. والدليل على ذلك أن العربي الوحيد المعروف في مجال العلوم هو الكندي،
0: ربما ابن حيين
1: هذا الوحيد، ولكن أغلب العلماء في جميع الاختصاصات حتى في اختصاص اللغة من سيبويه،
0: أي هذا سيبويه أشار إليه ابن خلدون،
1: فتلاحظون ابن خلدون واحد
0: الذين, واحد الذين حققوا أي. تحقيق جيد على ذكر التحقيق، وأشرت إلى أستاذنا إبراهيم شبوح
1: أي.
0: يعني تحقيق الذي أنجزه مع ثلة من الباحثين والأساتذة العرب، أحدهم أعتقد من العراق وسوريا، ينتقد رأي ابن خلدون، وليس رأي خاص به، أنه أغلب من ألفوا بالعربية هم أعجم، قال
1: صحيح، هذا صحيح،
0: فنده هذا العراقي
1: لا يستطيع أن يفنده لأن تلك الحقيقة، فابن سينا والرازي
0: ضعيف بالنسبة لتاريخ الشرق، له آراء متداولة هذه الأيام. نعود إلى تفسير مسائل دعوة الأطباء. إذن كان ثاني أعمالك في التحقيق هو
1: ابن أثردي،
0: ابن أثردي،
1: ابن أثردي، وجدت نفسي لكي أفهم تلك المسائل الطبية أمام بحث جديد. هذا البحث ليس ببحث أدبي بقدر ما هو بحث علمي، فاضطررت إلى العودة إلى المنهج الطبي الذي كان معتمدا عنده، وهي ما يسمى لتيوغي ديزيومار، نظرية المزاج التي كان يعتمدها، وهي تعتمد فلسفة معينة على الرباعي المعروف، الماء والهواء والنار والتراب، هذا الرباعي الذي سيعطي الأخلاط. وطبعا وجدتني أغوص في هذا المجال غوصا عميقا، إلى حد أنني كتبت مقدمة علمية لابن أثردي، كتبت صحيح. مقدمة علمية فيها خصائص الطب القديم على أي شيء، نظريات الطب القديم، نظريته وماذا يعتمد، ما هي نظرية الأخلاط، ما هي التفسيرة، ما هو النبض، ما هو كذا.
0: ولكن أرى أمامي في تطبيق هذا الكتاب ربما مستمعي ذات ثقافية يستغربون أننا أطلنا، ربما أسهبنا في بعض أعمالك السابقة، ولكن لنفهم أن المسائل مرتبطة،
1: مرتبطة لا شك.
0: هذا الكتاب الجديد يعود للقرن الثامن عشر، وهو مخطوط نادر،
1: نعم.
0: وكنا نظن، واستمعت إلى محاضراتك الأخيرة في مجال إبلا في مقر إبلا، أنك شرت أن البعض يظن أن العلم انقطع منذ ممكن عهد ابن خلدون أو قرن الرابع عشر، الحقيقة أنه ما زلت
1: عاصق لي، ولكن ما توجد إنتاجات.
0: تقولين في التوتة تتحدثين عن المخطوط يعني بين ظفرين محققة محترفة، أذكر استضفنا رحمه الله عبد الحفيظ منصور مثلا، له عدة تحقيقات المخطوطات طبية وطبيعية، استضفنا أيضا عديد الذين ولكن هنا تشيرين إلى مخطوط برلين لابن أثردي، وإلى مخطوط حلب، مقاس المخطوط، المساحة المكتوبة، الحبر، تاريخ
1: طبعاً
0: النسخ،
1: طبعا هذه كوديكولوجي، هذه لابد من وصفه،
0: تاريخ النسخ، القام كذا، يعني عديد التدقيقات هنا، تعريف بالمؤلف ابن أثردي أهل بغداد أيضا. إذن هذا ثاني أعمالك، تفسير مسائل دعوة الأطباء، ولكنك لم تتوقفي عن
1: لم أتوقف
0: عن جهد التحقيق وما أدراك ما التحقيق،
1: لأني في الحقيقة تبينت أن هذا سيأتي الكلام عنه بعد حين، لأني تبينت أن التحقيق هو من الأعمال الجليلة جدا، هو أول عمل لغوي، ولكنه ليس عمل لغوي فحسب، وإنما هو عمل في نفس الوقت يلامس الكثير من العلوم الأخرى، فتدخل به إلى التاريخ وإلى الجغرافيا وإلى البيولوجيا وإلى كل ما يمكن أن تتصور من العلوم لابد أن تلامسها وأن تفهمها، خصوصا عندما تعد فهارس تلك الكتب. فهارس تلك الكتب التي أعددتها وحققتها وأعددتها إنما هي فهارس تعتمد على أربع لغات فيها اللاتينية الفرنسية الإنجليزية والعربية، وهذه الفهارس هي بمثابة المعاجم التي تتيح للباحث سواء كان باحثا عربيا أو باحثا أجنبيا يعني مستعربا أن يفهم المصطلحات الواردة في ذلك المخطوط.
0: صحيح.
1: في الحقيقة هذين الكتابان الأولان هما ما أتاح لي الدخول ضمن أعضاء الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة.
0: ودرستها أعتقد، درست هذه الجمعية.
1: متى دخلت إلى هذه الجمعية؟
0: وكان ضيفنا الدكتور صدام،
1: الدكتور حمزة صدام، وكان من أحد رؤساء هذه الجمعية. لماذا دخلت إلى هذه الجمعية؟ في الحقيقة دخلتها بفضل أحد أعضائها المؤسسين وهو أحمد دياب، الدكتور أحمد دياب، لأننا عندما حضرنا ذات يوم في محاضرة قدمها هو والأستاذ حمزة صدام في الكرم عندما قاموا بمعرض للآلات الطبية إلى غير ذلك، وقدموا محاضرتين وكنت ضمن الحاضرين وناقشنا هاتين المحاضرتين. فاقترح علينا الأستاذ أحمد ذياب أن نكون ضمن أعضاء الجمعية. وفي الحقيقة هذا المقترح ليس بالشيء الجديد، كيف يمكن أن يكون لإنسان ليس بطبيب أن ينتمي إلى جمعية طبية؟ الحقيقة في منذ بدايتها، منذ تأسيسها الأول مع سليم عمار، هذه الجمعية كانت جمعية كما نقول بلوغي ديسيبلينير، أي تحتاج إلى المعارف الأخرى لكي تؤدي أو تقوم بوظيفتها باعتبارها جمعية أكاديمية وفي نفس الوقت علمية تاريخية. فقد كنا وجدنا من أعضائها الأولين الأستاذ عبد الحفيظ منصور كمحقق، والأستاذ إبراهيم شبوح، وكلاهما من الأسماء المعروفة في العالم العربي،
0: إلى جانب أستاذ حبيب الهيلة رحمه الله.
1: هؤلاء كانوا من الأعضاء، هؤلاء كانوا من الأعضاء. حبيب الهيلة نشر كتابه عن كتاب الصبيان الذي طب الأطفال، طب الأطفال الذي كتبه ابن جزار، وهو في الاختصاصات. ابن جزار متميز أنه جعل للطب اختصاصات في كل مجال.
0: إذن نشطت في هذه الجمعية.
1: دخلت لهذه الجمعية سنة 2010. 2010 نشطت فيها وقمت بنشاطي فيها، وكان من ضمن نشاطي الأهم هو كتاب الأغذية والأدوية. الأغذية والأدوية هذا في فهارسه بالذات استعنت
0: لإسحاق بن سليمان.
1: لإسحاق بن سليمان.
0: هذه نشر 2020. نشر سنة 2020.
1: من إسحاق بن سليمان؟ يجب أن نعرف بهؤلاء، وقد نشرت أنا لإسحاق بن عمران ونشرت لإسحاق بن سليمان. إسحاق بن عمران هو مؤسس مدرسة الطب بالقيروان، جاء به إبراهيم الثاني من بغداد،
0: الأغلبي
1: إبراهيم الثاني الأغلبي، ليؤسس به مدرسة الطب في بيت الحكمة
0: القرن التاسع ميلادي.
1: وتلاحظون هنا أن نشاط القيروان لم يكن يقتصر على ما كان يدور في المسجد الكبير، لأن في المسجد الكبير كان بمثابة جامع الزيتونة، فيه شتى العلوم،
0: جامع عقبة يعني،
1: جامع عقبة، شتى العلوم اللغوية والفلسفية والدينية والفقهية إلى غير ذلك. إبراهيم الثاني أراد أن ينشئ مدرسة موازية، هي مدرسة عقلانية، مدرسة التي كانت في بيت الحكمة وهي المدرسة الطبية والتي كان لها فضل كبير سنبينه بعد حين على الغربي بالخصوص. إذن إسحاق بن عمران جاء من بغداد، وإسحاق بن سليمان جاء به زيادة الله الثالث وهو آخر أمير أغلبي، جاء به من مصر أو استدعاه من مصر، لكنه لم يلبث كثيرا مع زيادة الله ووصل عمله مع الفاطميين الذين أخذوا القيروان بعد الأغالبة.
0: إذن هذا بالنسبة لي معناه بعض الأعمال، هناك قلنا كتاب في الماليخوليا وعمل أخرى. نعود الآن إلى طبعا لما في تقديمها هي متواضعة ضيفتنا اليوم، طلبت مني أن لا أكثر في صفاتها وسيرتها الذاتية، ولكن نذكر أنك عضو أيضا في بيت الحكمة. ها كنت أنت عضو في بيت الحكمة
1: في سنة 2015 عضو مراسل،
0: إلى جانب أنك عضو رئيسة سابقة كما أشرتي بالجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة. وموضوعنا اليوم احنا لا نقتصر في الحقيقة على تحقيق مخطوط زهر البستان في علم الأبدان، هو ليست مجرد مقدمة، هذه سيرتك مع التحقيق أو سيرتك الذاتية مع عمل التحقيق، ولكن هو تحقيق المخطوطات الطبية لنقول. لا أردنا أن نعرف كيف وصلتي إلى تحقيقك الأخير، ولكن لابد أن نذكرك خريج جامعة سربون أنت في تقديم لم أشر إلى ذلك، ودرستي بالجامعة التونسية أكثر من 40 سنة الأدب المقارن والترجمة واللغة، وتخصصتي في تدريس علوم اللغة. لكي نفهم أن هناك اختيار أيضا ذاتي وشخصي، يعني الاختصاص في حد ذاته كان ربما لا يستوجب منك مثل هذه الأعمال، ولكن لديك هذا الدافع الذاتي، هذه الرغبة الجامحة في تحقيق مثل هذه المخطوطات.
1: أي البحث في الحقيقة هو شغف معرفي لا يشبع، وجوع أصلا لا يقول شغف، وإنما هو جوع معرفي لا يشبع. وأنا كلما تعمقت في جانب من الجوانب كلما ازددت شغفا وجوعا بذلك الجانب، خصوصا ونحن بصد الحديث عن المخطوطات، يجب أن نقول إن تحقيق للمخطوطات ليس بدافع ماضوي حنين إلى الماضي وتبييض الماضي وإظهار قيمة الماضي، لا، شغفي كان يدفعه ما في الحقيقة قول الشاعر يقول لك إن أنت لم تحمل قديم بحادث من المجد لم ينفع كما كان من قبله. أنا في تحقيقي لهذه المخطوطات كانت عندي غاية، الغاية في الحقيقة مشتركة مع الجمعية. الجمعية ماذا أرادت أن تفعل؟ الجمعية أرادت أن تعيد كتابة التاريخ، تاريخ
0: تقصدين الطب. الجمعية التونسية لتاريخ الطب والصيدلة
1: كانت تقصد إعادة كتابة التاريخ، لأن التاريخ لم نكتبه نحن، وإنما كتبه إن شئتم الغالبون علينا في وقت من الأوقات. من ذلك مثلا أنهم يعتبرون أن قرطاج لم تعرف الازدهار العلمي،
0: وفي هذه الحصة عاد القادر يقول قرطاجنة، لأن اسمها العربي قرطاجنة.
1: دونك بالنسبة إلى قرطاج هم ينسون تماما قرطاج البونية، قرطاج البونية، ويذكرون قرطاج الرومانية ويقولون إنها معها كانت العلوم وكانت كذا. وفي الحقيقة أن العلوم، لأن في تاريخ الجماعة الغربيين يعتبرون أن الفينيقيين لم يكونوا إلا تجارا لهم دي كونتواخ، يعني مراكز لتجارتهم فقط لا غير، بينما ينسون أنها كانت لها حضارة عظيمة جدا، الحضارة الفينيقية، والدليل على ذلك أن هي الفينيقيون هم من أعطوا الحروف الأبجدية إلى الإنسانية.
0: نعود إلى يعني المخطوطات الطبية وأهميتها. يعود علوم الطب حديثا والآن وفي السنوات الأخيرة عودة شرقا وغربا، من الصين إلى الولايات المتحدة إلى أوروبا إلى آسيا إلى أمريكا اللاتينية إلى غير ذلك، يعني عودة الاهتمام بالبعض الأدوية الطبيعية،
1: الطبيعية
0: والأعشاب وغير ذلك، وهذا ما نجده يعني في هذه الكتب التي قمت بتحقيقها، ومع طبعا هناك عشرات الكتب الأخرى التي قام بتحقيقها غيرك، ولكن هنا نلاحظ أن هناك فائدة ربما حتى لبعض أقسام الطب أو في كليات الطب، أن يكونوا طلبتنا في كليات الطب لهم معرفة بتراثهم الطبي وقد يفيدهم حتى الصيدلة طبعا.
1: شكرا على هذا السؤال، شكرا، وهذا بيت القصيد.
0: أنا كلية الصيدلة مثلا في المستيرة مثلا كلية
1: هذا بيت القصيد. في الحقيقة عندما تحدثت منذ حين عن ذلك البيت من الشعر، إنما أردت إلى الرؤية المستقبلية، لأن كل العالم اليوم أحس بقيمة نقاء البيئة، نقاء البيئة ونقاء يعني ووجوب تجاوز كل ما هو إن شئتم بلاستيكي أو كيميائي نحو الشيء الصافي النقي. ونلاحظ أن الكثير من البلدان أصبحت لديهم منصات للطب البديل من تراثهم ويغارون عليه ويدافعون عليه ويعتبرونه يعتبرونه شيء مكسب من المكاسب.
0: أشهرهم الصينيون مثلا.
1: الصينيون والهنود.
0: والهنود
1: عندهم بالآلاف على منصتهم من
0: الأدوية ويصدرونه.
1: لا يصدرون فقط
0: هناك تصدير أيضا.
1: براءة الاختراع لا يمكن أن تأخذها إلا إذا تبينوا أنك لم تسرقها من كتاب من الكتب القديمة. إذن ما أحببت أنا وهذا قلته في تقديمي لكتاب سالم الباسي، قلت أنا غايتي أن هذا الكتاب ليس فقط لمن يقرأ اللغة العربية فقط، وإنما هو مهدى هذا الكتاب إلى الأطباء والصيدلة لكي ينظروا بالمنظور الجديد بمخابرهم الجديدة فيما يمكن أن يستفيدوه من هذه المعلومات الموجودة في الطب القديم وربما لم تنتبه إليها الوماس التي تحرم علينا إلا برخصة مثل تلك الأدوية. ما تنجمش تعمل أدوية من غير ما تأخذ فيه رخصة. حتى
0: أنت ما هاتي لي أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف الانتقال من العام إلى الخاص من مجمل تلخيص طبعا مجرد إشارات إلى ملخص ربما لسيرتك مع التحقيق، سيرتك الذاتية مع بعض أعمالك في التحقيق وخاصة المخطوطات الطبية أو في العلوم الطبية، ولننتقل في الجزء الثاني من هذا اللقاء معك إلى المخطوط الذي يحمل عنوان الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي، وسنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنعود.
1: شكرا.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. وضيفتنا اليوم الأستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، وموضوعنا حول تحقيق المخطوطات الطبية، وبالتحديد تحقيق مخطوط عائلي لنقل بعنوان الزهر البستان في علم الأبدان لسالم الباسي. خصصنا الجزء الأول أستاذة فاطمة الأخضر لمسيرتك مع التحقيق، عمل التحقيق وبدأت منذ السبعينات على ما أعتقد، منذ سبعينات القرن الفارط، مسيرة تناهز 50 عاما، ووصولا إلى تحقيقك الأخير الذي هو لنقل بصدد النشر، ينشر قريبا. ولكن توقفنا عند بعض أعمالك مثل دعوة الأطباء لابن بطلان الذي قمت بتحقيقه وتقديمه وشرحه، وتفسير مسائل دعوة الأطباء لعلي بن هبة الله بن وثردي، وأيضا إسحاق بن عمران، كتاب إسحاق بن عمران، كتاب في المليخولي وأعمال أخرى، أيضا نشر المكتبة الوطنية، والأغذية والأدوية لإسحاق بن سليمان منشورات بيت الحكمة سنة 2020 وغير ذلك. نتوقف الآن، لفت انتباهي أنك أمسكت بهذا المخطوط أو هذا الكتاب في الندوة التي أشرنا إليها، انتظمت في الآونة الأخيرة بالتعاون في الحقيقة بين
1: كلية
0: الأداب والفنون الإنسانية المنوبة وإبلا. كنت سعيدة وكنت بكل شغف تمسكين ذلك المخطوط، غلافه أحمر على ما أعتقد.
1: أي أي.
0: وكانت قبلك متدخلة أعتقد ابتسام، الدكتورة ابتسام سلاتي قدمت عمل محاضرة لكن باستناد إلى مخطوط رقمي مرقما، ولم تمسك بالمخطوط الأصلي الورقي. في حين أنك كنت سعيدة كيف تحصلت وأصبح بين يديك هذا المخطوط، ولو تقدمين له إجمالا قبل أن نعرف ربما بعض خصائصه.
1: أي. أنا لا أحب أن أغادر حديثنا الأول قبل أن أقول ملاحظة هامة جدا، باعتبار كما قلت إن الجمعية تاريخ الطب والصيدلة هي تعيد كتابة تاريخ هذه المادة في بلادنا، فيجب أن أشير إلى أن منذ العهد البوني الطب له ركائزه في تونس. لدينا إله الطب إشمون، وكونك عضوة من أعضاء الجمعية كتبت كتابا عن طبيب من مقبرة الأرباب اسمه عبد شمون، لابد أن يقرأ هذا الكتاب، وأنا عربت هذا الكتاب إلى اللغة العربية، كتبته بالفرنسية وعربته إلى العربية. معنى ذلك أن تونس كانت ساقها راسخة في الطب منذ قرطاج البونية وليس فيما بعد. بعد ذلك جاء أطباء في الكاف وغير ذلك من هؤلاء في تاريخ الطب. ثم بعد ذلك جاء في وقت الحفصيين عائلة السقلي، هي عائلة كاملة أبا عن جد،
0: وخصصنا لها حصة أو حصتين
1: عائلة السقلي، ولكن هذا تقريبا القرن الرابع عشر، وفي تلك
0: الرابع عشر خمس عشر
1: رابع عشر خمس عشر. ثم بعد ذلك إذا عدنا إلى تاريخ الطب نعود إلى كتاب لوسيان لوكلير، لوسيان لوكلير الذي يقول إن آخر خطر، لأن بصفة عامة الأطباء عندما يتحدثون عن آخر طبيب عند العرب مشهود له بأنه كتب مؤلفا مهما يذكرون تذكرة الأنطاكي، داود الأنطاكي،
0: كان فترة
1: في القرن السادس عشر. لكن جاءنا بتجديد لوسيان لوكلير وقال لا، يوجد طبيب في الجزائر هو اسمه ابن عبد الرزاق ابن حمدوش، وأخذ له حقق له مخطوط كشف الرموز وترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه، وقال تقريبا في القرن بداية القرن الثامن عشر هذا الكتاب أرخ له واعتبره آخر
0: ابن حمدوش
1: اسمه عبد الرزاق بن حمدوش. لكن إذا نظرنا في مسيرة ابن حمدوش هذا وجدناه درس الطب في تونس، معنى ذلك أنه كان لنا الطب في تونس، درس في تونس ودرس في المغرب ثم بعد ذلك ذهب إلى المشرق. إذا عدنا نحن إلى زهر البستان فنحن نجد أن سالم الباسي كتب كتاب هذا في القرن الثامن عشر، معنى ذلك أن الطب متواصل عبر العصور. حتى إن وجدت ثغرات، مثلا نحن نتساءل ماذا كان يوجد بين مدرسة القيروان ومدرسة الطب التي كانت تكتب تحت تسمية إشمون، الإله الطب إشمون في قرطاج، نجد اياتوس هيستوريك يعني فراغ تاريخي لابد ان يبحث عنه, وان يمكن ان يوجد يمكن ان يوجد في المخطوطات. ممكن نجد ذات يوم مخطوط يبين لنا لماذا كان عم ابن الجزار وابوه لماذا كان يعرفان اللاتينيه, لماذا كان يعرفان اللاتينيه, معنى ذلك التواصل الطب, وهما طبيبان عمه وابوه.
0: ولكنك استاذه فاطمه لحظه, لم تجيبيني عن سؤالي المتعلق ب هذا المخطوط الذي أمسكته بكل سعادة واعتزاز, كيف وصلت إليه؟ هل وجدته وأنت التي تعاملت مع دار الكتب الوطنية؟ هل وجدت هذا المخطوط في دار الكتب الوطنية في قسم المخطوطات اللي يحتوي كما قلنا 40,000 مخطوط؟
1: لا, لا لا لا, هذا المخطوط في الحقيقة هو لصاحبه أو لأصحابه لعائلة الباسي في مكتبة الباسي بجربة. وعندما جاء لي لتعرف الغستوراسيون يعني إعادة ترميم المخطوط إلى غير ذلك, وقع في المكتبة الوطنية في وقت السيدة رجاء سلامة التي كان لها فضل في أنها زارت العديد من العائلات للتعرف على هذه المخطوطات التي يجب أن تبرز إلى
0: يعني الناس. جاء هذا المخطوط إلى مكتبة وطنية قصد ترميمه.
1: قصد ترميمه.
0: ومن أتى به؟
1: أصحابه
0: والعائلة يعني الورثة.
1: الورثة أحد الورثة
0: الباسي يعني.
1: السيد المنجي الباسي الذي اهتم به وحاول تحقيقه واشتغل عليه مدة سنوات. فطبعا لكي يكون هذا العمل علميا سأل من يستطيع أن يساعدني لإخراجه. سأل السيدة رجاء وهي التي أعطته هاتفي. قالت له فماش شكون ينجم يخدم لك المخطوط هذا. كما مدام فاطمة الأخضر
0: لأن عندها تجربة واسعة في تحقيق المخطوطات الطبية,
1: فهي المشكورة التي وجهت السيد سالم باسي.
0: فاتصل بك
1: إلي. اتصل بي وهكذا اطلعت على المخطوط. قلت لها اطلع أولا, طلعت على المخطوط فوجدت كنزا من الكنوز التي تضاف إلى تاريخنا الطبي والتي يجب أن
0: إذا نفهم من ذلك له. أن سالم الباسي صاحب المخطوطة والمؤلف
1: أي.
0: هو من جربة
1: أي.
0: العائلة جربية
1: أي.
0: والعائلة سلمت هذا المخطوط قصد ترميمه
1: للمكتبة الوطنية.
0: عندها مصلحة مختصة في أعمال الصيانة والترميم وغير ذلك, وتم اقتراح اسمك ليتولى النظر لتجربتك التي كنا بصددها في الجزء الأول من هذا اللقاء
1: نعم.
0: في تحقيق المخطوطات الطبية. عندك
1: نعم.
0: تجربة من السبعينات
1: تجربة
0: يعني ليست
1: جداً.
0: أول تجربة
1: نعم.
0: وبالتالي بدأت هذه الرحلة وهذه مع الباسي مع زهر البستان في علم الأبدان.
1: الزهر البستان الزهر في علم الأبدان.
0: وعليش الزهر مش زهر البستان؟ صلحك لي أنا في بالي زهر البستان.
1: أنا كتبت فقرة بالذات من أجل هذا العنوان لأن السيد سالم الباسي كان رجلا عظيما يعني مطلع تماما الاطلاع وواعي بكل كلمة يقولها, فليس فقط في معرفته بالطب والصيدلة وإنما حتى باللغات وبتذوق اللغة. لم يستعمل
0: المضاف
1: والمضاف إليه, لم يقل زهر البستان حتى لا يذهب ذهننا إلى الزهر العادي
0: الورد يعني.
1: والورد في بستان ما وإنما قال الزهر البستان, فاعتبر الزهر بمعناها المعجمي القديم كما يفهمه العرب الزهر كل ما هو منير كل ما هو مضيء.
0: ومنه كلمة الزهرة
1: نجمة الزهرة بالفعل. والبستان هو كل ما يحويه قطعة من الأرض من تراب ومعادن وحيوان ونبات وأشجار وغلال وثمار إلى غير ذلك. يعني الزهر البستان كأنه
0: يعني ليس خطأ من الناس.
1: ليس بخطأ من الناس.
0: هنا نلاحظ هنا من إشكاليات التحقيق دور المحقق.
1: ليس هناك نسخ.
0: دور المحقق أيضا لم نتحدث كثيرا عن دور المحقق بالناحية الفنية أيضا اكتشاف أخطاء الناس عندما يشتغل على أكثر من نسخة. أنت اشتغلت هنا على نسخة
1: أنا
0: واحدة.
1: أنا محظوظة هي نسخة
0: واحدة فريدة.
1: وليس هناك نسخ. هو صاحب النص هو الذي
0: سالم الباسي هو صاحب المؤلف هو صاحب
1: هو صاحب النص. إذن ليست لنا مشاكل النسخ, معنى ذلك لا يمكن أن نعتبرها خطأ النسخ وإنما نفهم أبعاد
0: كان موسوعيا. فهمت منك أن سالم الباسي كان موسوعيا
1: وأراد أن يقول إن هذا الكتاب هو تنوير شمولي في مجال الطب بنوعيه طب النبات وطب الحيوان وطب المعادن أيضا، يعني زوثيرابي فيتوثيرابي وطب المعادن، ما نعرف شنو هو المصطلح نتاعه بالضبط باللغه الفرنسيه. ف وتتبين قيمه هذا الرجل، ولم يكن طبيبا، لم يكن طبيبا، وانما له معلومات طبيه من مستوى معلومات ابن سينا ومستوى
0: ابن البيطار. هو عاش فقط في جربه، ما انتقل الى مدن اخرى؟
1: لا، هو قصته عجيبه، وهي قصه هذه العائله قصه عجيبه ورائعه جدا. هي عائله اندلسيه من مدينة بازا B-A-Z-A في إسبانيا، في الأندلس، التي لم تسقط في أيدي الإسبان إلا حوالي القرن الخامس عشر، بقيت مدة سنوات وهي محاصرة. أثناء الحصار في جد هذه العائلة حاول أن يجد مكانا آخر، ويبدو أنها كانت عائلة غنية، فذهب إلى تركيا، وله أملاك وأرزاق في تركيا، وأملاك وأرزاق في جربة، وأملاك وأرزاق في تونس العاصمة وفي تبربة وفي مناطق كثيرة من تونس. إذن هذا ربما الذي ساعده على أن ساعد هذه العائلة في على الاستقرار أخيرا بجربة. أما منها من عاد إلى تركيا، فمن العائلة ما هو موجود بتركيا الآن، منها ما موجود بليبيا، منها ما هو
0: الباسي هكا.
1: أي الباسي
0: نسبة، قلت لي أنت ترجحين أنا نسبة إلى بازا، هي
1: إلى بازا رجحتها.
0: نعرف أن إيبيزا مشهورة في منطقة سياحية،
1: بازا ولها تراث إسلامي موجود إلى اليوم، ولم تسقط إلا في القرن الخامس عشر في يد
0: والباسي الإسباني. فينا فترة عاش هذا سالم الباسي،
1: عاش يعني كتابه، وهذا كتبه سنة 1211 حصيله، أنا
0: هجري.
1: عدت له للهجرة، عدت له تقريب بالتاريخ الهجري 238 سنة.
0: شنو 238؟
1: ملي تكتب الكتاب هذا قرناني ونيف.
0: يعني نهاية القرن الثامن عشر.
1: أي نهاية القرن الثامن عشر،
0: يعني في عهد حمودة باشا. ربما في عهد حمودة باشا،
1: في عهد حمودة باشا، لأنه في عهد حمودة باشا جاء سالم الباسي من تركيا برسالة من السلطان العثماني لحمودة باشا، هو الذي أقر، لأنه في وقت من الأوقات أرادوا أن ينتزعوا منهم بعضهم، أراد أن ينتزع منهم تلك المدرسة وذلك المسجد، لأنهم بنوا مدرسة ومسجد في جربة، مدرسة تعلم ومسجد للصلاة، وحبسوا أرزاقا لكي كما كان يقع في جمع الزيتون وفي المناطق، فهمتني؟ إذن
0: استقر في تونس عندما جاء إليها أم غادرها بعد
1: ذلك؟ لا، عاش مدة في تونس العاصمة، كان في العطارين يبيع الأعشاب الطبية ويبيع
0: كان عنده حانوت نتاع سوق العطارين،
1: سوق العطارين إلى غير ذلك. نعم، وكان تاجرا يتنقل بين البلدان، بين تركيا وبين تونس وبين جربة،
0: كما أغلب أهل جربة.
1: كما أهل جربة.
0: ولكن نعود إلى المخطوط في ذاتي، في حد ذاتي وجدت في حالة حسنة، يعني ورأيته ملون في ألوان يعني ليس في خط واحد.
1: لا، لم يكتب باللون الأسود فقط،
0: الحبر
1: وإنما
0: يعني
1: لون باللون الأحمر، وهو يفصل الجانب العلمي.
0: عناوين يكتبها بالأحمر،
1: العناوين وبعض الكلمات يشير إليها في الداخل. يعني المسألة أنه كلما تحدث عن جزء نظري من القسم النظري إلا وأبدع فيه الحديث، وإبداعه يتمثل في حسن اطلاعه على المراجع منذ أبقراط
0: اليوناني
1: إلى داود الأنطاكي، قد اعتمد كثيرا داود الأنطاكي.
0: قلنا يعود إلى القرن السادس عشر داود الأنطاكي.
1: يعني تصور من
0: فينا بلاد هذا داود الأنطاكي، يعني
1: داود الأنطاكي هذا توفي
0: لا فينا بلاد، في أي يعني في أي منطقة، في المغرب ولا المشرق؟
1: لا في المشرق، هو مشرقي،
0: داود الأنطاكي
1: مشرقي
0: نسبة إلى أنطاكيا،
1: نسبة إلى أنطاكيا، ثم انتقل إلى يظهر للمدينة أو مكة وتوفي هنالك.
0: أما يشير إليه الباسي سالم الباسي،
1: يشير إلى مراجعه جميعا، هو أمين جدا في إشارته لمراجعه، يقول إنه منذ ما قبل التاريخ، يعني أربع قرون تقريبا قبل التاريخ مع بقراط، وهو فعندما يحدثك عن العروق فهو يعرفها عرقا عرقا ويسميها، ويقارن بين كلام المشارقة وكلام الأندلسيين، ويقر برأيه الخاص في تلك المسألة.
0: عندما يبدي رأيه الخاص،
1: يبدي رأيه
0: لا يكتفي
1: الخاص
0: بنقل ما قاله الأسبق،
1: وإنما يبدي رأيه في تلك المسألة. عندما يحدثك عن الألياف، عندما يحدثك عن العظام عددها وأنواع تلك العظام، فإذا له معلومات دقيقة، كأنه ابن سينا، كأنه ابن البيطار
0: يعني
1: في التشريح وفي الصيدلة، فمعلومات متميزة جدا. وأيضا في اللسانيات، لأنه دائما لا يريد الكلمة باللغة العربية فقط، وإنما يبحثها في اللغات الأخرى كما يفعل الجميع. مثلا ابن جزار في كتاب الاعتماد يريد لك لغات عديدة، مثلا اللغة البربرية واللغة الآرامية أو اللغة الفارسية إلى غير ذلك، ولكن هو يزيد على ذلك اللغة التركية، لأنه ولد في تركيا ويتقن اللغة التركية. يعني في الحقيقة مقدمته هذه التي عبر حدثنا فيها عن محتوى كتابه، هي نفسها تحتاج إلى دراسة معجمية لغوية عميقة جدا. تحتاج كتابه أيضا لابد له من أن يعاد النظر فيه بالكثير من التروي.
0: هل اعترضتك صعوبات في التحقيق ربما هذا المخطوط معينة؟ نعرف كأغلب المحققين تعترضهم أحيانا بعض الصعوبات، لا أعرف في فهم بعض الكلمات. أنت
1: طبعاً
0: أنجزتي فهرس، أنجزتي معجم للكلمات، أنجزتي
1: طبعاً
0: ما هي إضافاتك بالنسبة للمخطوط الأصلي؟ وقلنا عائلية لنفهم قيمة البعض يقول لو فضل كلمة الأرشيف العائلي، ولو هي نقول الأرشيف الخاص مصطلح موجود عالميا، ولكن نقول سيدي الرصيد، هذا الرصيد العائلي من عائلة الباسي مشكورة كذا، انفتحت على هذا التحقيق ونشره. هل من صعوبات بالنسبة
1: الصعوبات هي كيف تجعل من هذا النص الذي كتب تقريبا يكاد يكون مكتوب باللغة الدارجة، اللغة الدارجة التي تتخللها بعض الكلمات البربرية
0: مثلا
1: مش أحكي لك على السلحفات، يقول لك الفكرون إذن
0: يستعمل كلمات تونسية العادية العامية،
1: كلمات تونسية العادية العامية التي هي نتداولها جميعا. ليس هذا فقط، وإنما هناك وجوب إعادة النص إلى العربية الفصحى. مثلا احنا في الدارجة يقولوا جيها نزيدوها ياء بعد الجيم، هو يكتب ذلك. ساعات هو يكتب التاء المربوطة مفتوحة والتاء المفتوحة مربوطة.
0: أنت تصحح يعني ذلك في الهوامش،
1: هذاك في اللغة في اللغة لا لم أعتمد الهوامش، لأن ستكون هوامش كثيرة جدا.
0: صححت
1: أصلحت ونظر وذكرت بعض النماذج، أشرت لذلك وذكرت بعض النماذج،
0: لأنه هذه نقطة هامة سؤالية.
1: لا يعرف الجزم، لا يعرف كثير من القواعد اللغوية،
0: لأنه من أمانة العمل التحقيق أن يذكر النص
1: طبعاً.
0: والتصحيحات التي تدخل عليه من طرف المحقق لابد أن يشير إليه المحقق،
1: لا شك في ذلك، وهذا بالتفصيل ذكرته بالتفصيل في التقديم.
0: وقلنا كيف قسم الكتاب إلى جزئين، هو
1: إلى جزئين، جزء نظري
0: وجزء
1: تطبيقي،
0: ليس في شكل فصول العادة.
1: طبعا فصول مثلا عنده 16 فصل نظري، 16 فصل نظري، منها 15 فصلا في الطب، وفصل 16 فقط في الصيدلة،
0: كيف تصنع الأدوية كذا،
1: فصل في الصيدلة. ثم بعد ذلك مر إلى الجانب التطبيقي.
0: ما المقصود
1: في الجانب التطبيقي؟ في معالجة الأمراض، بدأ بالأمراض بالطرف مثلا كما قولوا أمراض العين. أمراض العين أنواع عددها، كذا وكذا وكذا، وكيف تعالج أمراض العين، أمراض الأنف، أمراض الصدر، أمراض المعدة، أمراض إلى غير ذلك. 20 فصلا خصصت للجانب التطبيقي. هناك جانب أنا استنكرته في هذا المخطوط، وهو هو نفسه أحسست أنه أعتبره دخيل على مخطوطه، وهو الذي يتحدث فيه عن المطالب.
0: ما المقصود بالمطالب؟
1: المطلب يعني كأنما طلب منه أن يتحدث في تلك المسألة، فهو يتحدث فيها، تحدث في تلك المسألة. مثلا طلب منه أن يتحدث في كيفية إسقاط الجنين، وهو باعتباره رجل إتيقة ويتحدث وتحدثت عن هذا في المقدمة أخلاقية الطبية، عندما يعطي أدوية مثلا لإسقاط الجنين فيذكر الأسباب التي يضطر فيها الطبيب إلى أن يعالج المرأة حتى تسقط ذلك الجنين لأن فيه خطر على حياتها وحياة الجنين.
0: يذكر مثل هذه المسائل،
1: يذكر مثل هذه المسائل.
0: هو كان ليس لم يكن زيتونيا أو شيء، لم يدرس يعني لم
1: لا علوم الفقه علوم الفقه هو متضلع منها ويحبها إلى غير ذلك، ولكنه يميز بين الجانب العقلاني والجانب الفقهي والجانب الفقهي. الجانب العقلاني
0: في الأدوية خطر هذه تطرح في بعض الأدوية قد تطرح معضلة دينية أحيانا،
1: معضلة دينية هو لا يتجاوزها، يتجاوزها في بعض الأدوية، يذكر تلك الأدوية ويقول مثلا يختلط ذلك الدواء مع كذا مع كذا، يخلط بالخمر أو يخلط بالنبيذ ولا يستنكر ذلك، لأنه يبقى الطبيب أو يبقى رجل العقلاني الذي يريد صحة المريض.
0: صحيح.
1: يعني هذه من الأشياء التي في الحقيقة تبهت في شخصية هذا
0: الكتاب. ولماذا لم يعرف هذا الكتاب، يعني لم يحقق من قبل أو بقي طيب الكتم، لا أقول يعني مجهولا، أما كان معروفا
1: لدى عائلة الباسي
0: وغيرها، لم ينتشر إليه كتب أخرى أو
1: بدأ التعريف به بواسطة من كانوا يهتمون بهذه المخطوطات العائلية. وطبعا في جرد المخطوطات المكتبة مكتبة الباسي هناك يوجد جامعيون مثل علي البجديدي. علي البجديدي يهتم الآن بالكثير من المدارس العائلية، لدينا مدارس في كافلة
0: للعائلة الباسي، فيها زيادة أستاذة أو باحثة تنتمي إلى أسرة إبلا، يبدو لي تحرير هي تحرير.
1: نعم، أستاذة في اللغة الفرنسية السيدة درة الباسي، هي من عائلة الباسي. يعني توجد مكتبات عائلية كثيرة، مثلا
0: صار مكتبة هي لجانب هذا المخطوط عائلة الباسي لديها مكتبة هامة، يعني
1: مكتبة هامة وفيها عديد المخطوطات، تقريبا 250 مخطوط تقريبا.
0: مش الكل كتبهم سي سالم الباسي،
1: لا هو يشتري تلك المخطوطات. هذا المخطوط الوحيد الذي كتبه هو
0: بخط يده. إذا كان موسوعيا مثقفا مولعا بجمع المخطوطات،
1: مولعا بجمع المخطوطات.
0: وإذا أنت كأنك دعوة يعني هنا إلى الاهتمام بتحقيق ربما مخطوطات أخرى.
1: ربما لا شك هناك
0: من هذه مكتبة الباسي.
1: أي في مكتبة الباسي هناك أخ سالم الباسي واسمه عثمان الباسي، وتوفي صغيرا جدا في 35 من عمره، حقق له مخطوطا متميزا في علم الفلك الأستاذ نجيب بولحية، حققها ونشر في مجلة عالمية، معنى ذلك في فرنسية،
0: مخطوط في علم الفلك،
1: في علم الفلك. يعني شيء كلاهما كان مغرما بهذه الجوانب العلمية، معنى ذلك أن تونس في الحقيقة حبلى بهؤلاء المشغوفين.
0: على ذكر وانت أشرت أنه كتب في عهد على حمودة باشا، هو كتبه في تونس العاصمة، كتبه استقر في تونس، صحيح سيسافر
1: لا كتبه في تونس طبعا وتركه
0: لم يهده، خطر أحيانا عندما نكتب كتابا يهدى إلى الأمير إلى الوزير إلى السلطان، أي
1: كما المختصر الفارسي للصقلي أهداه إلى أبو فارس في الدولة،
0: ابن خلدون أهدى أيضا لأبو فارس، أنا صديقي أبو فارس وديما أدعو بلدي تونس بسمي به شارع كبير لولاه برشا باب سعدون وغيره، بعض الأسوار وبعض الأبواب مش موجودة في عهد سيد بن عروس في عهد أيضا صديقنا أبو فارس السلطان الحفصي، يعني أهدى إليه أيضا نسخة من نسخ العبر يعني والمقدمة. إذن أنت أشرفتي أو أنجزتي هذا التحقيق،
1: ولكن المسألة
0: انتهيتي من هذا التحقيق.
1: أنا جستمو لا أدري لماذا لم يكلف من كتب منه نسخ أخرى غير النسخة التي كتبها بيده. لماذا؟ لأنه يقول عندما يتحدث عن رغبته في الكتابة، يقول أنا كتبت هذا الكتاب لينتفع به الناس، يعني كما نقول نحن اليوم سيت اون فولغاريزاسيون سيانتيفيك، لكي ينتفع به الناس. ثم المسلمون، اول قال المسلمون وبعد ذلك قال الانام. الأنام يعني البشر، كل البشر. فهناك هذا البعد الإنساني في شخصيته، يعني كان رجل العلم بأتم معنى الكلمة،
0: ويحرص على نشر العلم،
1: ويحرص على نشر العلم
0: للاستفادة منه. ولكن أشكرك جزيل الشكر أستاذة فاطمة الأخضر مقطوف، ليس فقط على مخطوط سالم الباسي للزهر البستان في علم الأبدان، ولكن لكل مسيرتك الزاخرة بتحقيق المخطوطات الطبية وغيرها، لجانب طبعا أعمالك الإبداعية العديدة الأدبية، وأيضا طبعا في اختصاصك الأصلي في اللغة والألسنية. ونرجو أن نرى هذا الكتاب منشورا، هذا المخطوط منشورا بتحقيقك وتقديمك وشرحك في القريب العاجل. ونشكر أيضا عائلة

0: مع عادل القادري.
1: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.

وفات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنبات فات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنبات ولا اللي بالنبات فات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنبات وفات أيوة أيوة فات على الفراق سنوات لا تغيرت قلوبنا ولا اللي بالنمات ولا اللي بالنمات انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات انت مشيت في طريق وانا مشيت في طريق وترينا في قلوبنا شايلين نفس الحاجات وترينا يا حبيبي أترينا يا حبيبي تهنا عن كل حاجة تهنا عن

ويمحي كل حاجة. مش الزمان ما بينا وتري، لا راح ولا جه، لا قدرت السنين تطفي نار الحنين وتسكت الأنين وتموت الحكايات. ولا قدر الزمان مهما هجرنا المكان يطفي النور اللي كان منور السنوات. لا قدرت السنين تطفي نار الحنين.

ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني دلوقتي لا انت ملكي ولا بتشوفك عيوني ياللي ساكن في ضحكي ودمعتي وجنوني

بادي ايدينا قصيرين، احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. احنا بنلاقي روحنا وبنلاقي فرحنا لما نحضن جروحنا بعد متعذبين بعد متعذبين. وادينا

أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وياك عرفتني.

أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، أنا تايه والضحكة هدتني، أنا تايه والسكة ندتني، لروحي وليه همي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، مستمعنا ومستمعاتنا من نختاروا موجاتنا، موجات صوتي رد الحياة، موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا بكم في مرافقتنا في هذه السهرة على موجاتنا، رفقة مريم قارة في الهندسة الصوتية، وهذه عروسية معكم من أمام المزدح. سهرتنا تنطلق الآن وتتواصل إلى حدود منتصف الليل، في رحلة نأخذكم فيها وتنطلق من شاطئ الكلمات وتختتم عند حديث السمار. فمن شاطئ الكلمات اخترنا لكم الليلة قراءة لقصيدة قل للوردة للشاعر

وسأقترح عليكم ثلاث مختارات غنائية إن شاء الله تنال رضاكم وتلقى استحسانكم. لنختم لقاءنا وجولتنا ورحلتنا مع ركن حديث السمار وموضوع السمر الأفراح والمناسبات بين الماضي والحاضر. فأهلا وسهلا بكم على 71 844 600 أما نقطة الانطلاق ونقطة البداية تكون دائما وأبدا بصوت وردة الجزائرية، وهذا مقطع من رائعة أوقات بتحلو، وأكيد جدا أوقاتي تكون أحلى معاكم على أثير تونس الثقافية. يلا.

شاطئ الكلمات. قل للوردة، قل للوردة تسيج عطرها، قد فاح دون إذن منها، أسكر سمار الليل فعربدوا في الشوارع، ترنحوا تحت شهب الأضواء، رقصوا طويلا على أهازيج فوضاهم، ثم باتوا عطاشا في حضن نجمة ساهرة، وحين دغدغتهم ضفائر الشمس انفلت الحلم من واقعهم، وما علموا كم لبثوا نياما. قل، قل الوردة تسيج حديقتها، ثمرها اللذيذ فاح منه التفاح، أراه استوى أعجب الناظرين، عاند القباب رفض المقاييس، تمرد على كل الطقوس، رمى بالقوانين عرض الفوضى، تعنت على التضاريس، ألغى كل الحدود وغير شكل الخارطة. قل، قل وردتي تفتح محرابها، الجواد الجامح يركبه فارس مغوار، قد يقتحم حصونها المنيعة، يعبث بتصميم هندسته، يعانق أعمدته الرخامية، يرفع راية الوصول، متجهدا متهجدا بروح مهللة في زواياه، مرتلا آيات الحب على رباه، مسطرا تاريخا جديدا، ويكون أول الفاتحين. قل، قل للوردة قوامك الرشيق باتت تحسده شجرة السر، تتبرك بظله العذارى، جعل العشاق سكارى، شفاههم المستعرة تتلذذ وهج الرضاب في الذهاب والإياب، تسترق ما أودعه الفجر فيك من ضياء وقطر ندى، شفاههم على مرمى قبلة من بؤبؤ عينيك، يحملون في أكفهم فيض أشواق لعطش شفتيك، لعطش شفتيك، فاغتيالك فاتنتي أمس قاب قبلتين أو عناق، فاحذري، فاحذري سيدتي عشاقك الكثر قرروا قتلك حبا. قل، قل الوردة أنت جميلة جدا، لا بل أنت مهد الجمال، تقاطيعك، تقاطيعك بالغة الروعة، لا تحتاجين لمساحيق الطبيعة ولا لألوان قوس قزح، عشاقك، عشاقك يحبونك كما أنت، سلافة كالنبيذ. الإمضاء صدق الهمامي.

القصيد نغم. مر بي مر بي واعدا وعدا مثلما النسمة من بردا تحمل العمر تبدده آه ما أطيبه بددا رب أرض من شذا وندا وجراحات بقلب عدا سكتت يوما فهل سكتت أجمل التاريخ كان غدا واعدي لا كنت من غضب أعرف الحب سنن وهدى الهوى لحظ شآمية رق حتى قلته نفذا هكذا السيف ألا انغمدت ضربة والسيف من عمدا واعدي الشمس لنا كرة إن يد تتعب فنادي يدا أنا حبي دمعة هجرت إن تعد لي أشعلت بردا. الإمضاء سعيد عقل.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: أنتم دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية، موجات صوت رد الحياة. مستمعين ومستمعاتنا، أهلا بكم في متابعتنا وسهر معنا على موجاتنا في ياسمين على ليل تونس، المتواصل إلى حدود منتصف الليل. مع بقية الأركان كنا مررنا من شط الكلمات وحطينا الرحال في ركن القصيد نغم. الآن نواصل الرحلة، ومحطتنا الثالثة في لقاء اليوم هو ركن الحنين. الحنين دائما تونسي كما عودتكم في أغلب 99% من الحلقات. والليلة نعود إلى المكتبة الغنائية للفنان التونسي لطفي بوشناق، وهذا نغم الأول المقترح.

وين اخترت الغنية هذه خصيصا لانها جمعت بين زوز اصوات من اهم الاصوات في الساحه الفنيه التونسيه، الرحله الصادقه ثريا ولطفي بوشناق. فيك يذيق بك الدهر يا مزيانه. نكمل مع لطفي بوشناق لكن هذه المره مع اغنيه من اغانيه الخاصه اللي نحبها برشا، نسمعها.

نسيه نحبك وانت نسيه لطفي بوشناق على موجات صوتي رد الحياه ومصني معها مع اخر مقترح الليله. هذا النغم وراجعين خليكم معنا. نذكركم قبل النغم نذكركم بموضوع السمر الا وهو الافراح والمناسبات بين الماضي والحاضر. اهلا وسهلا بكم على 71 844 671 844 600. مرحبا.

0: بك.
1: لوشي باش ناقص مع ال 11 و3 دقائق تقريبا على موجات صوت رات الحياه في ياسمين على ليلة تونس اللي مازال متواصل الى حدود منتصف الليل. دائما مريم قارة فرنسا صوتيه وعروسيه معكم من امام المصدح بعد لحظات، وكل معكم في رحاب حديث السمر. اذكركم بموضوع السمر هذا المساء، الافراح والمناسبات بين الماضي والحاضر. طبعا احنا في فصل الصيف وفي عاداتنا وتقاليدنا تقريبا كل جهات البلاد نستغل فترة الصيف من أجل مناسباتنا السعيدة. إن شاء الله ربي يدوم الأفراح في كل المنازل، وإن شاء الله تزور الفرحة ديالكم الكل والعائلات الكل، إن شاء الله تكونوا متقاربين ومتحابين في مثل هذه المناسبات. مناسبتنا السعيدة هذه بين الأمس واليوم، شنو اللي تغير شنو اللي ما تغيرش؟ شي الأجواء السنة يعني كيفاش كانت، كيفاش شفتوا وإحنا في فصل وموسم الأعراس والأفراح، شو شفتوه تغير ربما ما بين البارح واليوم؟ هذا نسمعه مع منكم ومعاكم على 71 844 671 844 600 بعد هذا النغم.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.

0: أهلا وسهلا بكم معنا دائما على موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية في ياسمين على ليلة تونس مع مريم وعروسية. مصلي معكم النص الليل على موجاتنا. وصلنا معكم الركن حديث السمارة. نذكركم موضوع السمارة الليلة، الأفراح والمناسبات بين الماضي والحاضر. أكيد نحكي على أفراحنا، نحكي على مناسباتنا في تونس، وطبعا نعرف كل بلاد ورطالها وكل جهة وعادتها وتقاليدها، لكن وين ما كنتم هل إنكم تشوفوا أفراحنا مناسباتنا بقات كما هي، تبدلت تغيرت، فما حاجات كانتش موجودة ولات موجودة، حاجات كانت موجودة وتنحات. مثلا احنا في تونس يقول لك افراحهم 7 أيام و7 ليالي، زعما نزيد نحكيوا عليهم 7 أيام و7 ليالي، ولا كل قدير وقدر، مش كل جهة وجهتها، ولا مش كل وقت ووقت. يلا نشوفوا حديثكم وتجاربكم في الحياة في هذا الموضوع. سعيدة جدا يعني نقول مساء النور للكاتبة والشاعرة صديقتي دلالة جبل الله وصديقة الإذاعة. اهلا وسهلا بك دلالة.
1: مساء المحبة عروسية ليك ولكل الأحبة
0: وصاحبة التحية الخاصة هذه دادة، مساء المحبة لكل الأحبة
1: ولكل المستمعي ومستمعات برامج تونس الثقافية وخاصة برنامج ياسمين على ليلة تونس
0: بموعد الجمعة.
1: أكيد عروسية
0: مرحبا بك دلالة. دلالة في مواعيد من ماضية كتعديت من الياسمين ما كانتش فاضية. وين كانت؟ كانت الضيف، كانت تتبع في تهني في الناس، كانت تحضر في بعض المناسبات العائلية، ربما حتى عند الجيران. دليلة بعد هالموسم هذا اللي ربما واكبت وشاهدت للأفراح وبعض المناسبات المختلفة، احنا نجحاتنا نعملهم يعني لما وقعدة وأجواء هكا، الختان كيف كيف، الخطبة، الزواج، كل هذه المناسبات عندنا أجواء الخاصة بها. هل المناسبات هذه برأيك أنت دليلة تغيرت ما تغيرتش؟ كيفاش احنا ننظروا لحكاية الأفراح والمناسبات هذه كتوانسة؟
1: أكيد عروسية كما قلت أنت، يعني إحنا بين الماضي، الأفراح بين الماضي والحاضر. أكيد كي نحكيو على الماضي والحاضر أكيد مش تكون فما تطورات لهنية، مش نحكيو يعني، وهذا ما يستوجب أن نحن نعمل مقاربة اجتماعية وسوسيولوجية للموضوع ذي. يعني كالعادة مش نتطرق للموضوع من الناحية الاجتماعية والسوسيولوجية وتأثيرها والتغيرات، وطبعا مع تدخل ذاتي نوعا ما، أو يعني من حيث كما قلت أنت يعني المشاهدة ومعتها التطرق إلى بعض الحاجات الخاصة اللي نشوفها احنا في مجتمعنا. طبعا عروسي احنا كامش نقول الأفراح بمفهومها الشامل، يعني هي عدة أشكال مثل الأعراس وحفلات الختان والنجاحات، كذلك نعتبر حتى عودة غائب من السفر بالنسبة لبعض الناس يكون مناسبة هامة يعني عائلية، كذلك يعني هي فضاء اجتماعي مهم معناتها تلتقي فيها مختلف الشرائح والأطراف العائلة. هي كذلك مش مجرد لحظة للترفيه والاحتفال، لكن هنا معناتها من خلالها نكتشف طبيعة العلاقات بين الأفراد، مكانة الأسرة، شكل هي من أشكال التضامن، كذلك يدخل فيها الجانب الاستهلاكي من خلال تقديم طبقات والمأكولات والضيافات كما نقوله. كيف كيف يعني هنا يظهر القيم الاجتماعية. الحقيقة الروسية اللي هنايا معناتها التضامن الاجتماعي كيف ما قلت لك وتقوية الروابط الاجتماعية، اللي هنايا مش نعمل مقاربة معناتها كيف كيف بين الماضي والحاضر اون باراليل، يعني من حيث التغيرات والانتقالات. معناتها سابقا كان الفرح يكون جماعة، تو انتقلنا تقريبا انه يكون على مستوى ضيق. إذا كان احنا مش ناخذه من الجانب الاجتماعي التقليدي، يعني كما قلت انت توا العرس قبل كان يقولوا 7 أيام و7 ليالي.
0: 7 ليالي اي
1: ايوه. وكانت هنا فما عادات اللي هي يمكن تكون شامله في تونس الكل، اللي هو يكون يعني من حيث حتى من حيث الناحيه الزمنيه، ان يكون يعني عقب المواسم، يا اما موسم جني الزيتون والا يعني يولي العرس في الربيع، أو في بعد جني صابة القمح والشعير وصابة القمح معناتها بصفة عامة اللي هو يكون في الصيف. وكانت لهنا يعني التحذيرات تكون على قدم وساق طيلة العام، وكما تعرف يعني تحذيرات العولة والكسكسي، ويبدأ اللي عنده العائلة اللي عندها يعني عرس كل حاجة تتسمى بك العرس، كسكسي العرس، مقروض العرس، دبش العرس، حتى موسم الجز متاع الصوف والكل يبدأ مخصص لك العروسة اللي مش تحضر بيها جهاز متاعها، أو للعريس أني أمه تحضر له كان تقبل الجريري صوف وبرش حاجات، يعني ما احناش باش ندخلوا احنا في الديتاي والعادات والتقاليد. كيف كيف يعني كانت كي يبدا فما فرح في الحومه ولا في العائله يبدا نسبق بل بشهر كما نقولوا احنا، تلقاهم يعني السهرات الليليه والغناء الشعبي والعروسه تلقاها زاده فما عنا بعض العادات والتقاليد ان العروسه تتحجب يعني قبل بشهرين او ثلاثه من العرس نتاعها. تو العكس، العروسه يعني حتى الليله الزفاف نتاعها مازالت تدور في الشارع كما نقولوا. لهنايا معناتها فما حاجات عروسيه هذوما الكل نقصت برشا كيما قلت لك، يعني تو انتقل العرس من الجماعه الى الفردانيه او محدوديه الافراد، يعني ما عادش يقتصر على كل العائله الموسعه ولا الجيران الكل، ولات يعني ولات دعوات زاد تكون بدعوه رسميه. قبل كانت يعني ومحلاها قبل كانت عندنا العرابه تلقاها ام العروس او ام العروسه تدور من حومه لحومه ومن دار لدار تستضيف الناس، وكانت عندك القراقه يقول لك تقرق بالاهل والاصحاب باش يحضروا معناتها طيله ايام العرس. تو ولات دعوه رسميه وساعات حتى على الفيسبوك يعني تلقاه منشور على صفحته الخاصه يستدعي الناس الكل.
0: افتراضين على المواقع
1: افتراضين
0: التواصل.
1: وكان تقبل عروسي الاعراس تكون في الحومه في ساحه كبيره قدام الدار، ولا اللي تبدا عنده دار عربي كبيره تلقاها من حومه لحومه يبداوا يسالوا انهي الدار الكبيره في الحومه تمشي تعمل فيها العروسه الحلوه.
0: دار الجيران صحيح صحيح.
1: دار الجيران. تو ولات القاعات الافراح هذا يعني من حيث التحول الاجتماعي او الاقتصادي يعني ولات، وما احنا من 7 ايام ل 7 ليالي ولينا نقتصروا على ليله فقط عروسيه، يعني حسب ما نشوف يعني حتى من الاقارب والناس المحيطين بيا احنا الحمد لله في القلعه مازلنا اقل حاجه 3 ايام نعملوا حنه العروسه حنه العروس والمرواح، وفما شكون يعمل يعني كتيبه صداق تكون وحدها، وفما توا ولات العاده جديده او اللموضه جديده بين ظفرين اللي هو تكون ليله واحده ياما في البلديه والا في قاعه افراح يعني تلم كل شيء. هذا ان يدل فانه يدل على يعني بالحق يعني فما امور ماديه دخلت في الحكايه هذه اللي هي ولات مكلفه برشا يعني تكاليف الزواج. وكي نقولوا مكلفه برشا احنا حسب الدراسات اللي تشهدها يعني مؤخرا فما تراجع كبير برشا في مستوى نسبه الزواج، حيث معناتها فما انخفاض كبير بما يقارب 10% سنويا، يعني فما برشا نسبه تراجع للزواج ومعناتها وفيها برشا عوامل اللي هي تاخر سن الزواج وكيف كيف تاخر وهذايا والكل، اللي هو فما برشا عوامل اخرى اللي هي ولات المراه والراجل يحبوا يكملوا قرايتهم يحبوا يواصلوا معناتها القرايه، ما عادش عندك الزواج متاع 17 و18 عام
0: طبعا.
1: دونك هذه من الحاجات اللي تغيرت زاد عروسي. كذلك تو يمكن حاجه اخرى اللي هي ولينا نعملوها هي يعني طغيان التكنولوجيا وتغيير معنى الفرح. الحقيقة نشوف في برشا ناس ولا تتوثق في الأفراح متاعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع شكل نعيش الفرحة بأتم معنى الكلمة، تلقاك حاضر قلبا وقالبا في الأفراح. تولات لهنا يعني فما صور فما توثيق لحظي ونشر للفترات أو لحظات الفرح يعني مع ولينا كل الفرح اللي نشاهده فيه من بعيد لبعيد، مع شكل نحضروه قلبا وقالبا. برشا حاجات كيف كيف عروسية قبل كانت العائلة تتضامن مع بعضها، كانت حسب ما نتذكر ونعرف من القلعة فما ناس تعاون فما الكون التكاتف العائلي والأسري كل واحد يعني شنو يعاون بجهده الخاص كما نقوله
0: القضية ولا
1: القضية
0: وإلا حتى بالماديات وإلا يعني اللهوة حتى بالضياف، يعني احنا نعرفوا تبدأ نقولوا احنا مولات الفرح يعني باللهجة التونسية بالدرجة التونسية تبدأ عندها برشا ضغط وبرشا مسؤوليات تكلف يعني تكلف شكون من العائلة ولا من جارة من جارة ثقة من ثقاتها، يعني تكلف شكون يقوم بجانب من دورها يعني ومسؤوليتها في المنزل، يعني هذه ما زالت موجوده زعما ما زالت
1: والله
0: ثقه.
1: هي كي نقول على القلعه تقريبا احنا ما زالت نوعا ما بنسبه ضئيله جدا زاده باش ما نكونوش ما تغيرت كما قلت لك قبل كانت نسيت طيب في الدار ولا فما تريتير معناتها طباخ يجيب او ولات يعني مظاهر احتفاليه كما قلت لك اكثر يعني تقدم واكثر بهرج
0: مساله
1: أكثر
0: مثلا يعني دليله بعد اذنك عفوا يعني مساله الطباخ مثلا فما ناس يقولك صارتنا مشاكل قدمت عائلتها وما قدمتش عائلة زوجها، قدمت جارتها ما قدمتش أختها، يعني صارت مشاكل هكا في بعض العائلات ولا اختيارهم يجيبوا الطباخ هو يقوم بكل شيء وحتى حد ما يتغشش الناس كل تبدأ راضية في الآخر.
1: هذا هو اللي قلت لك، يعني كانت قبل التضامن الأسري كانت العائلة الراجل أو المرأة، يعني نقولوا احنا مالي العروس ومعطى مالي بوه وأمه العريس ولا العروسة، ما كانش فما خلافات، كانت الناس الكل تدخل فرحانة. تو وليت الحقيقة كما قلت لك يعني هو الجانب الاجتماعي اللي تغيرت المفاهيم، وهذا شنو الأساس نتاع عروسية حسب ما نشوفه، اللي هو العائلة ما عادش الناس الكل تسكن مع بعضها. قبل يعني نسي العمومة والعمات والكل تلقاهم فرد حومة، فرد معناتها مجمع سكني أو كما نقولوا كيف من هكا، لكن القرب خلاهم يميزوش الناس الكل تحس رواحها مالي العرس. توا بحكم البعد والناس تلتقي يعني من فترة إلى فترة، ولينا نحسوا فما حساسيات، ولهذا يعني يخير مول العرس أنه يجيب حد أجنبي باش يكون محايد. ورغم كيك ما نمنعوش ديما من شكون غضب وشكون تعارك وشكون تغشش إكسيتيرا. دونك هذه عروسية كما قلتك يعني تحكمها هي معناتها عوامل اقتصادية واجتماعية بالأساس. نرجع ونقول هل كان الماضي أجمل أو الحاضر أجمل؟ نعرفش، هو سؤال الحقيقة يصعب الإجابة عليه، لكن سوسيولوجيين ما نجموش نقولوا يعني أن أفراح الماضي كانت خير ولا تو، على خاطر فما برشا حاجات منحت، يعني فما حاجات في الحاضر متاعنا عطات أكثر مساحة للاختيار وللطرق التعبير عن الفرحة والتطورات سواء التكنولوجية أو حتى الأعباء المادية. خاصة قبل العروسية كنا العرس كان غربال ذهب
0: قاعد متسمية على السواحلية
1: على السواحلية خاصة احنا في القلعة قبل العروسة أقل حاجة 3 قطايع ذهب الخلخالة ذاك معناتها عطيكي نحكي لك يعني في عهد أمي وأمك بتاتر هكا وما قبل وحتى كي طورنا شوية ولات صياغة سوري وصياغة عربي وصياغة بيضة وصياغة صفرة وما هلم معناتها من الصياغات أنواع وأشكال. يتوى الحقيقة ولات حتى إذا كان يكونوا متفاهمين نجم حتى بلاتيور معناتها ذهب ولا قطعة واحدة ولا ألشخطك، يعني تغيرت المظاهر وتغيرت العادات والتقاليد. يعني هنا المسألة ما هيش انتقال من الجميل أو إلى القبيح، ولا هي انتقال من مجتمع الجماعة إلى مجتمع الفردانية اللي توا كل راجل ومرأة أو خطيب وخطيبته ولو هما يعني هذي احنا خلينا يمكن العرس بصفة خاصة خاطر هو يمثل أكثر حاجة تاخذ يعني هكا هلمة وتاخذ بهرج كبير برشا عروسية بالنسبة للأفراح والمناسبات
0: ومناسبات العائلة.
1: وهذا هو يعني بالنسبة لنا احنا للعادات والتقاليد تقريبا، بس نخلي بقية المستمعين كالعادة يعني تدخلاتهم وارائهم الشخصية.
0: وتوا دليلة الكاتبة والشاعرة يعني كي تحضر مثل المناسبات هذه وتشوف التحول هذا في مجتمعها يوحي لها هذا ويحرك عندها يعني قريحة الشعر والبوح الشعري خاصة بالدارجة وباللهجة التونسية. دليل
1: هو يمكن عرفية رو معناتها الفرصة تكون متاحة انك انت تكتب ولا معناتها تنظم قصيدة عن الموضوع هذا. الو
0: معاك نسمع فيك دليلة.
1: حسيت كأنه الخط انقطع.
0: لا هو من حسن حظ الخط مازال متواصل يعني نسمع فيك.
1: قلت لك هو بالنسبة لنا احنا يعني كشعراء او ككتاب اكيد مش ان تكون عنا يعني رأي في الموضوع هذا، لكن يبدو أن القصيدة هربت من أمامي.
0: أنا خاطر متأكدة لازم نعطيك فرصة باش تلقى القصيدة، لأني أنا الحقيقة متأكدة أنت مثل هذه المظاهر تشد انتباهك وتخليك تكتب يعني حتى ولو ومضات شعرية ولا يعني قصائد تكون قصيرة نوعا ما. صديقنا منير يقول ضاعت البساطة وسط مظاهر التباهي. صحيح وجه من وجوه التغير في مجتمعاتنا اليوم، فما ناس التطور خذته من باب الضرورة يعني، وفما ناس من باب التباهي. دلالة قاعد سمعنا في الفن سمع فيدا في الفن
1: لو دعا القصيدة يا روحي هربت من قدامي من التليفون ما لقيتهاش.
0: مش مشكل حابين نسمعوا احدى قصائدك الدارجه، وخاصه انك واخذ المنهج الـ يعني الـ النقدي في والهزلي في قصائدك اللي بالدارجه، خاصه التكنولوجيا خانتنا اليوم خذلتنا اليوم ما اسعفتناش.
1: التكنولوجيا هربت من امام القصيده يا روسيه ولم اجدها.
0: للأسف مش مشكل دليلة، أكيد إن شاء الله في مداخلة قادمة في موعد قادم تكون محضرتنا قصيدة باش تكون متماشية مع موضوع الحصة القادمة. إن شاء الله اليوم حكينا على هالعادات هذه والتقاليد واللي قاعدة تشهد في تحول بين الأمس واليوم، لكن هذا ما ينفيش إنه البعض مازال متمسك بها ومازال يمارس في نفس العادات اللي يتربوا عليها جدود والآباء والأمهات، وكما شافها يعني عند عمامه وخواله هو أيضا يطبق فيها اليوم في 2026. هاد نشوفوا صفاقس، احنا حكينا على القلعة من ولاية سوسة، هاد نشوفوا في صفاقس شنية الأحوال، غادي تبدلت الدنيا ما تبدلتش. حسين بن سعيد، مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا، اسمح عليك لباس، تحية ليلك وتحية للعمل فريق العمل معك.
0: الله يخليك، احنا بخير إن شاء الله، أنت وكل أهلك وجامعك بخير إن شاء الله.
2: الله يبارك لك.
0: الله يخليك.
2: نايم من ولاية صفاقس، ما عاد بديتيش بني أنا.
0: مرحبا بيك وبكل اهالي جبنيانه وصفاقس الكل.
2: الله يبارك لك.
0: الله يخليك. في جبنيانه كيفاش افراحكم ومناسباتكم؟ تغيرت الدنيا ما تغيرتش؟ ما زلتم محافظين؟ كيفاش؟
2: غيرت. اقبل كانوا يقعدوا 7 ايام و7 ليالي.
0: اي
2: فهمتني؟
0: اي
2: اقبل نتذكر جاي في عائلتي جاي عام 87، عرفت عام 87 عمري 26 عام.
0: ايه
2: عرست، قعدنا ما كانش الديسكير وما كانش الواحد، كان الطبار وذكرك اهو.
0: يا حسره.
2: يا حسره وما قبل الخير.
0: ايوه.
2: وسبع ايام وسبع ليالي يظل الواحد عنده لبس عليه يذبح الزوز على ريش يخليهم يوكل العباد 7 ايام.
0: ايه.
2: والنهار كما نقول النهار اللي بيه الرسمي يذبح أما عجل ولا براكس، 5 6 براكس، فهمتني؟ ويجيو كانوا نساء حراير تقام 3 نساء ولا 4 نساء يطيبوا.
0: اي
2: يطيبوا واللي يجي في الليل الناس العباد الكل تاكل، اللي يجي يتعشى كان بعيد ولا قريب أهلنا ومالينا ولو حتى مدى بعيد يجي.
0: هي مازال هذا يا سي حسين تو يعني ما يسمى بالوليمة في بعض المناطق وفما ما يتسمى بالطعم أو نعم.
2: لا مازال. أنا قلت لك تطورت مش كما قبل كما تو.
0: أكيد.
2: خاطر قبل الخير. تو شو يعمل لك؟ تو خوت الدنيا غلات.
0: إيه.
2: فهمتني؟ الدنيا غلات. الشعبان هو عنده 3 ايام ثلاث ايام والنهار ينكهو. كيما نقول اليوم الكسوة الدير يغني غد الحي يجيب طباخ ويذبح، فهمتني؟ كان ساعي ولا بقالي يذبح والطباخ يطيب، المغرب العباد الكل تتعش حتى العصر بتاع الليل
0: وقت السهري.
2: أي وقت صاري اللي يكمل الطباخ يقول هذا هو معادش، يكمل الطباخ يغسل معوره ويزمعونه ويروح، فهمتني؟
0: هاي
2: والتو الخطر علاش الدنيا غلات معاش كيما قبل الدنيا رخيصة. عايش أختي كي تظل يجيو الناس براينية من برا يمشي للقريش يذبح بركوس ويطيب لهم فاك الليل ما يروحوا مثلا كان متعشين.
0: اي
2: تو الدنيا غلات ما عادش، فهمتني؟ وتطورت ياسر معناها مش كما قبل كما تو. عرفت قبل الخير
0: يا حسن
2: خير ما تو، علاش قبل العباد شويه مش كي تو الناس كفرت فيها المشاكل. والله تو فرحه صغارك برحت لونا يا البارح عملوا عركة ضربوا واحد بموش مسكين بعد قتلوه.
0: يا لطيف يا لطيف.
2: ما دخلوا مع واحد وما اسمع معاش كيما العادة برك.
0: الله الله يهدي الشباب ويصلح حالهم ان شاء الله، والوالدين لازم يعفي ربي ويأطروا اولادهم ربي يبقي ستر على شبابنا الكل يا رب.
2: الشباب طايش يا اخوي يجي لقبل يحشر حتى كي ينظر عليا حتى واحد براني مش حتى جاره بعيد عليا رجل كبير يدنقص راسه ويمشي. لكن مش كلمه تو مش بو يكلم ولده ويدور عليه.
0: طيب ومازالوا اليوم يعني الاولاد والبنات يسمعوا كلام الوالدين في حكايه العادات والتقاليد في العروسات؟ يعني البنيه مازالت تحب هكا انها وتقبل انها تطول ايامات العرس وتعمل السهريه التقليديه كما عملتها امها ولا جدتها ولا عمتها؟
2: اقبل اسمع اقبل اتصلك انت مش تعرف شهرين ما تخرجش من الدار. سهرين ما تخرجش من الدار. تو عايش اختي قدام ما تقعد بثلاث ايام ولا قدام بنهار. تلقاها تمشي تحوس وتلقاها غالي. فهمتني؟ ما تبارك حكى لك ثلاث ايام تاع العرس ولا اربع ايام.
0: ايوه.
2: مش كيما قبل كي تو. فهمتني؟
0: ايوه فهمتك. كل فتره وسرها احنا نقولوا كل فتره خصوصياتها والدنيا تتغير يعني كل وقت ووقته والدنيا تغيرت اكيد باش يكون فما بعض التغيير وبعض التحول في يعني في تنظيم بالتنظيم والا في طبيعه الماكله ولا في ايامات المناسبه هذه ربما فيها الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه وفيها ايضا طبيعه الحياه وتطور الحياه من وقت لوقت. يعني
2: نقول لك حاجه اخرى اقبل البو يمشي يخطب الولد وولده ما يتكلمش. فهمت؟ يقول له خذيت لك بنت فلانك او يبعث له مع امه ما يكلموش من يريده. تو يمشي ويتلاقى ويتفاهموا ويراجلوا امورهم. وقتاش باش يبعث بو وامه عارك هكا يتفاهموا يا الوالدين مع تو ولا تسمع كان اخر وقت. فهمتني؟
0: كل وقت
2: كل راه باش يخوض لي بنت فلان.
0: كل وقت ووقته اكيد. قبل كانوا الوالدين هم اللي يخطبوا توا طبعا طبيعه الحياه توا يخدموا مع بعضهم ولا يقراوا مع بعضهم يعني اليوم فما ظروف تبدلت حتى طبيعه العلاقات الاجتماعيه تبدلت.
2: تبدلت
0: ان شاء الله يا ربي يديم الافراح عندكم يعيشك ربي يفضلك
2: صحتك
0: يعيش.
2: والله ديما اذاعه ثقافيه راني ديما نتبع فيها والله.
0: مرحبا بك يا ابو حسين تنورنا.
2: والله رديو تحت راسي الله يرحم والديك.
0: يعيشك ربي يفضلك يا ابو حسين. بن سعيد من جبنيانه من ولايه صفاقس شكرا ليك. دلاله مازلت معنا؟
3: اي مازلت معك.
0: مازلت معنا دلاله. عندي امل تكون لقيت القصيده هك.
3: اكيد نلقاها القصيده.
0: شنو تقول القصيده دلاله؟ سمعت عم حسين شو يحكي كيفاش الدنيا تبدلت وكيفاش معانا في على طول الخط في كل شيء عم حسين.
3: اكيد الصفاقسيه والسواحليه تقريبا وهي تونس الكل تقريبا نفس العادات كنا
0: تقريبا
3: كما قال يعني سبع ايام وسبع ليالي والعشية كما عندنا احنا في الساحل هنا نقولوا الطعام ونذبحوا معناتها فرتول ولا علالش وبرشا حكايات يعني تقريبا تونس الكل مشتركه فيها وتتشابه فيها. في هذا السياق عروسية كما تعرف يعني وقلت انت نكتب بالدارجه وكانت هذه بالحق مستوحاة من نسمع يعني كل ليله من يقول لك عندي عروسات وتقريبا ما شاء الله في الحومه وعلى بعد حتى كيلومترات يعني نسمعوا السلاميات ونسمعوا الزغاريد. تقول القصيده بالعاميه يا نسمه هبي على حومتنا وبردي على جارتنا في حومتنا عرس والشطاحه بالميه. يا نسمه هبي وزيدي شويه وبردي على الحبايب جمليه منجية وعلجية وزيدهم بحرية لابسين جبايب خمرية. يا نسمة هدي بفيانة على جارتي المزيانة السهرة في البيت القبلية ومعاهم العروسة المسمية.
0: يا نسمة هبي
3: يا نسمة هبي شرقية المزود ضارب والكرتوش عامل فتارية. يا نسمة برادة هبي على العرس بزيادة هبي على الحومة وزيدي للفرحة نغومة اليوم عروستنا فرحانة والدار عامرة ومليانة. يا نسمة هبي على الدار وانصري الورد على الجيران الزينة لابسة الحرير والضحك على وجه الوزير. يا نسمة هبي على الجيران قولي الفرح قولي العروس جاب الحصان جاب الطبال وجاب المزود والليلة الناس الكل ما ترقد. يا نسمة هبي على عروسة يا راكبة يا مصدرة في الكوشة بالحنة كفوفها منقوشة وضحكتها كيف العروسة. يا نسمة هبي على الصبايا حلي الزغاريد تعلى معايا هاتي الدف وهاتي المزود خلي الفرح في الحومة يسود. يا نسمة هبي شرقية والليلة سهرتنا تونسية كسكسي وفواكه وحلويات وضحكات حلوة للصبحية. يا نسمة هبي على الأحباب افتحوا للفرحة الأبواب الخال والعمة والجيران الكل الليلة فرحان. يا نسمة هبي بزيادة، خلي الليلة ليلة سعادة، لا نوم ولا غفوة حتى تصبح حتى تطلع الصبحية. يا نسمة هبي على حومتنا وخلي الفرح يحرس بيوتنا وتبقى الليلة في الذاكرة في ذاكرتنا مزيانة.
0: إن شاء الله ديما أفراحكم ونسباتكم تخلي الأثر الجميل وتخلي الذكرى الجميلة، وإن شاء الله كل منازلكم يا رب تدخلها الفرحة وتدخلها المناسبات السعيدة، وربي يفرحكم ويزهيكم الناس الكل. شكرا دلالة جاب الله على هذه القصيدة. دلالة ديما عندها المشاكسات من نوع هذا على صفحتها الخاصة، تلقاو كتاباتها هذية اللي تتفاعل فيها يعني مع حدث، مع صورة، مع موقف، مع مسألة ما، وتلقاها كاتبة قصائد بالدرجة التونسية، وبالإضافة طبعا إلى إبداعاتها بالفصحى، وهي اللي عندها أدرستيا وعندها لست شاعرة. في انتظار الجديد إن شاء الله اللي قريبا يكون حاضر بنيدينا، وتبدأ هي تكون حاضرة أيضا معنا ونقدمه. شكرا صديقتنا الشاعرة والكاتبة والناشطة في المجتمع المدني دلالة جاب الله. شكرا عم حسين بن سعيد من جبلينا من ولاية صفاقس نغم، وراجعين مواصلين معكم في حديث السمر.

0: أهلا وسهلا بكم دائما على أثير تونس الثقافية في ياسمين على ليلة تونس في ركن حديث السمار، وسنختم مع الثنائي منير وسيدة منير حيم ومن زوان من الفحص وسيدة نجاتي من القيروان. مساء النور منير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير أختي روسية، تحية لك ولكل ساهرين مع إذاعة تونس الثقافية، ولتصدح كل الأناشيد بنبرات الفرح، الفرح الذي يروي الأرض فتتفجر عشبا وكنوزا وخيرات، الفرح الذي يأتي فترتعش كل حياة وتستيقظ ضاحكا. تحية لك وللسيدة.
0: تحية لك ومن خلالك تحية صديقتنا السيدة اللي هي في الخط الثاني. مساء النور سيدة، أهلا وسهلا بك سيدة.
2: تحية لك وتحية لمريم وتحية المنير، تحية كل المستمعين.
0: باش نكمل معك انت السيده طبعا، ومنير معنا في الطرف الاخر من الخط. سيده قلت لي الموضوع يستحق برشا كلام وتغششت عليا في الكواليس.
2: برشا مش درج.
0: طيب في هالدرج المتاح سيده، شنو تنجم تقول على الاختلاف ربما في عاداتنا وتقاليدنا فيما يخص افراحنا ومناسباتنا؟
2: موضوع حلو وياخذ الوقت بصفه خاصه، كرك بديتو حتى ال 11 غير ربع خديت المستمعين. مشكل الفرح والمناسبات بين الماضي والحاضر، لا بالطبيعة أكيد هي فما فرق ويا حسرة على الفرح قبل. بصراحة توا مشكيل بالكل، بالكل بعيد برشا. قبل كانت بالحق تكون فرحة تتنصب في الدار فرحة، معناها الفرح والزواج من قبل العرس، من قبل الشهر معناها تلقاهم دار العروسة كل يوم العرس وهو مازال شهر. معناها غسيل الصوف عنا في القيروان، لابد هذيك غسيل الصوف باش تعمل مضاربة صوف وباش تعمل خادد وباش هذيك لابد، ويعملوا العولة وتجي البنات الجيران والصحبات وبنات الخالات، معناها العائلات كلها تتلم في غسيل الصوف وبالاستدعاء. احنا كنت قبل في القيروان نهار تغسيل الصوف بالاستدعاء، معناها الام تخرج تستدعى لاحبابها الاقارب شويه وتستدعى تقول مراه نهار لحد هذا باش نغسلوا الصوف نتاع العروسه، يجيو يتلموا ونتلموا معناها ونغسلوا الصوف. وقبل كذلك زاد بيامات نتاع الفرح كي تنصب، معناها الفرح مازال مثلا الجمعه تلقاهم البنات الجيران الكل يجيو يحضروا باش يحدوا، تلقاهم الفرش الكل يتحدد مش كيما توا يمشي كيما يتحدد الفرش ويتحدد الحوايج، يقول لك اليوم نهار في التحديد اليوم. معناها فما برشا حاجات، معناها تلبت يقول لك سبع ايام وسبع ليالي، بالحق سبع ايام وسبع ليالي معناها. والاستدعاء قبل في الدعوات كانت لم تخرج بلا حد، خاصه نهار حد تخرج المرأة الكبيرة الأم العروس وتخرج مع بنية صغيرة ديما طفلة صغيرة باش تقرا لها هي الأسماء وتدور نهار كامل، تلقى تدور من دار لدار باش تدعى تقول باش نهار فلانة باش تجي نهار الفلاني للوطية للحنة ونهار الفلاني للعرس، ونهار تدعاهم من تقعد كل دار تقعد فيها هكا تدخل شوية تقعد شوية وتستدعم. توا ولات بالدعوات ولات حتى بالانترنت عن طريق التواصل الاجتماعي ولات الاستدعاءات، معناها محليها حتى الاستدعاء محليها. قبل من هذا كي تخرج ما تستادن محليها، معناها تقول لك اليوم المستادنه نتاع العروسه اليوم.
0: في بعض المناطق نسميوها العرضه.
2: كذلك عندنا نهار الحمام تجي تبدا تدور على الجيران هيا تقول اليوم حمام العروسه، خاصه الصبايا اليوم باش تجي تمشيو للحمام غدا باش تجي تمشيو مع العروسه للحمام، معناها كل ليله وليت الحمام وليت الحنه الصغيره وليت
0: هو سيد الحمام
2: كله ثم الحضره معناها في سوسه وفي القلعه يكون الفقره في القيروان، معناها كل ليله الحمام تلقى الحمام تاع العروسه بالفقره، الحنه المحضر بالفقره، الحنه ذيك بالحق صعب، فما شكون يجيب فقره فما شكون يجيب فرقه، ومعناها محليها معناها الحقيقه كانت الفرح كان بصراحه. الحاجه اللي مازالت في القيروان شويه مازالت هي ما تبدلتش ما تغيرتش هي الخطوبة، الخطبة معناها توا ما نعرف اللي تبدلت في العادات قبل توا تبدلت، معناها يمشيوا العروسة والعروس يعرفوا بعضهم من قبل بالطبيعة، ويمشيوا العائلات تعرفوا برا. احنا اللي تغير، احنا بقات شوية الخطبة يمشيوا نهار الخطبة قد بعد ما يتفهموا هكا العائلات تفهم العروسة والعروس وكل البنية والولايات الخطبة يمشيوا الرجال في المغرب في وقت صلاة المغرب يمشيوا للجامع ويصليوا صلاة المغرب تلقى ساعات 300 واحد، ومن بعد هذوك كلهم يبداوا ماشيين على ساقيهم ماشيين حتى لدار العروسة ويقعدوا قدام الباب، وفما شكون الناس الاخرين وراء الباب تلقاهم في السقيفه ولا في الفيراندا تو ولاو يدقوا الباب ثلاثه دقات ثلاثه ما يقولوا جيناك على القضيه، يقولوا له من الراجل الكبير لازم يكلفوا الراجل الكبير باش هو اللي يتكلم عمها ولا ابوها ولا يقولوا له جيناك على القضيه، يقولوا قضيتك مقضيه ويقراوا الفاتحه والنساء تزغرت من غادي من داخل معناها داخل الدار. هذه اللي بقات العاده، بقات العاده محليها، بقات في القيروان.
0: اي محليها عاداتكم في القيروان، احنا هنا قاعدين نكتشفوا شويه منها. زعما في زغوين تشبه لكم العادات تشبه لكمش، مختلفه على بقيه الولايات ولا لا؟ هنشوفوا مع صديقنا منير. مساء الورد مره اخرى منير، اهلا وسهلا بك.
1: تحيه مجدده استاذه روسيه لك وللسيد والباقي المستمعين.
0: قلت المظاهر تغات اليوم انت منير في تعليقك على الفيسبوك، شنو اللي تغير؟ شنو المظاهر اللي تغات في افراحنا وفي مناسباتنا؟
1: اولا اليوم نغوص في أعماق تراثنا الأصيل، موضوعنا اليوم مثير ويتعلق بحياتنا اليومية وهو عادات الأفراح والزواج بين الماضي والحاضر منذ أمد طويل. كانت العادات تجسد البساطة وتمتزج بروح المجتمع، فعندما كانت العروسة مثلا تجهز كانت الأيادي تتكاتف وأبواب البيوت تنفتح لتلبية كل احتياجات هذا الحدث السعيد، مما أضف عليه طابعا جماعيا طريف. لقد ساغت لنا الزفة تلك اللحظة المميزة التي تضيء شوارع القرى وصورا تظل عالقة في الذاكرة. كانت النساء يزففن العروسة بأنزيج مفعمة بالبهجة بينما يجتمع الأهالي في أجواء من الفرح والسرور. الزواج كان رمزا للتلاحم الاجتماعي حيث تتعزز الروابط بين العائلات والجيران. كان من الضروري أن يشارك الجميع في هذا العيد، مما صنع شعورا عميقا من الانتماء والمحبة أقول. ومع مرور الزمان بدأت التغيرات تطغى على تلك البساطة مع تزايد الأعباء المالية. أصبح الزواج عبء أن يتجاوز مجرد الاحتفال التكاليف من المهر إلى الذهاب إلى حفلات فخمة، وأثاث مرتفع الأسعار فرضت ضغوطا كبيرة على الأسر. هذا التحول أدى إلى تغير أساسي في مفهوم الأعراس، حيث تغطى المظاهر على الجوهر، وأصبح الزواج بالنسبة للبعض مناسبة لتحصيل الديون بدلا من أن يكون فرحا. ومع ذلك لا يزال هناك ضوء في نهاية النفق
0: أكيد، وشيء من الفرح.
1: في بعض القرى هناك عائلات تأبى التخلي عن تقاليد الماضي بل تسعى للعودة إلى جوهر الاحتفال، حفلات بسيطة في البيوت حيث يجتمع الأقارب والأصدقاء لتبادل الفرح تصبح خيارا مفضلا. هذه التجارب تعود لنا روح التعاون والمحبة التي كانت سائدة منذ زمان. دعونا نتأمل في تلك العادات ونستلهم منها للتخفيف من الضغوط المادية على الشباب والعائلات. علينا أن نعيد التفكير كيف يكون للزواج أن يعود ليكون مناسبة مليئة بالمحبة وليس عبئا ثقيلا، فلنتمسك بتلك الروح البسيطة ولنعمل معا لإحياء تراثنا. أستاذ عروسية اليوم هو الصيف عندنا في تونس، يعني يغلب عليها قول طابع الأفراح.
0: الأفراح نعم.
1: والأعراس، ويطول للحديث في هذا المجال نظرا للمصاريف المفرط فيها والمظاهر التي أصبحت تميز أعراسنا هي خارجة عن تقاليدنا السامية السمحة التي تنادي بالبهجة والفرحة ولكن لحد ما. كم من أفراح بسيطة في المظهر تحيطها السعادة، فالزواج ليس حفلا كبيرا أو ثيابا غالية أو ولائم عظيمة، لكنه الصفاء والود والنوايا الخالصة لوجه الله. إنه لقاء روحين ووفاق قلبين تجمعهما رغبة في الحياة المشتركة في ظل مشاعر ويعني متبادل وعطاء متبادل. وعلى صعيد آخر هناك أفراح تبدو غارقة في الأضواء لكنها محفوفة أيضا بالأشواك عافاكم الله، فكثرة الأضواء وحدها لا تصنع سعادة البيت الجديد، إنما تصنعه القلوب المنيرة من الداخل.
0: نعم، القلوب الدافئة هي التي تصنع هذا الحب وهذه المودة التي نرجو أن تعم بين جميع القلوب، المودة والرحمة والمحبة والتآخي والتآزر والتضامن بين الجميع. شكرا منير، شكرا سيدة، شكرا كل المستمعين ومستمعاتنا اللي كانوا معنا اليوم متابعونا وتفاعلوا معنا واللي كانوا حاضرين معنا في ركن حديث السمار. شكرا مريم جارة على المرافقة التقنية، شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا. إذن ونلتقيكم في عدد قادم إن شاء الله من ياسمين على ليلة تونس. إلى ذلك الحين كونوا بخير، كونوا على مودة وعلى رحمة بين قلوبكم جميعا. شكرا لكم، تصبحون على خير.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعدنا المتجدد في رحاب مقامات التجلي، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى التعرف على مختلف الأرصدة الإنشادية المعتمدة في شتى الأطر الفنية العقائدية. نواصل في هذه الحلقة مع أناشيد السلمية، هذه الطريقة الصوفية التي تأسست في بدايات القرن السادس عشر على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم الفيتوري المتوفى في منطقة زليطن الليبية سنة 81 و900 للهجرة، 73 و500 و1000 للميلاد. لقد شرعنا منذ الحصة الماضية في الحديث عن ذاك القالب الإنشادي المخصوص الذي تميزت به الطريقة السلمية في البلاد التونسية والمعروف باسم البحر، وهو من أشهر وأهم القوالب الإنشادية في هذه الطريقة، ويتألف من قصيدة منظومة باللهجة المحلية الدارجة على أوزان وقياسات الشعر الشعبي الملحون. وقد حاولنا أن نستقرئ أصل تسمية البحر، وافترضنا أن ذلك قد يكون له علاقة بأشهر أحزاب الشيخ أبو الحسن الشاذلي، وهو حزب البحر، باعتبار أن الطريقة السلمية تستند في مرجعيتها الصوفية أساسا إلى نهج التصوف الشاذلي، شأنها في ذلك شأن الطريقة العروسية والعيساوية والجزولية وغيرها من باقي الطرق المغاربية الأخرى. وقد تعود أصل تسمية البحر، هذا القالب الإنشادي المميز في الطريقة السلمية، إلى المقولة التي اشتهرت عن الشيخ أبو يزيد البسطامي أحد أبرز المتصوف الخرسانيين في القرن الثالث الهجري، الذي عرف بشطحاته الصوفية التي قال في إحداها: خذت بحرا وقف الأنبياء بساحله. وذكر أبو الحسن الشاذلي أن أبا يزيد البسطامي يشكو بهذا الكلام ضعفه وعجزه عن اللحاق بالأنبياء عليهم السلام، ومراده أن الأنبياء خاضوا بحر التوحيد ووقفوا على الجانب الآخر من ساحله يدعون الخلق إلى خوضه. يغنى البحر في الطريقة السلمية مناوبة بين منشد منفرد ومجموعة المنشدين، إذ يشرع المنشد في البداية بإنشاد صدر البيت الشعري، ويتولى باقي المنشدين إنشاد ما يشبه اللازمة الموسيقية القصيرة المسمات بالردة والتي تقتصر على لفظ الله، ثم يتم المنشد

نواصل مستمعين الأكارم مع بحور الطريقة السلمية في تونس، وهي نمط إنشادي مخصوص بهذه الطريقة الصوفية يغنى في مختلف الطبوع التقليدية والنغمات الشعبية التونسية، ويقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الملحونة التي تتناول عدة أغراض شعرية جادة تتصل بمسائل العقيدة الدينية والمعتقدات الصوفية والممارسات الطرقية على اختلاف ألوانها، إذ نجد من بين هذه الأغراض ما يكون ترجمة وتعبيرا جماليا وفنيا صرفا عن مسائل دينية تتناول قضايا العقيدة والإيمان والكينونة والخلق، وهي المسائل التي تنبني عليها الديانات التوحيدية والدين الإسلامي بالخصوص، والتي يتم تقديمها من خلال هذه الشرائع بطريقة رسمية صارمة، ويتم تناولها في هذه الإنتاجات الشعرية بطريقة مخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح مع الاستمتاع. من الأمثلة على ذلك هذا البحر الذي ينشده الشيخ عمر يدعس، والذي يتناول مسألة الخلق والكينونة الثنائية للوجود، وقد جاء في بدايته: ابديت باسم الفرد الديان، الرب مولى المحنة، اللي خلق ذكور ونسوان، خلق لهم نار وجنة، خلق معاهم في الدنيا شيطان، أعوذ بالله منا، خلق محمد خاتم الأديان، وأعطاه كل ما يتمناه.

كنا في الاستماع إلى بحر بديت باسم الفرد الديان بصوت شيخ الطريقة السلمية بقرب المرحوم الشيخ عمر يدعس، وهو والد الفنان والملحن رشيد يدعس. وقد تناول هذا الإنشاد في مستهله مسألة الخلق والكينونة الثنائية لهذا الوجود، وهي من أبرز المسائل التي تناولتها الشرائع والديانات التوحيدية بالخصوص، وحسمت فيها بصفة قطعية. وقد قامت بحور الطريقة السلمية على غرار باقي النصوص الطرقية المتنوعة من أحزاب وأوراد وغيرها بتناول هذه المسائل بطريقة مبسطة ومخصوصة تعيد صياغة معانيها ومضامينها بأسلوب فني شعبي يسمح لمختلف الطبقات القاعدية باستيعابها وتمثلها بمنتهى الوضوح. لقد تم إنشاد هذا البحر في نغمة العرضاوي البدوية وعلى إيقاع السعداوي، وتم كذلك الالتزام بنفس المنهج المعتمد في إنشاد معظم البحور والمدحات السلمية، وذلك بأن يقوم المنشد بغناء صدر البيت الشعري وينفذ مجموعة المنشدين إثر ذلك مباشرة درجتين موسيقيتين على لفظ الله في شكل لازمة موسيقية تعرف بالردة، ثم يواصل المنشد أداء عجز البيت، فتتولى المجموعة بعد ذلك إعادة هذا الصدر بنفس الصيغة اللحنية، وتتواصل جميع أبيات البحر على هذا المنوال إلى حين الوصول إلى آخر الأبيات التي يتحول على إثرها الإنشاد إلى نسق إيقاعي سريع مقارنة بالنسق الإيقاعي السابق، ويكون هذا التحول بمثابة تناول قطعة إنشادية أخرى تقوم مقام الخاتمة وتعرف باسم الشطحة، وعادة ما يكون لكل بحر شطحته المخصوصة. نتابع أعزائنا المستمعين شطحة البحر السابق الذي كنا بصدده، ونبدأ من آخر بيت في هذا البحر: صلوا على طه العدنان نبي أتانا بالسنة.

يقوم المنشد في الطريقة السلمية عادة وقبل الشروع في إنشاد البحر أو المدحة بإنشاد قصيدة صوفية بطريقة ارتجالية يهيئ بها للمجال النغمي الذي سيتناوله في إنشاده، وغالبا ما تكون هذه القصيدة باللغة العربية الفصحى. ثم يرد بعدها البحر الذي يكون نظمه باللهجة المحلية الدارجة مثل ما أسلفنا. من بين هذه القصائد الصوفية التي تكون في أغراض الذكر والدعاء سوف نتابع بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد القصيدة التوسلية التي يقوم بإنشادها ارتجالا في مراوحة فريدة بين مقامات الموسيقى الشرقية وطبوع الموسيقى التونسية، وكانت البداية بالنغمات الشرقية كالبيات والعجم وشيران، واختتم بنغمتي لحسين صبا ورمل المايا التونسيتين. وقد جاء في هذه القصيدة: يا لطيف الصنع يا من كلما دهم الأمر جلا ما دهما، يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكما، نفس الكرب علينا سرعة إنما الكرب علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرما، أبدل العسر بيسر سيدي واكشف الكرب علينا طبطبا، وانصر الإسلام وامكر بالعدا كي يرى في كل قطر محتمى.

0: محتمل.
1: مما شاع عن أتباع الطريقة السلمية أن العديد من الأشعار المغناة ضمن الأناشيد المسماة بالبحور هي من نظم ولي الطريقة الشيخ عبد السلام الأسمر، ومنها أشعار البحر الذي مبدأه الأمر لله الرحمن قولوا العمران لابد ما يقتل بعدي ويسيل دمك يا عمران يسكب غدران عليك يا ليعة كبدي. يرى أغلب العلماء والفقهاء الليبيين أن الفضل الأكبر في تكوين قاعدة علمية وتربوية واجتماعية في ليبيا يرجع إلى عبد السلام الأسمر، فالزاوية التي أسسها تعد أكبر المراكز الإسلامية في ليبيا بكل جدارة، حيث أن أغلب علماء ليبيا تخرجوا منها. وفق العديد من المصادر فأن عبد السلام الأسمر سلك سلوكا راقيا في الدعوة عماده المحبة والصبر، وظهر ذلك في قصائده الكثيرة كما في رسائله وكتاباته. نبقى مستمعين مع هذا البحر المنسوب للشيخ عبد السلام الأسمر، والذي ورد في خاتمته وفي الجزء المسمى بالشطحة ذكرا واحتفاء بالمتصوف الشهير الحسين ابن منصور الحلاج، الأمر لله الرحمن.

من بين الاستعمالات المعتمدة صلب قالب البحر الإنشادي في الطريقة السلمية مستمعين الأكارم، تلك الفواصل المقتطعة في خلال إنشاد البحر والتي تعرف باسم العروبيات، جمع عروبي. والعروبي مصطلح معروف في الموسيقى البدوية في تونس، ويدل على نمط من الغناء المرتجل الذي يؤدى بصفة فردية تلقائية دون مصاحبة إيقاعية. ويستعمل العروبي في الطريقة السلمية خلال أداء البحر في شكل تلوينة لحنية، وذلك من طرف منشدين اثنين، يقوم أولهما بارتجال غنائي لبيت من الشعر الشعبي الملحون، ويعقبه المنشد الآخر بإعادة إنشاد عجز البيت الشعري بصيغة ارتجالية مختلفة. وتعرف العروبيات في الموسيقى البدوية في تونس عادة، وهو مصطلح يطلق على نمط من الغناء المرتجل الذي يؤدى بصفة فردية تلقائية دون مصاحبة إيقاعية. وقد درج السلاميون عموما على اعتماد العروبيات في خلال إنشاد البحر، وهي في شكل مقاطع شعرية قصيرة تتناول بالخصوص جملة من المواعظ والحكم والقواعد السلوكية، وغالبا ما يتم اعتماد مربعات الشيخ أحمد بن عروس في مثل هذه العروبيات، مثل المربعات التي جاء فيها: يا رب وانت رجايا ولالي سند غير بابك، من نار تنجي عضايا وسد العلية حجابك. أو تلك التي جاء فيها: صلاة بي طيب في طيب، صلاة بي طيب صافي، صلاة بي كما المسك في الجيب، بيها يظهر من كان خافي. نتابع مستمعينا هذا البحر الذي ينشده الشيخ المرحوم محمد سريح، ويتدخل خلاله الشيخ حميد عجاج والشيخ علي البراق لإنشاد العروبيات. يا من يواظب حضرة ربي. انسرسيون 25 5 F. يا من يواظب.

0: بالإضافة إلى المضامين الشعرية العقائدية الواردة في البحور التي يتغنى بها المنشدون في الطريقة السلمية والتي تحدثنا بخصوصها في بداية هذه الحصة، نجد كذلك رصيد عريض وثري من البحور الموجهة والمحتفية بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي تناولت مختلف المواضيع الحائمة حول ذكره ومدحه واستعطافه طلبا لشفاعته، إلى جانب التشوق إلى زيارته ومشاهدة مقامه. من هذه البحور نورد ما أنشده الشيخ عبد المجيد بن سعد: صلوا على صاحب المعجزات، خير الخلائق شفيع في العصاة. وقد استهل هذا الإنشاد بمقدمة مرتجلة لقصيدة خاصة بالحج، جاء في مطلعها: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام.
1: جد في سيرها فلست تلام، هذه طيبة وهذا المقام. جد

الفؤاد ها هنا فالصق الفؤاد لتطفاح وقل شبك الجوى وضرام مت هنا لوعة

إلهي إني نزيل ونزيل الكرام ليس يضام آل بيت الرسول إني محب

0: هكذا نصل أعزائنا المستمعين إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات، مع أجمل تحيات إيمان سليماني على الأجهزة التقنية. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعينا.